0: جائز وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
1: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور، وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي، إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذاك موضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة، وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
2: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عندها والدتها تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
3: لا هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل لربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العيب أدات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسك اللي تقدر تديريه ديري سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن. بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي يقروا في النساء. والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم. يعني راه طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي يحفظاتها. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس. تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميرات، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينهم بالمعروف. يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
2: نعم شيخ بارك الله فيكم.
4: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
5: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
5: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مشان أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو،
4: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
5: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000 والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك إنه بيمشي يحولهم، رأى لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف إنه هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخد من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت يعني اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
4: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
5: من المصارف
4: خلاص
5: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
4: نعم،
5: والمصارف المصرف المركزي 8/5
4: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
5: الآن اللي اخذين مليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذه مانيته ونغيره له،
4: محصله واحد مرتشي بيدخلوا له
5: يعني. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه 700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات، ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق، حتى هذا احتمال. لأن الشرع غادي القانون أصدر بقبولها، راهو قاعدين يقبلوا فيها.
4: ممكن شيخ للمصرف المركزي بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية بس النهائي.

0: ولا 3 ولا 10 يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق 50. وهذا ما نعرفوش شنو اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني ني قلت له
1: الأخ سأل شيخنا شنو توجه يتوقف
0: والله.
1: يعني ولا
0: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، هو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600 ألف ولا 700 ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا 2 إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير الخمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
0: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
0: لابد.
1: نعم.
0: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شنو السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص، راهو خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع

0: تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات، بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل وأعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أختها كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع ابنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل على التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي ما تلبسي شكي ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير، انا كلمتهم ونصحتهم. نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم ولكن بنقول لك راه الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. بعد تقول لي والله كيف من الناحيه الشرعيه، هل انا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل بنحقق أو بنذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
4: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة، بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
3: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
4: لا؟ جائز جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كون يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر عشرة. اللي يوافق السبت.
3: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
4: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطاني يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
3: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
4: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
3: يستعيذ بالله من الشيطان.
4: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، ولذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير، يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له عشرة، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر اللي ما تقدرهاش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، يأمر بالسوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية. تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
3: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
1: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان، كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
2: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم. من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب، وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم. حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء يعني.
5: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
6: الإسلامية. نعم جيد.
5: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه، هي حرام،
6: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
5: تشجيع المعاصي.
6: نعم،
5: تشجيع على المعاصي.
6: نعم. ذكر الخمر وذكر
5: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما نعم. إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم، وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
6: نعم،
5: امرأة عامة.
6: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
5: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
6: بدايات
5: صحيح. طيب
7: شيخنا، وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
8: نعم.
7: يعني
8: نعم،
7: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
8: إيه.
7: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
8: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورع؟ شوف في مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم نبي الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعاً خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة، أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وطبعاً خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت تو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعه الفلانيه يعني، ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه، فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال. راهو تخفيض يرجع لصاحب المال، وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني لها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطروف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
7: نعم.
8: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا يا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما خلصت تبيع لي شيء ما تملكهش.
7: صحيح.
8: هذا أول حاجة. أنت بتشتري تشتري بضاعة هنا يا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي نجيبك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت تعامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%.
7: بياخذ تاكسي أو بأجرة سيارة.
8: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول. هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه، قال جيب خذ متى 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هديه ولا كذا. لكن راهو في العاده المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه ان في العاده يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعه، لانك انت لو بتقول لي بتبيع حالي ما انت بعت لي ما تبعت لي هذا الشيء ما بعته انت ملكاش الشيء هذا انت يا شيخ.
7: نعم.
8: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
7: صاحب رب المال.
8: رب المال.
7: نعم.
8: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
7: نعم.
8: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت تاخذها ب 350 باش حصل تخفيض ما يحق تاخذ انت. والاصل الاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بيخدم له هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذ تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه، فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راه امر اخر، في اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب 300 يدير عليها حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي ان تبين انسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن ان يقدم على امر حتى يعرف حكم الله فيه، لانني اتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعه تتوقع انه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العامله بتاع خدمته هو بس
7: صحيح
8: او خدمه التوصيل، لو هذا لو يعني احسن الظن انك عاد احنا دائما الذهن يذهب لهذا الامر انك انت انني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعه بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لانك انت مش صاحب ببيع انت صاحب صيانه، وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاشكاليات هذه من ناحيه شرعيه والله اعلم. فينبغي له ان يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجه.
7: نعم
8: والله اعلم، هذا الظاهرك والله اعلم يا شيخ.
9: ام محمد من تجوره قال هل يجوز للمراه ان تركب في سياره مع امراه اخرى هي التي تقود السياره؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي امرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
7: معنا اتصال شيخ، الأخ قريرة تفضل.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
10: نهارك مبارك.
7: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
10: معلش أنا بنسأل أنا بخصوص في يوم الأيام يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمة على غسيل السيارة فهمت.
7: نعم.
10: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
7: نعم.
10: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة، هم مجموعة أعمال
1: ما عرفتاش يعني، ما لقيتاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتاش يعني لما رجعت المكان.
10: قلت له راح نرجع لك يعني
1: تمام لك بإذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
10: والله لا لا تمام
1: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست واعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش شيء ومزبط وعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف في القيمة هذه.
2: نعم، إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل بـ20 واخذ منك 10 وقال لك معليش هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه اني ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيا في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هذاي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحاب انا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوسي راكم تعطيهم له.
1: نعم
2: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا.
11: السؤال الثاني لاخ ابو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
12: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت يعني، البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره، بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا امر فعله الصحابه فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات. قالوا له ما له حتى المسجد ما لم عاش تزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقول هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
11: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
12: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرف هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في، خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
11: الأمور هذه
12: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلب بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرع. ما قال لكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
11: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم. وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هضم أنا أصلا، نقول لا، تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
13: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نرحب بالإخوة الأعزاء في برنامج فتوى، وللتذكير بأرقام هواتف البرنامج لمن أراد أن يتصل أو يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-15-0. نبدأ من أولا ببعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. من أول هذه الأسئلة، سائلة تسألت قالت: هل يجوز الركوب في السيارة مع زوجي الأخت ومعها زوجته التي هي أختها في سفر من طرابلس إلى الجميل؟ قالت: هل يجوز لها هذا أم لا؟ الجواب للأخت السائلة بارك الله فيها: زوج الأخت أجنبي، وإن كان هو معدود من محرم مؤقت، محرم مؤقت، على أنه لا يحل له أن يتزوج هذه الأخت مع زواجه بأختها، لكن المحرم المؤقت يأخذ حكم الأجنبي في التعامل، بخلاف المحرم الدائم، يعني فيما يتعلق بأمها مثلا، فهذه زوجة أم الزوجة تعتبر هي من المحرم الدائم، فهي نزلت منزلة الأم كأمه تماما، ومثلها الربيبة وكذا. لكن هذا ما يتعلق بأخت الزوجة نقول هذا محرم مؤقت، الأثر كونها لا يحل له أن يتزوج بتانية وهي أخت الزوجة، لكنه أجنبي. ركوبها معه في السيارة لا يخلو الحال، إذا كان انفرد بها فهذا لا يحل، كما يحصل عند بعض الناس، يعني يركب أخت الزوجة ويمشي بها مشاوير وكذا لسوق ولا لأي مطرح، نقول هذه تمثل نوع من الخلوة السيارة، فهذا ممنوع. أما إذا كان معها أختها كما ذكرت، ينظر في المسافة، إذا كان هي مسافة قصر اللي هي 84 كيلو فأكثر مسافة القصر، فهذه لا تكون إلا مع زوج أو محرم، لا تكون إلا مع زوج محرم، وهذه المرأة ليست محرم، يعني من الرجال. لكن المسافات القصيرة هذه التي هي دون مسافة السفر القصر، المرأة تمنع من الخلوة فقط، لا تمنع من الركوب بسيارة زي هذه اللي ماشية مع أختها وزوجها، والله ماشية مع جيرانها، والله ماشية كذا. يعني مرات مرأة نقول واقفة في الطريق تركب في حافلة، تركب في كذا، هذا ما فيش باس، مع أن هم تلقى فيها أكثر من رجل للكرهبة، وتلقى فيها الحافلة، وتلقى فيها أكثر من مرأة قدامها، فامتنعت الخلوة، الخلوة امتنعت ما دام لقيت فيها حد لها أن تركب. لكن بروحها يعني سائق تاكسي وكذا ما يبقيش المرأة تركب بروحها. والسفر اللي زايد على 84 كيلو هذا ممنوع، ممنوع المرأة أنها تركب إلا مع، حتى ولو كان رجال ونساء، ممنوع تمشي معاهم في سفر يزيد عليه 84 كيلومتر أو 84 كيلومتر فزيادة، إلا أن يكون معها زوج أو محرم. ولهذا ما يتعلق بزوج الأخت، إلا إذا كان الأخت معها ابنها، عند لأن المرافق للمحرم لا يشترط فيه البلوغ، ولكن يشترط فيه أن يكون عندها تمييز ومعرفة. طيب لو كان أنت يا أخت السائلة، نقولي أختك عندها ابن عمره 10 سنين 7 سنين 15 وماشي مع حجرتهم، ما فيش بأس تمشي معهم حتى في سفر، حتى مسافرين ماشيين، هو زي ما أنت قلتي ماشيين من طرابلس الجميل، ولا ماشيين لتونس، ولا ماشيين لعمرة ولا كذا، ما فيش باس تمشي معهم، لأن كجانب شرعي أنت ماشي مع ولد أختك، هذا في حالة عندهم ابن عمره نقوله إحنا حتى 10 سنين ولا 15 ولا كذا، تمشي معهم لأن أنت من ناحية شرعية معتمدة على ابن أختك وهو محرم، لكن زوج الأخ ما هوش محرم، فأنت مدام معك أختك إلا إذا كنت داخل المنطقة خارج أقل من مسافة القصر اللي هي مسافة السفر. نعم تفضل الأخ محمد. تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
2: السلام عليكم.
1: إيه والله كلنا طيبين إن شاء الله، الله يبارك فيكم. تفضل.
2: عندي الوالد أنا توفى له في
1: خير. هوالدتك
2: توفى
1: رب ربي يرحمها إن شاء الله
2: ورحمة الله. اللهم صل على محمد.
1: أيوة.
2: عندي توفى بسنة، هي مريضة في أدوية وعصاب وجلطة، واحد شهر رمضان ما تمسك. وبعدين احنا بعد رمضان بنطلع حتى في رمضان بنطلع اللي هي راح للايام بتاعتها.
1: نعم.
2: فما وقفتش الدروس. لين خالف بعد ما توفى الشيخ قال لي ما دام توفى خلاص ما تطلعش على
1: باهي. تسمع الجواب ان شاء الله. باهي. نعم.
2: سؤال ثاني.
1: باهي تفضل. تفضل.
2: عندي والدة عندها ارث هي من طلاق امها.
1: ايه.
2: عندها امها متزوجة زوج رجال. واحد عندها ولد منها والثانية هي الوالدة امها.
1: نعم.
2: فالارث انا يا بالنص ولا الثلث ثلث للثلث ثلث
1: يعني هي تو اللي هي الجدة عندك أنت اللي هي أم أمك عندها أم بنتها اللي هي أمك أنت وعندها ابن.
2: عندها ابن مرة ثانية.
1: نعم.
2: لكن هو الإرث الناية هي اللي.
1: كيف الإرث؟
2: الإرث بتاع حناي.
1: نعم نعم. يعني رزق حناك.
2: أيوة الإرث حناي.
1: إيه.
2: في حاجات
1: باهي
2: بعدين احنا احنا الارث في الحاله هي ما يكونش
1: كتير. باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر
2: بارك الله فيك.
1: اي والله الجواب ان شاء الله. تفضل يا الأخيون. سهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. الله يبارك فيكم. كل سنة طيبين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. إيه والله أجزكم الله خير إن شاء الله.
2: خير إداء المبارك إن شاء الله.
1: إيه والله.
2: العزة والنصر وإن شاء الله ما نسوش خطنا من صالح الدعاء.
1: إيه والله.
2: والله يبارك الله فيك. هو بقدر ما هو سؤال بقدر ما هو توجيه حقيقة. تو نشوف في اللحظة حتى
1: بعد. نعم.
2: الجفاء ما بين الأبناء والأولياء الأمور.
1: إيه.
2: ونشوفها حقيقة حتى على المستوى رغم أنه قد يكون في نغرب الناس عامة ما نشوفش فيه لكن نشوفه فيه يعني بالفيس وغيره. أنا مش عارف وين أولاد أمور يعني في وين المصاحبة للأبناء يعني ونقوله في جفاء ونقوله في قطيعة وبالأسف نشوفه حتى المشاهد خالية تقدر تقول من الشباب يعني
1: صغار.
2: أتمنى منك كلمة توجيه بالأمور. إحنا قالوا يعني مشكلين إحنا نعقف أبنائنا قبل يعقونا يعني الحقيقة.
1: نعم.
2: استهزاء الناس والتعليق حتى الوضع تلقانا خشوا في أمور خلطوا في شعبان في رمضان زي ما يقولوا.
1: إيه.
2: بعدين نبوا من أولادنا الحقيقة البن والعاطفة ما يكبر يعني تبان العورات الأبناء يعني.
1: نعم نعم بارك الله
2: إن شاء الله ربي يوجه الخير وبركة فيك.
1: آمين آمين رب العالمين.
2: شكرا منك.
1: تفضلوا. الاخ عبد الله. تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلوا.
3: طب الله منا الاعمال الصالحه وغفر لنا السيئات
1: امين يا رب العالمين.
3: الله اهل
1: امين امين.
3: وانا الاول بارك الله فيك.
1: تفضلوا.
3: واحد جمع بايع وشارع شخص ثالث وسيط
1: خير
3: مع بين الشاري بين البايع.
1: إيه.
3: وخذنا منها بنسبة 1% و2% ما حكم هذه المعاملة في الشرع هي حلال لما
1: يعني خذنا من البايع والمشتري.
3: إيه مثل ما تقول واحد يشري حوش وواحد بيبيع حوش.
1: نعم.
3: هو يجمعهم وقالهم شرط عليها بنسبة 1% و2%
1: باهي.
3: على زي ما تقول مثلا طلعونه 7000 و10000 ممكن
1: باهي
3: وظيفه ولا شيء يسموه باهي
1: اي باهي
3: لو فتح مكتب ما عندهاش مكتب عقارات ولا حاجه
1: باهي
3: السؤال الثاني بارك الله فيك
1: نعم
3: حكم ايوه حكم الحج على حساب الدوله واللي عنده علاقات في الدولة بيطلع واحد طلع 10 من الأقارب بدون قرعة يعني بينما في ناس بلا مرتبات ما يخطوش 65 والأورام والعلاج ما فيش يعني هل وصلت الدولة إلى يعني إلى القدوة إن تحج على حساب الدولة بينما في ناس تسمع فيهم 65 فارة معتادة وفي اللي ما عندهاش تعيين والعلاج هو يعني حكم فيها وفتح باب لباب الفساد
1: ان شاء الله
3: جماعه الواسطه كلهم بيحجوا على الابيض وكان بالفلوس يحج نفسه عندنيه في الحج فما
1: نعم نعم نعم
3: والدوله تزوج الناس على حساب الدوله عياش على حساب الدوله علاج لكن الحج انا فرض من عرض الشبيل فريضه وواجبه يعني
1: نعم.
3: وقت الدوله ان تحج توفر السكن والاكل والشرب والمرفوف العلاج وكل الضروريات بعدين حتى الحج كان دارات على حساب الدوله قوانين يعني مش بالواسطه
1: نعم
3: لو نبي للفقراء والمحتاجين
1: ايوه
3: ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله الاخت نجاه تفضلي الاخ نجاتي تفضلي الاخ نجاتي تفضل معنا الاخ نجاتي الو تفضل
4: مساء الخير يا شيخ
1: الله يبارك فيك
4: شنو امور طيبه
1: باهي الحمد لله رب العالمين
4: الله يبارك ان شاء الله
1: أي الله يبارك فيك الله يبارك فيك
4: يا شيخ انا عندي استفسار معكم
1: تفضل
4: انا عندي امي كبيره في السن معايا عايشه وعندها الزهايمر باهي
1: ايه
4: وطبعا اعرف الوضع إيه. ولكن نقول لك انا عندها هي حديده نتاع عندها باهي
1: ايه
4: الحديده هذه تسوى ولكن طبعا والله بالمصداقيه وانا شويه ديون انا بالنسبه لي يعني معينه ومع هذا والله العيد ما عينش هذا بالله صح لان ما قدرناش الله يعين انا رفعت الحديد دار الثمن ولكن والله ما بيت نصحب نبي نشوف رايك انت شنو يا شيخ نبي نعرف هل حلال حرام فهيك فهيك لان وضعنا بنقول شوي طبعا احنا جماعه البدو معنا خاطر بس ما عندك شيء
1: نعم نعم حاضر تسمع هي طبعا معاش تعرف والدتك
4: لا لا لا لا لأمي لا حوالي فوق من 5 سنوات 6 سنوات كما ننهض ونحط وندخل
1: باهي باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله حاضر حاضر
4: والله يا شيخ أنت عامل مثلها معروف أنا والله في الدير وشيخ الطبور عزوزي كنت
1: عامل
4: فيه معروف
1: يعني تبين جاوبك الآن يعني
4: وكيانا بارك الله
1: حاضر حاضر حاضر حاضر
4: هو أول
1: آمين رب العالمين هو الأخ يا نجاتي بارك الله فيك ونسأل الله أن يعينك لأن رأى خدمة الكبير هذه فيها أجر عظيم ونقول والله كل من تسمع فيها انقطاع الصوت كل من عنده أم والله أب كبير وهذا بمثابة كنز معاه في البيت يغترف منه من الخير ومن البركة بقدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لأن المسألة تحتاج إلى صبر ومعروف إحنا مجتمعنا فيه سلبية أحيانا تجد الأم ولا الأب عنده 3-4 أبناء يعني هاربين زي ما نقولوا إحنا وواحد يخدم فيهم نقول أنت اللي تشتغل وتخدم هذا ما أنت ربحت الأجر والتواب والبركة إن شاء الله ويجزيك الله خير إن شاء الله في الدنيا والآخرة فأصبروا وبالعكس هذا لو كان يعرفوا قيمة الأباء والأمهات يعني يتنافسوا على خدمتهم يتنافسوا على خدمتهم مش يهربوا منهم ولا يدلوهم زي ما يديروا بعض الناس يبدي يفرقوا فيهم كل نهارين 3 يرفعوها كمل اليومين يرفعوها هني كذا كذا يبدي يديروا بهم باي هذا اللي عندها زهايمر معش تعرف عنده قال حديد من ذهب نقول لا ما فيش بأس انت تقدر تصرفها ولكن تنفق عليها هي خاصة ما تخلصش بها انت ديونك الخاصة يا أخ نجاتي ولا تكل بها ولا تشرب حتى لأهل بيتك لكن ما فيش باش امشي اصرفها تصرفها وتخليها دابها هي تبي أدوية تبي حفاضات تبي علاج اصرف عليها لين تكملهم ومدى بيك انت هذا فيما بينك وبين ربي هذا الشرط فيما بينك وبين ربي انك انت تصرفها وتصرفها على خاصتها هي فقط نقولوا احنا حفاظات أدوية علاج طعام خاص بها تبي نقولوا احنا زي بعض الخضار والفواكه اللي هي تحتاج ممكن انت بقية العائلة ما يأكلوش فيه معاش ملحقين عليه. المهم الحاجة اللي بتخصها بها تشري بها هي من فلوسها. لكن بينك وبين بقية الناس اللي هم الورثة كان عندك إخوة ولا غيرها ما نبيك انت لما بتصرفها ترفع معك حد ولا تقول لهم وتقول مرا بندير وهذه فلوسها بنصرفها عليهم. شنو السبب؟ باش غضب بعد غضب ولو توفاها الله وهم يعرفوا أنها عندها حديثة ذهب ما يقعدوش يدوروا يقولوا حديثة ذهب انتم خنبتوها وانتم سرقتوها وانتم صرفتوها وانتم كذا وكذا يخنبوكم ويحطوكم يعني انتم غدرتوا بها. لا، من الآن قول لهم راهو هذه تواهي ملام عندها حديدة وهي أولى بحديدتها الذهب الأساور هذه، يقول لهم هي أولى بها نصرفها على صحتها وعلى حفاظاتها ودواها وكذا وكذا. فأنت توقض الورثة غير باش تفتك نقول احنا من التهمة باش تنجي نفسك من التهمة في المستقبل، تقول مراه بنصرفها وبنصرفوها على كيت وكيت وكيت وكيت. بعدها كونك انت رفعتهم معاك لما صرفها ولا ما رفعتهمش مش مشكلة، عطيتهم علم وهم يبدو يعرفوا انك انت الفلوس تصرف فيهم على امك اللي انت تكملهم. هني حتى لو توفاها الله ما جيوش يبدو طامعين في الميراث يقولوا وين الذهب متاعها. فهذا اما في ما بينك وبين ربي انت قرر تصرفها عليها هي، ما تصرفها على حد تاني، لا ضيوفك ولا نفسك ولا صغارك ولا شيء خاص بها هي. لان الهبه اللي مثل هي لكل من يخش في الزهايمر يبدا معاش عند اهليه التصرف، اهليه التصرف في الهبه والاعطاء، وما فيش من يقدر ينوب عليه، ما فيش من يقدر ينوب عليه في الهبات والاعطاء للاخرين، لكن ينوبوا عليه فيما يصلح به هو شخصيا، فيما يصلح به هو شخصيا. وكان هو نقوله مثلا رجل عنده أبناء يقدروا يصرفوا عليه هو ويصرفوا على القصر من الأبناء، ما فيش بس عنده دولار داسة ولا عنده كذا وهو عنده زهايمر ولا عنده سيارة بيبيعوها، معليش يصرفوا عليه هو إذا كان هو رجل يصرفوا عليه ويصرف كان عنده صغيرة صغيرين بالمعروف بالمعروف يعني كيف يدبدوا عليهم الفلوس ما فيش بس. لكن الكبار والضيوف خلاص معاش يخشوا فيه. هذا إذن الجواب للأخ نجاتي، إن شاء الله يكون سمعنا. الأخ منصور، تفضل أخ منصور.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: عندي سؤال وعندي ياكي استفسار تاني. يا شيخ لما نكبروا للركوع.
1: إيه.
5: أيوة يا شيخ.
1: نعم نسمع فيك.
5: لما نكبروا للركوع.
1: إيه.
5: وبعدين بيرفع الأيدي.
1: نعم.
5: وبعدين لما نقول سمع الله لمن حمده.
1: إيه.
5: رفعة الأيدي هذه هل تجي مع التكبير الجديد للسجود ولا تجي أثر نقول سبحان الله والحمد لله نرفع إيديا ولا نسمعها شوية ولما نكبر للسجود نرفع إيديا؟ هذا السؤال الاستفسار والله الحقيقة نبي نصيحة هيكي من ظاهرة أرى أنها متفشية بشكل كبير. ألا وهي التصوير في المناسبات، الناس بدأت تستحدث في مناسبات حتى لا معنى لها من أجل التصوير، ومن قد يرهق العائلات البسيطة يعني مثل قدرت تجاريهم في الأكل في التصوير في الحفلات يعني يديروا استراحات يديروا ماكل. احنا توقرينا زمان لما كنا في البداية الشيخ يقول لنا لما بيجي طعام لأسرتك غريب المفروض أنت ما توريه تكتفي به صارك بس تو ينشر على العالم يعني. فرجاء إن كان يستاهل النصيحة للناس هذه اللي تدير في الاستراحات وتدير في الحفلات وحتى حفلات ما لها لا طعم ولا كان أخوات تلاقوا بديروا كان حزتي هذه كما منزل الله بها من سلطان. شكرا بارك الله فيك.
1: أيوة والله والله الله يبارك فيك. حاضر. الأخ محمد. اهلا وسهلا، تفضل.
6: نعم
1: تفضل
6: يا شيخنا.
1: ايوه تفضل يا اخ محمد.
6: الله يبارك فيك. مسك على الظواهر الهدامه هذه ظهرت في العرب، من الظواهر الهدامه اللي في العرب تورث كثيره من فواحش وتبرج وسهرات سخيفه وتسير الاموال فيها واكل الربا وقتل النفس التي حرمها اللي بالحق. هل هذه هي من أمر الله أمر بها الله ولا أمر بها الشيطان والاستعمار؟
1: أيوة. حاضر. الأخ محمد.
7: فيكم.
1: تفضلوا.
7: شيخنا الله يبارك فيك، شو حالك؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
7: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين، كل مشايخنا الفاضل.
1: إي والله وإياكم إن شاء الله، الله يبارك
7: شيخ
1: فيك.
7: شيخ النفات، أنا عندي ملاحظة بسيطة ومنتشرة هلبة، ويا ريت بالله الجانب الشرعي.

0: حتى جانب التباهي مش بموضوع المسؤولية في الأمر. إذا شيخنا كلمة بذات الجانب المحاذير الشرعية في الأمر هداي.
1: باهي حاضر.
0: وبارك الله فيكم وحياك الله شيخنا.
1: آمين
0: بارك الله
1: آمين وإياكم إن شاء الله. فضل. باهي. باهي هذا إذن نجولي سؤال الأخ محمد، قال والدته توفيت وعليها دين من رمضان ولم يخرج عنها يعني القيمة. نقولها أولا هي مريضة رحمه الله ورحم جميع المسلمين، والمريض العاجز لا يجب عليه الصوم، ولكن يستحب في حقه استحباب أن يطعم عن كل يوم مدمن طعام، يعني مدمن طعام ملء اليدين، أو يعطي القيمة اللي هي 5 دينار. فأنت الآن مدام هي توفيت رحمها الله تبي تتصدق عنها لا بأس، لأن ما ينوب به الحي عن الميت باتفاق أهل العلم هما حاجتين ينتفع بهم الميت، حاجتين ينتفع بهم الميت اللي هي الدعاء والصدقة. فاللي عنده ميت بينفعه يدعي له ويتصدق عليه، يتصدق عليه، فالصدقة هذه تصل إلى الميت، تصل إلى الميت. فأنت تبي تتصدق عليها مش واجب، لكن تبي تتصدق عليها مدام هي من حلال طيب، المال من حلال طيب، لا فيه ربا ولا فيه غش ولا هو مال الدولة ولا كذا ولا كذا، هذا هو المال اللي يقبل به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب إلا طيبة، إلا جانب أن الإنسان يخلص لذلك لله سبحانه وتعالى. فتنتفع أمك لو تبي تتصدق عليها يا أخ محمد، ولكن هذا مستحب. قال كذلك لها إرث من أمها ولها أخ من أمها، كيف ترت من أمها مع أخيها؟ طبعا هو اللي أشكل عليه لربما في قضية أن هي كيف ترت مع أخوها، لأن أخوها من أمها. نقوله هي العبرة بال أولا يعني طبعا قضايا الإرث هذه ديما يعني هي راهي ما هيش بالأمر الهين، فنقوله اللي عنده ميراث لابد يدير فريضة، لابد يدير فريضة، لأن الورث أحيانا السائل ممكن ينسى أو يغفل أو أنه ما يعلمش أن فيه شخصية تكون هي وارثة ولا تذكر، وأحيانا هي تكون حتى مؤثرة في الحكم بالزيادة والنقصان، فلابد يديروا حصر ورثة، ولابد يجوه هنا لدار الإفتاء ولا للمحكمة ولا لأي كلية شرعية يمشي يديروا لهم فريضة شرعية بعد حصر الورثة عن طريق ما يسمى بورقة العائلة أو بالوضع العائلي. لكن بصفة عامة كحكم هي المال مال الأم، وهذه بنتها وهذا ولدها، ما عندهاش كون هذه من راجل وهذه من راجل. هو صحيح نقول له أنت أمك هذا أخوها من أمها، لكن العبرة بعلاقتهم بالميتة، الميتة هي أمهم الزوز، أمهم الزوز. فهني إذا كان هم هذا ما عندها غير الولد والبنت، فهني بيقسموا للذكري مثل حظ الأنثيين، باعتبار الابن هي معاش تنظر لها تقول هذه اخوها، لا مش اخوها، هو ابن للميتة وامك بنت للميتة، فهم ابناء بغض النظر عن كونهم اشقاء ولا مش اشقاء، فهذا بيورثوا للذكر مثل حظ الانثيين، وبالتالي نعم بيقسمه، هو بياخذ الثلثين وهي بتاخذ الثلث من باب للذكر مثل حظ الانثيين. اما قضية من اخوها والله من امها، هذاك لما لا قدر الله يموت واحد منهم بيجي يلحق عليها. تو انت امك هي توفيت، لو كان نقول احنا ما عندهاش صغار بيجيها بعتالي يقول اخوها من امها، بعتالي يقول اخوها من امها كيف يورث، هني يجي السؤال. لكن هذه مش اخوها من امها، هذو ما ابناء للميته، فهذا للذكر مثل حظ الانثيين، صحيح اللي قالوا لك عليه يا اخ محمد. اما الاخ يونس بارك الله فيه، قال بين العلاقه بين الابناء واولياء الامور اللي هم الاباء او غيرهم، يجب علينا أن نحن نركز على حسن التربية، ومن معاني حسن التربية كما ذكر حسن المصاحبة والإحسان وأبداء القدوة. والتربية تبقى هي الحقيقة، هذا المعروف يبدأ من الآباء أولا، ثم بعد ذلك تنتظر النتائج من الأبناء. أما البداية هي نعم كما ذكر أنها تكون من الآباء، وهذا ملحظ الحقيقة بارك الله فيه، ملحظ أمر لابد منه في أن يكون الأبناء أبناء صالحين. فإحنا نحث الآباء والكبار كلهم آباء والله عمام والله كذا والله كذا، عليهم أن يقدموا الإحسان أولا، عليهم أن يقدموا الإحسان أولا للصغار. نقول إحنا اللي هو أب على سبيل المثال

يحسن التصرف يعني في التلطف مع الأبناء، ما يربيهمش على الضغائن، ما يربيهمش على الكراهية ليه ولا لغيره من الناس. حتى علاقة الأب راهو بزوجته قدام صغاره، لما هو يحترمهم، ولما هو حتى لا قدر الله حصل خلاف ما يعاركش أمهم وما يؤذيهاش أمامهم، هني بيحترموه. لكن إذا كان هو يعني نقوله إحني أساء التصرف مع صغاره هم صغيرين، أو مثلا قاعد يسيء لزوجته، ولهذا يقولوا الشجار الحاد حتى مش بالضر يوصل للضرب ولا غيره، الشجار الحاد أمام الأبناء راهو يؤثر سلبا على الأبناء، لأن هذه أمهم، ويبدو هم يشبحوا لبوهم كيف يسب فيها ولا يشتم، راهم يتأثروا داخليا، ويبقى كل هالمواقف هذه مخزنة ويكرهوه، وبالتالي يبقى سلوكياتهم سواء مع أبوهم ولا حتى مع الآخرين تبقى غير سوية غير سوية. فهو لابد أن تكون علاقته حسنة مع أبنائه. هذا إذن ما يتعلق بالأب من جهة الأم وأمهم، وكذلك هم في قضية الإنفاق، في قضية النصيحة، في قضية حسن الصحبة. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل، وتأتي المواقف هذه تتبين مع المواقف المضادة أو المعاكسة، لما جاء الرجل الصحابي الأقرع بن حابس رضي الله عنه وهو يمثل جانب الجفاء من البادية. الأقرع بن حابس رضي الله عنه هو صحابي، لكن كان جديد جاي، وكان يعني جاي بجفاء البادية وكذا. فلما شبح النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلاطف الحسن أو الحسين ابن بنته، فقبل الحسن أو الحسين النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب الرجل وقال إن لعشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال هذا كيف هذا؟ قال عند عشرة قال ما قبلتش واحد منهم. فيرى بأن هذا تواطؤ، ويرى بأن هذا ضعف أمام الأبناء. نقول لا، بل هذه من الرحمة كما أشار لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بتؤثر إيجابا على نفسية الطفل. إذن نحن لما نعاملوه بالملاطفة هذه وبالنصيحة، وأن يعني كل التربية قد تتضمن شيء من الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم من سبع وضربوهم من عشر، لكن لما يكون الغالب الحكمة في التصرف والنصيحة هي الأولى، يبقى حتى العين يقول إحنا ضرب أبوه ولا كذا، يعرف العين أنه لم مضربوش من باب الظلم ومن باب التعدي، لأنه هو اللي أخطأ، لأن في الأول نصحوه وشجعوه، لكن لما فرط في الصلاة ولا فرط في قرايته ولا سرق الجيران ولا دار شيء، معلش يأدبوه حتى بالضرب وهكذا. لكن هني تثمر ثمار طيبة، لأنه يعرف روحه أنه لم يظلم وإنما هو الظالم. لكن بالعموم تكون العلاقة حسنة ما بين الأباء والأبناء في الصغر. شن بيترتب عليه؟ بعدها بيترتب عليه أن الأبناء بيتربوا على هذا النمط الطيب، وبالتالي المحبة تبقى سابقة لقلوبهم تجاه الأب، فهم بيحسنوا له لما يكبروا، وتبدأ علاقة ودية. ولما يكبر نقول إحنا نتقدم بالعمر يخدموه خدمة يعني طيبة، ما يبقوش ينظروا للماضي السيء اللي هم يدروا فيه. وقضية الأقرع بن حابس لما ذكرها العلماء راهي قد توجد حتى إلى يومنا هذا، توجد حتى إلى يومنا هذا، فيه اللي ما يسمحش حتى بالعي اللي قاعد مزل معاه نقول إحنا على مائدة الطعام ولا يجلس معاه في مجلس. فيه بعض الناس لما كان يوما ما ممكن ربما حتى بعضهم لا زال موجود اليوم من هذا، احنا ادركنا بعضهم في بعض عند بعض الناس، كان لما يكون موجود في مجلس مع ضيوف حفيده ولا ولده يقعد برا ومقعمز برا من المكان اللي فيه الناس للامر، بس يقول جيب هذه جيب هذيك وممنوع عليه. فهذا يعني سلوك سيء، هذا سلوك سيء. لكن حسن العلاقه وان يربيه على يعني كيف يعامل الناس، يبقى هذا اللي ينتج نتاج طيب في المستقبل، وما يبقاش عنده سلوك شاذ يأثر عليهم في سلوكهم مع الناس ويأثر عليهم حتى نفسيا. تو بعض الأطفال اللي يمشوا للمدارس ويقعدوا الأساتذة والمدرسين والمدرسات وأحلم فيهم، في اللي عنده سلوك عدواني، وفي اللي عنده سرحان، وفي اللي عنده هذه، فيه الأمور النفسية راي من أمه ولا أبوه جاي رفعها للمدرسة وحلو فيه المدرسين المدرسات، وفي اللي انعكست على الجيران، وفي اللي حتى تزوج رأو كبير توا يشكو في الزوجات وغيرها، وفي أمور غريبة أمور غريبة تصدر من الزوج، يعني وكأنه ينتقم من الزوجة. هو ردة فعل مرات مخزون راهو من اللي كان عيل نقوله حني مخزون، يبدأ يأتي بالغرائب لزوجته، غرائب الفجور وغرائب الشدة.
وأحيانا الزوجة نفسها لأنها متربية في التربية هذه السيئة تنعكس أحيانا عليها وتبقى عندها يعني انتكاسات وعندها أمور نفسية صعبة، صعبة الميراث، صعبة الميراث لأنها عايشة في جو ظنك وفي جو يعني ما هو سوي، حتى تتزوج أحيانا تفشل والسبب بوها وأمها اللي ربوها للتربية. فهذا إذن الشاهد للتربية وباب واسع هذا الحقيقة، لكن هذا بإجازة يعني إن شاء الله. أما الأخ عبد الله قال الإنسان وسيط بين البايع والمشتري، شنو حكم أخذ النسبة؟ وهذا كونه بيلعب دور البسيط والله بنسموه السمسار والله بنسموه كذا، هذا ما فيش بأس، أجرة أجرة غير الأجرة، شرطها البيان، شرطها البيان لما بيبيع الحاجة من العقود الفاسدة أن يقول لنبو فيها مثلا نقول إحنا 100 ولا 1000 والزايد أنت خوده ويبقى الزايد مجهول، نقول هذا عقد فاسد، إذن لابد يبينه، يقول لبيع للسيارة ولا بيع البيت ولا بيع كذا وعندك قيمة 100 دينار 200 دينار 1000 اللي هم يسميه له، أو نسبة 1% 2% ما فيش بأس، لكن ما يقولاش نبو فيها 100,000 الأرض هذه والزايد خود أنت، نقول هذه جهالة، هذا ممنوع، يبدأ عقد فاسد، عقد فاسد. هذه من ناحية. الناحية الأخرى إذا كان هو بياخذ من البايع لابد المشتري يكون عنده علم، إذا كان هو بياخذ من البايع لابد المشتري يكون عنده علم أنه صاحبك ياخذ في نسبة، حتى ما سميته اللاش ما فيش مشكلة، لكن يفهم أنك أنت تاخذ منه، السبب باش ما تغررش به، لأن لو كان يجيك مثلا جارك ولا صاحبك ولا كاين من كان تلقاه يدور في أرض ولا يدور في السيارة، فأنت جي تقول لا وش رأيك نرفعك لأرض كويسة وباهية وكذا، فهو يحسابك تود فيه ويحسابك تنصح فيه، يحسابك تنصح فيه، فهو بمجرد ما يقول لك اهو أرض كويسة ولا سيارة باهية أنت تتبعها على طول وتقول هذه فرصة ما بيش نسيبها بدل ما ودني بها، لكن لما يقول لك تعال نرفعك لأرض ولا سيارة والله كذا وراه كان صار منها البيعة أني متفق معاه بناخذ منها قيمة معينة، مش لازم تقول له 1000 2000 غربي، مجرد تقول له أنت راه أني كان صار من البيعة أني صاحبي بناخذ منها أجرة، هو بيوقف يعرف روحه أنك أنت مش رافع على مصلحته، هو يعرفك أنك أنت تخدم على رأسك زي ما نقول إحني، وبالتالي هو بيحتاط لنفسه، كان مشي معاك وتمت الصفقة خود منه ومن هذا ومن هذا من حقك، المهم أنت ما غررتش به، لكن لما توحي له لأن صاحبك ولا صديق ولا ولد المنطقة أنك أنت أو بتدور له أرض ولا بتدور له حوش ولا بتدور له سيارة، تدعي أنك أنت تود فيه وديدة، هو بيعتالي بيسلم لك نفسه، ولما سلم لك نفسه مرات هي في الواقع مش بالضروري تصلح به ومش بالضروري يكون سعرها مناسب، لكن هو ركن لك مسكين، لكن قول له راه هني ناخذ فيه أجرة من البائع، هني يعرفك أنك أنت مش رافع لمحض المصلحة ولكن رافعه باش أنت هو بيربح جرتك، فهو عليه يفكر كان مشي معاك خود وكان ما وخر على كيفه، هذا الشرط إذن أخذ الأجرة يا أخ عبد الله. ثم سأل الأخ عبد الله سؤال آخر قال عن حكم الحج على حساب الدولة، هذا تقدم في المرة الماضية وتقدم يعني إن شاء الله الحج صحيح إن شاء الله باعتبار أن ولاة الأمر بإمكانهم يعطوا أفراد الرعية يعني يعطوهم فلوس ويسموا فيه الفقهاء الإقطاع وكذا، يعطوه قطعة أراض يعطوه فلوس يعطوهم، غير كونها بعد ذلك ولاة الأمر كلهم يعني هم مسؤولين أمام الله عز وجل بتحقيق العدل، مسؤولين فيما بينهم بين الله سبحانه وتعالى بتحقيق العدل بين أفراد الرعية، هو حتى البو يعدل بين الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أهو البو اللي يملك رزقه هو يملك أرضه ولا يملك حياشه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث النعمان بن بشير قال له أعطيتهم كلهم، قال له لا، قال أشهد على هذا غيري، وبين بأن هذا من الجور والجور ظلم، ولذلك البو لم بيعطي يعطي صغره كلهم ما يعطيش لي واحد واحد، لا مع أن البو هذا خدم عليه ورزقه، ولاة الأمر هذه مش رزاقهم، هذو مؤتمنين عليها، مؤتمنين لقوه رزاق لقوه قدامهم، فهم عليهم يعدلوا بين الرعية، بس يعدلوا بين الرعية، وكونه بيعطوا حاجة للناس فلوس بيسهلوا عليهم، بيعطوهم سيارة سيارة كلهم، بيعطوهم حجة حجة، أمر يعنيهم، كونه بعد ذلك يدوروا الأولى والأفضل، لا شك أنه هو ولي الأمر زي البو في الحوش يدور الأولى فالأولى، الناس والعياذ بالله أو تعاني في الأمراض المستعصية اللي ما يقدروهاش حتى الدولة قدرت تعجز فيها، فهني لا شك أن تغطية مثل هذه الأشياء والأمور العامة والدراسة والطلاب وغيره وغيره كونها هذه مقدمة، لا شك أنها مقدمة، لكن اللي حج وحصل حجة هكذا هذه صحيحة حجة إن شاء الله.
ثم ذكر قضية المحاباة أنها مجانا المحاباة، هذه مسألة تدخل في قضية العدل، وكونها هي لو أنها تكون فيها قيمة. نعم، لأن زي ما هو معروف بعض الناس ما يمشوش من باب التعبد ولكنها من باب الفرصة واتت، وهذا طبعا لما تكون في قيمة يا سيدي 10,000 7,000 اللي هم يعني راهو بتعطي فرصة أكثر لعامة الناس والفقراء، بتعطيهم فرصة أكثر، لأن فيه من أهل الترف اللي هم يقول لك أنا ما ندفعش 10,000، نمشي ندير بهم سيارة، نمشي نسافر بهم لأوروبا، نمشي ندهور، نمشي كذا، يمكن ما يباش يمشي، مش بالضروري يمشي راهو، فيجي اللي هو عنده رغبة، حتى الفقير إن شاء الله حتى يبيع سيارته ويمشي حج حر بعدها. لكن هيك أحيانا تصعب عليه أنه هو يجد فرصة في الأمور المجانية هذه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا أن نحج ويرزقنا الإنصاف والعدل بين الجميع إن شاء الله. الأخ منصور قال عند التكبير للركوع ذكر رفع الأيدي. نقول رفع الأيدي يا أخ منصور هذه سبب التشريع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، لكن هذه هي مستحبات ليست هي من الواجبات، واختلفت فيها الروايات الحقيقة. ولهذا عندنا احنا من المشهور يا أخ منصور من المشهور أنه يقتصر في رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام فقط. عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه الإنسان إما إلى الصدر وإما إلى المنكبين أو حدو الأذنين، كما جاء ذلك في عند الفقهاء، اللي يرفع يديه إلى صدره باهي، واللي يرفعهم لكتافه باهي، واللي يرفعهم إلى حدو الأذنين باهي. في تكبيرة الإحرام مستحبة. بعض العلماء قالوا بجواز ذلك في الركوع والرفع من الركوع، وفي هذا نصوص نبوية، لأن النصوص النبوية جاءت بالأمر بالرفع عند الركوع، وجاءت كذلك في نصوص أخرى عند الركوع والرفع عند تكبيرة الإحرام، بعضها جاءت وبعضها بالرفع من الركوع وعند الركوع. فعلى كل حال هذا الأمر واسع، اللي يرفع عند تكبيرة الإحرام فقط باهي دار المستحب، واللي يرفع عند الركوع وعند تكبيرة وعند الرفع من الركوع حتى هو طيب، كله من الأمر الواسع إن شاء الله. السؤال الأخ منصور عنده سؤال آخر يتكلم على التصوير في المناسبات والتقليد الناس بعضها البعض، استراحات واحتفالات وكذا وكذا. نقوله هو في ما هي المناسبات تختلف، إذا كان هي متاع الأفراح فهذا مطلوب الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. ولما نقرأ السيرة النبوية المطهرة نلقوا فيه من ولايم راهي عقدت بشيء من نقول احنا من التمر والله من الطعام، لم يذكر فيها حتى اللحم، حتى اللحم لم يذكر. هذه وليمة، لكن اللي عنده اهو مطلوب، يعني يستحب ان يولم ولو بشات، يذبح شات يعزم بها ناسه كان يقدر، ما يقدرش بلاش، حتى الشات بلاش، يعزمهم على أدنى الأشياء، حتى خبزة والله زي ما يديروا توا بيقرأ الفاتحة يعزمهم على حلويات والله كذا ما فيش بأس. وكونهم يعني يديروا الاحتفالات في بيوتهم ما يسمى بالأمور النسائية، يغنوا كذا ويضربوا الدفوف والله ما يسمى بالطبل ولا الدربوك ولا غيره وغيره، هذا الإشهار مطلوب، مش الإشهار هذا مطلوب، لكن مقيد بعدم الفحش، بعدم الفحش، مش يجيبوا هذا ما اللي يبدو يعني عندهم من الفجور يبدو يغنوا بالكلام فاجر ولا يبدو يشربوا في خمر ولا كذا ولا كذا، لا، الكلام العادي هذا اللي يعرفوه الناس. أما الأمور الأخرى هذا كأمر آخر. التقليد نعم، مشكلة المجتمع الآن التقليد الأعمى، كلها بتمشي للصلاة وكلها تبي تمشي للاستراحات وكلها تبي تدير كذا، وخش عليهم التصوير. التصوير احنا بنقوله هو كحكم شرعي في حد ذاته، إذا كان هو تصوير فوتوغرافي هذا ما هوش ممنوع، صحيح هناك من منعه قال يقتصر فيه على ما دعت إليه الحاجة والضرورة، لكن احنا نقوله هذا عبارة عن حبس للصورة التي خلق الله سبحانه وتعالى، فهي ما فيهاش مضاهات، فهي إن شاء الله ما فيهاش إتم من حيث التصوير، لكن كونه هو فيها يعني تصوير للعورات النساء
أو لكذا أو نشرها في الفيس زي ما يديروا الآن، يصوروا في الكبير والصغير وينشروا على الفيس ويبقوا يعني عرضوا في أنفسهم حتى لمخاطر أخرى، نقول لهم هذا شيء من جانب تاني ما ينبغيش أن يكون. الناس لما يشيع فيها الإسراف في كل معنى من المعاني والتقليد الأعمى ويرتبوا عليه في مبالغ كبيرة، نعم والإسراف راه يختلف باختلاف الناس، ما حد يتبع حد، راه قد يفعل الشيء إنسان ويبدأ في حقه أمر عادي جدا، خش لسوق وشري أشياء غالية وشري يعني فيها رفاهية، واللي إنسان آخر لو شراها يبدأ إسراف، أنت تقدر عليها وأنت في بابها، والله أنت عندك أولويات تانية. فما ينبغيش إحنا مجتمعنا يكون كل تقليد وكل يعني يحاكي في بعضه، هذا أمر لا شك أنه سيء. بعدها الأخ محمد ذكر التبرج والربا وذكر القتل والعياذ بالله، قال هذه ظواهر، هل هي من أمر الشيطان أم من أمر، وذكر اسم الله سبحانه وتعالى. نقول احنا ننزه الله عز وجل، ننزه الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء والمنكر، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء والمنكر. فهذا كله الزنا والقتل والربا هذا كله من أمر الشيطان، من نزغ الشيطان، من نزغ الشيطان، وحاشا لله عز وجل أن يأمر بهذا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان همه الوحيد هو أن يقع الناس في معصية الله سبحانه وتعالى، أوقعهم في الربا، أوقعهم في الرشوة، أوقعهم في الزنا والعياذ بالله، أوقعهم في القتل، عبدوه بشكل مباشر، عبد الشيطان اللي يديروه باهي. المهم يطلعوا من طاعة الله، هذا هم الشيطان، المهم يطلعوا من طاعة الله. فالمجتمع ينبغي هذه الظواهر اللي وقع فيها يتوب ويستغفر يرجع لله عز وجل، وما يديرهاش تبقى الناس يعني فعل المظهر يبقوا يقلدوا في بعضهم ويتبعوا في بعضهم حتى مثل هذا، يعني الربا والقتل وغيرها وغيرها وغيرها، نسأل الله العفو والعافية. ثم الأخ محمد سأل سؤال آخر، قال عن العاملات، قال العاملات الإفريقيات في البيوت وكيفية التعامل. والله بارك الله فيه الأخ محمد، هذا راه مسألة عظيمة الحقيقة، وفيها مخاطر كبيرة، فيها مخاطر كبيرة، وهذه راهي تشبه المسائل الأولى اللي ذكرها الأخ محمد واللي قبله، قضية التقليد، مجتمع يحاكي في بعضه ويقلد في بعضه. أولا هو فيه المحاذير الشرعية، مرأة أجنبية، مرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية تحتاط إلى يعني أحكام كيف يتعامل الإنسان مع المرأة الأجنبية. ممنوع الخلوة، يعني إذا كان مرأة ممنوع أن يختلي بها رجل، الشباب الزوج في البيت ممنوع أن يختلوا بها، إذا كان هو رجل ممنوع أن يختلي بالنساء، ممنوع أن يختلي بالنساء. واللباس كذلك، هل اللباس محتشم، لباس فضفاض وما بال منها شيء للوجه والكفين، والله هو متهتك هذا اللباس، فهذا كله يعني هذه كلها الحقيقة محاذير. والواقع النساء العاملات، لو المرأة اللي هي نقول احنا عندها بعد نظر، المرأة اللي هي عندها بعد نظر راهو ما تسمحش بها تقعد لها في حوشها، حتى لو كان نقول احنا اهو في من النساء عندها ضعف ولا عندها إعاقة ولا عندها كذا ولا كذا، يا سيدي تجيك ساعة ولا ساعتين ولا اللي هم في ظرف من النهار تحت النظر، تبدأ كلها خطواتها تحت نقول احنا المراقبة تخدم وتروح تمشي لحالها. أما قعدتك ليل ونهار أنت لا عاد تضمني زوجك ولا عاد تضمني أولادك ولا عاد تضمني شيء، لأن هذا ما فيهم اللي حتى دين راه ممكن ما عندهاش دين، فيه ممكن فيه اللي مسلمة، فيه اللي ممكن نصرانية، فيه اللي فيه اللي هكذا يعني مجوسية ما عندهاش يعني ديانة مطلقا. وانت كيف يعني تطلعي لمناسبة والله هني ولا هني وتخليها في الحوش عندك زوج وعندك أولاد وعندك شباب وعندك يعني كذا وكذا، فهذه كلها مخاطر. فالحقيقة لعل من النصيحة حتى اللي احتاجت لكبر سنها ولا مريضة ولا اللي هي ولا غيرها ولا حتى اللي يجي الترف، جيك ساعة ساعتين تقوم بدور معين وتمشي لحالها وتخلي لك حوشك بروحك، انت تباتي انت وزوجك بروحك وغيره وغيره، فهذا أولى. هذا غرر احنا لو نظرنا الجانب الشرعي، خلي الجوانب الأخرى
اللي هي يعرفوها كل الناس، السرقات والغدر والخطف والسحر والشيء الآخر اللي يقع فيه الناس، واللي يشبح للمجتمعات الأخرى حتى المجتمعات العربية اللي سبقتنا لهذا، يعرفوا نقول إحنا النتائج السيئة، النتائج الأخلاقية اللي هم سبقوا لها موجودة في الدول الأخرى، سبقوا لها اللي عندهم العاملات وكذا وكذا، والرجال حتى هم نفس الشيء محاذيرهم. لو أن الرجل يعني يعرف كيف تطلع نقول أنت وتخلي رجل غريب في حوشك يسكر في الباب ويفتح ومحسوبك يخدم في الفناء ويخدم في كذا وسواق وغيره وغيره، تخليه مع زوجته وخليه مع ابنويتك، احتجت أنت حتى أنت نفس الشيء، احتجت عامل احتجت كذا بيخدم وانت موجود، يخدم ساعة ساعتين نصف نهار وانت موجود ويمشي على حاله، مش لازم انت تطلع وتخليه وراك قاعد ليل ونهار بدعوة انه هو يعني ملازم للبيت يجيب في حاجيات البيت وانت تدري عليه ما بشر حتى هو وانت عندك نساء. فهذه احني قصدي مدام هو سأل الاخ هذه المحاذير الشرعية، وهل يترى النساء حتى هو لما قعد لهم يعني هم يعني محافظات على ثيابهم، مشبح منهم شيء إلا الوجه والكفين، ولا قاعدين في حياشهم هكذا يعني متريحات اللي راسها عريان واللي كذا وكذا هو يحوس وسطهم زي الرجل زي المرأة. هذه كلها رأي محاذير شرعية خطيرة إلى جانب الأمور الأخرى الأمنية وغيره وغيره. نسأل الله إن شاء الله العفو والعافية. سأل آخر عن طريق البرنامج، قال ابنته متزوجة وتوفي زوجها، عند بنت متزوجة وتوفي زوجها وليس لها أولاد، قال قام بإجراءات المعاش الضماني من جهة العمل، كم نصيب الورثة؟ انقلوا له يا سائل يا صاحب السؤال هذا اللي نسأل الله أن يعوضها خير بنته ويرحم الرجل اللي توفي زوجها ويدير في إجراءات الضمان، المال اللي تلقاه في الحساب في حساب الزوج المال أو حتى مرتبات جت بعد الوفاة وهي محسوبة على الزمن اللي كان هو في حي، يعني مثلا هو توفي على سبيل المثال شهر خمسة ونزلت له مرتبات تو الآن بعد الوفاة، نزلت بعد الوفاة بتاع شهر 4 وشهر 3 وشهر 2 مثلا، نزلوا له الشهور هذوما اللي هم كان حي حتى نزلوا تو بعد الوفاة، هذوما كلهم محسوبين للورثة، هم والفلوس اللي كانوا رصيد هذا كله محسوبين للورثة، كزوجة تأخذ نصيبها إذا كان هم عداش أبناء، أو بتأخذ نصيبها مثلا إذا كان هم عداش أبناء حتى زوجة أخرى بتأخذ الربع، والباقي بتتركه لأهله، عند أهله هو عند بعدها عند أب ولا عند جد ولا عند إخوة هم يعرفوا من هم الورث يديروا حصر الورثة. أما اللي جاي بعد شهر الوفاة المرتبات اللي انت جريت عليهم لبنتك ونزلوا بعد شهر الوفاة ومش للشهور الماضية، هذوما مش محسوبين ميراث، هذوما عطية من الدولة، عطية من الدولة، وبالتالي تمشي انت تسأل جهة هذه الضمان او التضامن او جهة الشغل تقول لهم من اللي ياخذ، بالك عنده ام حاسبينها حتى هم في الحساب كم تاخذ عنده كذا، كان قالوا الام ما عندها شيء باهي الزوجة كم تعطوها، المهم اللي يقولوا لك عليه جهة الشغل هو هذاك أنت بتمشي عليه في المعاش اللي نزل بعد الوفاة، وفي الغالب تختص به الزوجة إذا كان الأم مثلا عندها معاش ولا غيره. باهي إذن نوقف عند هذا السؤال لفاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل لاستكمال بقية الأسئلة الأخرى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج فتوى. نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-092-092-15-0. الأخت أمل، تفضلي. باهي، عندنا بعض الأسئلة التي يعني جاءتنا عن طريق البرنامج. قال هذا السائل، قال بأنه مصاب بمرض السكر، نسأل الله لنا منه العافية، ويسأل ثم أراد أن يسجل في صندوق التأمين الطبي. والله نقول الحقيقة، التأمين الطبي، السؤال هذا متكرر من كثير من الناس، هل يدخل في التأمين أم لا؟ نقول له ينبغي أن ينظر هل هي شركة تأمين تكافلي أم تجاري. الفرق بينهم أن التأمين التجاري عقود غرر مبنية على هذا الوجه، فالإنسان ما تعبيه في التأمين التجاري ما يدخلش فيه إلا إذا كان مضطر، مثل ما كان زمان يعني اقتصروا على أن التأمين السيارات الإجباري ما يكونش اللي عندهم، فهذا من باب الاضطرار. أما إذا كان الإنسان باب الاختيار فبدأ به يمشي للتأمين التكافلي الشرعي. التأمين التكافلي الشرعي يبقى على الأقل هذا عقد مباح، وإن شاء الله ما فيش باس. الأخ أيوب، تفضل.
1: السلام عليك يا شيخ، حبيبي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: جزاك الله الخير، كلم فيك من بوازي.
0: تفضل يا سيدي، تفضل. أهلا وسهلا بك
1: يا شيخ. أنا الحمد لله يعني تحافظ على صلاتي وعمل خير الحمد لله، لكن تو ضاق بي الحال في بوازي، اكتشفت سني ميولة على الحرام، يعني نستغل في موظفين بمال قليل، ودعي لي يعني في فن صلح نفسي رد نفسي رشد المضبوط. بارك الله فيكم وربي يفتح فيكم إن شاء الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله. الأخ يحيى، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: شيخنا كل عام انتم بخير، جزاكم الله خيرا.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: نبي نسألك يا شيخ بس على الميزة متاع سلفني هذه اللي في مصر في شمال أفريقيا.
0: نعم. باهي. حاضر.
2: تمام، بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. تفضل. تفضلوا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: الشيخ يا
0: فضل. نعم.
3: الشيخ.
0: نعم، تفضلوا تفضلوا.
3: الشيخ.
0: إيه تفضل، نسمع فيك. حاضر، تفضل تفضل.
3: عندي سؤالين.
0: إيه نسمع فيك، قول السؤال. هاي.
3: السؤال الثاني، عندي ولدي متوفي باي.
0: إيه.
3: ولدي متوفي توليه سنة وأربعة أشهر.
0: باه.
3: وعنده جوز وما عندهش أولاد.
0: إيه.
3: صغير.
0: نسمع فيك.
3: وعنده حاجز في سياق اسمنت قبل توفى.
0: إيه.
3: سمعت منه؟
0: إيه حاجز في اسمنت. باه.
3: باه تو سياق طلعت وكملت الإجراءات وخلصها حقه أنا باهي.
0: إيه.
3: ترى لما في السيارة في اسمنت اللي. جلسة عندها حق فيه ولا وأنا الوريث
0: أبوه. إيه.
3: السؤال الأول. ما أدري شيء.
0: إن شاء الله إن شاء الله. الأخ مسعود.
4: ألو.
0: ألو، تفضلوا.
4: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
4: كيف الحال؟
0: بارك الله فيك، تفضل سيدي.
4: كل سنة وأنتم طيبين.
0: كل سنة وأنتم بخير إن شاء الله، الله يبارك فيك.
4: يا شيخ أنا عندي استفساء.
0: نعم.
4: أنا عندي عائلة جنبي باي.
0: إيه.
4: خذت خوه في العيد.
0: إيه.
4: لكن بعدين خوه في العيد ضاع منهم، ما عادش لقيناه بكل باي.
0: إيه.
4: مشيت أنا خذيت لهم خوف وخليت الأضحية نتاعهم كاملة، يعني لما نحوها خليت كاملة وشاركتهم في الأضحية نتاعي. لكن تو لقينا الخروف، هل من حقي ولا من حقهم؟
0: هو انت، هو ضاع خروفهم، انت شريت لهم خروف ثاني ولا كيف؟
4: انا شريت لهم خروف ثاني وخليت الاضحية نتاعهم ما يمسوهاش بكل، يعني كل ما دانا في العيد يعني من شوار من تطيب على من الاضحية نتاعي واعطيتها لهم كامله، الاضحيه نتاعهم. نعم. وبعدين لقينا لك هو في اللي ضاع، هل من حقنا ولا من حقهم هم؟
0: باهي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. الاخ مسعود تفضل.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
5: يا شيخ انا عندي ولد متوفى توليه 12 شهر، الله يرحم الجميع.
0: الله يرحم المسلمين. نعم
5: يعني. وحاجه يا شيخ اسمن قبل توفى باي
0: ايه،
5: والثالثه وطلعت وعدت عندنا مال اجراته على الصحاب باي
0: ايه،
5: وعندها زوجه وما عندهاش اولاد
0: باه،
5: والثالثه سوى جبنا فجاه ثاني
0: باي. كيف قلت لي عنده زوجة ما عندهاش أولاد وبعتالي؟
5: عنده طبعا عندهاش أولاد وجوز بعدين الزوج بعد
0: باه تمام.
5: باه تو بنت المكسب بتاع السيارة عنده فيه ولا زوجة
0: باهي. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
5: باه السؤال الثاني يا شيخ.
0: إيه تفضل.
5: وعنده حتى ولد طفل عنده إيرات من أمه من جدة
0: ترى عودي السؤال الثاني بالله.
5: السؤال الثاني عند جراف جنة من الغمة عند الأقوال
0: ايه
5: باي، هل عندها حد في الشرق طلاب عبد الشوط بس
0: مسوع على الزوجة
5: ما داش ولا
0: باهي باه. هي اللي جرات أمها متوفية، هو ولدكو
5: متوفي أمها
0: باه
5: وموضوع
0: في مشان
5: باهي
0: باهي.
5: سؤال تاني ما شئ
0: سنحن. ايه تفضل.
5: انا نصلي على كرسي من المصر الرسيد باهي
0: ايه
5: ايه نفضل نصلي نتكع الصلاة في الجامعة ونصبي ولا ناخد كرسي ونصبي نصوف اللي
0: تحيي او نصلي بعمل. هو انت لو كانك مشيت للجامع
5: ايه
0: بتقعد واقف ولا كيف؟
5: كان بصلي الله الصلاة مع أضراف تعنيش بريد من غير صعب أني
0: بصلي نصر الصوت. الصوت طوى وشوش علي شوية. أنت كانك مشيت للجامع بتقعمز على الكرسي.
5: كان بصلي على الكرسي قدام ما بيصلي صلي بصلي
0: ايه
5: بقى نكبر تكبير العرب
0: بقى بقى.
5: وكان بصلي الله على الصلاة اللي بدأينا في الجامع نقدر صلي بصلي.
0: اه يعني كان قعمس على الصلاة اللي دارينا تقعد تقدر أيوة. توقف
5: تقدر صلاة الصبح طبعا وسجود ولا
0: ولكن سجود على الارض ما تقدرش
5: ما تقدرش انت بس كويس ولا نحط على الارض ما بتموت
0: وبلاهي باقي الوجس على الارض تلحق على السجود تقدروا
5: ما تقدرش الارض ما تقدرش انت بكره ما تقدرش انا ما بقدر اروح على
0: الموت يعني عندك مشكلة ما تقدرش توصل جبهتك للوطا يعني ركبيك
5: ما تقدرش يا شيخ انا وقبل
0: السبيل وقبل السبيل
5: من
0: جميع ومدير
5: النصر
0: بس هذه كانت تحط على ما تزغيش منها. باهي
5: تسمع الجواب إن شاء الله. ايه نفضل صلي على الكرسي قدام تعبت وصلي بيعمل ولا صف البدايه نقعد بروح على الصلاه عندي كل اللي قدامه.
0: انت كانك صليت الامام بتقعد مقعمز.
5: انت صلي مقعمز على الكرسي بس لان جبت صلي تصلي عليه.
0: وكانك انت التالي تقعد واقف.
5: نقعد واقف لكن صلون بعد الناس اللي صلوا عندي قدامه كله بروح على الصلاه.
0: باهي
5: اللي بيعمل لك انا اكثر صلي معي كم صلي قدام صلي عبدي وصلي وراه بروح على الصلاه.
0: باهي ان شاء الله نكون سمعت السؤال طيبا اذا حن نجاوب اللي بحسب فهمي انت شوف ان شاء الله.
5: السلام ورب يسلمك انت
0: كمله. امين امين.

0: نعم، من معنا؟ الأخ محمد تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: حياة طيبة لي، كل سنة طيبة شيخ.
0: أيوة.
1: بارك الله فيك وجزاكم الله عنا خير، علمنا الفاضل.
0: آمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
1: شيخنا الفاضل، سؤال حول تأمين السيارة تو حاليا.
0: إيه.
1: قبل كان التأمين لابد من التأمين حتى المرور الطبي، لابد أنك تأمن السيارة.
0: نعم. إيه.
1: التأمين قبل كان من الدير لقرص الدير حادثة وتضرب حد أو يعني يسبب ضرر لحد، على طول قد طريقة التأمين للمتضرر ويمشي للتأمين يعطيه التأمين حقه. والآن اختلفت الأمور يا شيخ، تولى الأمور بعد شفاها زي قبل، يعني الدية بدأت الدية يعني وزن ثقيل بمئات الآلاف. فالتأمين تو حاليا تقدم الأمور للتأمين يقول لك لا التأمين بس عندك، أنا ما عندناش علاقة بالتأمين. يبقى أنا ما ليش ندفع أنا في التأمين كل سنة ياخذوا مني في مبلغ 60 دينار 70 دينار حسب المركبة اللي أنت شفتها، فشنو حكم الشرع فيه يا شيخ بالله؟
0: باهي، حاول.
1: تمام يا شيخ،
0: واضح واضح ان شاء الله، واضح.
1: بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
0: امين واياكم ان شاء الله. نرجع لما يتعلق بالتأمين، ومنها سؤال الأخ محمد، لأن احنا قبل ورود الأسئلة كنا نتكلم على التأمين. الفرق بين بشكل سريع الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، وهذا إشارة حتى لسؤال الأخ، آخر سؤال باعتبار كل الكلام على التأمين. العقود لابد أن تكون عقود شرعية، ما هيش عقود غرر. وين الغرر في التأمين التجاري؟ التأمين التجاري كما صوره بعض الناس أن المال الذي يأتي من أصحاب الأقساط اللي هم مساهمين يحطوه في صندوق واحد، تملكه الجهة اللي أعطوه له، تملك المال كله، ولكنها تتكفل بإعطاء للمحتاج، جبر الحوادث نسأل الله العافية الجميع أو كذا، الشيء اللي تكفلت به تتكفل، تقول اللي يصير له حاجة أني بنعاونه بكذا وكذا، ولكن هي من نهار الأول ملكت القيمة كلها، ملكتها القيمة هذه كلها، وكان صارت لهم حاجة بتعطيهم، ما صار لهم شيء، ما صار لهم شيء. إذن هي تغامر بهالمال هذا. يعني لو كان هم سلموا، اللي الناس المساهمين نقول الحين تلتينهم ولا ثلاثة أرباع ما جاهم شيء سلموا، معناها الصندوق هذا قاعد مليان وربحاتها الجهة هذه فازت به، ما خسرت شيء. وإذا كان لا قدر الله أكثرهم 90% أو 80% أصيبوا في ذلك العام، معناها هي تبي تستنزف الصندوق وممكن تزيد عليه من عندها. فإذا هي مغامرة بالمال المجموع، هل يسلم ولا تصرف كله وممكن تزيد عليه. فهذا هو وجه الغرر في الجانب الأول. الجانب الثاني، اللي يدفع في المال يدفع فيه طامع في الجبر، باش كان صارت لحاجة بيعطوه، وأحيانا هو يدفع شهر ولا اثنين أو عام ولا اثنين وتصير لحاجة، يحصل مثلا 30-40 ألف ولا 20 ولا اللي هم، ومرات يقعد طول عمره ربي يعافيه ما يحصل شيء. إذن من هذا الباب غرر تاني يدفع، وممكن يحصل وممكن ما يحصلش بحسب الظروف اللي تجري عليه. والجهة اللي هي قائمة على المال حتى هي ممكن يقعد لها المال كله ويمكن تصرفه وتزيد عليه، وبالتالي تخسره نجرته. نعم. الأخ إبراهيم، تفضل الأخ إبراهيم. الله يبارك فيك، تفضل. جزاك الله خير، الله يبارك فيكم. اي وياكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. امين وياكم ان شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير ان شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم. الله فيكم. باهي نعود باهي هذا التأمين، ما يسمى بالتأمين التجاري. التأمين التكافلي يجوا أصحاب الأقساط يجمعوا المال في الصندوق هذا، ما يملكاش الجهة هذه، الشركة ولا باش نسمو ما تملكش المال، وإنما تقوم بإدارة المال. باش بتحصل؟ تحصل أجرة معلومة بس، ما عندهاش علاقة. لو أن جمعوا نقولوا مثلا نص مليون ولا مليون، هي ما تملكش الصندوق، ما تملكاش المال، تأخذ أجرة، نقولوا أجرتها على سبيل المثال لو أن 5000 جنيه ولا اللي هم، هذه أجرتك أنت الجهة القائمة على الصندوق، والصندوق مش ليك، تو انت اجرتك خذيتيها، انت لا تبي تخسري لا تبي تربحي، انت اجرتك من النهار الاول، وانت الصندوق هذا مملوك قاعد للجهه للمساهمين، خسروا صارت لهم حاجه اصرف عليهم من فلوسهم، ما صار لهم شيء قاعد رزقهم قاعد لمن كل عام جديد يقول لهم لا انتم ما تدفعوش اقساط جديده رزقكم قاعد، والله يديروا برنامج يتصدقوا بها على المحتاجين. اذا الجهه هذه اللي اشرفت ما عندهاش روح المغامره، خذت اجرتها ووخرت ومعاش عندها علاقه بالصندوق ربح ولا خسر، بخلاف التامين من الاول الحوزه كلها وبتصرف منه اشبح يقعد لها ولا تصرفه. الجانب الثاني الغرض الثاني لجهه المساهمين، التامين التكافلي الاولى ليهم يخشوا على وجه التبرع، لو دخلوا على وجه التبرع من الاول من اللي حط حاجه حطها كانه يعني معاش بيدورها، كان احتاج منهم حد بيعاونوه، كان محتاج حد محتاج حد. على كل حال هذا من بالعموم كتصوير للفارق، فاللي يوتيه كيف اللي يمشي يأمن في التأمين التكافلي على الأقل عقد شرعي، عقد شرعي ما يحاسبش على أنه خش في عقد ممنوع شرعا، إلا اللي هي نقول إحنا العقود الإجبارية اللي يبدو صاحبها مكره، مشيت أنت لمكان ما فيش إلا هذا التأمين التجاري وإجباري، أنت الإجباري بتعطي فلوس جبرا عنك، أنت مكره هني ما عليك شيء إن شاء الله، لكن الاختياري هو لما يكون في اختيار هو اللي تبدأ أنت مسؤول عليه. وبالتالي لما الآن فيه تأمين تكافل إحنا غير السؤال اللي سأله الأخ هذا اللي قال أنه هو بيأمن في شركة، نقوله شوف هي كان تأمين تكافل يخش وكان كنت تأمين تجاري وكان كنت تفتك منه خير لك. ومثل هذا السؤال الأخ المتصل آخر سائل المتصل اللي قال التأمين لا يعطي الدية، هي راو التأمين منه قال لك أنت بيعطي الدية، هو جبر، هو جبر للمصاب اللي نسأل الله العافية ناش سيارة حد، هم مش بضروري بتكفلوا له بكل السيارة، احنا من باب الإنصاف يمكن نقول احنا بنعاونوه كان هي كسر كهرباء تسوى 10,000 يمكن بيعاونوا بألف ولا اثنين، أما كان تعاهدوا له بها كلها بيتعاهدوا له كلها، لكن هم بيعاونوا بنسبة اللي قدر الله ما تحد. الدية لأهل البادية 100 رأس من الإبل، وفي وللحضر ذهب يسوى، هما ما قالوا لكش بنعطوا التأمين كله الدية، لكنه بيعاونوه بيتصالحوا مع صاحب ولي الدم اللي مات لها صاحبه كان رضي بعشر آلاف ولا 20 ولا 30 ولا 100 ولا اللي هو بيعطوه، مش معناها هذه هي القيمة هي الدية نقولوا احنا كان نهاية الدية الشرعية، لا كان صاحبك رضي بها، هذا الصلح انت تصالحت انت وياه اللي هو مصاب نسأل العافية الجميع أنه هو رضي بها القيمة هذه بتاع التأمين. لكن لما يكون تأمين تكافلي يبقى ما فيش بأس، حتى اللي اضطر لها ونسأل العافية يحيل صاحب عليها أهو جانب شرعي خداه، كونه هو رضي به صاحبه وقال له هذه دية رضيت بها بهي، مرضاش قال له هذه ما جي شيء من الدية، نعم الدية أكبر من هكي، بعتالي هو بيدبر له على العاقلة، العاقلة اللي هم العصبة ولا أهل الديوان اللي يخدم معهم، لكن التأمين أو هذا شيء فيه جبر للأضرار، الجبر ما يقتضيش يعني ضمان كل القيمة، ولكنه جبر يعني عينة زي ما نقول إحنا مجرد عينة. باهي الأخ سعد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك الإذاعة المباركة قبل هذا اليوم المبارك.
0: الله يبارك فيك.
2: سؤال يا شيخ، عندي ولد عمي متكسر ورجله متكسر ويتم التأمين، هل يتوقع الله يتم يا
0: باهي؟ تفضل تسمع جوابي. سمعت
2: قلت لك هل يتم ولا يتوضع؟
0: باهي حاضر تسمع تسمع الجواب ان شاء الله. سمعته واضح واضح ان شاء الله واضح،
2: لانه هو ما يقدرش يرد له كذا كذا.
0: باهي باهي حاضر،
2: شكرا جزاك الله خير.
0: شكرا بارك الله ان شاء الله ان شاء الله. باهي ندن هذا ما يتعلق ب نجول للاخ ايوب، قال انه الاخ ايوب بارك الله فيه قال هو محافظ على الصلاه ولكن ضاق به الحال كيف يصنع؟ نقول يا اخي ايوب نسال الله ان يفرج علينا وعليك ان شاء الله، والانسان يحافظ على الصلاه ويتق الله سبحانه وتعالى ما استطاع، ولكن الانسان تجري عليه احيانا مقادير فديما الإنسان يعني ماذا به يذكر نفسه بالصبر والتسليم. وهذا فرق راه بين المسلم وغير المسلم. المسلم يوقن بأن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، قدر المقادير، ولذلك الإنسان يعني الإنسان وهو حتى في خاصة كل واحد من الناس وهو في بطن أمه يأتيه الملك ويؤمر الملك بكتابة أجله ورزقه وكل ما يتعلق به، يعني يكتبوا له منه في بطن أمه أجل قداش بيعيش، 10 سنين، 100 150، كله مكتوب راهو هو في بطن أمه. شق رزقه شن بيحصل من المال، شن بيحصل من كذا، كله مكتوب في بطن أمه. بعدها لما ينزل يبدأ هو مطالب بالأخذ بالأسباب، ولكن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. القدر نؤمن به ونتوكل على الله عز وجل ونطمئنه، تطمئن نفوسنا إلى أن الله عز وجل تكفل كل شيء بقدر، ما فيش كلام. لكن من حيث الأخذ بالأسباب مطالبين بالأخذ بالأسباب، هذا التوكل. التوكل على الله أن الإنسان يأخذ بالأسباب ولكن يعتمد على الله، يترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. هني يربح الإنسان العون من الله سبحانه وتعالى ويربح الراحة النفسية، يرتاح. لكن الأمم اللي ما عندهمش إيمان عايشين في الضنك النفسي وعايشين في الأمراض النفسية، ويجيهم الاكتئاب وتجيهم المشاكل النفسية وتوصل بهم أمور أكبر من هيك، حتى اللي والعياذ بالله نسمع بهم وقعوا في الانتحار ووقعوا في كذا، هم أغلبهم وقعوا في هذه الدائرة الضيقة هذه. فحنا نقول لكل مسلم أن يحتسب أمره لله سبحانه وتعالى. إذا كان ربي أنعم عليك بنعمة اشكر الله، كون شاكر، بس متى ما ذكرت هذه النعمة ما تنسبهاش لنفسك. وإذا كان لا قدر الله الإنسان جاته ظروف صعبة، فيه اللي يبتلى بالفقر، فيه اللي بالمرض، فيه اللي يعني نسأل الله العافية، عليها أن يتحلل الإنسان بالصبر ويتصبر. حتى ما صبرش هو بقلبه من داخل، لكن يتصبر، ينظر لمن هو أكثر منه إصابة، ينظر لكذا يعني، ويسلم أمر الله عز وجل. ومن فضله سبحانه وتعالى أن جعل للصابرين أجر يوم القيامة بغير حساب. والإنسان شنو يرضيه إذا كان قال نعطوك أجر بغير حساب إلا الجنة، فتفاض عليهم الأجور. حتى أنهم ذكروا قالوا أهل العافية يتمنوا أنهم لو قرضوا بالمقاريض. والنبي صلى الله عليه وسلم، يا أخ الأخ أيوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب، يعني هذه قالوا آلام الجسد، فيه اللي خدمة شاقة، فيه اللي مريض وعمليات وجراحة وكسور وكيت وكيت وكيت، هذه كلها آلام جسد. وفيه آلام نفسية، ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أو هم أو غم. الهم والغم هي أمراض النفس وأمراض القلب، المشاكل والغموم والأحزان اللي لها أحيانا أسباب غمت على الإنسان. هذه كلها إذا ابتلي بها الإنسان نسأل الله العافية يكفر الله له بها من خطاياه. فأحيانا يخرج من الدنيا ولا خطيئة عليه، يخرج من الدنيا هو نظيف من كل الذنوب، يدخل إلى الجنة وهو مطهر من الذنوب. هذا ما يكون للمؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قال عجبا للمؤمن ولا يكون إلا المؤمن إن أصابته سراء، السراء الحاجة الطيبة، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء، الضراء لشيء مش باهي، فصبر فله الجنة. فإذن المسلم ماشي الجنة إما بالشكر وإما بالصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والعفو وألا يبتلينا سبحانه وتعالى، ونسأله أن يرزقنا الصبر والتسليم لوجهه العظيم. فهذا ما أنصحك به يا أخ أيوب، وعليك أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يخفف عنك، تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني توقن أنه لا إله إلا الله، إلا الله له الملك، الملك اللي حتى اللي في دين الناس هذا راه غره مش ليهم، كله لله، الملك لله وله الحمد، الثناء والذي يستحق الثناء والمدح هو الله، له الملك وله الحمد، لا أنت ولا غيرك ولا غيرك ولا غيرك، ما يستحقه إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبدأ عندنا راحة نفسية أن الله على كل شيء قدير. يأتي الحر ويذهبه الله البرد، ويأتي البرد الشديد ويقول الناس كيف، ويعتدل الجو، تأتي الرياح العاصفة ثم تذهب بقدرة الله. يعني زي ما نشرح في ما يجري في الدنيا من أمور عظيمة، كذلك يجريها الله حتى على العباد. اللي عنده فقر يمكن يذهب الله الفقر ويأتيه بالغنى، واللي عنده علة يمكن يذهب الله العلة ويأتيه الشفاء، واللي عنده كروب وعنده مشاكل وهموم يذهبها الله سبحانه وتعالى ويعطيه العافية. فهذا أن الله على كل شيء قدير، ولكم في الكون آيات عظيمة من الحر والبرد وكذا وكذا وكذا، كلها يصرفها الله سبحانه وتعالى. فهذا الأخ أيوب، نجول الأخ يحيى، نعم الأخ محمود، تفضل الأخ محمود.
3: محمد شيخ النفاسي.
0: الأخ محمد تفضل. تفضل.
3: سنحارك نحارك طيب إن شاء الله.
0: بارك الله. بارك الله فيك سن طيب إن شاء الله.
3: يا شيخ النفاسي عندي سؤالين. السؤال الأول هو طبعا استفسار ونبيك وضح لي، يعني طبعا نصلي وقائم بصلاتي والحمد لله رب العالمين وكل شيء وقائم في البيت الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
3: لكن مشكلتي اللي عندي السلس في الوضوء، انتفض كل شيء عندي، مش عندي مشاكل بول ولا حاجه، لا الريح هي.
0: نعم.
3: ما عاد زرت بالهون ولا كيف.
0: إيه.
3: وكنت نمشي الجامعه، لكن بديت عندي عقده يعني حتى نمشي الجامعه يعني اتوضى والامور تمام وكل شيء، مرات في اخر ركعه مرات في ثاني ركعه نبدا فيه نحس في ان شيء بيطلع الريحه بت معي، حتى انه بديت ما عادش اصلي تو في الجامعه، نصلي في الحوش. يعني بتكون ضايق من ناحية هي،
0: لكن هو
3: مستمر حتى نقوم في الليل نوضى قبل الفجر بساعة ساعتين.
0: يا أخ محمد هو
3: نصلي ما كتب الله ونقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين.
0: لا لا ما هي سهل سهل
3: في هالوسواس هذايا كيف.
0: لا لا سهل يعني. سهل يا أخ محمد سهل سهل.
3: حاضر تصحلي كيف ندير هل شنو بالضبط يعني.
0: باي حاضر حاضر هذا سهل إن شاء الله.
3: وبعدين النقطة الثانية الشيخ طبعا الحمد لله رب العالمين قيام الليل طبعا ندير في مستمر بيلعب 4 ركعات.
0: إيه.
3: زايد الشفع والوتر، الشفع والوتر خلي في يعني في قبل الفجر بساعة حز هذه ساعة ونص حز.
0: باي باي.
3: وبعدها طبعا بعد ما نصلي النوافل هيا والشفعة والوتر نقرأ فوق القرآن. طبعا أنا الختمة دي تولي قريب 20 سنة ولا 25 سنة مستمر بها، نكمل الختمة دي ونبدأ بختمة جديدة وهكذا مستمر لحد الآن الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: ونبيك تنصحني أنا ماشي كويس نشفش كويس.
0: باهي
3: ونبيك الأمور هيا وبارك الله فيك وزاك الله خير ورب يحفظك إن شاء الله.
0: آمين. حاضر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله. الأخ محمود تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
4: الشيخ المفاتي طبعا فيه زوج وزوجته طبعا كان عندهم بيت ترابط، فالبيت باعوه في 2006 طبعا ما عندهمش صغار لا أولاد ولا بنات، فباعوا بيتهم الأول في 2006 ترابط وبعدين اشتروا بيت تاني. البيت الثاني اللي اشتروه دار باسم الزوجة مباشرة يعني من في الأوراق الثانيات في البيت الثاني كان كل شيء الإجراءات باسم الزوجة، يعني الزوج مش موجود والأوراق مرة واحدة. في 2013 الزوج توفى، لما وضع البيت شنو يكون، هل يكون باسم الزوج أو الورثة إخوته أو أبناء عمومته ليهم علاقة أو يورثوا في هذا البيت يعني. واضح
0: سؤالي. واضح. وبعد الزوجة حية شن قالت؟
4: نعم.
0: زوجته الآن باسم هالبيت شنو قالت؟
4: ما فهمت.
0: الزوجة اللي باسمها الحوش.
4: إيه.
0: معترفة تقول إن الحوش مش ليه كله هو.
4: لا هي قالت
0: ليه،
4: هي قالت الفلوس طبعا هي خدت من زوجها وخدت من فلوسها هي.
0: باهي باهي تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر.
4: ان شاء الله وانت طيب ان شاء الله. شكرا.
0: العفو. تفضل الاخ صالح.

0: بالعدد في المرتبات يا صديقي،
1: اي
0: زادوا الايامات المؤتمر، زادوا الرقابه، زادوا القضاه، زادوا مش عارف، زادوا في المحاربين القمامه اللي بيقولوا عليهم الحشمتيه وزياده لم تتحقق زياده توحيد اللجنه الموحده.
1: نعم.
0: المشكله ما تذكرناش لا بخريف ولا بدجاجه ولا بحشمه عمره ولا باي موضوع.
1: نعم.
0: احنا معرضين للامراض، معرضين للتزاحم، معرضين فما
1: نعم
0: تبوا كلمه من الشيخ تقوم على الاقل تنظر لنا بنظره عدل ولا ربع عدل ولا
1: باهي. حاضر حاضر.
0: يعني في 50 عام مش متزوج راه اللي يخدم في شركه القمامة.
1: باهي حاضر.
0: بارك الله فيكم.
1: اي والله. الاخ عبد المنعم.
2: الو
1: الو تفضلوا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: هلا يا شيخ، شخبارك؟
1: بارك الله فيك. الحمد لله.
2: كيف يا شيخ بمصرك؟ انا طبعا حصلت ضحيه.
1: ايه
2: ضحيه وضحيه هذه طبعا حصلت يعني بعد بعد الأضحية يعني حصلت أضحية ثانية. أنا مش داير عقيقة شنو اللي فيه، شنو اللي فيه يعني مثلا نديرها عقيقة
1: بالفيوية. يعني أنت عندك ابن قاعد عيل صغير ولا كبير؟
2: نعم.
1: أنت عندك ابن مش معاق مش داير العقيقة؟
2: أنا عندي ابني ما مش داير العقيقة.
1: إيه؟
2: ما نقدر ندير العقيقة بالفيوية.
1: باهي حاضر. اسمع الجواب. حاضر.
2: لأن سمعت قالوا له مالك مش عارف.
1: باهي تسمع الجواب إن شاء الله. باهي باهي نجاوبوا على الأسئلة. الحقيقة الأخ أيوب، الأخ أيوب هذا جبنا عليه، الأخ يحيى، الأخ يحيى قال فيه ميزة تقولها سلفني. المصطلحات والأسماء كثيرة لكن الله أعلم بهذه في حد ذاتها، ولكن العبرة وين؟ العبرة أن السلف جائز بل هو مستحب وطيب، وينبغي المجتمع المسلم يشيع فيه هذا الجانب اللي هو الإقراض والسلف. والشرط الوحيد ما لام هو الله عز وجل أن المقرض ما يستفيد شيء، يبدأ همه الإحسان، يعني سواء تجار ولا مصرف ولا كائن من كان، لما بيعطيك يقول احني ألف ولا ألفين ولا ثلاثة ولا عشرة ترد هلا زي ما هم نفس الرقم، ما تزيداش حتى عشرة قروش. إذا كان أنت ما تبي تزيد شيء يبقى هذا اسمه القرض الحسن، وهذا ما فيش باس خود ما دام هكي. المهم الجهة هذه المصرف ولا غيرها لم ما استفادتش لا قيمة زائدة ولا استفادت معاملة جانبية، مرات الفائدة تجيهم من جانب آخر، يعني هم ما عندهمش فيها أي مصلحة. وبالتالي القائمين على هالبرامج هذه إذا كان هم أرادوا وجه الله عز وجل لما يديروا البرامج هذه يديروا أمامهم هدف واحد، أن هم كيف يعاونوا المواطن. نقول إحنا البرنامج كيف يعاون المواطن بهالإقراض، سواء كان بمناسبة أضحية ولا بمناسبة كذا، ولا يديروا إقراض للعلاج ولا يديروا إقراض للبني ولا لأي وجه من الوجوه، يقولوا إحنا بنديروا برنامج ليعاون المتزوجين ولا ليعاون اللي يبنوا ولا معلش. لكن ما يخطرش عليهم يقولوا خلي نديروا لهم البرنامج هذا باش إحنا نحصلوا فائدة من جانب آخر، نوقعوهم في جانب أمر خارج جانبي إحنا بنستفيدوا منه بطريقة غير مباشرة. لا، نقول مخلي نيتكم صافية أنكم أنتم تبوا تقرضوهم على خاطر أضاحي، على خاطر بني، على خاطر علاج، على خاطر زواج، أي شيء، من غير ما تديروا في نيتكم أنكم بتستفيدوا لا فلوس زايدات ولا برام ولا برمجة عقود جانبية. العقود المركبة هذه صبحة شركة في شركة شركة في شركة أحيانا بتجيب لمنفعة مش من طريقة اللي تسلف، ولكن تسلف بنستدرج أشبه شين بيدير بطاقات انظر كذا وبالتالي بيجيب لي ربح. لا، نخليها هكي خاصة لله عز وجل، هكي المسلم راه هذه منهجية المسلم. فلما تبدأ هكي خود اللي توتيه قرض حسن ياخد ياخد. نجول الأخ مسعود المتصل قال عنده ولده توفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين، قال لي سنة واربع شهور، ولكن عنده زوجة وكان ولده حاجز في سيارة شمنت، حاجز في سيارة شمنت. نقول له هل الزوجة عندها فيها ولا ما عندهاش؟ نقول له كان هي الشمنت هذا محسوبة على الزوج،
3: اللي توفي.

0: يعني أصبحت رزقة. خير ما مشاش حتى أن يخدها، أنت أعطوه لك باعتبارك أبوه، باعتبارك أبوه كان إحنا بنعتبروه هو حاجز فيها، ملكها ملكها ولو بالعقد. وكونك أنت مشيت خلصتها، أنت من حقك لو اعتبرناها ملكها بالحجز، وهذه تعودوا أنتم للورق متاع شركة الإسمنت من هو المالك. كان قالوا المالك الحاجز الأول إحنا نعتبروه إجابه قبول قبل يتوفى ملكها، ملكنا لها الشمنت غرنبوا من يخلصنا، تعتبر أنت سلفت الورثة. أنت يا أخ مسعود تبي تاخذ حق اللي دفعته، بس بتاخذ حق اللي دفعته وبعدها بتقسموا البقية بالميراث بينكم، بتاخذ بالميراث بينكم. وكان هو قالوا لا إحنا ما ملكش، أنت اللي جيت الأول الجري الأول كله ما ليش معنى، يبقى هذا كلام تاني. لكن أنت لو كان هو اللي حجز ملك الشمنت الاسمنت هذا، وغير كونك انت هو مش خالص، انت مجيت خلصت عليه، تقدر كنت تاخذ من مال الورثه، ولكن لما خلصت انت من جيبك انت كانك قرضتهم، يردوا لك راس مالك والباقي يقسموه، بيعوها ويقسموا بينكم. كان بتقسموا شمنت بيقسموا شمنت، وكان هو فلوس فلوس. المهم اسالوا الجهه هل ولدك ملك ولا ما ملكش. ثم ذكر امر اخر، قال هي الزوجه هذه زوج ولده تزوجت، وولدها رحمه الله ورحمه جميع المسلمين عنده إيجارات يجوه من رزق من أمه، أمه توفيت وارثها شركارين عقارات ولا كذا، ولده يجيه من رزق من ولده. نقول نعم، هذه الزوجة ولو تزوجت الأزواج، حتى ولو تزوجت لقد الله زوج بعد زوج بعد زوج، نص الفقهاء على هذا، ولو تزوجت الأزواج هكذا قال الفقهاء، هي ترت في الأول، ترت فيه كل ما يطلع لحاجة هي وارثة معه، يعني رزقها مع أخواله. إذا كان هو لأنه قال من جهة أمه يجيبوا له في الإيجارات، يلزم أنك أنت تمشي تقعمز معاهم يا أخ مسعود، تقعمز مع أهل الزوجة ولا مع الزوجة وتتفاهموا سهم، يقولها أنت عندك حصتك، كان هي عقارات مكرية ولا كذا، حصتك كاتوكيت، كان قال تخليني نقعد جميع يجيبوا لي الكرين يقسموه، أعطوني ربع ولا ثمنة بحسب حال ولدك، عنده صغار من جهة تانية ولا ما عنداش، كان عنده صغار من جهة تانية هي بتاخذ التمن، وكان هو ولدك ما عنده صغار حتى هو هي ولا منها ولا من زوجة ثانية، بتاخذ ربع الرزق، ربع الرزق بتاخذه، حتى الإيجارات من جهة أمه، حتى الإيجارات من جهة أمه بتاخذ ما دام تجيب في الإيجار وهي تقسم عليها أنت في الربع ولا التمن. وكان هي عقارات بتمشي تقسم العقار، أعطيها حصتها من الأرض ولا الدكاكين ولا اللي هم، أعطيها حصتها. هذا للإنصاف، وطبعا هني بتحضر الأنانية وبتحضر كلها، مش غير نفسك انت يا أخ مسعود، هذه هيك النفس البشرية، لكن اللي يعطيه ربي يغلب نفسه، هذه مش غير نفسك انت يا أخ مسعود، راهو هيك الحمية على المال وكيف يمشي لبيت فلان وكيف نعطوهم وكيف كذا، هذه بتحصل النفس هذا، وذلك هذا الشح، الشح يحمل الآخر على أنه يأكل حقوق الآخرين. لكن ننصحك لوجه الله اغلب نفسك وانصف المرأة الربع من كل شيء، كان هي عندها صغار وكان هو عنده صغار، أعطاه التمن من كل شيء، من رصيده المالي، من سيارته، من حوشه، من رزقه اللي يجيه من أمه، أعطيها وفيها حقها وتمشي على حالها وتحصل أنت الأجر والتواب إن شاء الله. لكن تكلها فيه راه يتحاسبك يوم القيامة حتى على القرش، راه يتشدك يوم القيامة، ربي قال لا ظلم اليوم، أنت ظالم تأخذ من حسناتك، فرغاتك من حسناتك تحط عليك ذنوبها وتخش جهنم انت في جرة الفلوس، لما تخشك لجهنم. لكن انصفها، اغلب نفسك واعطيها حقوقها كاملات، هني تربح الأجر والتواب. ثم نفسه قال الأخ مسعود، قال يصلي على الكرسي، اللي فهمت منه كان صلى قدام بيصلي جالس، يبدو أن الكراسي الأماميات ما يتمكن فيه من الجلوس، وكان صلى في الخلف حسب ما فهمت منه، إذا كان هكذا السؤال يعني بيصلي على صلول، قال نقدر نقعد واقف. طبعا القيام ركن، القيام ركن فريضة، والأمام الصف الأمامي هذا ما هو ركن، هذا مستحب، أنا كده أتحصل الصف الأول، فإذا كان المستحب بيجي على حساب الركن لا، اجلس التالي، كانك أنت تقدر تحقق القيام اقعد التالي، باش تقعد واقف، باش تقعد واقف تحصل القيام الركن أفضل من أنك أنت بل تخاف حتى على قلة الصلاة هيك، لو تجلس وأنت تقدر توقف التالي. ولذلك نقول لك خذ اقعد التالي يا أخ مسعود، كانني هذا فهمي أنك أنت التالي تقعد واقف، والقدام لابد بتقعمز، اقعد الخلف اقعد واقف، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة. طيب لو كان مش فريضة تصلوا في التراويح في الترويح حتى بتقدم وتقعد مقعمز على كيفك. الأخ آخر سائل آخر اسمه كذلك الأخ مسعود قال العائلة ضاع منها خروف، فهو مشي شرى لهم خروف بفلوسه، ومع ذلك وقت الضحية خلاهم معاه في ضحيته يأكلوا فيها جميع. هم الآن لقوه خروفهم، يبدو أنه كان هارب ولا رايح لقوه، قال لي من الخروف هذا؟ نقول لا الحق حق، إن الخروف خروف العائلة اللي راح منها خروفها هذا ولا لها خروفها. أنت لما شريت لهم الضحية شن قلت لهم؟ متبرع ولا مسلفهم الفلوس؟ كانك أنت مسلفهم، قلت لهم أنتم ما عندكم شاو نسلفكم، من حقك يبيعوه الخروف وتاخذ الدين متاعك بأشاريهم. وكانك أنت ما قلت لهمش منسلفكم، أنت متطوع. إذا كان أنت متطوع لما شريت لهم الضحية خلاص أنت أجرك حاصل في الصدقة اللي درتها، معاش تولي فيها، معاش تولي فيها، والخروف اللي لقوه رد لهم أعطيه لهم هم وهم حصلوه. وهذا طبعا العائد في ما تصدق به أو وهبه، النفس زي ما قلنا البكري الأخ مسعود الأول، النفس تدعو إلى الأخذ. لكن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته عليه الصلاة والسلام من بلاغة القول أنه ردع النفس بما تتقزز منه، النفس بشرية حب الأخذ، فردعها النبي صلى الله عليه وسلم بما تتقزز منه. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود على قيئه. فننظر هالصورة المقززة، واحد يعطي صاحب حاجة وبعدها يندم بيولي فيها، نقول راهو انت مشبهوك بثلاثة صور كلها مقززة. هذا باش يغلب نفسه. الصورة الأولى قالوا كالكلب والعياذ بالله، هذه نفسها سادة. ثم الصورة الأخرى كلب ويتقيأ، شوف روحك انت تشبح في كلب يتقيأ، معناها قززك. وبعدها الصورة الثالثة يعود على قيئه، بعد ما تقيأ بدأ يلحس في القي متاع، معناها أكثر تقززا. هذه الدرجات الثلاثة هي شبه بها من أعطى شيء وبيولي في كلامه أعطيني أخوه ولا أسرة فقيرة ولا كائنا من كان، وبيقول لأني ندمت وبنولي. نقول لا راه هذا حالك، إلا الأب اللي يعطي لصغاره يقدر يولي، وهذا اللي يسموه الاعتصار، هذه للأب خاصة، وحتى هي مقرونة بشيء قيود إذا كان هم ما تصرفوش وما ما رتبوش عليها أمور تانية. لكن مهم الخلاصة يا أخ مسعود، الخروف اللي لقوه أعطيه لهم وانت أجرك على الله في اللي أعطيته، إلا إذا كان مسلف ومسلف من حقك أنت تضر عليهم ونقول لهم هيا ردوا لي فلوسي، اللي في حالة أنت من الأول قال لهم أني بنسلفكم حق الخروف الثاني. عندنا الأخ سعد قال عنده ولد عمه انكسرت رجله، هل يتيمم أو يتوضأ؟ نقول لا يا أخ سعد، هذا يتوضأ وبعدها الرجل المكسورة إذا كان هو مدير على فاشة يبقى هذا حكم المسح على الجبيرة، ما يمشيش لرخصة التيمم، يمشي لرخصة المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة يبل يديه، يبل يديه وينحي المية، يرخي المية ويمسح مسحة واحدة فوق الجبيرة اللي هي الفاشة نقول احنا أو الجبس، يمسح مسحة واحدة سريعة، والمسح مبني على التخفيف. إذا كان كما أشار هو يمكن وكأني سمعت منه قال ما يقدرش يطبص له، إذا كان هو واحد رجله نقوله إحني ما يقدرش ينحني رجله، يفيض عليها الماء. إذا كان مش مجبسة هي والمية ما تضرهاش يغمرها بالماء إذا كان هو ساقط عليه والدلك يسقط إذا كان ما يلحقش عليها. لكن إذا كان هو يقدر يطبص لها يبل إيده ويجر إيده فوق الجبس اللي مكسر به رجله، ولكن يتوضى بقية جسمه يغسله. الأخ محمد قال يصلي وعنده السلس من الريح، ما الحكم؟ الفقهاء يا أخ محمد قالوا الأمر إذا ضاق اتسع، وراه كل ما يصاب به المسلم راه احنا الله غالب، هذا ضعف مننا متشبتين بالدنيا وهذا فطرة في البشر، ما الله غالب هذا هو الموجود. لكن كونه الناس كلها إلى زوال وإلى ضعف وإلى هذا أمر محسوم، كل من عليها فان هذا أمر محسوم. لكن احنا نظر لتعلقنا بالدنيا معناها وكأننا لم نوجد إلا لها. فإذا الناس يمرضوا، في اللي بالسلس وفي اللي بالأمراض العدة، في اللي السلس يجي بسبب السكر وفي اللي بسبب الكبر وفي كذا، فهذا ابتلي بهذا النوع سلس الريح. نقول أنت أحمد ربي اللي جاك سلس الريح خير من غيرك، أو في اللي عنده سلس البول ينزل منه البول يتقاطر منه ويبل في حوايجه، وحتى بيمشي جامع يبل فيه وفي اللي عفان الله وياكم يجي سلس في اللي عنده والعياذ بالله ديما بطنه دايره سهل حاد ويلقى فيه حوايجه. انت عندك سلس الريح ما دام اغلب عليك في اغلب اليوم اغلب الوقت يا اخ محمد توضى مره واحده بس، توضى مره واحده ما دام اغلب اذا كان اغلب اغلب الوقت ومعاش الدوره حتى تتوضى وخرج منك بعد الوضوء مباشره، ولو انت تصلي ولا غيره معاش تلتفت له ولا تعاود الوضوء ولا شيء، خلاص معفو عنه، معاش يعتبر لك ناقض. توضى مره واحده فقط ثم لا تلتفت، وخاصة إذا كان هم يحدث الصوت ما يحرجكش أنت ما في الجامعة، علاش يحرج فيك؟ من يندري عليك أنت الشيء تحس به، شيء تحس به ما يحرجكش، فامشي أنت بتمشي للجامعة برا، وهذا أمر لا يحرجك لأن معفو عنه فيما بينك وبين الله. ثم ذكر من حسن حاله، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد خيرا فليحمد الله، لأنه ماذا قال في وصف نفسه؟ قال بأنه يقوم الليل ويصلي ما تيسر له، وثم يأتي بشفع الوتر وله ختمة مداوم عليها. نقول هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث قال من وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا حصلت لك بتوفيق الله وهداية الله. وهذه قال شنو النصيحة؟ نقول له أنت هذه حال حسنة طيبة، هذا أنك أنت محافظ على الصلاة ومحافظ على قيام الليل، أنت منو زيك أنت بارك الله فيك، غرب نادم ما يوقعش الشيطان في شهور تانية يشد لسانه على الناس ليسب لا يشتم ولا يحذر الغيبة وغيره، وقد يخطئ الإنسان يبادر بالاستغفار ويراقب الإنسان حتى قلبه لما تشبه حد تهزع عليه ولا تظن نفسك خير منه، حتى مجرد الظن عجل بالاستغفار تجد نفسك أنت هكي إن شاء الله، وما تقصرش في حقوق الأخرى الاجتماعية، كان عندك أسرة ولا عندك جيران ما تعتدي لحد، وخلي حالتك حسنة مع الله عز وجل، وكون كما قال صلى الله عليه وسلم من وجد خيرا فليحمد الله، احمد الله أنه وفقك لهذا خير من اللي قاعد الآن اللي يشرب الخمر واللي يبيع في الحشيش واللي يخنب واللي يشرب المرابي والمرتشي وغيره وغيره. أنت حالتك طيبة إن شاء الله واحمد الله عز وجل، والسلس هذا لا يضرك إن شاء الله. الأخ محمود قال زوجان عندهما بيت ليس لهما أبناء، ثم بعد ذلك قال باعوا البيت الأول، باع البيت الأول، ولما قاموا بشراء بيت جديد سجل باسم الزوجة، سجل باسم الزوجة. والحق أن هذه مسألة راه متكررة في الأزواج، أنا نقول لك أي زوج كيف تسجل أنت رزقك باسم زوجتك، والزوجة كيف تسجل أنت رزقك باسم زوجك؟ الإنصاف الإنصاف الحق الحق، لا الزوجة تسجل عقارات باسم الزوج ولا الزوج يسجل شيء باسم الزوجة، كل واحد دمته المالية منفصلة. تبي تعاونها انت شيء بتكرمها هدية اعطيها، انت تبي تعاوني زوجك بفلوس وشيء اعطيه، لكن باش تسجلي حوش باسمه هو ليك ولا انت تسجل حاجة باسم زوجك وهي ليك هذا خطأ. اذا كان مشاركة زي ما قال اشريت وسجلوا جميع باسم واحد باسمكم اثنين، هذا ملك لفلانة وفلانة، وتسجلوا نسبة الملك انها بالتساوي مناصفة، والله تلت وتلتين، والله من اللي عند الربع ومن اللي عند ثلاث ارباع تبينوه، هذا هو الواجب. وما جيش رجل يخادع زوجته تبدأ وارته والله عندها رزق يبقى يعطفها في الكلام الطيب تتنزل على رزقها، والله العكس هذا راه ما جيش الكلام هذا. باهي الآن لما حصل هذا الأمر راه معاش عندكم إلا الزوجة، عليها تتقي الله سبحانه وتعالى. إذا كان هم شرين شركة عليها أن تعجل بإقرار الزوجة، تمشي لمحرر عقود تتقي الله سبحانه وتعالى وتقر تقول راه البيت الفلاني، تقر بأن زوجها المتوفى عنده فيه النصف أو الربع أو ثلاثة أرباع بحسب قيمته، تقسموا نسبة الفلوس وانت فلوس كم وهو فلوسها كم بحسب نسبة الفلوس تقري له بهذا. وإذا كانك انت هو قال لك الحوش ليك لكن نسلفك، التقدير إقرار بأنك انت متسلفة منها القيمة كذا وكذا 200 ألف ولا 100 ولا اللي هم، المهم ديري إقرار كانك مشيتوا جميع ديريه مالك معاك، مالك معاك في الحوش بالنسبة كذا. وإذا كان انت متسلفة منها الفلوس أوني قولي لي متسلفتهم وقري بالقيمة باش انت تعطيهم الورثة تاخذي انت حصتك منهم، كان هم عنداش ابناء حتى من جهة تانية انت عندك نصيب تاخذيه، كان هم عنداش ابناء عندك الربع تاخذيه والباقي ترديه، وكان عنده ابناء من جهة تانية تاخذي تملك والباقي ترديه. وطبعا هذه ما ديروا فريضة لان مرات عندك زوجة تانية حتى التمن بتقسميه انت وياها اذا كان هو عنده مرة تانية، هذا اذا ديروا فريضة. وهني تبدو اللي قعدت لحاجة قعد لها الحلال الطيب وما تغركش نفسك. الأخ صالح بارك الله فيه أشار إلى قضية العدل في المرتبات، وقال بأنه كما ذكر وصف نفسه قال بأنه من الرجال اللي يخدموا في القمامة. نقول لهم أنتم وإن كان تخدموا في القمامة لكن رأوا عملكم شريف وعملكم طيب، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذه المسألة لما ذكر خصال الإيمان. ذكر خصال الإيمان لأن عند حديث يقول الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان صحيح ومعتمد على الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن شعب الإيمان أعمال الإيمان كثيرة، لأن الإيمان يزيد وينقص، الصلاة والصوم وكذا وكذا الأركان معها، ولذلك قال بضع وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. وذكر في حديث آخر قال أعلاها، أي أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنتم يا أخ صالح أنت واللي معاك بارك الله فيكم، يعني أجعلوا نيتكم لله عز وجل، القمامة هذه بنية إزالة الأذى عن الطريق، كل ما تنهضوا من الأرض أنتم تربحوا في أجر المارة وأجر أمة الإسلام، وتحسنوا في صورة البلاد صورة طيبة لأجل الله، من باب أن اللي جي يقول هادوا المسلمين ضاف، هادوا المسلمين كذا، أقصدوا النية هدية، تحصلوا الأجر على مستوى الدولة مسلمة، على مستوى الفرد اللي ماشي. هذا بالنسبة لكم أنتم، أجركم إن شاء الله يعظم بهذه المقاصد الطيبة، لكن على المجرم أن ما ينساهمش الحقيقة، إلا ما هو ارتفعت المرتبات حتى الأعمال هذه يعني تقدم زيها زي الناس، معيار واحد يرفع الجميع وترتفع كلهم، ويبدو كلهم راضيين وكلهم يعني في نفوسهم طيبة. وهذه يعني أراه والله ما في حاجة، يعني نقول إحنا عبث في هالدنيا، راه اللي مدير مدرسة بيعدل بين التلاميذ، اللي رب الأسرة بيعدل بين الأبناء، اللي شاد بلدية بيعدل في البلدية، اللي عنده مؤسسة موظفين يويلة بيحاسبوه الموظفين، اللي شاد بلاد كلهم بيلقاهم يوم القيامة، كل اللي قصر في حقهم يحاسبوه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإحنا نتحرى العدل، اللي يتحرى العدل ويكون عادل ما يخافش يوم القيامة، يبقى من الذين يظلهم الله تحت ظل العرش، بالعكس يبدأ هو آمن، يبقى آمن على نفسه، يعني من الذين يظلهم الله تحت ظل العرش، إمام عادل عدل في رعيته. ولكن إذا اللي خالف هذا قداش هو بيقعد فيها الإنسان، يعني يخشى أن يوم ما يلقاهم قدامه كلها ترجي فيه. نجول للأخ عبد المنعم، قال تحصل على أضحية، الأخ عبد المنعم قال عنده أضحية وتحصل على أضحية أخرى، وعند ابن ما دلاش عقيقة، هل تصلح أن تكون عقيقة؟ نقول له والله ما دام أنت تصدق عليك بها أو أهديت لك أو جاتك ميراث أو بأي وجه من الوجوه، هذه خشية في رزقك أنت ملكك، ولا تتعين أن تكون أضحية، لأن تتعين بالذبح، أنت بتذبحتها أضحية، باهي ما ذبحتهاش على كيفك، الآن هي ملك ليك تفعل فيها ما تشاء. لأن في قالوا له لابد العقيقة تكون حر مالك، لا، أنت تقدر تذبحها عقيقة لولدك، وتقدر تبيعها يعني تنفخها كان عندك حوائج في أسرتك وكذا، أو لا تقدر تدير بها، وتقدر تبيعها وتعطي ديونك كان عليك ديون، وتقدر تشي بها علاج وهكذا، لأن غالب اللي يجيهم الأضاحي في الغالب هذوما الناس ضعاف، فأنت سدد بها ضعفك من أي وجه من الوجوه، بتذبحها عقيقة ستذبح عقيقة ما فيش بأس. نجول لبعض الأسئلة التي وردت على البرنامج، أكمل الوقت باهي بارك الله فيكم. إذن تبقى هذه الأسئلة التي يعني اللي تتبع البرنامج، يعني تبقى فيه بعض الأسئلة تتعلق بالطلاق، عليها أن يتصل بشكل مباشر خير باش يوروك في مراجعة الزوجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم وأن يعافينا جميعا، وأن يؤلف بيننا بين أهل هذه البلاد وبين المسلمين جميعا إلى مكان، وأن يصلح أحوالنا وأن يقينا الشرور ما ظهر منها وما بطن، إن ربي على كل شيء حفيظ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إني أود في خاطرة سريعة أن أتكلم في مقدمة الحلقة عن مسألة كثرت في المجتمع وبدأنا نلاحظ ازديادها على منظومة دار الإفتاء المنظومة المجانية على الرقم 1413، وهي مسألة الوسواس في العبادات، الوسواس في العبادات والمعتقدات. الوسواس هذا بدأ ينتشر بين الناس ويزيد، وخاصة من فئة النساء، فلا تستغرب أن تجد امرأة تتصل ويعني تخبرك بالحالة التي تمر بها، وسواس في الوضوء، وسواس في الغسل، وسواس في الطهارة، وسواس في النجاسة، حتى وصل الوسواس إلى المعتقد. عادي تلقى امرأة تقول لك أني أظن والعياذ بالله أني كفرت وأن زوجي لم يعد زوجي. لماذا؟ لأنني والعياذ بالله ترى نفسها مرتدة، أو العكس تقول لك زوجها مثلا طلعت منها كلمة تقول لك أني خلاص جاني كي فكر أن زوجي والعياذ بالله ارتد ولم يبقى عقد النكاح بيننا صحيح. هذا الأمر يعني بدأ في الانتشار وفي الازدياد. وأنا أتكلم عن الوسواس في العبادة، لا أتكلم عن شخص يعاني الوسواس في أمور لا تتعلق بالعبادة. الوسواس كما يقول بعض أهل العلم أوله عبادة. الوسواس يأتي في الغالب لإنسان متمسك بدينه، ولهذا ذكر عن بعض السلف قالوا له إن النصارى واليهود يقولون نحن لا نوسوس، أي لا يأتينا الوسواس والشك، فقال صدقوا. وهل يأتي الشيطان للبيت الخرب؟ الشيطان ما يأتيش يوسوس لشخص مثلا منهمك والعياذ بالله في الكبائر وفي الحرام وفي الكلام هذا ويقول له وضوءك باطل وصلاتك باطلة والكلام هذا، لا ما يجيهمش. نعم، ولهذا الوسواس أوله عبادة، هو إنسان حريص على الطهارة، حريص على الصلاة، حريص على كل ما ينطق به فمه ويخاف، ينطق به لسانه ويخاف. لكن المشكلة أن الوسواس أوله كما ذكرنا هو تمسك بالدين، لكن الخطر في آخره، ربما يكون والعياذ بالله انسلاخا من الدين، ربما يكون تركا للتدين. تكييف الوسواس في الحقيقة هو إفساد من الشيطان. هو الوسواس ما هو؟ هو شيطان يأتي إلى الإنسان فيوسوس له، لا يزال يوسوس حتى يفسد عليه عبادته. إنسان يتوضأ يجي لا أنت ما غسلت شيدك، عاود بعدين يقول ها أنا معاش متوضي بك. الشيطان يقول ذلك ما أريد. يأتي لشخص أنت طلقت زوجتك، أكيد تقصد الطلاق، أكيد هذه معاش زوجتك حتى يفرق بينهما. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الوسواس، وأن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته فينفخ في مقعدته ولم يزل يقول له إن صلاتك باطلة، انتقض وضوءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الإنسان لا يخرج من الصلاة. لما يجيك الوسواس في الصلاة تعدلش عليه الوسواس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفتل، أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا كان تأكد من نقض الوضوء، كان سمع يعني صوت الريح يخرج منه أو شم رائحته، عندئذ يخرج، وإلا فلا يعتبر بهذا الوسواس، ولا نقول احنا ما عدلش عليه. لأن مشكلة الوسواس أن الإنسان وين يتبع وسواس الطهارة، وسواس الوضوء، وسواس الصلاة، معاش ترتاح حياته، وضوءك باطل، عاود يجي الوسواس المرة الثانية، ما صارش من الوضوء، عاود المرة الثالثة الرابعة. ولهذا نحن لا نستغرب عندما نسمع أن بعض الناس ممكن يتوضأ نفس الوضوء يعاود 20 مرة، ممكن يغسل النجاسة عن فرجه بماء يقدر حتى ب 30-40 لتر. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الوسواس، يقول لا النجاسة ما زال موجودة، وهو يصب ربما يبقى في الحمام يغتسل غسل الجنابة ساعة، الكلام هذا موجود. أصل الوسواس كما ذكرنا هو إفساد من الشيطان، يكون في العقيدة ويكون في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا، ولا يزال به حتى يقول له من خلق الله، قال فإذا قال له ذلك فليستعذ بالله ولينتهي وفي بعض الروايات فليقل لا إله إلا الله، وفي بعضها فليقل آمنت بالله. بعض الناس يجيه الوسواس يوسوس له، باي من خلق هذا، من صنع هذا الكرسي، يقول صنعه الإنسان، باي الإنسان كيف ولد، ولد من أب وأم، باي كذا، إلى أن يقول خلقه الله، من خلق الله والعياذ بالله. فإذا جاء هذا الوسواس دائما طرد الوسواس يكون بهذه الأدعية، لا إله إلا الله، آمنت بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولخطر الوسواس فرق الفقهاء بين الإنسان السليم في الحكم وبين الإنسان الموسوس. ولهذا أنا يعني أود أن أنبه إلى بعض المشايخ الذين يفتون الناس سواء في على الهاتف في الإفتاء المباشر. الفقهاء فرقوا، لما يسألني إنسان يا شيخ أني يصير لي في الوضوء، أني المفروض نشغل حواسي كلها، أشعر أن الرجل هذا عنده وسواس، المرأة هذه عنده وسواس، ترى عاودي لي كم تعاودي في الوضوء، لما تقول لي يا شيخ نعاود في الوضوء 4 و5 و7 مرات، على طول أني نحكم عليها أنها مرأة موسوسة، أنه رجل موسوس. هذا سموا فيه الفقهاء المستنكح أو المستنكح، والاستنكاح قصدهم ملازمة السهو، إما مستنكح وإما مستنكح، الأمران جائزان. قالوا فقهاؤنا مثلا من شك أصلى ركعتين أم ثلاثا، قالوا يبني على الأقل اللي هن 2، ما لم يكن مستنكحا موسوسا يبني على الأكثر. إذا شك في شيء فإنه يعيده ما لم يكن مستنكحا. حتى الفقهاء بذلوا جهدا في منع تسرب الوسواس للناس. أن الموسوس شنية القاعدة العامة، ما الحكم الشرعي، كيف يعالج الوسواس، ما يشك فيه لا يعيده، لا ينتبه له، لا يرجع إليه، يعرض عنه. ولهذا اختصر الفقهاء علاج الوسواس في قولهم علاج الوسواس هو الإعراض عنه. يا شيخ أنا ما غسلتش إيدي اليمين، صاير لي الشك وعنده وسواس، لا معاش تغسلها، برا ليدك اليسرى، اغسل لي يد اليسرى ثم امسح، يبدو لي ما مسحتش راسي، لا انت مسحت، انتقل الاذنين، انتقل للرجل، هذا حل الوسواس. ولهذا للاسف راوا بعض المشايخ ما يفرقش ما بين الانسان السليم من الوسواس والانسان المبتلى بالوسواس، يقعد يطبق عليه احكام الخالين من الوسواس، يقول له عاود صلاتك. تعرف الموسوس لو تقول له عاود صلاتك وعاود وضوءك، اذا انت راك جنيت عليه، لان حيعيد ثم يعيد ثم يعيد ثم يعيد وهكذا. طيب بعض الناس يسأل وني من قالها اللي عندي وسواس، غير انتوا هيك تقولوا لي وسواس. اول حاجه يختبر الوسواس بيش التاكد من اهل الاختصاص، ان نتكلم على وسواس العباده راني خلاص اتصلي باحد المشايخ، انت الاخت الموسوس او انت ايها الاخ الموسوس، لما تسأل ويلاحظ يقولك انت عندك وسواس، خلاص يجب ان تقتنع انت ايها الشخص انك مصاب بالوسواس. رقم واحد تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفيك من الوسواس، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فسرنا وسواس العبادة بأنه إفساد من الشيطان، كما ذكر الله في القرآن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان، ولهذا ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه قال الشيطان في الوسواس كقاطع الطريق، قاطع الطريق يخليك تمشي وما يخليكش، يفسد عليك انت ماشي بتسافر، يقطع لك الطريق، ياخذ منك دابتك، ياخذ منك فلوسك. قال كذلك الشيطان في الوسواس، انت تصلي يقطع عليك صلاتك، انت مستقيم وحياتك مرتاح انت وزوجتك، لابد ينقص بيناتكم. خلاص الحل وين؟ ان تعرض عنه. هل قاطع الطريق يقول تفضل خذ مني، ما بتدافع وبتجاهد وبتمنع، كذلك الوسواس. إذن الشخص الذي يصاب بالوسواس اولا يضرع الى الله سبحانه وتعالى في ان يتخلص من هذا الامر. الأمر الثاني، وأنا كل رأوا باختصار يعني، قالوا لي يحافظ على الأذكار، فالمحافظة على الأذكار مما تمنع الوسواس أو تقلل منه إلى حد كبير. لما الإنسان طبعا احنا كنا مطلوبون بالمحافظة على الأذكار أو مطالبون، لكن الإنسان الموسوس ينبغي الأذكار يديرهم في ورقة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار دخول الحمام الخروج منه، أذكار دخول البيت الخروج منه، أذكار دخول المسجد الخروج منه، وهكذا. لماذا؟ لأن الأذكار هي حماية للإنسان من الشيطان. وورد في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا ذكر الله خنس. شو معنى خنس؟ نقول إحنا البد، البد هيك هرب في جهة تباعد، هذه معنى خنس. ولهذا الإنسان المبتلى بالوسواس يعني دائما نقول ليستعذ بالله من الشيطان في اليوم 100 مرة، ليقول في اليوم الواحد آمنت بالله 100 مرة، ليقول في اليوم الواحد لا إله إلا الله مثلا 100 مرة. ثم أيضا من يصاب بالوسواس يطالب بالعزيمة والإصرار، أنت في جهاد، زي الإنسان هذا مبتلى بحب المال حلال والله من حرام، يجاهد نفسه، فالنفس لابد من مجاهدتها. هذا مبتلى بالشهوات يعالج نفسه ويجاهد، وكذلك المبتلى بالوسواس لابد أن يجاهد نفسه. ولقد رأينا بعض الحالات من الناس يعني ضرب يعني كان يعني مضرب المثل في الصبر والمجاهدة على الوسواس حتى عفاه الله منه. أيضا هذه نقطة أختم بها، كذلك الزوج إذا ابتلي بامرأة عندها الوسواس في العبادة، وسواس النجاسة، الوضوء، الغسل، كذا، ينبغي له أن يصبر عليها. أراه أنت لما زوجك تصاب بالوسواس لا تكن عونا للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه. هذا توا مثلا إنسان زوجته عند الوسواس وين يقعد يحارب فيها ومضيق عليها، كأنه يعاون في الشيطان عليها حتى تترك العبادة. لما يدير لها مشكلة في الوضوء خلاص تو تقول لاني معاش متوضي بك، لاني معاش مصلي، يلا ارتاح. لا، يصبر على زوجته ويبين لها الأحكام الشرعية ويقف معها لما توضأ. لا بأس، هذا من باب التعاون على الخير. لما توضى زوجتك أمامك وعند الوسواس بقولها معاش تغسلي وجهك، خلاص ثلاثة، امشي اليد اليمنى، غسل ثلاثة، أقولها خلاص انتقل اليسرى، وهكذا. في ناس صبروا على زوجاتهم والعكس حتى عافاهم الله سبحانه وتعالى من هذا الوسواس. ولهذا بعض النساء للأسف يشتكين تقول لك أني زوجي معاش تحملني بكل في لدرجة والعياذ بالله قال لي معاش تتوضي ومعاش تصلي بكل والعياذ بالله. إذن هذه خلاصة مسألة الوسواس، يعني الكلام فيها طويل، وفي فقرة نسيتها أذكرها الآن، أنه لا بأس بالذهاب إلى الطبيب النفسي، لأن هو الوسواس جزء منه عقد وأمراض نفسية. لكن هناك أمر خطير، وهو أنه لا يذهب إلا إلى طبيب مسلم نظن عنه أو نظن فيه الخير والتمسك بالأحكام الشرعية. أراه فيه اللي مشي عنده مثلا وسواس ومشي عالج في تونس، عد الطبيب علماني ريح بكل بكل وطلع قريب عياذ بالله حتى مدين بكل. أنت تمشي بتدور، أراك دور طبيب نفسي رجل ملتزم بدينه، أسأل عليه وشوف قبل وبرا هدرز معاه، كأنك ارتحت له وجدت يسأل فيك على عبادتك وكلام اللي يقول فيه موافق اللي يقولوا فيه المشايخ من الإعراض على الوسواس، توكل. وكانوا خشلك في الفلسفة وخشلك في الدول اللي تعرفها أنت أنها مخالفة للدين، لا. ولهذا قالوا يذهب للطبيب النفسي في مسائل الأمراض النفسية والوساوس والشكوك، لكن إلى شخص متمسك بدينه. لأنك أنت الوسواس زي الغرق في البحر، تبي من ينقذك مش من يدفعك إلى عمق البحر. أنت تحتاج إلى منقذ، والمنقذ لابد أن يكون شخصا متمسكا بدين يعينك على التمسك بالدين وليس على الانفلات منه والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يهدي الجميع وأن يعافي الجميع من هذا الوسواس الذي يفعله الشيطان حتى ينصد أو يترك الناس والعياذ بالله أمور دين.
4: من رياض الصالحين، باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينا أنا أمشي في سوق المدينة، إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فقرأته، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا، وعرفت أنه قد جاء فرج
5: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي

التوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينسى حال طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم،

0: فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال إليه الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقا. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقا. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، اصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به، احملوه في قرقر وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفنيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلى، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها. القرقر بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرف. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة، وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. قلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف وهو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما يكون. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات. فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أم يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفره لا يطرقها طرقا. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. انطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين.
1: تسعين فاصلة تسعة FM.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد فرغنا من الباب الأول من القسم الأول من كتاب الشفاء بفصوله العشرة، وسنشرع اليوم بحول الله تعالى في الباب الثاني الذي جعله المؤلف رحمه الله 27 فصلا. وسمى هذا الباب وترجم له وعنونه بقوله في تكميل المحاسن، في تكميل الله تعالى له المحاسن أي للنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وقرانه الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. هذا الباب يعتبر تطبيقا لما كان قد ألمح إليه بصورة مجملة في الباب الأول، ولهذا كثرت فصوله، فكل فصل يوضح فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى جانبا من جوانب المحاسن والفضائل ذات الصلة بالجمال والكمال والجلال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إعلاء لقدره، وسلك فيه خلافا لما سلكه في فصول الباب السابق شيئا ليس غريبا على منهج المتقدمين، وهو أنه إذا كان في ترجمة لفصول الباب الأول فصلا فصلا وجعل لها عناوين، فإنه في هذا الباب لم يجعل عناوين لكل فصل من فصول هذا الباب 27. وهذا ليس غريبا على منهج المتقدمين، فعلماؤنا الأقدمون رحمهم الله تعالى في بعض فصول أبوابهم يكتفون بعنوان الباب ويريدون كلمة فصل ويدخلون في الموضوع رأسا، ومن ذلك قول العلامة ابن عاشر رحمه الله تعالى في باب الطهارة: فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما. ولكن محققي الشفاء كلهم حاولوا أن يضعوا عناوين وتراجم لكل فصل من هذه الفصول، ولهذا إذا تصفحنا هذه النسخ المتعددة لكتاب الشفاء متعددة التحقيقات وجدنا هذه الفصول تقترب وتبتعد عن بعضها في تراجمها بسبب كون واضعيها هم المحققون لهذا الكتاب، فلا غرابة أن نجد في الطبعات اختلافاً في عناوين الفصل الواحد من الباب الثاني، لأن هذه التراجم إنما هي من صنع المحققين بحسب فهمهم وما يتراءى لهم مما قصده المؤلف في الفصل الذي وضعوا له عنواناً معيناً. يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا. وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسق. اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم.
1: المحاسن جمع حسن، وهو جمع على غير قياس، وتقدمت الإشارة إليه في الباب الأول. والفضائل جمع فضيلة، وهو جمع قياسي، حيث تجمع فعيلة على فعائل كشريعة شرائع وحقيقة حقائق وهلم جرا. وقران هذه الفضائل المراد بها أو المراد بهذا القران هو ضمها لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وتحققها في ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وضد الفضائل الرذائل، والرذيلة إذا كانت الفضيلة هي ما يستحسن من الخلق فالرذيلة هي ما يستقبح منه. ومن الفضائل الصدق، وضده من الرذائل الكذب. والأمانة، وضدها من الرذائل الخيانة. وهلم جرا. وبعض المتأخرين يتكلمون في تحديد الفضيلة بقولهم إنها وسط في تحديد الفضيلة بأنها وسط بين رذيلتين. ومعنى ذلك أن الشجاعة فضيلة، لكن إذا زادت عن حدها انقلبت إلى تهور، وإذا انعدمت كانت جبنا. فالفضيلة عند بعض أهل الفكر والعلم من المتأخرين هي وسط بين رذيلتين، فمتى كان الإنسان ملتزما خط الفضيلة فهو كذلك، فإن حاد عنه فإنه بذلك يكون وقع في الرذيلة. وهذا شيء ملحوظ، فمن المعلوم أن العرب كانت في الجاهلية تفخر بشجاعتها وبشجعانها، ولكنهم مع ذلك يبالغون في الشجاعة إلى حد الإفراط في الانتقام، وبهذا تتحول الشجاعة إلى رذيلة وأمرا مستقبحا ليس من الفضيلة في شيء. فبقدر ما يذم الجبان لكونه يتخلى عن دفاع عن دينه أو عرضه أو ماله، يذم أيضا المتهور الذي ينتهك الحرمات ويزهق الأرواح ويرتكب كل أنواع الحرام باسم الشجاعة، فهيهات أن يكون ذلك شجاعة. وحالنا في أيامنا هذه يشهد على ذلك، فالذي يمتلك الطائرات ويقصف المدن بهذه الطائرات ويعد ذلك شجاعة، يهدمها على رؤوس أصحابها ويدمر ويخرب ويعد ذلك بطولة فائقة، هيهات أن يعد أمره هذا من الشجاعة في شيء، بل هو ضلال وظلم وعدوان، ولا يمكن أن يوصف إلا بمثل هذه الرذائل. ولو أخذنا فضيلة أخرى هي الكرم مثلا، نجد من الناس من يبالغ فيها، ينفق بما هو فوق السخاء، يفوق السخاء إنفاقا ولا هم له إلا أن يُحمد ويُذكر بذلك، ويعد ذلك كرماً وتفضلاً. ولا شك أن هذا الإنفاق هو ضرب من الرذائل لا يقل مستواً في رذالته عن غياب الإنفاق أصلاً فيما يعرف بالبخل والشح. فقد يكون الإنسان بخيلاً شحيحاً فيدخل أو يسقط في رذيلة البخل، وقد يكون منفقاً بإفراط دون ما مراعاة لحرمة المال وطمعاً في المدح والثناء ليس إلا، فيكون وقع في التبذير ووقع في إتلاف المال المنهي عنه شرعاً. فإذاً المؤلف يريد أن يبين لنا في فصول هذا الباب فصلاً فصلاً، بعد أن يقدم لها في هذا في أول هذا الباب. فكلامه في درسنا اليوم هو بمثابة تمهيد أو مقدمة لهذه الفصول التي يجمعها هذا الباب.
0: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: الأفضل.
1: ولهذا نجد بعض المحققين عنونوا لأول هذا الباب بقولهم مقدمة، يقصدون أن هذا الكلام إنما هو بمثابة تمهيد لما سيأتي بيانه وعرضه في الفصول 27 بحول الله وطوله. وقد ابتدأ المؤلف بقوله منادياً من تعلق قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المحب. وهذا أسلوب نداء ولا شك، فالياء للنداء وما بعدها منادى، وهو أي مبني على الضم، والهاء للتنبيه، وما بعد أي لفظ المحب، هذا الوصف بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت للمنادى، وهو المنادى الحقيقي، لأن النداء أصلاً موجه لمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: يا المحب. لكن العرب ما كانت تنادي الاسم المعرف بالألف واللام، ولازلنا والحمد لله في سليقتنا العربية إلى يوم الناس هذا لا تطاوعنا ألسنتنا في أن ننادي المعرف بالألف واللام، فننادي المفرد الاسم العلم نقول: يا محمد ويا علي، وننادي الاسم النكرة فنقول: يا رجلاً إن لم نقصده، ونقول: يا رجل بالبناء على الضم إن قصدناه، وننادي المنادى المضاف: يا راكب السيارة، وننادي المنادى الشبيه بالمضاف كما يقولون: يا راكباً السيارة. فهذا كله جائز، لكن العرب ولا نحن اليوم الحمد لله ما زالت سليقتنا في هذا الجانب قويمة بفضل الله، لا ننادي المعرف بالألف واللام، وإنما نتوصل إليه بلفظ أي. وما أكثر ما ورد في القرآن من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا، فقد ينادى في هذا الأسلوب باستخدام لفظ أي بعد حرف النداء، وقد يحذف حرف النداء وينوى يكون مقدرا، وقد يحذف الألف الذي بعدها التنبيه: يا أيها، كما هو في بعض تراكيب القرآن الكريم، وكل ذلك جائز في العربية، لكن الذي لا يجوز هو أن ينادى المعرف بالألف واللام. فإذا أردنا أن ننادي ما الاسم الذي يتحلى بالألف واللام توصلنا إليه بأي، ونقول: يا أيها، قل الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ولهذا قال العلامة ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالإعراب لدى ذي المعرفة. وأيها المصحوبة، وأيها المصحوبة بعد صفة يلزم بالإعراب لدى ذي المعرفة. ومعنى قولي هذا: أيها يلزم المصحوبة لها بكونه صفة لأي أن يكون معرباً مرفوعاً على الوصفية. وأيها المصحوب بعد صفة يلزم بالإعراب لدى ذي المعرفة. ولاحظ أنه حينما استخدم الظرف بعد بناه على الضم، لأنه لم يضفه إلى مضاف إليه بعده، بل لم ينوي إضافته إلى مضاف إليه بعده لفظياً، بل نواه في المعنى، وهو الذي تم تقديره أن أيها يلزم المصحوب بها المعرف بأل بكونه صفة واقعا بعدها مرفوعا على الوصفية، فبعد جعلها مبنية على الضم، وقد تقدم القول فيها كغير وقبل وحسب وأول وعل والصفات الستة أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال. الخلاصة أن لفظ بعد كغيره من الألفاظ ينوى إضافته من حيث المعنى فيكون مبنياً كما ورد في كلام ابن مالك وهو يتحدث عن أي ومصحوبها. وبعد البيت الأول الذي تعرض فيه لبيان حكم أي المتلوة بالمعرف بالألف واللام، يقول رحمه الله تعالى: وأي هذا أيها الذي ورد، وأي هذا أيها الذي ورد، يعني ورد في لسان العرب أن يدخل على أي ويصحبها اسم الإشارة هذا، أو يصحبها اسم الموصول الذي، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد، لكن أن توصف أي بسوى أو بغير هذا اسم الإشارة وبغير اسم الموصول الذي أو بغير الاسم المحل بأل لا يجوز في العربية. ومن ذلك يقول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وطرفة بن العبد من شعراء الجاهلية يقول معاتبا من يلومه عن حمل سيفه للدفاع عن نفسه: يا أي هذا الذي لائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. يعني ينادي من ينهاه عن حمل سلاحه للدود عن نفسه وعن عرضه وعن قومه بأنه عمره ليس بيد هذا اللائم عليه.

0: يحق لنا أن نفخر بأبنائنا الشجعان الذين حملوا أسلحتهم على أكتافهم وأرواحهم على أكفهم والتحقوا بالجبهات يدودون عن وطنهم وعن دينهم وعن شريعتهم. فأعظم بكل من هانت عليه نفسه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.
1: اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جل قدره العظيم.
0: الباحث عن تفاصيل جل قدره العظيم. في بعض النسخ الباحث وهو خطأ. الباحث لأن وصف آخر بعد المحب، وصف آخر لأي بعد المحب، أيها المحب أيها الباحث، هكذا التقدير. فالباحث بالكسر خطأ في بعض النسخ ما ينبغي أن يلتفت إليه، بل يصوب ويصحح. بعدها قال جل قدره، في بعض النسخ جميل قدره وهو خطأ، وفي بعض النسخ جملة قدره وهي خطأ آخر. فتحقيقات المحققين للأسف فيها أخطاء فظيعة، وأنت إذا أحببت أن تتأكد من ذلك فارجع إلى شرح الشيخ علي ملا القاري رحمه الله لكتاب الشفاء، فإنه قد أوردها هكذا. وإذا كانت النسخ في بعض الأحيان مختلفة يشير إليها، وستأتي الإشارة إلى بعضها. في بعض الأحيان تختلف النسخ المخطوطة لكتاب الشفاء في بعض الألفاظ، فشراح الأقدمون بدقتهم وتتبعهم لكل ما هو مكتوب في ما يدرسونه تجدهم يعرفون الفروق بين النسخ وما فيها من اختلافات. لكن التخرص عند بعض المحققين من المتأخرين للأسف يجعلهم يجتهدون فيما هو ليس محل اجتهاد، والنسخ تجمع عليه. نعم.
1: أن خصال الجمال والكمال في البشر نوعان، ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا.
0: الفضائل التي يريد أن يشير إليها والمحاسن تتمثل في الجمال وهو حسن المنظر والبهاء، والجلال وهو العظمة والرفعة، والكمال وهو التمام وعدم النقص. والمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبرز حقائق هذه الأوصاف الثلاثة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه، ويقول بأنها نوعان: نوع ضروري لا حيلة الإنسان فيه، وهو ما فطره الله عليه وخلقه عليه، يتعلق بالخلقة. وأمر آخر أو نوع آخر، صنف آخر، يكون مكتسبا، وهو ما يريد التعبير عنه فيما بعد بأنه ديني، ما يدفع

0: الإنسان دينه إليه بحيث يتحلى به ويتصف. فهذه الفضائل ضرورية خلقية جبلية أو مكتسبة بتوجيه الناس من رب العالمين. نعم.
1: ومكتسب ديني، وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى.
0: ولا شك أن المكتسب دينيا أمر به العبد، فتحليه به يكون سببا في أجره، عظم أجره وقربه من الله سبحانه وتعالى.
1: ثم هي على فنين.
0: الفن في اللغة ضد العلم النظري، يعني العلم النظري والفن التطبيقي. العلم المبني على قواعد يتعلمها الإنسان، هذا هو العلم. أما ما يكون مبنياً على تطبيق عملي فهو ما يطلق عليه الفن. ومن ذلك أن علماءنا يطلقون على التجويد بمعناه الأدائي فن الترتيل، ويطلقون على الرسم والضبط فني الرسم والضبط. فن الرسم وهو رسم حروف القرآن، وفن الضبط وهو ضبط حركات حروف القرآن. فالفن له صلة بالجانب التطبيقي، والعلم له صلة بالجانب النظري. وهكذا في استعمالات الناس اليوم، كل ما له صلة بالجانب العملي في كثير من الأشياء يطلقون عليه الفن. ومن أقوال علمائنا البديعة: من حفظ المتون حاز الفنون. من حفظ المتون حاز الفنون. ومرادهم بالفنون هنا العلوم التي تؤهل صاحبها لأن يبلغ درجة عالية ومتقدمة في العلم. فيكون له القدرة على التعليم وبذل العلم، وتكون له قدرة على الفتوى وإفتاء الناس فيما تعن لهم، فيما يعن لهم من المسائل، وهكذا.
1: ثم هي على فنين أيضا، منها ما يتخلص لأحد الوصفين.
0: المراد بأحد الوصفين المكتسب والضروري. هذه الأخلاق والفضائل والمحاسن التي يريد أن يتحدث عنها، وهو هنا يصنفها إلى صنفين: ضروري ومكتسب. يقول بأنها منها ما يرجع إلى الجانب الضروري، يكون مكتسباً، يكون ضرورياً، منحة من عند الله سبحانه وتعالى، لا جهد ولا طاقة للإنسان في نيله. ومنها ما يكون مكتسباً بالتحلي بتلك المحاسن والفضائل من طرف الشخص نفسه بمتابعتها والاتصاف بها وعدم تجاهلها. نعم.
1: ومنها ما يتمازج ويتداخل.
0: ومنها ما يكون بعضه مكتسب وبعضه يكون يعني مزيجا من الاكتساب ومن الجبلية.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم.

0: طريقا للأرض.
1: فأما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه.
2: هذه الصفات التي ذكرها القاضي رحمه الله متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتحقق في بعض الناس كثير منها، وهذا من عند الله سبحانه وتعالى. طول الإنسان وهيئته وعظم وضخامة جسمه ورجاحة عقله وقدرته على الفهم وحركاته وسكناته، كل هذا وما يتصل بنسبه، كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لا دخل للإنسان فيه. وهذا ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بأنه ضروري، يعني فضائل تتصف بأنها ضرورية متحققة بفضل الله سبحانه وتعالى، لا طاقة الإنسان بتحقيقها لنفسه. فقد يولد الإنسان على غير هذه الصفات ذات الجمال والكمال والجلال، وهو يتمنى لو كان على غير ما خلق عليه وفطر عليه، ولكن لا طاقة له بذلك. فالناس متفاوتون في مظاهرهم وهيئاتهم وأطوالهم وفي ما يتصل بقدراتهم البدنية والعقلية وفي مشاعرهم إلى غير ذلك، وهذا كله من عند الله سبحانه وتعالى.
1: ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه.
2: يقول المؤلف هنا بأن تلك المحاسن الخلقية الجبلية التي هي من عند الله سبحانه وتعالى قد يضفي عليها شيئاً من الجلال أو الجمال والكمال أشياء أخرى هي مكتسبة بفعل صاحب تلك الأوصاف، كالأناقة في المظهر. الإنسان يمكن أن يجمل نفسه وأن يتغذى الأغذية النافعة التي يحمي بها بدنه من الآفات والأمراض وغير ذلك. فالإنسان يمكنه أن يستفيد من بعض الجهد يبذله هو في تحسين أحواله وإعلاء شأنه في الاتصاف بهذه الكمالات.
1: وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية.
2: الخصال الآخرة هذه التي هي يعمل الإنسان، قد يعمل الإنسان بنفسه على إعلاء شأنه بها من تغذية ومن حسن مظهر باختيار الثياب النظيفة الجميلة إلى غير ذلك، لكن قد تكون يراد بها الحياة الآخرة، وقد يراد بها الحياة الدنيا. ولا شك أنها إذا كانت مراد بها التحبب إلى الناس والتقرب إليهم وإفادتهم ونفعهم، فهي تكون بذلك عملاً أخروياً يؤجر عليه الإنسان. لكن إذا كانت للتعالي ولمجرد تفخيم الذات والأبهة فتكون عملا دنيويا لا نفع فيه، بل قد تجر صاحبها إلى الخصام والعدوان والظلم والاعتداء على الآخرين إن انتقصوه في جانب منها.
1: إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة.
2: في بعض الكتب وبعض النسخ كما ذكر الشيخ علي مولى القاري قواعد الشريعة، وفي بعضها قوانين الشريعة، ومراد هنا ما يتصل بالشريعة أصولاً وفروعاً، أصول الشريعة وفروعها التي يحتكم إليها المسلم. فإذا كان سلوك المسلم في هذه الحياة الدنيا متصلاً بتقوى الله سبحانه وتعالى ومستنداً إلى تحققها وعاملاً على ضبطها بأحكام الشرع الشريف، فإنه لا شك يظفر بأجر عظيم ويحقق الله له ما يصبو إليه وينفعه بما يتوق إليه، ويكون له في أنفس الناس وقع عظيم، لأنه أراد وجه الله سبحانه وتعالى، ومن أرضى الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه خلقه، ومن أراد أن يرضي الخلق ولا يبالي بالخالق فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بنقيض نيته ولا يحقق له مراده والعياذ بالله. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله وهو في رباط مع بعض أصحابه حينما رأوه يتمدد ويعتريه نوع من محاولة تنشيط أعضائه، فقال له: إنك تقول ونعرف عنك أن ما تفعله ينبغي أن يكون عملاً فيه نفع وفيه تقوى لله سبحانه وتعالى، فهذا التمدد والتمطط و وأنت في هذه الحال لا نرى لما تفعل معنى، يمكن أن تؤجر عليه أو ينفع الله به المسلمين. قال: لا، نحن في رباط وقد يفاجئنا العدو في أي لحظة، فلهذا أنا أفعل هذا لأنشط أعضائي وحتى لا يغلبني الكسل والنوم، فأفعل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله كيف أنه يربط حركاته وسكناته برضا الله جل وعلا.
1: نعم. وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين.
2: هذه التي جعلها صنفاً آخر وقال عنها مكتسبة، ضبطها هنا بأنها أمور تتعلق بالفضائل والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، منها الدين، بل هو في مقدمتها وأساسها، وهو أن يكون الإنسان ديناً يدين الله سبحانه وتعالى ويتعبد له وينقاد لأوامره وشريعته ويربط أفعاله بدين الله سبحانه وتعالى. فالأمر كما يقول الفقهاء في مسألة الحسن والقبح: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فقد يكون بعض الناس يعدون أشياء من المحاسن وهي من أقبح القبائح، ويعدون أشياء أخرى من القبيح وهي من أحسن المحاسن. فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فربما سمعت بعض الناس يتندرون ويسمرون ويتضاحكون بأنهم في يوم كذا أو في مجلس كذا فعلوا كذا وكذا من اللهو والعبث والضياع والضحك وإلى آخره، ويعدون ذلك متعا جميلة متعوا بها أنفسهم، وبعضها قد يكون من المحرمات. فإنك إن سمعت ذلك ينبغي أن تكون على يقين أن هذا ليس من المحاسن في شيء، لأن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. بل حتى المعاملات، بعض الناس يعتقد حينما يعقد الصفقات بأنه رابح وأنه مفلح وأن صفقاته هذه مغرية بكسب كبير، وهي مبنية على مخالفات شرعية في غاية الفساد. هل هذا يجديه نفعاً؟ قد يظهر بمال كثير ولكنه مال حرام والعياذ بالله، أو مال فيه شبهة الحرام، فيكون بذلك عمله هباء منثورا، بل يجب له الخسران والعياذ بالله. وربما حادثك بعض الناس بأنه له في حساب كذا مبالغ ضخمة، هذه المبالغ الضخمة تدر عليه أرباحا سنوية أو بعد سنوات وسنوات، لكنها في حقيقة الأمر لا تساوي عند الله شيئا، بل هو يتحمل ما يكسبه من حرامها وما تدره عليه من ربا والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يكون قريبا من ربه. ونحن والحمد لله في هذه المجالس العلمية في بيت من بيوت الله، بين صلاتين من صلوات الليل المغرب والعشاء نجلس نتدارس العلم، والملائكة تصلي علينا، والله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بحوله وطوله. فما أعظمها من نعمة يحرم منها كثير من الناس. في هذا الوقت يقضون أوقاتا ثمينة في لهو وفي تسكع وفي تسوق لا معنى له، يقتلون أوقاتهم قتلا. وربما كان الواحد يقتل وقته من صلاة العصر إلى ما بعد العشاء، وهو يعتقد أنه يغنم المغنم الكبير، ولو كان في جهاد عملي ينفع به نفسه والمسلمين نفعا شرعيا فإنه لا شك يؤجر على ذلك. ولكن ما أكثر من نراهم تضيق بهم بيوتهم فيخرجون لمزاحمة الناس في الطرقات وفي الأسواق فيضيعون أوقات الكثيرين ويعودون هم إلى بيوتهم بالآثام والعياذ بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم

0: طريقا للأرض. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
2: نعم.
1: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم نعم. هذه الصلاة؟
2: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا السؤال الثاني الأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
4: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
5: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أنه يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
6: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا، وانت أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
5: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
6: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقول إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي ممكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقولك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل، يعني فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشطى إن زي النص، من الأول لما أخذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
5: نعم.
6: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشي معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعها فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق. يعني
7: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو أو في واحد يبينا فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش.
8: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
7: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
8: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمية يعطيها ألف وخمسمية، مش يأخذ منها ألف وخمسمية ويعطيها ألف واربعمية ولا ألف واربعمية وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
9: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا مرسوم، يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم المكيل البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
2: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ترضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
10: 90.9 FM

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

لَأَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير

في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

ميسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم

0: عرشها.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر الموقع أو على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. يقول السؤال: أزمات القديمة متجددة ومتكررة وبدون حلول فعلية، فمن أزمة الوقود إلى قضية الهجرة غير الشرعية والأزمة السياسية، والأزمة السياسية كذلك على أشدها مع استمرار النهب في الاقتصاد والتهريب وغيرها، والبعثة الأممية تدير الفوضى، وليست هناك معالجات حقيقية لكل ذلك. فبدلا من أن يتخلص المواطن من هذه الأزمات أو يحس بخفة وطأتها عليه، نراها تتفاقم وتشتد في كل مرة. مثال ذلك أزمة الوقود، فقد تم في هذا العيد حسب تصريح مؤسسة النفط توزيع 11 مليون لتر من البنزين بدلا من 5 ملايين في العيد الماضي، ومع ذلك رأينا طوابير على محطات الوقود مد البصر. ومثال هذا، وهذا مثال واحد لتفاقم الأزمات. فما السبب يا ترى في تفاقم الأزمات في ليبيا على هذا النحو؟ نأمل من فضيلة الإمام المفتي التوجيه لبيان الحلول. تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا وأهنيكم بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ويغفر لنا ولكم وينصر أهل الحق والدين وأهل الجهاد في سبيل الله. آيات الجهاد في القرآن تتنوع إلى نوعين وإلى فئتين. الفئة الأولى آيات ترغب في الجهاد وتعد عليه بالأجر العظيم والمنازل العالية في الجنات، وهذا النوع من الآيات كان المسلمون في الصدر الأول يكتفون به ولا يحتاجون إلى أزيد منه. فمثلا عندما نزل قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير ابن الحمام وكان في يده تمرات يأكلها ألقاها من يده وقال بخن بخن إنها لحياة طويلة، أي إذا يعني بقي إلى أن أكمل التمرات فالحياة التي تحول بينه وبين الجنة طويلة. ترك وألقاها وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة رأي العين فلم يتردد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الصف من هذا قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ترغيب. وذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه آيات وأمثالها تقتصر على الترغيب والوعد بالجنات والمساكن العالية في رضوان الله. وهناك فيها أخرى من آيات القرآن ونوع آخر يتوعد على ترك الجهاد بالعذاب الشديد ويأمر به أمرا قاطعا مما يجعله فرضا على المسلمين عندما تدعو إليه الحاجة. من ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال في الآية الأخرى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الأمر عندما يقترن بالوعيد على تركه ينصرف إلى الفرض والوجوب دون خلاف. الأمر قد يحتمل الإذن وقد يحتمل الندب وقد يحتمل ويحتمل، لكن إذا اقترن بالوعيد على الترك فإنه يصير فرضا. إذن الجهاد في بعض الأحيان عندما تدعو الحاجة إليه هو فرض واجب في أعناق المسلمين عليهم أن يؤدوه ولا يجوز تركه. وآيات القرآن في هذا كثيرة. قال الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء الكفرة الذين يعني توعدهم الله بهذا الوعيد هم كانوا في مكة، لكن الكفر اليوم الذين يقاتلون المسلمين في فلسطين وفي غزة يفعلون فعلهم، نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. كم عقد من اتفاق مع هؤلاء الصهاينة ومن خلفهم الأمريكان، وقف حرب، وقف إطلاق النار، وسطات، كم عقد شيء من هذا مع أهل غزة ومع أهل لبنان ومع أهل سوريا؟ فهل توقف شيء؟ الإبادة والقتل مستمرة إلى يومنا هذا وفي كل يوم، مع الإصرار وسبق الترصد والتوعد، ولا أحد يفتح فمه ولا يتكلم بالحق من حكام المسلمين عامة، ولا يضع الأمور في موضعها من حكام المسلمين عامة وممن أوجب الله تعالى عليهم البيان. هؤلاء فعلوا كما فعل الكفار من قبلهم، فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذا هو حالنا مع الكفر قديما وحديثا، والله أوجب علينا الجهاد وفرضه علينا فرض عين، مكلفون به عندما يغزو العدو بلاد المسلمين وعندما يأمرهم قائد المسلمين بالنفير. والآن للأسف

وعندما يعني يكون هناك مصاب من المجاهدين يصيب الكفر من المجاهدين بقتل أو باغتيال يفرحون ويستبشرون ويتشمتون ويستهزئون بالمجاهدين ويسخرون منهم، ماذا يقدرون أن يصنعوا؟ ما هذه القوة؟ يعني هل يستطيع هؤلاء العزل أو هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة، هذا إن أحسن الكلام، أن يقفوا أمام هذه القوة العاتية، أمريكا بقضها وقضيضها والصهاينة وسلاحهم وما يملكون من المال ومن العتاد ومن الجبروت، يسخرون ويستخفون، بل منهم من يظهر الفرح بغلبة الكفرة ويشمت بالمسلمين ويتكلم بكلام لا يمكن أن يصدر من مسلم. هؤلاء هم إخوان الشياطين، وهؤلاء هم إخوان المنافقين، هم أمثالهم من قال الله تبارك وتعالى فيهم من قبل، قال الله تعالى في أمثالهم من قبل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي أمثالهم أيضا يقول الله تعالى: ترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من يسخر بالمجاهدين ويستهزئ بهم ويفخر بانتصار رئيس الصهاينة وكبار المجرمين ويفخر بانتصارهم على المسلمين، هذا موقفه موقف الهادم للدين، المنكر لآيات الله التي وعد الله تعالى بها نصر المسلمين ووجوب القتال عليهم مهما كان يعني عدد الكافرين ومهما كانت عدتهم. هؤلاء لسان حالهم ينكر هذه الآيات ويرد على الله قوله. هؤلاء لا يجب الناس أو لا يجوز لأحد أن يلتفت إليهم ولا أن يعبأ بهم، وعلى أهل الجهاد ومن يناصرهم في الإعلام وفي الصفحات ألا يلتفتوا إلى ترهاتهم وإلى تفاهاتهم، فهؤلاء أعداء الله وإخوان الشياطين، وهؤلاء مجرمون يوالون الكفر على المسلمين، لا يبقى لهم شيء من الإيمان. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء يجب على الناس ألا يلتفتوا إليهم ولا يتضايقوا من سبهم ومن شتمهم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. تصور وتخيل عندما يقول مالك الملك من له السلطان على الكون كله يقول لأحد: ذرني اتركه لي، يقول نبي اتركه لي فأنا سأعمل به ما يشفي صدوركم. ذرني والمكذبين أولي

0: نعمتي ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وآخر ما أريد أن أنبه عليه عندما نعلم وبعد أن علمنا أن الجهاد من فرائض الإسلام ومن فرائض الدين، قد يقول قائل الجهاد بالنفس أي لا أقدر عليه، والجهاد بالمال قد دفعت مرة والثانية والثالثة، وما يعني الآن تركت لأن كأنه محبط وكأنه يائس. أقول لهؤلاء وأمثالهم: ما دمت علمت أن الجهاد بالمال فرض وأنك لا تقدر على الجهاد بالنفس، ما دام الجهاد بالمال فرض فهذا الفرض لا يسقط بفعله مرة، مثل الصلاة، الصلاة فرض عليك، هل لما تصلي أمس ولا أول أمس اليوم تقول أني خلاص صليت أمس؟ ما دمت حيا فالصلاة فرض عليك، فالصلاة فرض عليك، ما دمت حيا فالجهاد فرض عليك، فعليك أن تدفع المال ما دمت حيا للمجاهدين. لا تقول لأني دفعت في كذا ومية وعشرة وألف ومليون وكذا، ولا نبي يعني نتريح ولا نبي نتفسح ولا نمشي ندير طاعات أخرى. نقول لك هذا فرض مقدم على جميع الطاعات الأخرى والمستحبات والمندوبات. ما تقرب الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما يقول: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. بارك الله فيك. ناتي إلى ما تفضلت به، هذه الأزمات التي ذكرتها هي هذه عينات، وإلا فالقائمة طويلة، وفي كل مرة تطل برأسها هي أشد وأقسى وأعنف مما قبل. فإذا أتينا مثلا على مشكلة الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية تكلمنا فيها في الماضي، وهناك وسائل معلومة ومعروفة الدول كلها تطبق فيها، وبلادنا أيضا فيها قوانين، لكن تحتاج لمن يطبق هذه القوانين، تحتاج للإرادة، تحتاج للمؤسسات التي يعنيها الأمر في الوزارات المعنية، وزارة الداخلية ووزارة العمل والمخابرات والأمن الداخلي والمؤسسات الأخرى المتعلقة بالهجرة، تحتاج إلى إرادة لتطبيق القوانين وتفعيلها. لو طبقنا القوانين لما وصلنا إلى هذه المرحلة المزرية الآن ونحن في مفترق طرق مع هذه المشكلة التي يريد الأوروبيون والكفرة والملاحدة أن يخلقوا منها مشكلة مزمنة، يعني تزيد الأمر في ليبيا تزيده شرا على الشر الذي هو فيه، لا يريد ليبيا أن تقوم لها قائمة. الهجرة غير الشرعية علاجها كالآتي، وتكلمنا عليه في الماضي: أولا ما يسمى المفوضية التابعة للأمم المتحدة، المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة للهجرة، هذه وجودها في ليبيا غير قانوني، هي مثل البعثة الأممية التي تفاقم علينا الأزمات، يجب طردها. لو كان هناك مسؤولون في الوزارات وفي الحكومة يتحملون المسؤولية من الآن، يتبعون الإجراءات القانونية، وعندهم مستشارين، عندهم مستشارون قانونيون ويصيغون لهم ما يجب فعله لطرد هذه يعني المفوضية السامية. رقم واحد، لابد من التخلص منها، لأنها بالسكوت عنها عملت نفسها مقر في ليبيا وهو على خلاف القانون وما عندهاش فيه حق، وهي تصدر الآن وثائق باسمها وباسم الأمم المتحدة لحماية هؤلاء المهاجرين بصفة غير قانونية لوجودهم في ليبيا غير قانوني، بدل أن تطبق عليهم القوانين ويلاحقوا ويعني توضع الأمور في نصابها. بدلا من ذلك هي عملت مقر لها وتعمل في وثيقة باسمها، والليبيات ليرغب يجي إليها ويعمل الوثيقة هذه وتعمل بها حماية. هذا ظلم ومكر بليبيا، وعلى المسلمين على المسؤولين أن يتنبهوا إليه. نحن لسنا بدعا ولسنا وحدنا نواجه هذه المسألة، الأوروبيون أنفسهم عندهم قوانين يطبقونها، يحبسون ويعتقلون اللي يأتي بصورة غير شرعية، يبحثوا في أوراقه وبعدين يردوه ولا يتصرفوا معه. أنتم تنظروا تشبحوا في السعودية، لما واحد يبقى بالعمرة إلى الحج من غير تصريح يحولوا فيه إلى جهة تسمى الترحيل، واللي يتحول إلى الترحيل الثلاثة والأربع أيام والأسبوع قبل يرحلوه يشبح ما يكرها في حياته، مش معسكرات ورز وفنادق ومش عارف شنو، يكرهوه في حياته. في تركيا نفس الأمر، هناك قوانين في ليبيا يجب تطبيقها على الهجرة غير الشرعية. والآن ما دام الأمر متفاقم ونحن لا شك محتاجون إلى كثير من هؤلاء المهاجرين أو المهاجرين في مزارعنا وفي متاجرنا وفي البناء وفي الصناعة إذا كان عندنا صناعة، وحتى في البيوت يعني محتاجين لهذه كثير من هذه الأعداد. لو كانت هناك جهات مسؤولة وتتحمل مسؤولية في العام، وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي وغيرها، يديروا لجنة مشتركة تصدر وضع صيغة محددة في خلال 3 شهور كل من عنده عامل لابد أن يقوم بتسجيله ويعملون بطاقة من هذه الجهة وزارة العمل والداخلية، حتى ما عندهاش جواز سفر بطاقة تحمل صورته وفيها التعريف به مرحليا إلى أن يتم أن تتم الإجراءات الخاصة به، ويبقى هذا الكفيل مسجل هو اللي يتحمل مسؤوليته وشهادات الصحية وما يترتب على ذلك من إجراءات يتطلبها قانون الهجرة. هذا هو الخطوة الأولى. لو كان هناك عندنا بالفعل وزارات هي تشتغل، مش وزارة تأخذ في ميزانيات وشغل الشغل إلا الصفقات والهم على القلب، ولا تكاد تجد إلا من رحم ربك من هو يحرك ساكنا. قل ما شئت، وزارات عندنا أكثر من 30 وزارة، أبدأ من متبي من الصحة، من وزارة الصحة، الانهيار الموجود الآن هل ينوض الصبح وعنده وجع في ظهره ولا في بطنه ولا كذا، ما يلقاش من يشخصه لا يمشي ياخذ سيارته ويمشي لتونس لنصرف فيه. يعني احنا على وزارة الصحة وحدها وأكثر من ميزانية تونس بأكملها، وكان الأولى أن أهل تونس هم يعالجوا عنا، مش احنا حتى التشخيص الأولي لا نجده، مستشفيات كبيرة وأورام ومش عارف شنو وكذا، والكلام جعجعة ولا طحن لها، مشاريع فاشلة دار المتولين عليها غير أكفاء وغير مسؤولين وليست عندهم إرادة للإصلاح. مهمتهم جميعا للأسف إلا من رحم ربك الصفقات والسرقات والاشتغال بالأشياء الأخرى اللي هي ليست من اختصاصهم. تأتي للإسكان مثلا، البلد الوحيد في العالم الوحيد يعني اذهب أينما شئت التي لا تجد فيها مواصلات عامة، وزارة الإسكان انظر كم تأخذ من ميزانيات ووزيرها متمكن في الحكومة وكذا، ما فيش أي مشروع. حتى مطار لا نملكه، مطار طرابلس الدولي كم له سنة الآن يماطلون عليه، هناك جهات تمنع من فتحه ومن إتمامه، ما عندناش مطار. رئيس الحكومة نفسه لا يستطيع أن يطير من مطار معتيقة، ما عندناش مطار إلى حد الآن، وتقول عندنا وزارة إسكان. وقس على ذلك مؤسسات شبه منهارة لا تشتغل في عمل له بال، منها مسألة هذه الهجرة. هذه يجب أن تطبق فيها القوانين، مش الفوضى والغوغاء، وزي ما يضربوا الآن في البنادير ويوم الجمعة ونبوا نهجموا على يعني المهاجرين وعلى هؤلاء الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفعله أهل ليبيا. يجب أن يكونوا على مستوى من الوعي ومن المسؤولية الناس عامة. هذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذه فوضى، هذا قد يترتب عليه بعد ذلك مضار لا أول ولا آخر، لأن المجتمع الدولي متربص بكم، وما كان هو يتمناه سيفرضه عليكم بما تفعلونه من هذه الفوضى. الناس لا يأخذون حقوقهم بأيديهم، هناك قوانين، طالب الحكومة والوزارات أن تتحمل مسؤوليات وتطبق القوانين على هؤلاء الناس بصورة صحيحة، لا تخرج إلى الشوارع وتضرب الناس وتهاجموهم وتعملوا فوضى في البلد. هذا لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل. يعني بعض الناس استغلوا يعني صورة في الماضي عام 2017 تكلمت عن الهجرة غير الشرعية ومثل هذا الكلام، طلبت الحكومة تتخذ إجراءات، الآن أعادوه ينشرونه ليستغلوه ويقولوا أو الشيخ المفتي موافقنا في هذه المظاهرات. أنا لا أقول بهذا، لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل، بل يجب الرجوع إلى القوانين، تطبق القوانين على هؤلاء الناس مهاجرين، مش تحطهم في معسكرات. والميليشيات اللي عنده معسكر باثنين، واللي عنده معسكر فيه 100 مهاجر فيه 200، لأنهم يكسبون من وراء رؤوسهم. أقل كسب هو فيما يتعلق بتموينهم، يأخذوا على الرأس 100 دينار متى ويعطي 10 دينار ماكلة في النهار، يتاجرون في البشر. المشكلة في أنفسنا، علينا أن نعالج هذه الأمور بالقوانين ونضع حد لهذا التهاون في تهريب البشر وهذه المعسكرات. وتجبه هنا ويجد المعتقل الذي يوضع في معتقل من هؤلاء الناس يحس أنه يعني في عقوبة، أنه يعيش تحت عقوبة، مش يحس أنه هو منعم ومكرم ومعسكر ومش عارف شنو. هذا هو بيبعت لي صاحبة اللي قاعد في النجر وفي تشاد يقول أرى أنت تعالى حتى يشدوك، رأى أنت بحبح وبتاكل وبتشرب وخلاص. لابد يشعروا بأنه معاقة، مش يضيفوا يبقوا يتنافسون على فتح المعسكرات لهم. هذا هو الخلل الموجود فيما يتعلق بالهجرة. فيما يتعلق بمسألة الوقود، هذه مأساة. ليبيا تصدر النفط من عام يعني من الستينات، أول الستينات في القرن الماضي، الآن أكثر من 60 عام هي تصدر في النفط. التصريح اللي صدر من مؤسسة النفط في هذا الشهر أن دخل النفط، لأن الأسعار عالية، 4 مليار دولار، مليار دينار في هذا الشهر أنفقته على الوقود اللي تستورده من الخارج في الصفقات المشبوهة. شوف، تصور مليار دينار من الدخل الليبي نشرب به في البنزينة والنافتة اللي تهرب على أوسع أبوابها. هل يفعل هذا عاقل؟ المليار هذا للشهر واحد ويفتح لك أنت، يعمل لك كم؟ يعمل لك محطة للتكرير تكرر فيها البنزينة والنافتة، وتسد هذا الباب، باب السرقات اللي هو متهم فيه جهات عديدة في مؤسسة النفط وخارج مؤسسة النفط. من يعمل هذا؟ من لا يعمل هذا إلا من يريد أن يخرب بيته ويهدمه على رأسه. مليار دينار دولار نشري به وقود، والأزمات يعني الطوابير مدى البصر زي ما قلت في هذا العيد 11 قالت المؤسسة وفرنا 11 مليون لتر، وفي العيد الماضي كان المطلوب 5 مليون فقط، أكثر من الضعف. أين ذهب هذا؟ هذا كله يذهب إلى التهريب، إلى جيوب اللصوص، إلى المجرمين. طيب هذا ما ليش علاج؟ ليه علاج؟ وين مكتب النائب العام؟ النائب العام ومكتبه يدوروا في واحد واخد 10,000 ولا 1,000 ولا أخطأ في تقرير إداري في يوم من الأيام، حتى بعد 40 عام قاعدين فاتحين له ملف وينادوا فيه من حين لآخر. لكن اللصوص اللي ياخذوا بالمليارات وقطاع الطرق اللي هربوا الآن أكثر من 5 مليون لتر في العيد هذا بس قبل العيد، وبعد العيد نفس الشيء العدد ما لا يقل عن 5 مليون. هؤلاء لا يلتفت إليهم أحد، هؤلاء ما ضبطوش منهم حتى جهة واحدة، ما عرفتهمش، مستحيل. لكن هل تضبطوه؟ هل تعاقبوه المعاقبة الرادعة الزاجرة بحيث ياخذ درس ومعاش يرجع مرة ثانية وتكون عبرة له ولغيره؟ لا، ما فعلتوش. لو فعلتوا هذا وعاملتهم معاملة قطاع الطرق، هؤلاء مسلحون ينهبون المال بقوة السلاح. قطاع طرق يجب أن يعاملوا معاملة قطاع الطرق. هل تتكلم النائب العام والنيابة العامة على هؤلاء ولا المليارات اللي تصرف لولد حفتر بالعشرة مليار والعشرين والثلاثين مليار؟ هل حد يتكلم عليها؟ يبحثوا عن القضايا الصغيرة اللي هي تعد تافهة. يعني لا نستهين بشيء، الحرام كله حرام، السحت كله سحت. لكن العجب أن عندك نائب عام ومكتب نائب عام هذا هو الذي يشجع الآن على استمرار هذا التهالك وهذا الانهيار في تهريب الوقود وغير الوقود. من 5 مليار في العيد 5 مليون لتر في العيد الماضي إلى 11 مليون في هذا العيد، والطوابير شبح العين. كيف هذا؟ ما تشبحوش فيهم، ما تعرفوهمش، ما زبطوش منهم حتى واحد، ما شددوش منهم حتى واحد. هذا منذر بالهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم توعدنا على ذلك وقال: إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذول اللي ينهبوا بالمليارات ما فيش حد يلتفت إليهم، ويخربون البلد وينهبونها لا يتركون شيء لا يلتفت إليهم أحد. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو العدل. إذا أردتم أن ترجعوا الأمور إلى نصابها، مؤسسة النفط فيها فساد عريض من داخلها ومن خارجها، والحكومة تعلم ذلك وعليها أن تتخذ الإجراءات. إن كانوا يريدون الإصلاح فهم يعرفون طريقة. أما أن يبقى الأمر هكذا، كل من يسرق يهرب بالمال ويفتح حساب في دبي، وين شركة البحر الأبيض المتوسط اللي افتحها من قدارة ويحولوا لها الآن بمئات الملايين؟ هل هناك أحد يحاسبها أو يراقبها؟ أين تذهب هذه الأموال؟ أين شركة أركن؟ وأين شركة مش عارف إيه؟ مؤسسة النفط في حد ذاتها حسب التقرير هذا المذكور يعني قريبا أخذت في عام 22 أكثر من 50 مليار لتطوير الحقول، والآن عليها التزامات 30 مليار، أكثر من 30 مليار. شوف 80 مليار أخذتها هذه المؤسسة في خلال 3 ولا 4 سنوات، وما هو التطوير وما ونظر إلى الفساد الموجود فيها الآن. هذا كله يشجع على مزيد من النهب ومزيد من الفوضى وانهيار البلد وانهيار المؤسسات. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فحدث ولا حرج، لأننا تاركو الأمر والزمام للبعثة الأممية وهي تتلاعب بنا بأهوائها كما تشاء. والعجب أن المسؤولين بعض أعضاء ما يسمى البرلمان وبعض أعضاء في مجلس الدولة يتناغمون معه ويتكيفون مع قراراته ويعيدون إلينا علينا يعيدون علينا نفس المنتجات السابقة اللي هي من عهد يعني 5 ولا 6 و7 سنوات مع المشري وعقيلة نفس الإنتاج يعيدونه بإعادة صياغات جديدة 5 زائد 5 6 زائد 6 بنعملوا كذا بنعملوا كذا. هؤلاء الذين يتكلمون وتكلموا هذه الأيام من المكاتب القانونية في مجلس الدولة وفي مجلس البرلمان هل يدركون ما يقولونه؟ هم يستهزئون بالناس ويستخفون منهم، هم أنفسهم لا يصدقون ما يقولونه. والله عيب عليكم، والله ستحاكمكم أبناؤكم وأولادكم مش الناس الآخرين، تعيدون في نفس الكلام وتتجرعونه مرة أخرى المرة بعد المرة وتديرون الأزمات وتعيدون نفس الكلام بمنتج جديد، والأم المتحدة عملت 20 وعملت 40 ونحن بنجتمع الأسبوع الماضي واستمعنا الأسبوع. على من تضحكون؟ اتقوا الله، خافوا الله يا من تصرحون في مجلس الدولة في المكتب القانوني، وسمعناكم فيما يسمى البرلمان تتكلمون عن يعني ما تقوم به الأمم المتحدة وأنكم منهمكون وأن هناك اجتماعات. هذا استخفاف بعقول الناس. هل يعني تظنون أن هناك أحدا يصدقكم فيما تقولون؟ أنتم تضحكون على أنفسكم وتضحكون على الناس. اتقوا الله فينا، الطريق واضحة، أنتم الأمم المتحدة إن كنتم تريدون الخير لبلادكم ولأولادكم ولأحفادكم الطريق واضحة. أنهوا هذه المأساة وهذه المهزلة واجتمعوا على كلمة واحدة وهو انتخابات واستفتاء الدستور، واخرجوا من هذا الوحل اللي أنتم فيه. لا تفعلون هذه الأفعال اللي هي لا ترجع عليكم إلا بالأذى والضرر في الدنيا وفي الآخرة.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي الأخ خالد من غريان. نعم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يومك طيب شيخ عبد الله، حياك الله.
1: تفضل.
2: ألو.
1: أي نعم تفضل يا خالد، أنت على الهواء.
2: شيخنا أنا طبعا عندي سؤال. بكري دخلت في صلاة الظهر جماعة، دا عندي الرعاف، طبعا أنا واقف الطابور الأول، قعدت شاد بالكلينكس حاط الأنف ووقف ونتبع في الإمام، بعد ما كملت قال لي الإمام برا عاود الصلاة من أول وجديد لأنه بطلت. مشيت وتوضيت ورجعت عاودت الصلاة، هل هذا صحيح ولا اللي ما فعلته هني صحيح ولا اللي الأول صح؟
1: طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله.
2: إن شاء الله، مشكور يا شيخ عبدالله.
1: نعم نعم شيخنا. الأخ خالد من غريان يسأل أنه أصيب برعاف في داخل الصلاة في صلاة الفرض، وهو كان مأموما في الصف الأول ومسك أنفه وأكمل صلاته، ولكن أخبره الإمام بأنه عليه أن يعيد صلاته، فما الصحيح في ذلك؟
0: هو أولا أنت في الصف الأول وليست في الطابور الأول، الصلاة فيها صفوف وليس الطوابير.
1: نعم،
0: لأن هذا هو التعبير الشرعي. والرعاف إذا كان قليل ويمكن كفه بالأصبع أو بالإنكليكس هو كف، فصلاتك صحيحة لا حرج عليك.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم معي أبو أحمد من مصراتة. نعم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أطال الله أمر المفتي. النبي بنقول لك على الدولار هذا اللي ما عرفناش ما فهمناش في شنو، لان تو ما فهمناش شنو بنديروا، ناخذوه ولا ما ناخذوش بناء على
1: طيب
3: على اساس انه يقولوا حرام ومش عارف كيف ربا، ما فهمناش
1: بطاقة بطاقة الارباب
3: الشخصي 2000 دولار الكاش، رغم ان انا اليوم مشيت على اساس يعطوا فيه. ما يعطولكش هم يخصموه منك ويعطوا لك طول على طول.
1: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله بارك الله فيك. في اتصال اخر. طيب نعم نفس السؤال يتكرر، هو قضية هذه متاع موضوع شراء الدولار وما نعم شيخنا، إذا كان في تعليق حول هذا السؤال.
0: إذا كان لما تمشي للمصرف والبنك تقول نبي 2000 دولار، يقول لك قيمتهم مثلا 16,000 و17,000، تدفعهم 17,000 وانت واقف اعطوك 2000 دولار، فهذا جائز لا شك في ذلك. لكن الإجراءات اللي تأتينا من وصف المركزي الطويلة العريضة اللي فيها لف ودوران، وطلبنا استفسار عنها من المركزي ورد علينا مرة وردينا عليه، ما زلنا نطلب في بيانات أخرى، ما زلنا ننتظر فيها. لكن إذا كان زي ما يقول هو الآن أنت تمشي ترفع تثبت الهوية متاعك وتقول نبي 2000 دولار وتدفع له القيمة ويدفع لك هو الدولار، كان هذا المسألة بهذه السهولة وهذه السلاسة فهذا لا شك أنها جائز. لكن كان في أشياء أخرى لابد من بيانها.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ مفتاح من طرابلس، تفضل يا عبد الفتاح. نعم تفضل يا عبد الفتاح.
4: السلام عليكم عبد الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم وأحبكم في الله.
1: الله يبارك.
4: يعني الأمور كما أرى رأي العين يعني تتأزم أكثر فأكثر صراحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا كل الجميع، أن يكونوا يعني يحبون الوطن فقط. يعني لو تسأل أي شخص يعني لك الوطن كبير يمكن أن يدفع لك 5% يعني بطريقة يعني بطريقة فعلا يحب الوطن. نحن نريد ونطلب من المعلمين والمدرسين في المدارس زي ما يعمل الغرب، يعني قبل لا يبدأ يقول لا سي انجلند سكينج، يعني فلابد أن يكون الإنسان يعني يحب وطنه، وإذا أحببنا الوطن فسننجح بإذن الله.
1: السلام عليكم. السلام. تفضل في اتصال مسامة. نعم الأخ مسامة من طرابلس، تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياك الله شيخ عبد الله، حيا الله المفتي، نسأل الله يبارك فيكم أعمالكم وفي علمكم وينفع بكم الله البلاد والعباد. السؤال الأول شيخ عبد الله، أم بنا أخ وعندما ركعة الثالثة في صلاة العشاء نسى الإمام أنه هو مثلا في الركوع بالتكبير، الركوع التكبير نساه، فواحد اللي خلف الإمام هو اللي أعطانا علم إحنا الأخوة المصلين إن كيف كبر تكملة الركوع مع الإمام، وعندما نهض من الركوع الإمام نسى برضو سمع الله من محمد فبرضو كملها الأخ اللي خلفه. يعني هذه شو الحكمة؟
1: يعني الآن هو نسي أو قالها بصوت منخفض لم تسمعوها؟
5: لا نسي ما قال، نسي ما قال شيء. فالأخ اللي خلفه قعد هو اللي يعطينا في التسميع التكبير والتسميع.
1: طيب تسأل على حكم صلاة الإمام في هذه الحالة، عليه سجود أم لا؟ يعني
5: لا سجد، هو خدين سجد الساوة بعد.
1: طيب سؤالك إذن.
5: السؤال الثاني فضيلة الإمام مفتي الله يجزيه خير، عندما تكلم عن ميادين التوراة تفاعل مثل في غريان أو صبراتة أو الزاوية أو تاجورة، بعض من الأخوة في الميدان قالوا مثل هذه خلت اللي يمشي لميدان تاجوره ما عادش يجي لميدان طرابلس، فهني قالوا صار لنا زي النقص الاعداد، يعني انسان كان شايل ميدان تاجوره ما عادش ينزل لميدان طرابلس. فنرجو من فضيله الامام المفتي ان يتكلم بهذا الوضع بتاع الميادين، ان الميدان اصبح اللي يقول اني مشيت لميدان فلان يعني كانه ما عادش، لان ميدان طرابلس هذا ميدان ليبيا كلها والعالم كله ديما انظار على العاصمه. فنسال الله ان يبارك في الامام ويبارك كل الخيرين ويحفظ الله البلاد والعباد، ينصر الله المجاهدين في غزة.
1: شكرا بارك الله فيك. نعم الأخ أبو محمد رجعنا، تفضل يا أخ أبو محمد.
6: يا شيخ عبد الله، أنا المقصود رأى اللي بنوص في المقلب، يعني ودعت نمت أنا قدامي في مصر وصبيت أنا في الشباك على طول، هم مجرد ما نتبع فيه يعني أتبع فيه خصم ولا ما خصمش، أساس لما هو أنا صبيت قدام مصر ثم وقعوني في الورقة وخصموا المبلغ وعطوني المبلغ التنقيل.
1: طيب الشيخ أجابك وهناك يا أبو أحمد، أبو أحمد هذا هذا فيما يظهر لك أمام المصرف. هناك تفاصيل في هذه المعاملة. أرسل المصرف المركزي خطابا يذكر فيه مراحل هذه المعاملة، ولا زال هناك تحفظ من دار الإفتاء. والشيخ الإمام المفتي أجابك بأن هذه المعاملة كما رأيتها الآن أمام المصرف لو كانت بهذه الصورة هي جائزة، ولكن هناك تفاصيل أخرى لم يجب فيها المصرف المركزي بعد. بارك الله فيك. نعم شيخنا، لو أحببت مزيد من التعليق أو أن ننتقل إلى سؤال الأخ أسامة من طرابلس حول البيانات تجورة. يقول الميادين الذي يذهب إلى ميدان تجورة في في في المظاهرات لا ينتقل ولا يذهب إلى ميدان آخر في الزاوية أو في ميدان الشهداء، بالتالي ينقص الأعداد، ويريد أن يكون هناك توجيه للتعميم والتركيز على العاصمة.
0: هو مشكلة هؤلاء الذين يخرجون إلى الميادين مع كامل التقدير والشكر على جهودهم وصبرهم طول هذه الأوقات الطويلة، وأنفسهم لا يحسنون إدارة الميادين. الميادين صارت منفرة، فيها حساسيات ليتولى على ميدان كأن يعني يملكه. كان معاش الميادين تدار من جهة عليا تجمع المناطق، لو كان زي زمان ميدان الشهداء يدار من لجنة فيها أعضاء من كل المناطق، فيها أعضاء من مصراتة ومن زليتن ومن تجورة ومن الزاوية، هم الذين يقررون ويديرون يعني هذا التجمع اللي بيحصل، ومن سيتكلم وش الموضوع المهم اللي يجب أن يرفع وش اللافتات، هذا هو الذي يجعل هذه المشاريع تنجح. أما إذا كان هم 10 أو 20 شخص فقط لا غير، وحتى لو أراد أحد أن يقترح عليهم شيء ولا يعمل شيء يعني يناصبونه العداء ويمنعونه، وكان الميدان هو ملك لمجموعة، هذا هو اللي جعله يفشل، وليس وجودهم وخروجهم في الزاوية ولا في تجور ولا في غيرها. الميدان يجب أن يدار من لجنة تمثل هذه المدن كلها، وتجلس قبل يوم الجمعة جلسة في مكان ما تقرر شن هو الموضوع وشن هي اللافتات ومن يصلح للكلام ومن لا يصلح وكذا، ويعملوا منبر ويعملوا بهذه الصورة. ينجح، كان ناجحا 100% في الأيام الأولى في قبل عام 2014، لكن بهذه الصورة ليس السبب هو خروجهم في تجربة زيبر، السبب عدم التنظيم وعدم التوافق وعدم المرونة في تسيير الأمور.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني خمسة أفار ما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لقدرت تنصر ولقدرت تتكلم ولعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله، يعني
6: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
5: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
5: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
6: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
8: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لدى أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
9: ضاع نعم،
8: لا في صورة
9: في الأولى لما صارش
8: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
9: كل حد عارف يعني
8: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد، هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
9: الفقير للزكاة،
8: لأن تقولي ضائع عليه كيف يزكيه،
9: ما يعرفش أصلا كم عنده،
8: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
9: نعم،
8: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
9: إن شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: شيخنا سؤال الثاني، يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
8: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية لما أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأن هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
7: نعم.
8: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
7: نعم.
8: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
7: نعم.
8: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
7: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده نعم.
8: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
7: اي
8: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقول

0: باقات الشهرية مثلا 6 جيجا بعشرين دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم الـ كم الـ كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
0: أبو طهر
1: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
0: ربع جيجا يعني
1: 250 ميجا 3 أيام 2 دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب100 دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب70 او ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
2: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
2: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
3: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا، يعني هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن

0: أخذت تأخذ جانب كبير جدا من وقت الشيخ.
1: أكيد.
0: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا, هذا مفيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو. يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد والنية فيه التحريم يعني قد فيه جهد وفيه جري وفيه كذا. يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضي في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز, أو تضيع الوقت فيما لا يجوز. يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ما يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم, نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب, لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول, ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. التعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح. لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت. جانب عملية بيع الرصيد, الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
0: أو سلعة. إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها, وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته دولار ولا دينار. إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت. إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات, والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين, شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه. بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله, يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي من النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم, لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
0: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ. وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: الشيخ قال في صلاة العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
2: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
3: نعم
2: نعم، بارك الله فيك.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدهم. قال الشيخ، تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
3: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم،
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط ما كملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقال تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر أنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات، فالظاهر ان هي تشكو يعني من ما فيش رقابه على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمه شيخنا نصيحه لها يعني، نصيحه المسؤولين او
6: والله هي نصيحه المسؤولين، وهذه المشكله ليست حادثه الان، يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس اصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين، في تونس ارخص اراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي، حتى على البنادول يمشي لتونس، لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش، مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي، فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص، القطاع العام هذا شبه مات يعني، لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع انه والله الا فيه خدمات غريبة، ان لي واحد من الناس برا صار لي ظرف قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي ما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه، المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي الاكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص، لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب اليبرة جيب الخيط جيب المش عارف شني، والله الدكتور مهناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة، فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ، راهو أقل مساوي النقد اللي نشوف فيها نيرة. طبعا هي مشكلة كبيرة النقد إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة؟
5: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
6: طبعا
5: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
6: يعني, يعني والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني بيحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
5: نعم.
6: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغار دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، دي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
5: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
6: طبعا ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احني الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقوله على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصها من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني، لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومقلة الاطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوقه يبي يخنبه واللي تحته يبي يخنبه، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ينحبس ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة المش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا، خنبات الكبيرة نحكي تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بصرة، مش في الصحة بصرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور راه غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من ايامات القدافي هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إنما فيش والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا تبقى قداش بنعطيك يعني كانك أنت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000 وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير هو الأمل دائما في الله عز وجل لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقول ساشيدة غير حبسة بس غير حبسة بس إن اللي يجي بعده يبدأ خايف على الأقل ما يخربش مليون يخرب نص مليون يبدأ عنده إحني إنجاز نشوفه فيه لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لأن يجينا حد باهي أما اللي يخنب يترقى والله وهذا قالها القدافي زمان علنا يعني لما قالوا له خيرك أنت تدور بجماعتك الوزارات حط هذا من هني حطه في التخطيط نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم خيرك ما تجيبش ناس جدد يعني قالهم بالفم المليان وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب قالهم هادو خنبوا لين شبعوا تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني معناه بيخبوا هلبة خلي هذا على الأقل لا ويخنب مليون بس كم نجيب جعام بيخنب خمسة تي معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة
5: نعم بارك الله فيك شيخنا
7: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين كله على سبيل فرض الكفاية ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون هذا المعتاد على الأقل في لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا الكفن للرجل هو سروال يخيط له سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية وعمامة ولفافتان اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها هذا كفن الرجل وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية والأفضل أن يكون لها أكمام هذا كم وهذا كم ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي 3؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه 3، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في 5 ولا يزاد على 5 قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان، والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذبتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة، يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
8: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
9: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان اقول لهم نزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما تزيدوش عليها لاني راهو عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لان راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
10: الاخ توفيق من يفرن يسال قال هو قيم مسجد وياخذ في اجره من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تاخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
2: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص والباص نزلتنا في مكان قال ظننا انه هو في مزدلفة، عند النفير مزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين او من اهل من الشرطة وكذا، قالنا رأوا انتم في مين الان بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني او مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منها ظن منهم انها مزدلفة.
3: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
2: نعم.
3: يعني ما نسموه نزول يعني
2: عطل.
3: ولو كان قليلا،
2: نعم.
3: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، ما دامهم هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
2: نعم.
3: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
2: نعم.
3: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فما دام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: دار الإفتاء. أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحولها طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحولها.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه

0: يعني أمر محرم، فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا، وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
3: ضاع نعم،
4: لا في صورة
3: الأولى لما صارش
4: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هلبل شوية،
3: كل حد عارف يعني
4: أيوة، يقولهم وزنوا واعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها لي رأس الحول لفلوس الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد، هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير
4: لأن تقولي ضائع عليه كيف يزكيه،
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك، محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
6: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال له هذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان ثبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع، هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم بالله اودعه لي في حسابك، طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري وديعة، فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه،
3: نعم.
4: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح،
3: نعم.
4: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى،
3: نعم.
4: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
3: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده نعم،
4: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي قال امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير،
3: اي
4: والله يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده حتى شهاده عقاريه شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك شو بندير لك مثلا يعني، فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها.
2: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت، العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره. فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر والله خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر والله خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم، نقول انت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده
2: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده فيها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
3: ربع جيجا يعني 250 ميجا
4: يعني. 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فأعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
6: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط هي ما هوش حقيقة ما هو زي ما قلت لك طريقة كسب النقاط هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك وتتحول لرصيد. وهل
5: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
6: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
5: كل نقاط ما تتحول لرصيد
6: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم. هم بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا يعني هل يجوز اللعب بها أم لا يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية. وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ
5: أكيد
6: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية طبيعة الشاب أو الطفل

0: أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: أكيد.
0: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل

0: لا يشترط فيه يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
1: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
2: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
5: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، يذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
6: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

0: العصبي ما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان ثبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها وهي كالتالي 094-466-56-80 والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على عبر الموقع أو على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9 وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. يقول السؤال: أزمات القديمة متجددة ومتكررة وبدون حلول فعلية، فمن أزمة الوقود إلى قضية الهجرة غير الشرعية والأزمة السياسية، والأزمة السياسية كذلك على أشدها مع استمرار النهب في الاقتصاد والتهريب وغيرها، والبعثة الأممية تدير الفوضى وليست هناك معالجات حقيقية لكل ذلك، فبدلا من أن يتخلص المواطن من هذه الأزمات أو يحس بخفة وطأتها عليه نراها تتفاقم وتشتد في كل مرة. مثال ذلك أزمة الوقود، فقد تم في هذا العيد حسب تصريح مؤسسة النفط توزيع 11 مليون لتر من البنزين بدلا من 5 ملايين في العيد الماضي، ومع ذلك رأينا طوابير على محطات الوقود مد البصر. ومثال هذا، وهذا مثال واحد لتفاقم الأزمات، فما السبب يا ترى في تفاقم الأزمات في ليبيا على هذا النحو؟ نأمل من فضيلة الإمام المفتي التوجيه لبيان الحلول. تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا وأهنيكم بعيد الأضحى المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ويغفر لنا ولكم وينصر أهل الحق والدين وأهل الجهاد في سبيل الله. آيات الجهاد في القرآن تتنوع إلى نوعين وإلى فئتين. الفئة الأولى آيات ترغب في الجهاد وتعد عليه بالأجر العظيم والمنازل العالية في الجنات، وهذا النوع من الآيات كان المسلمون في الصدر الأول يكتفون به ولا يحتاجون إلى أزيد منه. فمثلا عندما نزل قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير ابن الحمام وكان في يده تمرات يأكلها، ألقاها من يده وقال: بخن بخن، إنها لحياة طويلة. أي إذا بقي إلى أن أكمل التمرات فالحياة التي تحول بينه وبين الجنة طويلة. تركها وألقاها وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة رأي العين فلم يتردد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الصف من هذا قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ترغيب. وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه آيات وأمثالها تقتصر على الترغيب والوعد بالجنات والمساكن العالية في رضوان الله. وهناك فيها أخرى من آيات القرآن ونوع آخر يتوعد على ترك الجهاد بالعذاب الشديد ويأمر به أمرا قاطعا، مما يجعله فرضا على المسلمين عندما تدعو إليه الحاجة. من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وقال في الآية الأخرى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الأمر عندما يقترن بالوعيد على تركه ينصرف إلى الفرض والوجوب دون خلاف. الأمر قد يحتمل الإذن وقد يحتمل الندب وقد يحتمل ويحتمل، لكن إذا اقترن بالوعيد على الترك فإنه يصير فرضا. إذن الجهاد في بعض الأحيان عندما تدعو الحاجة إليه هو فرض واجب في أعناق المسلمين، عليهم أن يؤدوه ولا يجوز تركه. وآيات القرآن في هذا كثيرة. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء الكفرة الذين يعني توعدهم الله بهذا الوعيد هم كانوا في مكة، لكن الكفر اليوم الذين يقاتلون المسلمين في فلسطين وفي غزة يفعلون فعلهم، نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. كم عقد من اتفاق مع هؤلاء الصهاين ومن خلفهم الأمريكان، وقف حرب، وقف إطلاق النار، وسطات، كم عقد شيء من هذا مع أهل غزة ومع أهل لبنان ومع أهل سوريا؟ فهل توقف شيء؟ الإبادة والقتل مستمرة إلى يومنا هذا، وفي كل يوم مع الإصرار وسبق الترصد والتوعد، ولا أحد يفتح فمه ولا يتكلم بالحق من حكام المسلمين عامة، ولا يضع الأمور في موضعها من حكام المسلمين عامة وممن أوجب الله تعالى عليهم البيان. هؤلاء فعلوا كما فعل الكفار من قبلهم، فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذا هو حالنا مع الكفر قديما وحديثا. والله أوجب علينا الجهاد وفرضه علينا فرض عين، مكلفون به عندما يغزو العدو بلاد المسلمين وعندما يأمرهم قائد المسلمين بالنفير. والآن للأسف من تفريط المسلمين منهم من هو ساكت وصامت صمت القبور، ومنهم من يمالئ العدو ويناصره ويتشفى في المؤمنين وفي المجاهدين، وعندما يعني يكون هناك مصاب من المجاهدين يصيب الكفر من المجاهدين بقتل أو باغتيال يفرحون ويستبشرون ويتشمتون ويستهزئون بالمجاهدين ويسخرون منهم، ماذا يقدرون أن يصنعوا؟ ما هذه القوة؟ يعني هل يستطيع هؤلاء العزل أو هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة؟ هذا إن أحسن الكلام أن يقفوا أمام هذه القوة العاتية أمريكا بقضها وقضيضها والصهاينة وسلاحهم وما يملكون من المال ومن العتاد ومن الجبروت، يسخرون ويستخفون، بل منهم من يظهر الفرح بغلبة الكفرة ويشمت بالمسلمين ويتكلم بكلام لا يمكن أن يصدر من مسلم. هؤلاء هم إخوان الشياطين، وهؤلاء هم إخوان المنافقين، هم أمثالهم من قال الله تبارك وتعالى فيهم من قبل، قال الله تعالى في أمثالهم من قبل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي أمثالهم أيضا يقول الله تعالى: ترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من يسخر بالمجاهدين ويستهزئ بهم ويفخر بانتصار رئيس الصهاينة وكبار المجرمين ويفخر بانتصارهم على المسلمين، هذا موقفه موقف الهادم للدين، المنكر لآيات الله التي وعد الله تعالى بها نصر المسلمين ووجوب القتال عليهم مهما كان يعني عدد الكافرين ومهما كانت عدتهم. هؤلاء لسان حالهم ينكر هذه الآيات ويرد على الله قوله. هؤلاء لا يجب الناس أو لا يجوز لأحد أن يلتفت إليهم ولا أن يعبأ بهم، وعلى أهل الجهاد ومن يناصرهم في الإعلام وفي الصفحات ألا يلتفتوا إلى ترهاتهم وإلى تفاهاتهم، فهؤلاء أعداء الله وإخوان الشياطين، وهؤلاء مجرمون يوالون الكفر على المسلمين، لا يبقى لهم شيء من الإيمان. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء يجب على الناس ألا يلتفتوا إليهم ولا يتضايقوا من سبهم ومن شتمهم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. تصور وتخيل عندما يقول مالك الملك من له السلطان على الكون كله يقول لأحد: ذرني اتركه لي، يقول نبي اتركه لي فأنا سأعمل به ما يشفي صدوركم، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وآخر ما أريد أن أنبه عليه عندما نعلم وبعد أن علمنا أن الجهاد من فرائض الإسلام ومن فرائض الدين، قد يقول قائل: الجهاد بالنفس أنا لا أقدر عليه، والجهاد بالمال قد دفعت مرة والثانية والثالثة، وما يعني الآن تركت لأن كأنه محبط وكأنه يائس. أقول لهؤلاء وأمثالهم: ما دمت علمت أن الجهاد بالمال فرض وأنك لا تقدر على الجهاد بالنفس، ما دام الجهاد بالمال فرض فهذا الفرض لا يسقط بفعله مرة، مثل الصلاة، الصلاة فرض عليك، هل لما تصلي أمس ولا أول أمس اليوم تقول لي خلاص صليت أمس؟ ما دمت حيا فالصلاة فرض عليك، فالصلاة فرض عليك، ما دمت حيا فالجهاد فرض عليك، فعليك أن تدفع المال ما دمت حيا للمجاهدين. لا تقول لا دفعت كذا ومية وعشرة وألف ومليون وكذا ولا نبي يعني نتريح ولا نبي نتفسح ولا نمشي ندير طاعات أخرى. نقول لك هذا فرض مقدم على جميع الطاعات الأخرى والمستحبات والمندوبات. ما تقرب الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما يقول: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. بارك الله فيك. نأتي إلى ما تفضلت به، هذه الأزمات التي ذكرتها هي هذه عينات، وإلا فالقائمة طويلة، وفي كل أمر وفي كل مرة تطل برأسها هي أشد وأقسى وأعنف مما قبل. فإذا أتينا مثلا على مشكلة الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية تكلمنا فيها في الماضي، وهناك وسائل معلومة ومعروفة الدول كلها تطبق فيها، وبلادنا أيضا فيها قوانين، لكن تحتاج لمن يطبق هذه القوانين، تحتاج للإرادة، تحتاج للمؤسسات التي يعنيها الأمر في الوزارات المعنية، وزارة الداخلية ووزارة العمل والمخابرات والأمن الداخلي والمؤسسات الأخرى متعلقة بالهجرة، تحتاج إلى إرادة لتطبيق القوانين وتفعيلها. لو طبقنا القوانين لما وصلنا إلى هذه المرحلة المزرية الآن ونحن في مفترق طرق مع هذه المشكلة التي يريد الأوروبيون والكفرة والملاحدة أن يخلقوا منها مشكلة مزمنة، يعني تزيد الأمر في ليبيا تزيده شرا على الشر الذي هو فيه، لا يريد ليبيا أن تقوم لها قائمة. الهجرة غير الشرعية علاجها كالآتي، وتكلمنا عليه في الماضي: أولا ما يسمى المفوضية التابعة للأمم المتحدة، المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة للهجرة، هذه وجودها في ليبيا غير قانوني، هي مثل البعثة الأممية التي تفاقم علينا الأزمات، يجب طردها. لو كان هناك مسؤولون في الوزارات وفي الحكومة يتحملون المسؤولية من الآن، يتبعون الإجراءات القانونية، وعندهم مستشارين، عندهم مستشارون قانونيون، ويصيغون لهم ما يجب فعله لطرد هذه يعني المفوضية السامية. رقم واحد لابد من التخلص منها، لأنها بالسكوت عنها عملت نفسها مقر في ليبيا وهو على خلاف القانون وما عندهاش فيه حق، وهي تصدر الآن وثائق باسمها وباسم الأمم المتحدة لحماية هؤلاء المهاجرين بصفة غير قانونية، لوجودهم في ليبيا غير قانوني، بدل أن تطبق عليهم القوانين ويلاحقوا توضع الأمور في نصابها. بدلا من ذلك هي عملت مقر لها وتعمل في وثيقة باسمها، وليبياتي ليرغب يجي إليها ويعمل الوثيقة هذه وتعمل بها حماية. هذا ظلم ومكر بليبيا، وعلى المسلمين على المسؤولين أن يتنبهوا إليه. نحن لسنا بدعا ولسنا وحدنا نواجه هذه المسألة. الأوروبيون أنفسهم عندهم قوانين يطبقونها، يحبسون ويعتقلون اللي يأتي بصورة غير شرعية، يبحثوا في أوراقه وبعدين يردوه ولا يتصرفوا معه. أنتم تنظروا تشفقوا في السعودية لما واحد يبقى بالعمرة إلى الحج من غير تصريح، يحولوا فيه إلى جهة تسمى الترحيل، واللي يتحول إلى الترحيل الثلاثة والأربع أيام والأسبوع قبل يرحلوه يشبح ما يكرها في حياته، مش معسكرات ورز وفنادق ومش عارف شنو، يكرهوه في حياته. في تركيا نفس الأمر، هناك قوانين في ليبيا يجب تطبيقها على الهجرة غير الشرعية. والآن ما دام الأمر متفاقم ونحن لا شك محتاجون إلى كثير من هؤلاء المهاجرين أو المهاجرين في مزارعنا وفي متاجرنا وفي البناء وفي الصناعة إذا كان

جهة وزارة العمل والداخلية حتى ما عندهاش جواز سفر بطاقة تحمل صورته وفيها التعريف به مرحليا إلى أن يتم أن تتم الإجراءات الخاصة به، ويبقى هذا الكفيل مسجل هو اللي يتحمل مسؤوليته وشهاداته الصحية وما يترتب على ذلك من إجراءات يتطلبها قانون الهجرة. هذا هو الخطوة الأولى. لو كان هناك عندنا بالفعل وزارات هي تشتغل، مش وزارة تأخذ في ميزانيات وشغل الشاغل إلا الصفقات والهم على القلب، ولا تكاد تجد إلا من رحم ربك من هو يحرك ساكنا. قل ما شئت، وزارات عندنا أكثر من 30 وزارة، أبدأ من طبي، من الصحة، من وزارة الصحة. الانهيار الموجود الآن، هل ينوض الصبح وعنده وجع في ظهره ولا في بطنه ولا كذا، ما يلقاش من يشخصه، لا يمشي ياخذ سيارته ويمشي لتونس لنصرف فيه. يعني احنا على وزارة الصحة وحدها وأكثر من ميزانية تونس بأكملها، وكان الأولى أن أهل تونس هم يعالجوا عنا، مش احنا حتى التشخيص الأولي لا نجده. مستشفيات كبيرة وأورام ومش عارف شنو وكذا، والكلام جعجعة ولا طحن لها، مشاريع فاشلة دار المتولين عليها غير أكفاء وغير مسؤولين، وليست عندهم إرادة للإصلاح. مهمتهم جميعا للأسف إلا من رحم ربك الصفقات والسرقات والاشتغال بالأشياء الأخرى اللي هي ليست من اختصاصهم. تأتي للإسكان مثلا، البلد الوحيد في العالم الوحيد، يعني اذهب أينما شئت، التي لا تجد فيها مواصلات عامة. وزارة الإسكان انظر كم تأخذ من ميزانيات، ووزيرها متمكن وفي الحكومة وكذا، ما فيش أي مشروع. حتى مطار لا نملكه، مطار طرابلس الدولي كم له سنة الآن يماطلون عليه، هناك جهات تمنع من فتحه ومن إتمامه، ما عندناش مطار. رئيس الحكومة نفسه لا يستطيع أن يطير من مطار معتيقة، ما عندناش مطار إلى حد الآن، وتقول عندنا وزارة إسكان. وقس على ذلك مؤسسات شبه منهارة لا تشتغل في عمل له بال، منها مسألة هذه الهجرة. هذه يجب أن تطبق فيها القوانين، مش الفوضى والغوغاء، وزي ما يضربوا الآن في البنادير ويوم الجمعة ونبوا نهجموا على يعني المهاجرين وعلى هؤلاء الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفعله أهل ليبيا. يجب أن يكونوا على مستوى من الوعي ومن المسؤولية الناس عامة. هذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذه فوضى، هذا قد يترتب عليه بعد ذلك مضار لا أول ولا آخر، لأن المجتمع الدولي متربص بكم، وما كان هو يتمناه سيفرضه عليكم بما تفعلونه من هذه الفوضى. الناس لا يأخذون حقوقهم بأيديهم، هناك قوانين، طالب الحكومة والوزارات أن تتحمل مسؤوليات وتطبق القوانين على هؤلاء الناس بصورة صحيحة، لا تخرج إلى الشوارع وتضرب الناس وتهاجموهم وتعملوا فوضى في البلد. هذا لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل. يعني بعض الناس استغلوا يعني صورة في الماضي، عام 2017 تكلمت عن الهجرة غير الشرعية ومثل هذا الكلام، طلبت الحكومة تتخذ إجراءات، الآن أعادوه ينشرونه ليستغلوه ويقولوا أو الشيخ المفتي موافقنا في هذه المظاهرات. أنا لا أقول بهذا، لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل، بل يجب الرجوع إلى القوانين، تطبق القوانين على هؤلاء الناس المهاجرين، مش تحطهم في معسكرات والميليشيات، واللي عنده معسكر باثنين واللي عنده معسكر فيه 100 مهاجر بفي 200، لأنهم يكسبون من وراء رؤوسهم. أقل كسب هو فيما يتعلق بتموينهم، يأخذوا على الرأس 100 دينار متى ويعطي 10 دينار ماكلة في النهار، يتاجرون في البشر. المشكلة في أنفسنا،
علينا أن

0: نعالج هذه الأمور بالقوانين ونضع حد لهذا التهاون في تهريب البشر وهذه المعسكرات وتجبه هنا، ويجد المعتقل الذي يوضع في معتقل من هؤلاء الناس يحس أنه يعني في عقوبة، أنه يعيش تحت عقوبة، مش يحس أنه هو منعم ومكرم ومعسكر ومش عارف شنو. هذا هو بيبعت لي صاحبه اللي قاعد في النجر وفي تشاد يقول له أنت تعال حتى يشدوك، لو أنت بحبح وبتاكل وبتشرب وخلاص. لابد يشعروا بأنه معاقب، مش يضيفوا يبقوا يتنافسون على فتح المعسكرات لهم. هذا هو الخلل الموجود فيما يتعلق بالهجرة. فيما يتعلق بمسألة الوقود، هذه مأساة. ليبيا تصدر النفط من عام يعني من الستينات، أول الستينات في القرن الماضي، الآن أكثر من 60 عام هي تصدر في النفط. التصريح اللي صدر من مؤسسة النفط في هذا الشهر أن دخل النفط لأن الأسعار عالية 4 مليار دولار مليار دينار في هذا الشهر أنفقته على الوقود اللي تستورده من الخارج في الصفقات المشبوهة. شوف تصور مليار دينار من الدخل الليبي نشر به في البنزينة والنافتة اللي تهرب على أوسع أبوابها. هل يفعل هذا عاقل؟ المليار هذا للشهر واحد ويفتح لك أنت يعمل لك كم، يعمل لك محطة للتكرير تكرر فيها البنزينة والنافتة وتسد هذا الباب، باب السرقات اللي هو متهمة فيه جهات عديدة في مؤسسة النفط وخارج مؤسسة النفط. من يعمل هذا؟ من لا يعمل هذا إلا من يريد أن يخرب بيته ويهدمه على رأسه. مليار دينار دولار نشري به وقود والأزمات يعني الطوابير مدى البصر زي ما قلت. في هذا العيد 11 قالت المؤسسة وفرنا 11 مليون لتر، وفي العيد الماضي كان المطلوب 5 مليون فقط، أكثر من الضعف. أين ذهب هذا؟ هذا كله يذهب إلى التهريب، إلى جيوب اللصوص، إلى المجرمين. طيب هذا ماليش علاج، ليه علاج؟ وين مكتب النائب العام؟ النائب العام ومكتبه يدوروا في واحد واخد 10,000 ولا 1,000 ولا أخطأ في تقرير إداري في يوم من الأيام، حتى بعد 40 عام قاعدين فاتحين له ملف وينادوا فيه من حين لآخر. لكن اللصوص اللي ياخذوا بالمليارات وقطاع الطرق اللي هربوا الآن أكثر من 5 مليون لتر في العيد هذا بس، قبل العيد وبعد العيد نفس الشيء، العدد ما لا يقل عن 5 مليون. هؤلاء لا يلتفت إليهم أحد، هؤلاء ما ضبطوش منهم حتى جهة واحدة، ما عرفتهمش، مستحيل. لك هل تضبطوه؟ هل تعاقبوه المعاقبة الرادعة الزاجرة بحيث ياخذ درس ومعاش يرجع مرة ثانية وتكون عبرة له ولغيره؟ لا، ما فعلتوش. لو فعلتوا هذا وعاملتهم معاملة قطاع الطرق، هؤلاء مسلحون ينهبون المال بقوة السلاح. قطاع طرق يجب أن يعامل معاملة قطاع الطرق. هل تتكلم النائب العام والنيابة العامة على هؤلاء ولا المليارات اللي تصرف لولد حفتر بالعشرة مليار والعشرين والثلاثين مليار؟ هل حد يتكلم عليها؟ يبحثوا عن القضايا الصغيرة اللي هي تعد تافهة. يعني لا نستهين بشيء، الحرام كله حرام، السحت كله سحت. لكن العجب أن عندك نائب عام ومكتب نائب عام هذا هو الذي يشجع الآن على استمرار هذا التهالك وهذا الانهيار في تهريب الوقود وغير الوقود. من 5 مليار في العيد 5 مليون لتر في العيد الماضي إلى 11 مليون في هذا العيد، والطوابير شبح العين. كيف هذا؟ ما تشبحوش فيهم، ما تعرفوهمش، ما زبطوش منهم حتى واحد، ما شددوش منهم حتى واحد. هذا منذر بالهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم توعدنا على ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذول ينهبوا بالمليارات ما فيش حد يلتفت إليهم، ويخربون البلد وينهبونها لا يتركون شيئا لا يلتفت إليهم أحد. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو العدل. إذا أردتم أن ترجعوا الأمور إلى نصابها، مؤسسة النفط فيها فساد عريض من داخلها ومن خارجها، والحكومة تعلم ذلك، وعليها أن تتخذ الإجراءات. إن كانوا يريدون الإصلاح فهم يعرفون طريقة. أما أن يبقى الأمر هكذا، كل من يسرق يهرب بالمال ويفتح حساب في دبي، وين شركة البحر الأبيض المتوسط اللي افتحها بن قدارة ويحولوا لها الآن بمئات الملايين؟ هل هناك أحد يحاسبها أو يراقبها؟ أين تذهب هذه الأموال؟ أين شركة أركن؟ وأين شركة مش عارف إيه؟ مؤسسة النفط في حد ذاتها حسب التقرير هذا المذكور يعني قريبا أخذت في عام 22 أكثر من 50 مليار لتطوير الحقول، والآن عليها التزامات 30 مليار، أكثر من 30 مليار. شوف 80 مليار أخذتها هذه المؤسسة في خلال 3 ولا 4 سنوات، وما هو التطوير وما ينظر إلى الفساد الموجود فيها الآن. هذا كله يشجع على مزيد من النهب ومزيد من الفوضى وانهيار البلد وانهيار المؤسسات. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فحدث ولا حرج، لأننا تاركو الأمر والزمام للبعثة الأممية وهي تتلاعب بنا بأهوائها كما تشاء. والعجب أن المسؤولين بعض أعضاء ما يسمى البرلمان وبعض أعضاء في مجلس الدولة يتناغمون معها ويتكيفون مع قراراتها ويعيدون علينا نفس المنتجات السابقة اللي هي من عهد يعني 5 ولا 6 و7 سنوات مع المشري وعقيلة، نفس الإنتاج يعيدونه بإعادة صياغات جديدة. 5 زائد 5 6 زائد 6، بنعملوا كذا بنعملوا كذا. هؤلاء الذين يتكلمون وتكلموا هذه الأيام من المكاتب القانونية في مجلس الدولة وفي مجلس البرلمان، هل يدركون ما يقولونه؟ هم يستهزئون بالناس ويستخفون منهم، هم أنفسهم لا يصدقون ما يقولونه. والله عيب عليكم، والله ستحاكمكم أبناؤكم وأولادكم مش الناس الآخرين. تعيدون في نفس الكلام وتتجرعونه مرة أخرى المرة بعد المرة، وتديرون الأزمات وتعيدون نفس الكلام بمنتج جديد. والأم المتحدة عملت 20 وعملت 40، وإحنا بنجتمع الأسبوع الماضي واستمعنا الأسبوع. على من تضحكون؟ اتقوا الله، خافوا الله يا من تصرحون في مجلس الدولة في المكتب القانوني، وسمعناكم فيما يسمى البرلمان تتكلمون عن يعني ما تقوم به الأمم المتحدة وأنكم منهمكون وأن هناك اجتماعات. هذا استخفاف بعقول الناس. هل يعني تظنون أن هناك أحدا يصدقكم فيما تقولون؟ أنتم تضحكون على أنفسكم وتضحكون على الناس. اتقوا الله فينا. الطريق واضحة، أنتم والأمم المتحدة إن كنتم تريدون الخير لبلادكم ولأولادكم ولأحفادكم الطريق واضحة. أنهوا هذه المأساة وهذه المهزلة واجتمعوا على كلمة واحدة وهو انتخابات واستفتاء الدستور، واخرجوا من هذا الوحل اللي أنتم فيه. لا تفعلون هذه الأفعال اللي هي لا ترجع عليكم إلا بالأذى والضرر في الدنيا وفي الآخرة.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي الأخ خالد من غريان. نعم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يومك طيب شيخ عبد الله، حياك الله.
1: تفضل.
2: ألو.
1: أي نعم، تفضل يا خالد، أنت على الهواء.
2: شيخنا أنا طبعا عندي سؤال. بكري دخلت في صلاة الظهر جماعة، بيع عندي الرعاف، طبعا أنا واقف في الطابور الأول، قعدت شاد بالكلينكس حاط الأنف ووقف ونتبع في الإمام. بعد ما كملت قال لي الإمام برا عاود الصلاة من أول وجديد لأنه بطلت. مشيت وتوضيت ورجعت عاودت الصلاة، هل هذا صحيح ولا اللي ما فعلته هني صحيح ولا اللي الأول صح؟
1: طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله.
2: إن شاء الله، مشكور يا شيخ عبد الله.
1: نعم نعم شيخنا. الأخ خالد من غريان يسأل أنه أصيب برعاف في داخل الصلاة في صلاة الفرض، وهو كان مأموما في الصف الأول ومسك أنفه وأكمل صلاته، ولكن أخبره الإمام بأنه عليه أن يعيد صلاته، فما الصحيح في ذلك؟
0: هو أولا أنت في الصف الأول وليست في الطابور الأول، الصلاة فيها صفوف وليس الطوابير.
1: نعم،
0: لأن هذا هو التعبير الشرعي. والرعاف إذا كان قليل ويمكن كفه بالأصبع أو بالإنكليكس هو كف، فصلاتك صحيحة لا حرج عليك.
1: نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم، معي أبو أحمد من مصراتة. نعم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أطال الله أمر المفتي. النبي بنقول لك على الدولار هذا اللي ما عرفناش، ما فهمناش في شنو، لان تو ما فهمناش شنو بنديروا، ناخذوه ولا ما ناخذوش بناء على
1: طيب
3: على اساس انه يقولوا حرام ومش عارف كيف ربا، ما فهمناش
1: بطاقه بطاقه الارباب
3: اللي 2000 دولار الكاش، رغم ان انا اليوم مشيت على اساس يعطوا فيه. ما يعطولكش يخصموه منك ويعطولك طول على طول.
1: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله بارك الله فيك. في اتصال اخر. طيب نعم، نفس السؤال يتكرر، هو قضية هذه متاع موضوع شراء الدولار وما نعم شيخنا، إذا كان في تعليق حول هذا السؤال.
0: إذا كان لما تمشي للمصرف والبنك تقول ينبي 2000 دولار، يقولك قيمتهم مثلا 16,000 و17,000، تدفعهم 17,000 وانت واقف اعطوك 2000 دولار، فهذا جائز لا شك في ذلك. لكن الاجراءات اللي تاتينا من وصف المركزي الطويله العريضه اللي فيها لف ودوران، وطلبنا استفسار عنها من المركزي ورد علينا مره وردينا عليه، ما زلنا نطلب في بيانات اخرى، ما زلنا ننتظر فيها. لكن اذا كان زي ما يقول هو الان انت تمشي ترفع تثبت الهوية متاعك وتقول نبي 2000 دولار وتدفع له القيمة ويدفع لك هو الدولار، كان هذا المسألة بهذه السهولة وهذه السلاسة فهذا لا شك أنها جائز، لكن كان في أشياء أخرى لابد من بيانها.
1: نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ مفتاح من طرابلس، تفضل عبد الفتاح. نعم تفضل عبد الفتاح.
4: السلام عليكم. عبد الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
4: بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيكم، أحبكم بالله.
1: الله يبارك.
4: يعني الأمور كما أرى رأي العين يعني تتأزم أكثر فأكثر صراحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا كل الجميع، أن يكونوا يعني يحبون الوطن فقط. يعني لو تسأل أي شخص يعني لك الوطن كبير يمكن أن يدفع لك 5% يعني بطريقه يعني بطريقه فعلا يحب الوطن. نحن نريد ونطلب من المعلمين والمدرسين في المدارس زي ما يعمل الغرب، يعني قبل لا يبدا يقول لا في انجلند سكينج، يعني فلابد ان يكون الانسان يعني يحب وطنه، واذا احببنا الوطن فسننجح باذن الله.
1: السلام عليكم. السلام. تفضل في اتصال. مسام. نعم الأخ مسام من طرابلس، تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله شيخ عبد الله، حيا الله المفتي، نسأل الله يبارك فيكم أعمالكم وفي علمكم وينفع بكم الله البلاد والهدى. السؤال الأول شيخ عبد الله، أم بنا أخ وعندما ركعة الثالثة في صلاة العشاء نسى الإمام أنه هو مثلا في الركوع بالتكبير، الركوع التكبير نساه، فواحد اللي خلف الإمام هو اللي أعطانا علم إحنا نقبل المصلين إن كيف كبر تكبيرة الركوع مع الإمام، وعندما نهض من الركوع الإمام نسل برضو سمع الله من محمد، فبرضو كملها الأخ اللي خلفه. يعني هذه شو الحكمة؟
1: يعني الآن هو نسي أو قالها بصوت منخفض لم تسمعوها؟
5: لا نسي ما قال، نسي ما قال شيء. فالأخ اللي خلفه قعد هو اللي يعطينا في التسميع التكبير والتسميع.
1: طيب الآن تسأل على حكم صلاة الإمام في هذه الحالة، عليه سجود أم لا؟ يعني
5: لا سجد، هو خدين سجد الساوة بعد.
1: طيب سؤالك إذن؟
5: السؤال الثاني فضيلة الإمام مفتي الله يجزيه خير، عندما تكلم عن ميادين الثورة تفاعل مثل في غريان أو صبراتة أو الزاوية أو تاجورة، بعض من الأخوة في الميدان قالوا مثل هذه خلت اللي يمشي لميدان تاجورة معاش يجي لميدان طرابلس، فهني قالوا صارلنا زي النقص الأعداد، يعني إنسان كان شيء لميدان تاجورة معاش ينزل لميدان طرابلس. فنرجو من فضيلة الإمام المفتي أن يتكلم بهذا الوضع بتاع الميادين، أن الميدان أصبح اللي يقول لي مشيت لميدان فلان يعني كأنه معاش، لأن ميدان طرابلس هذا ميدان ليبيا كلها والعالم كله ديما أنظار على العاصمة. فنسأل الله أن يبارك في الإمام ويبارك كل الخيرين ويحفظ الله البلاد والعباد، ينصر الله المجاهدين في غزة.
1: شكرا بارك الله فيك. نعم الأخ أبو أحمد رجعنا، تفضل يا أخ أبو أحمد.
6: يا شيخ عبد الله، أنا المقصود رأى الفلوس في المقلب، يعني وقدعت نامس أنا قدامي في مصر وصبيت أنا في الشباك على طول، هم مجرد ما أنا نتبع فيه يعني أتبع فيه خصم ولا ما خصمش، أساس لما هو أنا صبيت قدام مصر ثم وقعوني في الورقة وخصموا المبلغ وعطوني المبلغ التنفيذ.
1: طيب الشيخ أجابك وهناك يا أبو أحمد، أبو أحمد هذا نعم. هذا فيما يظهر لك أمام المصرف، هناك تفاصيل في هذه المعاملة. أرسل المصرف المركزي خطابا يذكر فيه مراحل هذه المعاملة، ولا زال هناك تحفظ من دار الإفتاء، والشيخ الإمام المفتي أجابك بأن هذه المعاملة كما رأيتها الآن أمام المصرف لو كانت بهذه الصورة هي جائزة، ولكن هناك تفاصيل أخرى لم يجب فيها المصرف المركزي بعد. بارك الله فيك. نعم شيخنا، لو أحببت مزيد من التعليق أو أن ننتقل إلى سؤال الأخ أسامة من طرابلس حول البيانات تاجورة. يقول الميادين الذي يذهب إلى ميدان تاجورة في المظاهرات لا ينتقل ولا يذهب إلى ميدان آخر في الزاوية أو في ميدان الشهداء، بالتالي ينقص الأعداد، ويريد أن يكون هناك توجيه للتعميم والتركيز على العاصمة.
0: هو مشكلة هؤلاء الذين يخرجون إلى الميادين مع كامل التقدير والشكر على جهودهم وصبرهم طول هذه الأوقات الطويلة، وأنفسهم لا يحسنون إدارة الميادين. الميادين صارت منفرة، فيها حساسيات ليتولى على ميدان كأن يعني يملكه، كان معاش الميادين تدار من جهة عليا تجمع المناطق. لو كان زي زمان ميدان الشهداء يدار من لجنة فيها أعضاء من كل المناطق، فيها أعضاء من مصراتة ومن زليتن ومن تاجورة ومن الزاوية، هم الذين يقررون ويديرون يعني هذا التجمع اللي بيحصل، ومن سيتكلم وش الموضوع المهم اللي يجب أن يرفع وش اللافتات، هذا هو الذي يجعل هذه المشاريع تنجح. أما إذا كان هم 10 أو 20 شخص فقط لا غير، وحتى لو أراد أحد أن يقترح عليهم شيء ولا يعمل شيء يعني يناصبونه العداء ويمنعونه، وكان الميدان هو ملك لمجموعة، هذا هو اللي جعله يفشل، وليس وجودهم أو خروجهم في الزاوية ولا في تاجور ولا في غيرها. الميدان يجب أن يدار من لجنة تمثل هذه المدن كلها، وتجلس قبل يوم الجمعة جلسة في مكان ما تقرر شن هو الموضوع وشن هي اللافتات ومن يصلح للكلام ومن لا يصلح وكذا، ويعملوا منبر ويعملوا بهذه الصورة ينجح. كان ناجحا 100% في الأيام الأولى في قبل عام 2014، لكن بهذه الصورة ليس السبب هو خروجهم في تجربة زي، بل السبب عدم التنظيم وعدم التوافق وعدم المرونة في تسيير الأمور.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
2: ضاع نعم.
3: لا في صورة
2: الأولى لما صارش
3: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
2: كل حد عارف يعني
3: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
2: الفقير للزكاة،
3: لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه،
2: ما يعرفش أصلا كم عنده،
3: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة احنا تنزل لكم الحوش وعلي كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدام ما كلمهاش قبل.
2: نعم
3: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مسجلين له حاجه باسمه وهو يعرفها انها ماهيش على وجه الملك، وانما هذه في حكم الوديعه راه، في حكم الوديعه ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعه ولا ارض، لان العله ما دام العله زالت عليه ان يبادر اذا كان ابوه حي يردها باسم ابوه، واذا كان هو ابوه متوفى يدير اقرار بانه هو لابوه والله باسم الورثه جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في اشكال. فهذه مشكله، لان اذا المتنازل اذا كان هو اراد به نقل الملكيه حقيقه يبدا هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضيه اخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفتره يعني اللي عنده اكثر من حوش ياخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الاراضي انها تصادر منهم وغيره، فابدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الابناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي الا امانات ودائع. هذه تشبه انسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد اخر، قال لك يا فلان انت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
2: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
3: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله تولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى، يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
3: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
2: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل يعني ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب يعني مختصر. فالله جل وعلا قال يعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا يعني فسرنا هذه الآيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، يعني الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء، يعني خلاف هل هو استثناء متصل ولا استثناء منفصل، وقلنا أن الاستثناء منفصل، ولكن يعني إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في هذه الآية وأوضحت مسألة أن إبليس يعني خلقه يختلف عن خلق الملائكة، وأنه خلق من نار وهو أبو الجن، والآية صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا هو في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما يعني الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه يعني بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه يعني تكبر وزاد في الافتخار وتكبر يعني على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال، والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، استفهام هذا زي ما يقول علماء البلاغة يعني للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال يعني هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان، يعني أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني التفوق الأكبر في الأرض يعني أن تكون وليا لله جل وعلا، يعني ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فتتخذ، يعني هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو أبيك وعدو خالقك جل وعلا وعدوك أنت أيضا تواليه وذريته بالطاعة يعني تطيعه وتستجيب له، وكل ما يأمرك به من كفر ومن فسق؟ يعني هذا الأمر نعم. فذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان، وذريته تخلونه وذريته، يعني ذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان الذي يعني تهلككم وتهلك كل من يتبعها. فكيف الإنسان، هذه الآية فيها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها، الخطط الشيطانية هذه، يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر، وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محضوا العداوة، رهيب، محضوا العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات وفي كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، متى ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر، يعني حتى كان في شيء ظهر لك، هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواء، بين لك أن هذا في خير، بين لك أن في خير لك، هو ليس خير لك. والله جل وعلا في آيات كثيرة حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولي الشيطان ولا جند ولا خطواتها، كل هؤلاء حذرنا منها. ربي قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راهو احنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راهو يزين لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راهو دائما يزين لنا الباطل ويزين لنا الشر ويزين لنا المحرم، فنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع ذرية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا اللي فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور، كله يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فذلك على المسلم أن يحتر. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة وسوس الشيطان لي، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال له خنزب لمست الجيب للصلاة، وتكلم على مسألة الوضوء وفي الأسواق، وإذا يعني أصبح إبليس يبت جنوده كلهم دائما، ويقول من أضل عند اليوم مسلما أبوسه التاج، وكل واحد يقول كذا كذا، فأجي الأول يقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول يعني أوش كان يتزوج، والثاني يقول يعني مثلا حتى عق والديه، والثاني يقول حتى أشرك، والثاني حتى زنى، يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني إذا قال مثلا لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت يلبسه التاج، يقول كل عند القتل هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة، لأن قلما صاحبها يتوب إلى الله جل وعلا. فثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعمال الخبيثة اللي يضل فيها الناس ويفرق ما بينهم ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات. فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له، وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوساوسهم هم أعداء لكم، وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، أن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله وتستجيبون لوساوسهم وتأكلون المال الحرام استجابة لهم، وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني، وهذه بنشير لأمر تاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس، وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية، فيقولوا الإنسان الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك، ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان: كيف عرفت بداية الخلق؟ يعني عقلك أنت ما يكفيش، عقلك أنت
0: وهمت
1: نعم قدرتك الاستدلالية يعني، فالعقل يعني هو يعني يرى الكون ويرى المكون ويرى النظام فيرى المنظم، هذا هو يعني يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي غيرها، نبدأ نفكر في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو نقول كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
0: والإجابة روحها عالية
1: نجيبه يعني إجابة نعم إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
0: أنت هذه يعني إجابة عن النظريات كلها
1: يعني ما نقولوش أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا،
0: حتى إبليس نفسه اللي يوسوس لك ويبين
1: لك أنك على شيء، ولأنه لم يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فأروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني من يطلع عقلك أن يعقله فهذا أنت مكلف أن تعرفه، إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق. يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والصور ونشر الصحف والجنة والنار، والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية. فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق، هذا الشيء يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لا بد من التصديق به. فنحن لا نعرف ما كان في الماضي السحيق، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به. فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل. فالله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عاجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك وليس عقلك هو الذي يحكم ما أخبرك الله به. فأي نظرية نقراها وتقراها يا الناس يعني عن أصل العالم وعصل الإنسان وأن أصل قرد يعني أو القرد يقول داروين، وأن الإنسان نشأ يعني بدائي نشأ بدائية متوحشة، وهذه النظريات راهي لا تزيد على أنها تخمينات، لا تزيد على أنها إلقاء الكلام على عواهنه. هكذا كلما يعني تقدم العالم كشف خطأ ما فسره العلماء المنحرفون. الإنسان مخلوق من حيوان منوي، واحد من بين يعني 300,000 يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء كذا، فتلقح البويضة وينقسم يعني عدة أقسام يعني 10,000 قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتقي بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في تسعة أشهر، فيصبح طفلا كاملا دماغه جمجمة مخه كامل يعني قلبه شرايين ورئتين ومعدة وأمعاء يعني وبنكرياسه وأعصاب وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى، هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان بيان مجمل بيانه الله جل وعلا. فالله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
0: سبحان الله، ولا ينطبق قول الله تعالى وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
1: نعم نعم فيها نعم
0: أيوة نفسك نفسها تكفي إن ترفض كل النظريات الأخرى.
1: نعم وفي أنفسكم
0: لإعجاز الخلق هذا.
1: نعم الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه، هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعظة كبيرة. فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها، هو طبعا كثير من العلم ردوا عليها، مش الآن مجال للذكر، لكن هذه إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
0: نعم شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف، وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجليه وتمجيده هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فالله جل وعلا في هذه الآية التي جاءت قبل قصة آدم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله جل وعلا إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك. فالله جل وعلا ييسر له الحفظ، وهذا المعنى أشار إليه في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
0: الآية اللي بعدها فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
1: نعم نعم، ورب قال وقل ربي زدني علما، وأمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية اللي بعدها زي ما ذكرنا فيها إخبار، طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن، بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم لدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه أنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية، ونستطيع أن نقول بناء على يعني أن الإنسان إذا يتذكر دائم وإنعقاد العزم دائما، وهذا سبب صعود المرء إلى الرشد، وسبب صعوده إلى الخير، وسبب صعوده إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية، ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقوله هذا عهد الله جل وعلا به إلى آدم. وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة رسول، وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، ولا كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق يعني بفطرة آدم عليه السلام، فطرته عليه السلام، لما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغوائل الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة، مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
0: والآيات متشابهة أعتقد.
1: نعم نعم لا
0: تشابه. هل بملاياتها ما شرحناهم لما قلنا سورة العرفة؟
1: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم.
0: شيخنا في عند قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص الآية الأخيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: نعم، هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف إليها يعني من لما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه من قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، المعاني كلها متقاربة، لأن الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة. وبعض الكفر يعني ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره كما قال الله جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.

0: وذكر عليه قصة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا يعني سورة قصة هود، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وقول الله جل وعلا وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون ديما على ما في اليد ويحذرون من فوات الأشياء وضم والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة، يعني كل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة. فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون. وهذا الأمر طبعا ما يكونش إلا عذاب، هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني المعيشة الضنك بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر، وأن يضيق عليه قبره ويعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: شيخنا نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله. ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أول حاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله. وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال يعني قل أيها الرسول، قل يا المكة، إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا

0: رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها، كما قال الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال: إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو يعني خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير. وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، يقول لهم: يا محمد إنما جئتهم به وما يعرضون عنه. وراه هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراءه يعني، وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لأنت لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاجج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملأ الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا، هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
0: نعم، هذا هو الخطاب يعني عندما نعم.
1: شيخنا، هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي للملائكة؟
0: نعم، هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم ولا ليس عندهم علم، ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه. فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا. فالله جل وعلا أجابهم قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهو الله جل وعلا يقول: ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والله جل وعلا أجابهم وقال: إني أعلم ما لا تعلمون. لذلك قل لهم: يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يعني ما يعني يتنزل عليك من قرآن، إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني، ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن. فالقرآن يوجه أنظارهم يا هو الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم: إذ قال الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا، هذا
0: كله ذكرناه يعني ما فيش إضافات. ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضفته بعض الآيات أو يعني مما لم نفسره في الحلقات الماضية.
1: مثل شيخنا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
0: نعم،
1: هذه جمعت الملائكة كلها. أيوة. زاد التبتت ان ابليس ما هوش من الملائكه.
0: أي نعم، هذا ذكرناه فيما مضى، يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضيه، فممكن يعني ما نذكره قول الله تبارك وتعالى بعد ان ذكر في اخر الايات قال فان قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. يعني عندما اطمأن ابليس الى ان يعني بعد ما ينظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين، لما اطمأن لان يعني ان الله جل وعلا يعني سيبقيه الى يوم الوقت المعلوم، هنا اقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته، يعني لما اطمأن انه سيبقى حي تجرأ على الله واقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، يعني اقسم بعزة الله انه سيضلل ذرية ادم اجمعين وانه سيحملهم على الغي وعلى الضلال وأنه سيكون سبب لغوايتهم وسبب لضلالهم ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم، واستثنى العبادة كمن من المخلصين، يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء وغير، يعني العبد المخلص ليكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلمه أحد، لا يعلم أعمال أي أحد، فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته، يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق، ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورثة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين المخلصين، هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته. و يعني احنا تكلمنا عن عبادك منه المخلصين فلسنا بداعي الى تكرار ذلك الى ان قال الله جل وعلا قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين، فالله جل وعلا هو الحق والامر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول الا الحق، فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما، القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل الرسل بالحق وأنزل الكتب السماوية بالحق وأمر بالحكم بين الناس بالحق، ثم بعد أن ذكر قصة آدم في قصة آدم مع عدوه إبليس قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق تأكيد. الذي يعني تتعدد مواضعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا لأملأن جهنم منك وممن تابعك منهم أجمعين، يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي أن تختار لنفسك، إما أن تكون عبدا لله جل وعلا وإما أن تكون عبدا للشيطان، إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بيّن الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين، فالله جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. وبينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، هو إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر للعالمين
1: لكل الناس،
0: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة وهي قول الله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأثره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك الحين. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن إما بالإشارة ولا بالتصريح، فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها، والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
4: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
3: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
4: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
3: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
4: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
3: أكيد
4: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعبة كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني. هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت وإن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب في صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
3: أو سلعة
4: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا هي من نقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هل هي طريقة شرعية وغير شرعية اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
3: يألف المنكر يعني
4: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
3: تفيد
4: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعليه لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء هذا مش كلام موجه لسيد يونس لكن ظاهر فعلهم الصلاح ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000-4000، هل 3000-4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع، من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
6: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
5: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمع.
5: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
6: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه مكالماتكم واستفساراتكم وتوجيهات المعينة في خصوص ما يتعلق بحياة الفرد والمجتمع ودين هذا المجتمع. فنستقبل مكالماتكم عن طريق الهواتف 92 092 015 092 092 016، وعلى الواتساب إن أمكن 092 092 17 02. فمرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستهلها بدعاء المولى عز وجل أن يوفق أبناءنا في دراستهم في امتحانات الشهادة، أن يوفقهم إلى حسن الإجابة وإلى التوفيق. وندعو كذلك الأخوة المسؤولين عن في هذه الامتحانات، بدءا من لجان المراقبة والمسؤولين عنهم، وإلى أبنائنا الطلبة، إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في الحرص على أداء هذه الامتحانات بالوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويضمن النجاح لسير العملية التعليمية. معنا اتصال. السلام عليكم أخ عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا أخ عبد الله.
2: بارك الله فيك، حييك. بارك الله.
1: السلام عليكم.
2: علي
1: صوت شوي أخي عبد الله، بس علي صوت شوي أخي عبد الله.
2: اسمع شيخ، قال ذبيحة كان غير المسلم ولا
1: عفس الصوت،
2: بس القرآن يعني الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، يعني كفروا من لم يولد الرسالة محمد، كيف تاكل ذبيحتهم؟ جاء بالآية قال طعامهم، طعام ليس الشرف يكون ذبيحة، طعام مرات مطعون مرات كيكة مرات، لكن الذبيحة تقول يتوك هم كافرين بما انزل محمد. بنفس القران الذين كفروا لا في الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، يعني بين البعد. بس تفسير بسم الله فيك، الطعام الطعام يعني يشمل الذبح ولا الطعام والحاجات الثانيه زي المكرونه زي الكيكه زي الجراسي زي عده حاجات عصاير، لكن تقول الذبح حسب نص قطعي القرآن والسنة، ذبيحة
1: ذبيحة أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا وانزل
2: محمد،
1: كلهم عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين به، كيف يقول يستاكل ذبيحة؟
2: الله
1: أعلم،
3: الله ينبه تفسير من دار الإفتاء.
1: إن شاء الله أجيبك على ما أعلم. إن شاء الله. نعم. أخت نجاة، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
3: ورحمة الله
1: وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ نبي فتوى. تفضلي.
3: السؤال الأول، في شخص على الصحراء يعني، نعم، في التنايم والحشرات هذه،
1: نعم،
3: نبي الشخص هذا يسمى مشرك أو لا، وذبيحة في العيد لما يذبح يجوز أنه في أكلها الذبيحة متاعها أو لا.
1: نعم، من اللي يمشي للسحرة قصدكم مشعوذين يعني؟
3: الشباب في الفترة هي في
1: سمعتيني، عفوا بس
3: دولة عربية ودولة أجنبية،
1: عفوا بس
3: جايز الشيء هذا ولا؟
1: عفوا يا السؤال الأول، قصدك حكم من يأتي للمشعوذين والسحرة يتعامل معهم، أنت هذا قصدك؟
3: أيوة هي.
1: نعم. السؤال الثاني،
3: السؤال الثاني، الشباب اللي يقولوا يطلع شهر عسل لدولة عربية ودولة أجنبية، شيء هذا جائز أو لا؟
1: نعم. السلام عليكم أخي يونس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، حياك الله.
1: أصحاب أخي يونس، كيف حالكم بقى إن شاء الله؟
4: أنا ربي أكبر فيكم ويزال جهودكم الطيبة ويزال حسناتكم على المنبر الطيب، وشوفنا علمانا
1: النصر
4: والعزة كنا مستضعفين
1: في غزة. الله فيك. نعم. سمعك
4: يا
1: شيخ
4: محمد.
1: أيوة
4: أخي أسمعك. بارك الله فيكم. ما يلبوا ديما احنا أخذين على تفشاشكم الطيب في مواضيع الهمنة بالذات العلم، يعني العلم طريبة يعني الحديث طبعا معناها بعد الدنيا عليك بالعلم والآخر عليك بالعلم. أخيرا نشوفه في السؤال في قيمة العمل سواء العلم ولا شهادة، ولكن لو علم فضل الله والتعليم الديني كان ممكن وضعنا رحم الله بحاله، بل من الكلمة لأولياء الأمور انتباه الأمور هذا مش بوش التوقف للتفرات هذه انتاع الامتحانات وغيره، وإحنا العلم هو في كل شيء يعني ومنشور أصبح يعني بعد الحالات الحديثة، من كلمة توجيه
1: لأكبر قيمة العلم. أعود السؤال بس من
4: نعم.
1: عود السؤال لك تكرمت بارك الله فيك.
4: العلم يا شيخ محمد.
1: إيه.
4: قيمة العلم والعلم صليبة يعني مش عمد صاحب الحديث وعرفت نعم. الدنيا عليك بالعلم وأنت الآخر عليك بالعلم. وشوف الناس أن العلم إلا في المدرسة وغيرها هو العلم شتى في جميع مناهج الحياة يعني.
1: نعم.
4: بتمنى منك حقيقة لو أن يعني شارع واضح، ولكن توضيح منكم يزيد ما شاء الله على كلمات طيبة مثلا حسناتك وجميع المستمعين إن شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله
4: بيوفقكم الخير
1: ان شاء الله. الاخ سالم السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
1: اهلا وسهلا بك اخي الكريم.
5: شيخ اليوم خلصتك.
1: اهلا وسهلا بك اخي بارك الله فيك.
5: ربي يبارك فيكم ان شاء الله في علمكم يا رب العالمين يحفظكم ربي ان شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
5: نبي نسال يا شيخ على الصلاه في السفينه. السفينه بتقعد 3 ايام من تركيا.
1: ايه.
5: كيفية الصلاة؟
1: نعم.
5: بارك الله فيكم إن شاء الله.
1: فيك بارك الله إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم أخي سعد. السلام عليكم أخي سعد. السلام عليكم أخي سعد.
6: السلام عليكم شيخ.
1: أهلا وسهلا بك.
6: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: تحية لك شيخ، تحية العالمين معك حبيب الإذاعة المبارك الطيبة هذا اليوم مبارك نحيك. سؤالي عن الوضوء من ماء البحر.
1: نعم.
6: الوجوز الوضوء من ماء البحر.
1: الوضوء من ماء البحر. من ماء البحر.
6: سؤالي شيخ.
1: الوضوء من ماء البحر صح؟
6: إيه الوضوء من ماء البحر الماء يعني.
1: نعم.
6: شكرا جزاك الله فيك جزاك الله الخير. تبارك الله من أنتارك شكرا.
1: طبعا إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم أخ مصباح.
7: السلام عليكم يا شيخ محمد.
1: أهلا وسهلا أخي الكريم.
7: من حالك من ذلك ميزان حسنات اللي في القناة والجميع المستشفى إخواننا في غزة وفي كل مكان.
1: اللهم أمين بارك الله فيك. اللهم أمين. اللهم أمين بارك الله.
7: والله يا شيخ محمد أنا بنوجه توجيه لليسر المستمعين.
1: إيه.
7: نرجو منكم تنقصوا الراديو ولا تسكروا لأن تضيعوا في وقت الشيخ ووقت البرنامج. اسمع كلهم اللي يتصل يسكر الراديو ولا يسمع من السماعة بس.
1: الله فيك.
7: هذه ملاحظة أنت يا شيخ محمد ما لاحظتهاش، أنت تقول لنا عاود لي السؤال وما فهمتهاش لأن هو فاتحين الراديو حتى أني ما سمعتش يعني لأني موالكم نسمع الراديو.
1: نعم.
7: يدوشوا بالفتحهم للراديوات.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. ربي يحفظك. بارك الله فيك أخي الكريم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب. نبدأ على بركة الله، صلى الله أن يوفقنا إلى القول الصواب في هذه الأسئلة. السؤال الأخ الكريم يعني ذبيحة أهل الكتاب وطعامهم، يعني أهل الكتاب عادة يقصد بهم من يعني اليهود والنصارى، يقصد بهم اليهود والنصارى، والحكم الشرعي في مثل هذه المسائل عندنا نوعين، عندنا اللحوم وغير اللحوم. بالنسبة للحوم يعني ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يشترط فيها شروط أن يكون بيذبح أن يكون الحيوان الذي ذبحوه في حد ذاته مباحا يعني لهم معاي، وأكله مباحا لهم أكله في شريعتنا، هذا بعض الشروط كالبقر والغنم وغيرها معاي. فإذا كان يعني على هذا الأمر، هذا أحد الشروط التي ينبغي أن تكون يعني معلومة. طيب المسألة هنا أن يكون أيضا الكتاب من الذين لا يستحلون أكل الميتة، لأن الذكاء من حيث أنها يعني عبادة تحتاج إلى نية، وفي هذه المسألة لابد أنه لا يستحل أكل الميتة هذا الكتابي. والأمر الآخر أن الذبح ما يكونش يعني لصنم كما يقال، أو يذبح باسم الصليب أو باسم عيسى عليه السلام، فهذه المسائل التي ينبغي أن نراعيها. ونحن الآن في هذا العصر في هذا الوقت يعني بالذات، هذه مسألة تكاد يعني منتفية يعني لا توجد يعني في العموم. وحتى الذبائح يعني لما تمشي أنت بتسافر البرة بتشوف يعني أو الناس اللي يأكلوا عند طعام الذين أهل الكتاب، الآن اختلط الأمر الآن بين النصارى وبين بالذات يعني نتكلم ممكن اليهود قاعدين متمسكين بعملية الذبح كويس، لكن النصارى أهل الكتاب بالذات يعني دخلهم الإلحاد بشكل كبير، وعملية لما نشوفه في طريقة القتل معي يعني طريقة هذه الصعق بالكهرباء وطريقة الضرب على الرأس، والآن كما قلت يعني عملية النصرانية أصبحت يعني عبارة عن يعني ربما يعني شيء يعني تقليدي صرف لا علاقة له، يعني يستحلون كل شيء. واللي زي ما قلت اللي يهمنا بالدرجة أنهم الآن لا يذبحون، يعني أصلا الذبح اللي عندنا إحنا هو يعني طريقة الذكاء المعروفة، والوديجين والغرزة ما تكون الوحدة الخرزة تكون لفوق وكذا، وإلى آخره شروط الذبح هذه منتفية والله أعلم معي. فبالتالي ليس الكلام على إطلاقه هكذا، ومن حام حول الشبهات يوشك أن يقع فيها كما في حيث النبي صلى الله عليه وسلم في حيث الحلال وبين والحرام بين. لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني هذا الكلام ليس كل ما أتى من أهل الكتاب محرم الأكل، الذي لا تأكل الذي لا يدخل فيه شيئا محرم، زي مثلا الجيفة التي يعني قلت كما قلت يصعقون بالكهرباء وطريقة القتل المعروفة عندهم، هذه أي لحوم هذه كلها لا يحل أكلها ولا أكل الطعام الذي تدخل فيه، ولا أكل الطعام الذي تدخل فيه من شحومها وعظامها ولحومها. وكذلك يدخل في ذلك أيضا حشاكم الضبيحة عفوا الطعام الكتاب الذي فيه أي شيء مشتقات الخنزير أيضا نفس الأمر، وكذلك كل شيء فيه من شيء من المسكرات، هذه كلها لا يجوز أكلها. أما إذا استلمت من ذلك زي ما أقول الآن على سبيل المثال نفهمه لعامة الناس، زي المكرونة الآن، زي المكرونة إيطالية، المكرونة شو متكونة؟ متكونة من مية ودقيق في العادة زي ما يقولوا ملح على سبيل المثال، فهذه لا بأس بها والله أعلم. إذن العبرة بالتحريم الذي ينبغي أن يتقيد به إنسان ألا يكون مشتمل الطعام على شيء من المحرمات التي لا يجوز أكلها والله أعلم. المسألة نعم السلام عليكم معنا.
8: وعليك السلام ورحمة الله.
1: نعم أخي كريم السلام عليكم.
8: وعليك السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا.
8: الله يبارك فيك يا شيخ.
1: أنا وسلم يتفضل أخوي كريم.
8: أبن أسألك يا شيخ.
1: نعم.
8: أنا عندي قطعة أرض شريك فيها أنا وأختي، هي ثلث ولا ثلثين.
1: شريك.
8: تسمع فيها.
1: نعم.
8: والقطعة الأرض طبعا هذه أنا شجرتها ودرت لها بير ودرت لها استراحة. بمجهودنا الشخصي بدون ما دفعت معي شيء هي.
1: نعم.
8: وأنا حاليا القطعة هذه بعتها، طبعا عندي توكيل إني بعتها، ولكن أنا كيف نوصفها حقها؟ نعطاها في الأرض صافي ولا في حتى الأرض وما عليها وهي ما دفعت معي شيء؟
1: به أنت سألتها وشرطت عليها من الأول مثلا أن يعني الأرض هذه بديرها مغارسة معاها، أو مثلا أنت هيك تطوع منك بهدي بينك
8: وبين ربي؟ بدون مغارسة، أختي وأنا شجرت بكامل
1: تطوعا يعني.
8: أي
1: تطوعا يعني.
8: ايه تطوع. ايه
1: تمام، بارك الله فيك ان شاء الله.
8: تسمع، انا درت انا وياها باعتبار، ولكن تو لما بعنا طبعا تكاليف اذا كان من نحي منها التكاليف ما بيجيها شيء. احنا تو صنفنا الاشجار بثمن والبير والاستراحه، صنفنا الارض بثمن حسب ما يباع في السوق، في السوق وفي المنطقه اللي انا فيها.
1: كويس. ايه لكن انت زي ما قلت لك انت غرست لاختك تطوعا منك، تطوع منك
8: إيه انت. انا يعني غرستها بكامل، هي كانت انا اللي غرستها كامل. ايه
1: تمام ان شاء الله. اسمع الاجابه باذنه تعالى ان شاء الله.
8: إن شاء الله يرحم والديك.
1: ودينا والديك الكريم. طيب السؤال، الأخت نجاة يعني تقول على شخص يعني يأتي للسحرة وللمشعوذين، يعني فالإنسان الاتيان للسحرة والمشعوذين يعني أما الساحر والمشعوذ فمن المعلوم أنه يعني حكمه يعني في العادة لا يفعل هذا الفعل إلا إذا أتى بمكفرات، يعني يفعل الجن، يقال أن الجن لا تنصاع للساحر إلا إذا أتى، أو شيطين الجن عفوا، الكفرة لا ينصاعون للساحر إلا إذا أتى بشيء من الكبائر التي تخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله. وبالتالي يعني حتى العلماء يقولون أن الساحر يقتل إذا اطلع عليه، إذا اطلع عليه ولا تنفعه التوبة، إذا اطلع عليه يعني قبض عليها ومسك متلبسا، فهنا توبته لا يعني كمن حيث القضاء وإقامة الحد عليه لا يعني توبته لا تنفعه. أما إذا جاء تائبا من تلقاء نفسه قبل أن يعني يطلع عليه أو نقول يعني يكشف، فهذا تقبل توبته. وكما قلت فالشخص الذي يعني يأتي إلى الساحر فلا نستطيع أن نحكم عليه بأنه كافر، لا يكفر بمجرد إتيانه إلى السحر. والحديث من أتى عرافا فقد من أتى عرافا فصدقه فقد أشرك بمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعمل السحر كما نقول أو كما يقول أهل العلم عفوا أنه حرام وهو من الكبائر بإجماع، وبإجماع، ولكن قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، يعني هو قد يدخل الإنسان في الكفر إذا فعل شيئا حتى الذي أتى إلى العراف هذا، أو عفوا أتى إلى الساحر، يعني حتى إذا أتى إلى الساحر فإنه قد يدخل في الكفر بفعل أشياء توجب الكفر وقد لا يدخل في الكفر يعني. وكما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأن السحر كفر، السحر كفر ومتعلمه يعني يعتبر كافر وعياذ بالله. لكن كما قلت الإنسان الذي يأتي إلى الساحر، وبالتالي حتى علماؤنا يقولون من يأتي إلى الساحر يجب أن يعاقب، أن يعاقب عقوبة شديدة ويؤدب أدب شديد. كفره من عدمه مرتبط بما يفعله أو بما يطلبه منه الساحر، كمثلا إذا على سبيل المثال إذا طلب منه الساحر أن يأتيه مثلا بشيء تأمره بتنجيز المصحف أو بآية من آيات الله على سبيل المثال يعني، فهذه مكفرة من المكفرات وفاعلها يدخل في الكفر والعياذ بالله. أما إذا لم يأتي بفعل يوجب الكفر فإنه يعني باق على إسلامه، بالتالي ذبيحته صحيحة وجائزة، والله أعلم. أخ فرد السلام عليكم. السلام عليكم أخ فرج.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أخي الكريم السلام عليكم، تفضل خلينا نسمعك.
9: بالله يا شيخ أنا عندي سؤال. بالله
1: تفضل.
9: عند الحاجة.
1: نعم.
9: لما بتصلي صلاة المفروض يعني
1: نعم.
9: قالت لازم نلبس شخشير ولازم الستار يكون له عند الأركاب باللوطة.
1: نعم.
9: قلت لي مش عارف والله نسأل عليه. هل يجوز صلاتها في منزلها في المنزل؟
1: نعم.
9: بدون شخشير ويكون المزار رطب شوي فوق. ما حكم هذا يا شيخ؟
1: إن شاء الله بدي تعالى.
9: نعم.
1: تسمع الإجابة بإذنه تعالى إن شاء الله. طيب إذن نلتقي أو ننتقل إلى سؤال الأخ يونس في قوله أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهل هذا العلم بعض الناس يظنونه خاص بالعلوم التطبيقية أو العلوم المادية فقط والعلوم كثيرة؟ أول حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وهذا شيء يعني معروف. وطلب العلم يعني رفع به الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فطلب العلم وهذا يحثك أو عفوا يعني ينبئك على مكانة العلم، لأن العلم يعني النافع، نتكلم عن العلم النافع يعني أعلى الله أو أعلى الباري عز وجل أعطى مكانة لقيمة العلم والعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل العالم الذي ينقل علمه إلى الناس، وما له من أجر عظيم عند الله تعالى. وهذا الحديث كما قلت هو يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم، هنا العلم الذي ينبغي على المسلم كل بحسبه، كل بحسبه. هناك من العلوم هي فروض، فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم، مثل علم مثلا ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة، فينبغي على الإنسان وواجب عليه أن يكون عالما بأحكام الطهارة وبأحكام الصلاة، وينبغي عليه أن يكون عالما بأحكام الصيام إذا كان من أهل التكليف. التاجر ينبغي عليه أن يكون عالما بأحكام التجارة والمعاملات بحسب النشاط الذي يعني يمارسه، وهكذا. والتاجر مثلا عادة يعني كما قلت أحكام المعاملات وأحكام الزكاة وزكاة الأموال وزكاة التجارة، فهذه أشياء يعني ينبغي على الإنسان أن يكون ملما على الأقل بأجمع بأغلبها أو ما لا يفوته إلا اليسير، حتى لا يقدم على فعل شيء وهو جاهل بحكمه. فينبغي على الإنسان طلب العلم. طبعا طلب العلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس ينفعهم للناس، وخير العلوم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فينبغي أن يعطينا هذا الحديث دافع قوي، دافع قوي. طلب العلم الشرعي هذا يعني من الفرضيات أو من الأشياء التي لا نقاش فيها، هذه الأشياء التي لا نقاش فيها، لأن طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي يبين للمسلم طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. وكما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني ينبغي أن يختص في كل مجتمع طائفة من المسلمين ليتفرغوا لدراسة العلم الشرعي على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل، يتفقهوا في الدين. ولماذا؟ وليعلموا قومهم أحكام دينهم، هذا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. فأجل العلوم يعني دائما نقول أجل العلوم هي علوم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لأن الإنسان إن لم يتعلم أي علم من العلوم الأخرى قد لا يكون مطالبا بها، وأما العلم الشرعي فلا ينبغي كما قلت في بداية هذا السؤال وهذه الفقرة، فلا ينبغي أن يغفل عن جزء منه كافة المسلمين كما بينت ما يتعلق بأحكام الطهارة، بأحكام الصلاة، بأحكام الزكاة، بأحكام الصيام، ثم لصاحب المال بأحكام الزكاة والتجارة، وبصاحب الحرف كل واحد وحرفته، يعني الأحكام المتعلقة بهذه الصنعة أو بهذا العمل. فالطلب العلمي إذن كل بحسب مجاله. هذا لا ينفي أو لا يعني أن نحن نغفل جانب العلوم الأخرى، علوم الهندسة، علوم الطب، يعني علوم حتى العلوم علم الاجتماع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلم النفس بما يتوافق مع أحكام وما قررته الشريعة الإسلامية، الفيزياء، الرياضيات، كافة العلوم التي لا ينبغي للمجتمع المسلم أن يغفل عنها ويعطيها العناية الكاملة ليرتقى المجتمع، مجتمع المسلم ليرتقي المجتمع المسلم ويأخذ مكانته بين المجتمعات الأخرى في كافة العلوم النافعة، في كافة العلوم النافعة. فهذه لعل هي يعني عبارة عن يعني توجيه معين ينبغي ألا نغفل عنه. ولكن بارك الله فيك أخي يونس، أريد أن ينبه إلى شيء. عامة الناس تفكيرهم الآن في العلوم التي تجلب المال أو في التخصصات التي توفر الوظيفة وتوفر المال، هذه التفكير العام لعامة أولياء الأمور وكذلك لمن للطلاب أنفسهم، يعني لما يتأخذ شهادة ثانوية ويتخصص، يعني 99% أقول من غير مبالغة توجهاتهم نحو التخصصات التي تجلب المال، توفر لك وظيفة، توفر لك مرتب كويس، يعني هذا وهذا لا ينبغي للمسلم، وهذا لا ينبغي للمسلم. وحتى ينبغي على الدولة إذا كان فيه ولاة أمر يهتمون لأمر دينهم، يعني ينبغي أن يكون هناك توجه للعلم الشرعي، توجه للعلم الشرعي. وإحنا كما أوردنا الآيات ومكانة العلماء وبالذات العلم الشرعي، ويعني الذي يعني يوجه إليه العلماء دائما في تفسير النصوص كتاب الله والسنة النبوية فيما يتخصص فيما يتعلق بطلب العلم، أنها تشير بالدرجة الأولى إلى العلم الشرعي. لماذا؟ كما قلت، لأن العلم الشرعي أخي المستمع، يعني شوف، يعني ينبئك أو يعلم لك الطريق أو يمهد لك الطريق لكي تكون ناجيا مع الله. يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقنا إلا لهذه الغاية، إلا لهذه الغاية. واليوم يعني عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، يعني يوم غد لا ينفعك أن يا الله والله ما كنتش نعرف ولا كنت

العلوم النافعة، العلوم النافعة يعني هذه لا شك يعني هي تدخل في هذا الأمر، وهو يعني الإنسان سيسأل يعني، لأن لو أهملنا كل جانب الطب كلها قالت لا ما بيش جانب مش لازم الطب يعني، فهذا يحاسب عليه المجتمع بكامله إذا لم يكن هناك طبيب في المجتمع يعالج الناس. إذا كنا والله قلنا لا نريد ما لسنا بحاجة إلى الحساب والرياضيات أو لنسأل علوم الصيدلة ولا كذا، فنحاسب وترتب على ذلك مفاسد المجتمع، يحاسب المجتمع بالكامل. لكن أقول أن الدرجة الأولى التي يعني يعرض عنها عامة المسلمين هي علوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تنيل لك طريق الفلاح في هذه الدنيا، تبين لك الأحكام الشرعية ما أوجبه الله عليك من أوامر شرعية عليك أن تلتزم بها، وبالتالي دائما تجد التخصصات في هذا أو الإعراض عن هذا التخصص يعني كبير جدا كبير جدا، يعني لا يكاد يذكر مع قياسا مع التخصصات الأخرى، مع أنك أيها الطالب يعني إذا أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى وأخلصت الطريق في سبيل العلم الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له الله طريقا إلى الجنة. يعني إذا كان يعني طلبك العلم الشرعي يسهل لك الله به طريق الجنة، فما بالك أيها الطالب يعني بحوائج الدنيا؟ من باب أولى يعني، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما في الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فإذا كان الله يا طالب العلم الشرعي، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أو كان الله سبحانه وتعالى يعني يسهل لك طريقا إلى الجنة بطريق العلم الشرعي، من باب أولى ستأتيك الدنيا، من باب أولى ستأتيك الدنيا، لكن تكون الغاية هي ماذا؟ هي طلب العلم الشرعي إخلاصا لله سبحانه وتعالى، لرفع الجهل عن نفسك ولرفع الجهل عن مجتمعك وللدعوة إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصبر على هذه الدعوة ستأتيك الدنيا، أو على الأقل لن يحوجك الله إلى العباد ولا إلى أموال العباد، وسيفتح عليك الله بدل باب أبوابا من الخير، قد لا تكون غنيا لكنك قد لا تكون غنيا، كما نرى في مجتمعنا وفي غير في سيرة السلف، قد لا تكون غنيا لكنك تكون متعففا ويغنيك الله من فضله ويغنيك بحلاله عن الحرام. فالعلم الشرعي يعني من يعني فضيلة عظيمة يغفل عنها عامة الناس. أخي المسلم، على هذا الفقرة أخذت مني جانب من الوقت، لكن لأن حاجات المجتمع يعني هذا أمر ما هو مشاهد يعني من عشرات السنين، أقول من عشرات السنين الإعراض أو عدم الإقبال على العلم الشرعي وعدم الناس الالتفات لهذه الفضيلة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس موجودة من عشرات السنين، لكننا ننبه بعض الطلاب وبعض أولياء الأمور لعل يعني يجدون في هذه الكلمة ما ينفعهم في هذه الدنيا، ويصل أجرهم في سلوك هذا الطريق أجرهم إلى يوم القيامة. من علم يعني من الصدقات الجارية، تعلمون الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث، يعني فذكر صدقة جارية وعلم ينتفع به، علم ينتفع به. يعني انظروا أيها الناس وتأملوا الفضل العظيم للعلماء، يعني هؤلاء يعني كم حكم عفوا دائما نقول كم حكم العالم من حكام ملك الأرض وملك يعني البقاع الأقطار يعني ممالك وحازت لهم الدنيا بكاملها، فماتوا ولا ذكر لهم في يومنا هذا، ماتوا ولا ذكر لهم. أذكروا مثلا حتى الخلفاء يعني عفوا بعد الخلفاء الراشدين، أقصد بعد الخلفاء الدولة الدولة الأموية العباسية إلى غير ذلك، تأملوا يعني كم من خلفاء يعني ماتوا ولا يعرفهم عامة الناس. لكن لما تأتي الآن وتقول إمام مالك بن أنس يعني رحمه الله رضي الله عنه وعن جميع صحابته والتابعين والتابعين بإحسان يوم الدين، لا زال ذكره وعلمه إلى يومنا هذا. الإمام الشافعي، الإمام

أقول الإمام مثلا أبي حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل وقص غيرهم، سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك، يعني هؤلاء لا زال ذكرهم وعلمهم ينتفع به إلى يومنا هذا، والحسنات تتوالى عليهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فمن ملك مالا أو ملك، قلت لك يعني شوف الذكر، من الذين ذكرهم مخلد إلى الآن، يعني هم أكثر من كان ذكرهم مخلدهم علماء المسلمين الذين أخلصوا العلم لله سبحانه وتعالى، ولازالت سيرتهم العطرة إلى يومنا هذا، ولازال الناس يعني ببركة أو بإخلاصهم العلم لله سبحانه وتعالى، لازال الناس ينتفعون بعلمهم إلى هذا اليوم وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا يكفيك أيها أخي المسلم، يكفيك أن تعرف شرف هذا العلم، شرف هذا العلم يكفيك. يعني حاجة بسيطة أقول لك حاجة عليها، كل العلوم يعني عادة مبنية على الاختراعات أو المنشأ متاعها البشر، إلا علم شرع الله سبحانه وتعالى، فمصدره من؟ والله سبحانه وتعالى، ومعلمه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفاك بهذا شرفا يا طالب العلم الشرعي. المستمعين الكرام، أيضا الأخ الكريم يسأل عن الصلاة في السفينة، كيفية الصلاة في السفينة، كان نمشي لتركيا وكيفية الصلاة في السفينة، فكيف الصلاة؟ الصلاة يعني السفينة الآن ليست كما هي في العهد القديم، يعني قوارب أو سفن شراعية صغيرة يعني تلعب بها الرياح يعني يمينا وشمالا كما يقال. الآن السفن أصبحت يعني سفن عملاقة وكبيرة، يكون اللي في الحجرة متاعها أو فيها قاعد في المكان الخاص به لا يكاد يشعر به حتى في تحركها، فتتوجه إلى القبلة، تتوجه إلى القبلة من حيث، فأنت بهذه الحال بتتجه وتجتهد إلى القبلة، وتجد الآن كما قلت التقنية الحمد لله، التطبيقات موجودة، والله كل ما يتقدم العلم سبحان الله، كل ما تحتاجه أو كل ما تشتد حجة الله علينا في عدم التقصير في عبادته، في عدم التقصير في عبادته. فيعني الآن لو تشوف تطبيقات كما قلت في الـ في الـ في الـ عفوا التطبيقات الإلكترونية هذه في النقالة متاعك، يعني يعطيك المكان القبلة في أي مكان أنت فيه، مكان القبلة من أي مكان أنت فيه، يعطيك مواقيت الصلاة حتى في الموقع اللي أنت فيه يعطيك مواقيت الصلاة. وهذه سبحان الله من تيسير الله علينا وحجة الله علينا ألا نقصر في عبادته. قول تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل. ومن حيث خرجت، من أينما كنت أيها المسلم، فتولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني تتجه اتجاه القبلة، سواء كنت في سفينة أو في السيارة إذا كان لا يمكن النزول مطلقا يعني في صلاة النافلة وغيرها، أو في الطيارة في صلاة النافلة. على كل حال تتوجه إلى اتجاه القبلة وتجتهد، يعني حتى إذا عدمت، إذا عدمت يعني في العادة كما قلت يعني الأمر فيه سعة على ما كان قبل، يعني الشمال والجنوب والغرب والشرق في العادة يكون معروف، فتتجه إلى الجهة، أنت مش مطالب بعين الكعبة بالضبط وين، لكن تتجه إلى جهة مكة وتجتهد في ذلك إلى أقرب حال. وكما قلت الآن يعني الموصلة في كل هاتف موجودة، وإن لم تكن دقيقة 100% لعلها، لكنها تقريبية جدا جدا جدا جدا يعني. وإن كان وكنت في السفينة هنا في مسألة أخرى، معلش، ينبغي على الإنسان أن يسأل أهل الثقة، يعني لا يكاد يخلو مش يعني عندما تقولي ماشي في سفينة لتركيا على الأقل فيها 400-500-600 شخص يعني معك في السفينة، والحمد لله، وخاصة في مجتمعنا بالذات في المجتمع الليبي، يعني الحمد لله يعني أهل الصلاة كثر جدا قياسا بالذين لا يصلون، يعني حتى لا تكون نسبة والله أعلم على الأقل فيما نعيشه في المجتمع الذي نعيش فيه. فستجد الناس يعني من يدلك على القبلة، من يدلك على القبلة. هذا إذا كان سؤالك أخي المستمع إذا كان فيما يتعلق بالقبلة، يعني هذا الذي فهمت من السؤال. أما قصر الصلاة وصلاة القصر، فالمعلوم يعني أن صلاة القصر إذا كان هو سفر طاعة، في سفر طاعة، والمسافة طبعا تركيا مسافة قصر، فبمجرد خروج
باخرة من الميناء يبدأ الإنسان في صلاة القصر إذا كان هو في يعني يسكن جنب الميناء زي ما أقول، لكن إذا كان هو بيطلع من ميناء مصراتة ويسكن في طراس، مجرد ما يطلع من يطلع إلى يعني نقول المزارع، يطلع من الأحياء السكنية ويبدأ في المزارع، يبدأ يقصر يقصر صلاته. فهذا لعل هذا ما فهمته من سؤال المستمع الكريم، الله أعلم. الحاجة الأخيرة بس يعني إذا لم يعني إذا كان أنت الآن في باخرة واللي فيها كلهم غير مسلمين وما عندكش نقال تحليل الهواتف الذكية هذه، وعليك أن تجتهد في اتجاه القبلة، تجتهد ما استطعت يعني وتصلي، ولكن لا تضيع الصلاة. ما يجيش واحد يقول لا والله السفينة في البحر وما يعرف الشرق من الغرب ولا الشمال من الجنوب، وكيف بنصلي تلغي القبلة؟ مش معقول. هي خلي تو لما نوصل الغادي لتركيا غير السائل الكريم أو سؤال السائل الكريم وتو نصلي مع بعض، لا شرعا لا يجوز، حرام عليك، حرام عليك. إذا ضاقت بك الأمر ولقيت المتأسل وملقيتش يعني حد تجتهد قدر الإمكان، يعني على الأقل السفينة هذه حيوك الشمال والجنوب يشتغلوا على السفينة، الجهات الأربعة كده يعرفها. هذا إحنا ما باهو لعلم حتى لا يحتج أحد بأي حجة في ترك الصلاة قل هذا الكلام، يعني تسأل اتجاه الشمال والجنوب وين بالضبط، وتجتهد في التوجه نحو القبلة، وصلاتك مقبولة إذا اجتهدت سواء أصبت القبلة أم لم تصب، والله أعلم. الأخ الكريم الأخ سعد يقول حكم الوضوء من باب البحر من ماء عفوا من ماء البحر، حكم الوضوء من ماء البحر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قوم نركب البحر أو نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب صريح قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حديث مشهور، حديث مشهور بين طلبة العلم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ماء البحر طاهر مطهر، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، أي يصح به الوضوء ويصح به الغسل. العبادات التي تستوجب الطهارة من هذا الجانب يجوز الإنسان أن يتوضأ بماء البحر ويغتسل بماء البحر من الجنابة أو من الحيض أو كذا، فكله جائز، كله جائز، وتصح به العبادات التي تستوجب الطهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. الطهر ماء الحل ميتته. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نعاود أو ثم نلتقي في الجزء الثاني إلى ذلك اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات ومعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية. والتذكير بأرقام الهواتف لمن أراد التواصل والاستفسار: 092-092-15-0، 092-092-16-0. نواصل الإجابة على بقية الأسئلة الواردة. السائل الكريم يقول: أني شريك وأني أختي في لعل في بيرات أرض قال ثلثين وثلث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو عنده ثلثين وهي ثلث، والباين أن لما كانت الأرض كانت بور يعني أو كانت يعني فضاء، فقام هو بحفر بئر وغرسها بالأشجار بصفة كاملة أو بشكل كامل لكامل هذه الأرض، ومن باب التطوع يعني قال غرس لي ولأختي من باب التطوع، والآن يعني نبي نقسمه ثلثين وثلث. أخي الكريم، ما دمت قد قمت بهذا الأمر من باب التطوع فينبغي أن لا تر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراجع في هبته كالراجع في قيئه. أنت هذا وهبته لأختك، يعني ما قمت به من غرس للشجر وحفر للبئر وغيره وكذا، البئر إذا حفرت أنت في أرضك أنت وقاصد به لنفسك، فهذا البئر ليك، هذا البئر ليك، حفرت بمالك وفي حصتك أنت في أرضك أنت، هذا ملكك أنت والله أعلم. أما الشجر الذي غرسته في حصة أختك وابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى وصلة لأختك، فهذا أيضا يدخل في ملكها، يدخل في ملكها ما دامت هي تستنفع منه في حصتها وتأخذ فيه وتستنفع منه، فهو أيضا في ملكها، وبالتالي تكون القسمة في ماذا؟ في الأرض كما هي حصة التلتين، تأخذ التلتين بتاعك اللي كان فيهم البير بتاعك أنت، وحفرت البير لنفسك أنت ولأختك بالدرجة الأولى أنت اللي دفعت حقه، وهي تأخذ الثلث الأرض بما عليها والله أعلم. هذا الذي أفهمته حسب السؤال. الأخ فرج يقول: الحاجة زوجته تصلي في صلاة الفريضة في البيت ويتكلم عن الستر العورة في الصلاة، سواء صفة اللباس الكاملة للمرأة هو يعني جلباب يغطي كامل الجسد وظهر القدمين وحتى ظهر القدمين، وكذلك احنا نقول شاربة او محرمة او كذا تغطي الرأس والشعر والرقبة، وليظهر من جسد المرأة ما عدا وجهها وكفيها او كفها، وجه والكفين هذا ما فيش باس يكونوا بارزات. فهذه هي الصفة أو الصلاة الطريقة الصحيحة. لبس الجورب يعني إذا كان ليس شرط أن يكون جورب، كما قلت يعني الآن زي ما تعرف عندنا الآن في المجتمع يقولها بدة الصلاة، هذه واسعة وفضفاضة وتستر يعني كامل الجسد يعني وتستر حتى ظهر القدمين، يعني تصح الصلاة بها. لكن إذا كان المرأة صلت المكشوفة احنا نقول العورة الخفيفة يعني زي ما عدا يعني يقولوا مثلا الذراع مثلا او مثل ظهور القدمين يعني او الذراعين او طالع شعر راسها مثلا وشعر راسها باين وكذا، فصلاتها صحيحه، صلاتها صحيحه، لكن ليست الصفه الكامله للصلاه، ليست الصفه الكامله للصلاه. امراه صلت وظهر القدمين عريانات مثلا او حتى الكعب يعني عريانات او ذراعها زي ما قلنا الذراع ظاهره، يعني الصلاه هنا صحيحه لكنها ليست الصفه الكامله للصلاه كما قلت، وبالتالي يستحب لها ان تعيد الصلاه يعني في داخل الوقت. شو معناها؟ معناها هي صلت العصر بهذه الكفية، ذراعها باينة أو الظهر القدم ماهوش يعني مغطي مغطيتها، وصلت هي يستحب لها يقولها أن تعيد الصلاة ساترة للشيء هذا لظهر القدمين ما لم يخرج الوقت الضروري للصلاة، فإن خرج الوقت الضروري للصلاة فلا إعادة عليها والصلاة صحيحة نعم. السلام عليكم، اتصال أخ علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ
0: أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟
1: شيخ سمع من الرواتب 12 يا شيخ.
0: نعم
1: سمع من الرواتب.
0: نعم
1: سمع من الرواتب 4 قبل الظهر يا شيخ.
0: نعم بس من الرواتب. نعم
1: لما بتصلي 4 تصلي 6 مع تحية المسجد بتصلي 4 بس.
0: تقدر تصلي 4 مع تحية المسجد، تدخل تحية المسجد في الرواتب زي ما نقول الحين، تصلي 4 تبي معهم تحية، تبي معهم تحية المسجد ركعتين، لو لا تبي تصلي ركعتين وبتسلم ركعتين بتسلم، فتصلي تنوي تحية المسجد مع الراتبة الأولى يعني مع ركعتين لو لا فيش باس يعني.
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله. نعم. خالد السلام. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أنا بالله صايم ما تطوع، لكن نتيجة شدة المرض والألم فاضطريت نفطر، هل علي الرد متاع يوم هذا؟
0: تسمع الإجابة بإذن تعالى.
2: تطوع.
0: نعم. طيب إذن السائل الكريم الأخ علي كما قلت يعني هو تكلم على سنن الرواتب يعني، وتكلم على الراتب لما يجي ندخل نصلي الظهر مثلا أو قبل دخلت المسجد وعندي مصلي الراتبة اللي قبل الظهر وقبل يعني، فنحن نصلي تحية المسجد نصلي الرواتب ما فيش بأس. إذا أردت أن تصلي تحية المسجد ثم تصلي بعدها 4 اللي قبل الظهر كما ورد في الحديث فلا بأس بذلك وأجر أكثر يعني. قلت لا والله بنصلي الرواتب يعني بنصلي الراتب ركعتين الأولات ومن معهم تحية المسجد فالأمر كذلك فيه سعة ولا بأس بذلك. مع اتصال الأخ عبد الله. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله. الله يعافيكم.
0: طبعا إن شاء الله قريب.
3: أنا عندي البطاقة بتاع السحب.
0: نعم.
3: وهو عندك يقول لي خذ البطاقة وتطلع بك فلوس. يعني فيها حاجة هذه ولا شيء.
0: طيب.
3: يعني مثلا ب 200 جنيه ب 300 جنيه بالبطاقة وراح تنطش.
0: إن شاء الله بإذن الله تسمع الإجابة بإذن الله.
3: نفس الوقت.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله أجيبك. السلام عليكم أخت حنان.
4: أيوة السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ هذا واحد أني عطيته 60,000 يخدم بها فهي والراجل توفى هذا.
0: نعم.
4: وخلى قصدي خلى إرث للصغار متاعه، خلى قصدي أملاك للورثة.
0: نعم.
4: وهم ما يبوش يخلصوا عليه 60,000 هذه ما يبوش يخلصوها، وطبعا واخدين سيارات ب 80,000 وماشي العمرة يا شيخ.
0: هم معترفين بيها الدين ولا ناكرينها؟
4: لا هم مرتا قالت لي ما عندنا شيء. مرتا قالت لي ما عندنا شيء، وهو قبل ما يتوفى قال لي مرتا المراه عطياني فلوس انا مشغلهم لها الفلوس هم اهي. واولاده واحد قال لي بري اهبشي عليه وطلعي من الجبانه، قال لي ما عندنا شيء احنا
0: الناكرين يعني. هو هل المعترفين به ولا لا؟ بس
4: تو داروا معايا مشكله، تو داروا معايا مشكله، قالوا لي احنا ما عندنا شيء، واني تو عندي الاثباتات، عندي الاوراق وعندي الاوراق الرسميات والاثباتات.
0: تمام تمام تسمع الإجابة ان شاء الله.
4: بارك الله فيك يا شيخ، ربي يحفظك ان شاء الله.
0: تمام ان شاء الله. نعم في اتصال اخر. الاخ سليمان السلام عليكم.
5: بالله عندي سؤال، لكن قديش انا موفي نعطيه 2000 دينار كاش يخوني بالبطاقة وعدني
0: بشوي
5: ومعرف ياخذ كاش وانا اللي بتعطي التحويل.
0: عاود واحدة واحدة بس
5: السداد.
0: كيف معلش اخ سليمان.
5: 2000 دينار انا عندي كاش
0: ايه،
5: وهو محتاج لي كاش وانا يخذ معي التحويل، شو قلت احول لي 2000 دينار ونعطيه كاش.
0: تمام.
5: كيف تكون المعاملة؟ هل نعطيني قبل ولا هو يحول قبل؟
0: إن شاء الله بدني تعال تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يرحم
0: والديك. شكرا
5: شكرا.
0: نعم طيب أكمل الإجابة. طيب الأخ عبد السلام قال أني صائم تطوع ولكن لشدة المرض يعني افطرت، فهل يجب علي القضاء هذا اليوم أو لا؟ الله أعلم. يعني الصوم التطوع يعني إذا عن لك يعني أمر خارج عن إرادتك وأردت يعني أن تفطر مثل المرض يعني الذي لا يحتمل بشدة مرض شديد يعني أسأل الله أولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل لك بشفاء ولشفاء لكافة مرضى المسلمين. أخي الكريم لا إثم عليك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذه واردة في صوم الفرض. في صوم الفرض فصوم التطوع إذا دخلت فيه وجب عليك إتمامه، وجب عليك إتمامه إلا أن يكون هناك عذر، يعني كما قلت لك في عذر، فعذر يعني عذر يعني لا يحتمل التأجيل أو الكذا، أو يعني لو لم تفطر لترتب على ذلك أذى شديد مثل المرض كما قلت حضرتك، فلا شيء عليك ولا يجب عليك إعادته، لا يجب عليك إعادة هذا اليوم، الله أعلم. نعم الأخ أحمد السلام عليكم.
6: شيخنا الفاضل الله يسلمك، نهارك مبارك طيب إن شاء الله.
0: أسعد أخي الكريم.
6: شيخنا الفاضل أنا مشتغل في شركة بتاع مواد غذائية.
0: نعم.
6: مش شركة كبيرة، مصغرة يعني. فنحن أنا واثنين أخرى خذينا مواد غذائية متبرعين بها لجهة معينة باهي على أساس نقسم القيمة بيناتنا. تو في نهاية الشهر بإذنين كل واحد خذ مرتب، هي مرتبة دفع القيمة اللي عليه. أنا مش هنتمكن نتصحى نقدا نبي نتصحى بالبطاقة يعني، لكن هل ناخذ أنا والزوز الثانيين دفع الكاش ماذا تحصتي ناد نتصحى، هل ناخذ الكاش وندفع كامل الفاتورة من حسابي أنا بالبطاقة ولا كيف الحال؟ ما نقدرش نجزء الفاتورة ندفع جزء منها بالبطاقة وجزء منها كاش، رغم أني أنا المسؤول على الفاتورة وأنا المسؤول على التحصيل يعني.
0: هما دفعوا الفلوس للجهه ولا ما دفعوهاش؟
6: اي توا اي اعطوني قيم كل واحد اعطاني قيم.
0: نعم
6: تقريبا 295 كل واحد 295، مازال قيمتي هنا القيمه نتاعي هنا صعب عليا شويه كاش من الصحه، لكن نقدر نرتاح بالبطاقه، لكن المشكله اني ما نقدرش نجزء الفاتوره جزء فاتوره كاش وجزء نقدا، فانا قلت ناخذ البطاقه نتاعي وندفع كامل الفاتوره والقيمه اللي
0: دفعوها
6: كاش
0: انا
6: استفدت منها كاش انا
0: خلاص يعني. بس ان شاء الله تسمع الاجابه
6: باذن الله. الله يفتح عليك بارك الله فيك.
0: بارك الله ان شاء الله. اللهم امين. الاخت سعاد السلام عليكم. اخت سعاد السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله
0: شيخنا. اللهم تفضل.
7: الله يرحم والديك على البرنامج القيمة اللي خلتنا احنا نفهم ديننا ونفهم كيف نصرفوا فيها.
0: اللهم امين ودنا ودك شخص القبول
7: والخلص. يعني في حاجات هلبا غايبة علينا وانتم بسم الله ما شاء الله يعني وفرتونا واعطيتونا الرأي السديد.
0: نسأل الله التوفيق والإخلاص، بارك الله فيك جزاك الله خير.
7: الله يبارك فيكم يا إخوان ويجزاكم، شيوخنا كلهم في ليبيا مفتخرين بكم جدا جدا جدا.
0: بارك الله فيك جزاك الله خير، بارك الله فيك.
7: وربي يزيدكم علم على علم إن شاء الله
0: نور
7: على
0: نور
7: يا رب.
0: اللهم امين. تفضل أخت سعاد.
7: يحفظ بلادنا ويهدي ولادنا إن شاء الله يا ربي.
0: اللهم أمين.
7: شيخنا أنا بدي نسألك سؤال، يعني هو عدة أسئلة لكن أنا أهم سؤال إني أنا عندي مرض أب أو إحنا عينه فيها وبوي توفى وهي عليها المؤخر متاعها، يعني نعطروها في إيدها ولا نتبرعوا بها؟
0: هي موجودة حية؟
7: هي حية هي؟
0: إيه.
7: وعندي الوالدة يعني الله يرحمها أمي اللي هي أمي يعني توفت ولقبلي توفى أبوي، طبعا عندها كده المؤخر متاعها، هل نديروه حتى هي ولا عند مركبوي وخلاص؟
0: أمك لما
7: يجوز إن إحنا نطلع الوالدة نفسها ونطلع عليه مركبوي ولا مركبوي بس يعني.
0: أمك لما توفت رحمها الله يعني أبوها وأمها حيين ولا توفين؟
7: لا لا متوفين. لا متوفين.
0: بس من إجابة بإذن تعالى كذلك.
7: حتى مرتبوي بها وامها متوفين.
0: تمام تسمع إجابة بإذن تعالى. السلام عليكم أخت نجاة.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: سألت في الجزء الأول سألت سؤالين، سؤال جاوبت عليه وسؤال لا نبي الإجابة للسؤال الثاني.
0: أما السؤال الثاني معلش نذكر سني.
8: السؤال الثاني اللي قلت لك الشباب اللي يطلعوا برا في شهر عسل لدولة عربية أجنبية.
0: نعم نعم
8: إن شاء الله جاي دولة
0: معدلة إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب نكمل الإجابة على بقية الأسئلة. الأخ عبد الله قال ماشي يعني وصديق وعندي بطاقة وصاحبه بيشي بضاعة وقال له يعني عنده كاش قال له ونقدي وكاش قال له طبعا خلصني بالكاش عفوا خلص أنت بالبطاقة ونعطيك أني الكاش تمام. المسألة أدفع هو جزء بسيط جدا ينبغي أن ينتبه إليه عامة الناس اللي دائما يسأل في هذا السؤال وهو أن بيستفيد من صاحبه بيأخذ منه كاش وبيعطيه البطاقة وبيعطيه البطاقة أو حتى بالتحويل بيحول له وبيأخذ مقابل الكاش. في هذه الحالة مستمعين الكرام ينبغي تقديم الكاش على البطاقة ولا الحوالة. يعني ليش؟ لأن البطاقة لو أنا ليش مخلص عليك بالبطاقة هذا يعتبر كأني أسلفتك، ولما سلفتك احنا يشين الغاية نبي منك الكاش، يعني سلف أريد مقابله منفعة ليس سلف لوجه الله. وهذه مسألة معلش مستمعين الكرام نبي ننبه عليها. التوصيف وتأصيل المسألة عند عامة الناس ما يدركوش، يقول لا يا شيخ أنا مش سلف هو وقتي نبي نعطيه بيعطيني هي، لكن يعني تأصيلها للشرعي أو تكييفها الشرعي هكذا عند طلبة العلم الشرعي معي. هذه ينبغي لما جيت تكلم أنت تجاوب شخص وتقول له رأي هذا سلف، يقول لا يا شيخ أنا عندي فلوسي وهو عنده فلوس ما بيش الناس ما مش حنسلفه ليسلفني، أنا بدي أعطيه يعطيني كاش ويأخذ بدلة بالتحويل في حسابه يعني إيه، لكن هي راهي هي تكييفها السلف. أنا يعني معطيتك الفلوس ليش مخلص عليك إذن أنا سلفتك هنا. فالمسألة في بعض المسائل لعامة الناس تغيب عليهم عملية التكييف الشرعي للمسألة، وزي ما يحدث الآن في عملية 2000 دولار مصرف مركزي دار الإفتاء عندها أشياء مش متصورتها بحيث تكيف عندها وتتضح عندها الصورة الكاملة حتى ترد الاستفسار أو يأتي رد مصرف مركزي عن بعض الملاحظات بحيث تتضح الصورة كاملة ونعرف كل يعني كل خطوة وين مكانها الشرعي بالضبط بحيث تكتمل الصورة وهنعرف المسألة حلال أم هي حرام. فبالتالي هذه مسألة زي ما قلت، إذن أني لما صاحبي بيخلص علي كاش لما خلص هو الكاش ما فيش منفعة هنا على الإطلاق، يعني أعطاني القرض هنا لوجه الله زي ما نقول إحنا قرض، لما أعطاك الكاش هو سلفك حتى هو هنا معي وبعدين بتخلص عليه أنت بالبطاقة. فالعملية بالطريقة زي هذه ما فيش منفعة جرة سابقة، ما فيش منفعة سابقة، هو ذاك بيأخذ بيحطهم في حسابه وخلاص ومش مستنفع بها، بالعكس الكاش هو لي أفضل له. فلما أعطاك هو الكاش إذن المنفعة القرض هنا منتفية، وبالتالي دي ما يخذوها ملاحظة. أي شخص يبي حد بيحول له مقابل كاش أو بياخذ يعني بيعطيه يعني مقابل بطاقة دي من صبق الكاش هو الأول، نعطيه الكاش وبعدين يحول لي هو في حسابي أو بعدين يأخذ البطاقة ونخلصه بها والله أعلم. هذه مسألة ينبغي ننتبه لها، نأخذ الكاش يعني في يدي وبعدين خلص نجي نفس المكان نفس الوقت نأخذ من الكاش في يدي ونعطي لصاحب الخزينة أو عفوا الصراف نعطيه الفلوس ونخلص البقية نخلص بالبطاقة البضاعة وتكون المسألة هكذا جائزة والله أعلم. الأخت عفوا حنان نعم قالت أني أعطيت لشخص 60,000 دينار وعسنا بيشغلهم معه مقابل نسبة معينة، مثلا طبعا مقابل نسبة معينة هكذا يشترط يكون، والستين ألف هذه داخلة في الربح والخسارة هذا حتى تكون هنا المعاملة جائزة شرعا. قالت توفى هذا الشخص وترك أملاك وعنده رزق يعني ما شاء الله، لكن الورثة أنكروا يعني أنكروا أن يسددوا لي مالي أو ما بقي من مال، هو الحقيقة رغم 60,000 الحقيقة اللي ينبغي ينظروا 60,000 هذه شنو جابت من فلوس، هل خسروت مشت بالكامل يعني خسر في صفقة اللي خاش فيها معاه يعني هو ذاك يعني خسر جهده ولا خسر يعني جزء من المال وهي جزء من المال نسبة المشاركة بيناتهم مثلا وهي مضاربة، يعني بنشوفوا 60,000 هذو شنو صار فيهم، هل هم المتاجرة بهم يعني أدت إلى خسارة 60,000 ضاعوا كلهم وما فيهم غير إهمال من الصاحب من هذا الرجل، وبالتالي هذا يعني تجارة ربح وخسارة ولا شيء لك. أم أن 60,000 هذو يعني لا يعني طلعوا يعني إحنا نقولوا إحنا متساويات يعني لا ربح ولا خسارة قاعدات زي ما هم 60,000 وبالتالي هذا بنحقق، أم أن 60,000 جابوا مكسب حتى هي مسألة أخرى أن 60,000 لأنك أنت أعطيتهم لا مش سلف أعطيتهم ليش بيشغلهم وده بيشغلهم معناها فيهم يا ربح يا خسارة. إذا كان ما فيش خسارة وفيه ربح حتى الربح حتى هو منحقق، أنت مش منحقق 60,000 راهو 60,000 وما فوقهم بحسب النسبة المتفاهمة أنت وصاحب وهذا الرجل المتوفى رحمه الله. والرجل يعني يعني أقر قال راهو قايل لزوجته حسب قول المرأة طبعا أنه هو طبعا في المسألة بنقول نوضحوها للمستمعين الكرام أن اللي بيجاوب على الفتوى من دار الإفتاء لحسب السؤال يعني لحسب السؤال اللي يطرح عليه بيجاوبه يعني لا تخص هذه الناس إلى بدأت يعني تخص أنها تكون موافقة للواقع أو لا. إحنا ما عندناش علم أن يتصل بها شخص يقول لي ما حكم كذا يا شيخ من فعل كذا حكمه كذا، كون هذا الكلام مطابق للواقع وغير مطابق للواقع هذا كمسألة لا تخص المفتي يعني أو هذا المفتي. فحنين نجاوب على قدر السؤال سواء كان موافق للواقع أو مخالف للواقع يعني هذه مثلا نحب ننبه عليها حتى ينتبه يا عامة الناس يقول لا يا شيخ أنتم افتتوا لجاكم فلان وسألكم عليه كذا وافتتوه بكذا، هذا السؤال اللي يسأله لي يعني جاوبت على هذا السؤال سواء كان موافق للواقع أو موافق للواقع هذا أمر لا يعني لا لست مكلفا بها وليس مكلفا به من يفتي في هذه المسائل. على كل حال فاحنا اذا قلنا 60,000 هذه 60,000 هذه يا جماعه الخير بنشوف وش جابت 60,000 اذا كان فيه ربح معناها فيه مكسب والمكسب هذا متفاهم انت وصاحب الشان هضايا انا مناصفه المكسب 50% ليك و 50% ليه. 60,000 المكسب اللي جابوه بنقسمه على 50% المفروض من حق حتى هم مش غير راس مال بس راهو يعني هذا كله من حقه. فهي قالت طبعا كلام ان يعني عباره يعني لا تليق يعني بشخص أن يبر بأبيه من يبر يطلعيه من القبر يعني حقيقة كلمة يعني هذه من سوء الأدب وهذا من العقوق هذا من العقوق. أخي المسلم البر بأبيك وأمك حي سواء كان حيا أو ميتا ينبغي أن تحافظ عليه يعني يعني من بر الابن بأبيه أن يصل أهل ود أبيه يعني يعني أصحابك يعني أنت مأمور بحتى مواصلتهم يعني. فبالتالي أقصد بالأصدقاء القريبين وأصدقاء يعني اللي على علاقة وثيقة بهم ينبغي الإنسان من هذا من لما تواصل أصحابك يعني المقربين كما قلت واللي على علاقة ممتازة بهم يتواصلوا وياهم هذا من بر بأبيك. فمش نش نقول والله يبر يطلعهم القبر يعني الإنسان هنا إذا كان صاحب هذا المال صاحب المال أوصى وكتب أو ده ورق أو أوصى وقال راه فلان تبي مني فلوس أو عنده فلوس مشغلها عندي وتتم المنية فجأة هكذا فأدى ما عليه والله أعلم أدى ما عليه والله أعلم لأنه داير وثيقة ومقرنها بحقها وعنده من الرزق ما يكفي ما يشد. فالورثة هم الذين يأثمون هذه ديون هذه ديون يعني ينبغي أن تسدد قبل التركة قبل التركة تسدد الديون أولا ثم بعد ذلك يمكن أن يعطى يعني يمكن أن تخصم التركة. يعني إحنا المعروف عند أهل العلم أن أربع خطوات يعني تصرف في المال الميت بأربع خطوات تجهيزه يعني جهز كفنه وحق القبر وكذا ودفع ومستلزمات القبر معايا والغسل والتكفين تجهيزه هذا يؤخذ من مال التركة إن لم يتطوع به أحد ثم تدوم هي بتدوم حرف يعني يختصرون العلماء بفعل تدوم ثم الدفن هذا الأمر الثاني الذي ينبغي أن يفعل ينبغي أن يفعل يدفنوه وبعدين الواو اللي هي وصية يشوفوا كان مسيب وصية بالصدقة لحد أو يبي حد أو يبي يتصدق على جهة معينة وكذا بقدر ثلث ماله وإلا وإن كان أكثر فبرضا الورثة. ثم بعد ذلك الميراث اللي هو الميم تدوم الميم ميراث يعني بعدين يقسم الميراث يقسم الميراث ومن ضمن الديون اللي هي عفوا تدوم تجهيز ثم الدين عفوا معذرة تدوم إذن تجهيز والدال الديون والواو الوصية والميم تقسيم الميراث، هكذا بهذه الطريقة والله أعلم. فبالتالي أنت أصبر، أنت ينبغي أن تسارع إذا كنت يعني بارا بأبيك أيها المسلم، أن تسارع في سداد ما عليه من ديون ومن حقوق، يعني حتى تبرأ الذمة، حتى تبرأ الذمة والله أعلم. يعني هذا ينبغي أن قبل أن تقسم التركة، يعني هل جزاء والدك أو والدك عفوا يعني الوالد وأبوك جزاءه أن اللي عقبلك خير وتركة ورزق أنك يعني تجحد حقوق الناس اللي مترتبة في ذمته؟ هذا من العقوق والعهوق الكبير والله أعلم. ينبغي المسلم أن حتى ولو لم يترك شيء إن شاء الله، يعني لما نسدد عليه الدينة والديون اللي عليه اللي بها من الناس يبدأ مفلس ما عشان دي شيء، هذا الواجب عليك شرعا. هذه حقوق العباد، حقوق العباد يا جماعة الخير لا تمحوها مجرد التوبة، إلا بالأداء، إلا بأدائها إلى أصحابها أو استحلالها منهم أو طلب العفو منهم والمسامحة نقول. فينبغي إنسان يتق الله سبحانه وتعالى. والأخت حنان أنت في هذه المسألة يعني ما دام عندك أوراق تثبت ذلك فمن حقك، دائما ننصح دائما اللجوء لأهل الخير والوجاهة، يعني لعل يتوسطوا، ثم إن لم ينفع ذلك فعليك بالقضاء. ما دام عندك أوراق تثبت هذا الأمر فعليك بالقضاء. وإن كان هؤلاء الأولاد والأبناء يعني كانوا فعلا برين بأبيهم لا يرضون أن يذكر اسم أبيهم في المحاكم، يعني يستحي الإنسان حقيقة أن يعني يدخل حتى في مجمع لأداء حقوق الناس أن يذكر اسم أبيه. يعني هذه هي، هل هذه التربية التي يعني ربها فلان لأولاده؟ يعني وهل كما قلت هل هذا هو جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ هل هذا الإحسان لأبيك يعني الذي ترك لك خيرة من الأموال، خيرة من الأموال تنعم فيها يعني أن تجحد حقوق الناس؟ يعني فالآن المال هذا مختلط، الآن حلال بحرام، حلال بحرام، تمشي عمرة ما تمشيش عمرة، تمشي حج ما تمشيش حج، هذا كله لا يعفيك من حقوق العباد التي عليك وعلى أبيك والله أعلم. معنا متصل. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم. تفضل
9: يا شيخنا.
0: نعم أخي كريم تفضل.
9: سؤال يا شيخ فرسك.
0: تفضل أخوي تفضل أسأله.
9: أبنسك على الحرام يا شيخ.
0: تفضل أعطيني سؤالك. هاي
9: الحرام هل متساوي في جميع الحراز اللي يكتب زي اللي يسرق زي اللي يخنف زي اللي يزن زي اللي يكذب زي اللي أم هو يختلف؟
0: إن شاء الله بإذن الله تسمع الإجابة إن شاء
9: يختلف
0: الله.
9: عن بعضها
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
9: باي
0: إن شاء الله تسمع الإجابة باي. بإذن الله. طيب أن السؤال الثاني الأخت حنان أظنها هذه واضحة والله أعلم زي ما قلت. يعني دائما كما قلت يعني إذا يعني ما في حل كما يقال، يعني ما فيش حل إلا القضاء، فهذا من حق الإنسان أن يسعى في الحصول على حقه يعني بقدر الذي مكنه منه الشارع الكريم، ما الشارع الكريم. ف هذه الإجابة إذا تشوف أهل الخير يتوسطوا يعني لعل يعني يجدوا حل مع هؤلاء الناس، وخاصة إذا عندك الأوراق فهذه يعني حجة قوية لديك. وزي ما قلت يعني باب التوجيه فقط ينظر هل المال خسر أم ربح، يعني ينظر فيه إذا كان فيه ربح حتى الربح داخل حتى وفي جزء المتفق عليه، وإذا كان خسر المال الباقي يعطى، وإن كان خسر على الإطلاق وثبتت البينة على ذلك ففي هذه الحالة يعني في هذه الحالة لا شيء لها والله أعلم. نعم صار. أخ محمد السلام عليكم. نعم. أنا أسلم بك أخي الكريم. أيوة علي صوت قوي شوية بس.
9: أيوة الشيخ أنا عندي ندي من واحد مئتين ألف.
0: نعم
9: أنا ندي من الواحد بين 200,000 دينار.
0: نعم
9: يعني احيانا تحول
0: لك
9: عن طريق واحد
0: يبيع
9: في الدولار،
0: يجيب لك
9: تحويل عن طريق واحد
0: يشتري
9: منه دولار.
0: كيف التحويل؟ كيف تاخذه من واحد عنده دولار يعني؟
9: ايه ناخذ منه دولار. ايه والدولار اللي بنبيعه هل نبيعه لصاحب اللي اخذته منه الفلوس دولار ولا نبيعه لواحد ثاني؟ ان شاء الله. انا عندي كاش في ايدي، انا عندي كاش في ايدي، انا عندي منه 200,000 هاي انا ما عنديش توتي يورا، قال لي نحول لك انا عن طريق واحد بعدين انت بيع الدولار وخذ اللي بيفيدك. هل انا هو... ناخذ الدولار وبيعه للراجل هذا اللي شريت منه الدولار ولا بيعه لواحد ثاني؟
0: هو بيحول الليبيات في الحساب اللي صاحب الدولار ولا؟
9: ايه بيحول الليبيات لصاحب الدولار. ايه
0: حاله ان شاء الله تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. الله تعالى. طيب نحاول كمل الإجابة على بقية الأسئلة نشوف الوقت يتكفي إن شاء الله. الأخ سليمان قال عندي 2000 دولار كاش نعطيهم لصديق مقابل حوالة. هو هذا تعرضت عليها في الإجابة على هذا السؤال في كلام البطاقة نفس الحكم بالضبط أخي الكريم سليمان. يعني تعطيه 2000 في يدهم ملولات وبعدين يحول لك هو، يعني العكس لا يجوز، عكس لا يجوز، لأن كما تكلمت أن تقديم البطاقة أو الحوالة يعني هو سلف جر منفعة المشتري، منفعة شيخ اللي هي الكاش والنقدي معي. لكن لما تعطي أنت 2000 تسلم 2000 في يده هو الأولاد وبعدين هو مباشرة يحول لك القيمة هذه في حسابك والله أعلم. السائل الكريم الأخ أحمد يقول يعني المسائل هي لها علاقة ببعضها، ونشغل في شركة قضائية يعني واثنين أشخاص وزوج شركاء معي، وأردنا أن نأخذ بضاعة للتبرع بها لجهة معينة. فهذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، يعني تفريج الكروبات من أنفع ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس. طيب وقال احنا قسمنا البضاعة هذه قيمة عليه ثلاثة كل واحد بالثلث، لكن الاخوة اللي معي الاثنين اعطوني الفلوس كاش واني ما عنديش قدرة ما عنديش سيولة باش نسدد القيمة هذه يعني بالكاش، ما عنديش قدرة باش نسدد القيمة هذه بالكاش، لكن عندي بطاقة. الاشكالية وين تقع؟ قال تقع ان الجهة اللي بسددوا لها قيمة البضاعة هذه ما تقبلش جزء كاش وجزء نقد وجزء تحويل، يا اما تحويل يا اما بالكامل، يا اما قيمه كامله يعني تحول تحويل عن طريق التطبيقات هذه المصرفيه، او اخذها كاش بالكامل. فهل يجوز لي ان اخذ الكاش يعني هنا من نضمه لحسابي او لا يجوز، بحيث اني اخلص كله خلصه به عن طريق التحويل؟ أخي الكريم مثلا والله أعلم من حيث الجواز لا بأس بذلك إذا كنت تعلم أن الشريكان أو أن تعلم أن الشريكين يعني اللي معاك ما عندهمش مانع، عادة ما فيش حسبة بينكم كاش نقدي كذا إلى آخره ما فيهاش بأس، فأعتقد الله أعلم لا بأس بذلك إن كنت تعلم أن في نفسهما يعني قد لا يرضيان يعني بذلك، حتى هم يبقوا حوالة يحولوا حوالة يعني يبقوا الكاش يعني متفقين معك حسنا كنت تدفع كاش وعلى هذه المسألة، فينبغي عليك أن تستأذن منهما إبراء للذمة، إبراء للذمة. إذا كان زي ما قلت لك إذا كان أعيد إذا كان أنتم في العادة ما فيش بيناتكم يعني تتبادلوا في هذه الأموال الحوالة وكاش وكذا وإلى آخره، والأمر سيان عندهم وعارف هذا يقين أن هذا الأمر يعني ما فيش بأس، فلا بأس بذلك. أما إذا كنت يعني ترى أن هذا الأمر يعني قد يكون في نفسهم شيء فينبغي أن ترجع إليهم، لأن قد يدخل أيضا حتى في عملية الصرف الآن أو المبادرة يعني بيأخذوا أخذت منهم كاش وبتحول لهم أنت للجهة هدية يعني بتحولها لهم يعني عن طريق التحويل، فهذه مسألة والله أعلم. السائلة الأخت سعاد تقول عندي مرت أبوي توفى والدي وعندها مؤخر الصداق، فهل يجوز وهي حية هل يجوز أن نتصدق بهذا المؤخر؟ لا يجوز أختي الكريمة، لا هذه ديون، هذا دين وصاحب الدين موجود، صاحب الدين موجود ينبغي أن يسدد عنه دينه، يسدد له المؤخر دائما، يكررها المشايخ المؤخر راه دين، دين زي بقية الديون الناس اللي بوها أخرى من الميت، فبالتالي التصدق به أو يعني أو عدم إعطائه باعتبار أن الميت توفى تراوي يحاسب عليه الميت، الميت ما يرتاحش في قبره إلى أن يسدد عنه حقوق العباد، حيث قتادة دائما الجماعة الصحيح أن يحدثون به ويذكروا به المشايخ، قال الآن بردت عليه جلده يعني صاحب الدين في قبره نعم صلى لما سدد عنه دينه قال الآن بردت عليه جلده أو بردت جلده، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ينبغي أن يسدد هذا الدين. كيف تصدقي عليه كيف تصدقيه وصاحب الحق موجود؟ ما يمشيش الكلام على الإطلاق. ولا نجون نحرجوه في مسألة أخرى، نجون نحرجوه صاحب الحق والله إيش رأيك، هو توفى أبوي توفى وعاش معك كويس يا مرت أبوي وعاملك معاملة كويسة وكذا ومكرمة، وإيش رأيك المؤخر بتاعك نصدقوه على الجامعة ولا ندير له به بير ولا كذا، لا شرعا لا يجوز هذا، هذا لا يجوز بسيف الحياة ولا بغيرها، أعطيها حقوق أعطوها حقها في يدها وهي تصرف تبي تتصدق بها ما تبيش هي حرة. وكذلك بالنسبة لأمكم حتى هي يعني توفت بعد أبوكم وعندهم مؤخر، هذا يعني سألتني سألت السؤال اللي هو قلت لك، قلت أن أمي لما توفت أمها وأبوها هي متوفين، فالمآل المؤخر هذا اللي منه مآل المؤخر إلى التركة، إلى التركة الباقية إلى لكم أنتم الأولاد والبنات نصيبها، يعني الدين هذا يعني بيرجع لي بيرجع في النهاية لما توفى أبوكم بيرجع لكم أنتم الأولاد والبنات، فكل بحسب نصيبه من هذا الدين والله أعلم. السائدة الكريمة أيضا تقول حكم شهر العسل، حكم شهر العسل هل هو جائز أم لا؟ شهر العسل هذه من العادات المستوردة من الغرب، مستوردة من الغرب وصارت يعني عند بعض الناس كأنها من العرافة التي عند بعض الناس، أقول ليس الكل يعني عند بعض الناس، وكلمة الشهر هي ليست شهرا يعني قد يكون أسبوع قد يكون أسبوعين قد يكون كذا. الإنسان يعني العرسان لما بيتزوج ويأخذوا جو من الخصوصية زي ما نقول إحنا هيك بالتعبير العام وبيعيشوا يعني لحظات يعني بيتمتعوا بما رزقهم الله وبيعيشوا يعني أوقات خاصة بهم، هذا ما لا بأس بذلك سواء أسبوع ولا عشر أيام ولا شهر ولا حتى شهرين، يعني إذا كان بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني يرضي الله سبحانه وتعالى يعني الذهاب إلى أماكن فيها ستر وفيها حشمة، فيها ستر وفيها حشمة يعني ولا فيها وليس فيها أشياء معصية لله سبحانه وتعالى، زي اللي يمشوا الآن بعض المكان اللي فيها الموسيقى وفيها الصخب وفيها الكلام وفيها التعري وفيها كذا وإلى آخره بحجة شهر العسل، هذا لا في شهر عسل ولا غير عسل، شهر عسل ولا شهر حنظل، يعني لا يجوز أيضا الذهاب لمثل الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي. لكن هو زي ما نقول إحنا لو مشي الآن مشي أخذ استراحة ولا مشي مثلا فندق من الفنادق مثلا في بلد محتشم في بلادنا مثلا وكذا إلى آخره أسبوع أو عشر أيام، ولا يقصد بذلك التشبه بالكفار، هذا ينبغي هذا محذور، لا ينبغي بذلك التشبه بالكفار، فأمر جائز والله أعلم أمر مباح، نقول أمر مباح فلا بأس بذلك كما قلت بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية والله أعلم، لكن المحذور المحذوران ارتكاب المعاصي فيه أو الذهاب لمكان فيه معصية وبغاية التشبه بالكفار، كل تشبه بالكفار أو كل عمل يراد به التشبه بالكفار فإنه لا يجوز والله أعلم. السؤال السائل الكريم يقول الحرام هل هو متساوي أم لا؟ لا الحرام ليس متساوي، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك أن الحرام يعني ليس أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا هو الأمر، يعني أن الله يعني لا يغفر أن يشرك به الشرك، يعني هذا من أكبر المعاصي ومن أكبر الآثام ومن أكبر الذنوب، ومن أعظم الذنوب هو الشرك بالله، ثم بعد ذلك يعني تتعدد يعني في الإثم والعقوبة، لأن حتى جهنم دركات، جهنم دركات توزيع للكذاب زي الزاني زي النظر الحرام زي الحرام، يعني يختلف المعاصي تختلف، والمعاصي يعني ينبغي الإنسان يعني لا يفرق بينها حقيقة، ينبغي الإنسان يحذر من هذا المحذور، يحذر من هذا المحذور، فكل شيء يعني يرى أنه كان زي ما يتصل بعد الشيخ هل هو ربا معاملة مالية، هل هي ربا ولا مش ربا، كان قلت له يعني مش ربا عادي يتجرأ عليها، يعني إنسان لا يعلم، إنسان لا يعلم ما هي الحسنة ولا هي وما هي السيئة التي تترجح بها كفة يعني الجهنم وكفة الجنة والله أعلم. الإنسان ما يعرفش شنو هو الحسنة التي قد تهز عليها وتميل كفة الحسنات على كفة السيئات، ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات، ولا تعلم السيئة التي ترتكبها وتظنها صغيرة وترجح كفة السيئات على كفة الحسنات وتكون من أصحاب النار. فينبغي على المسلم يعني أن يعظم شعائر الله ويعظم أوامر الله سبحانه وتعالى كلها. فزي ما قلت لا هذه معلش وهذا كان أركان مش ربا معلش، هذه لا سؤال أكثر مرة يسأل في هذا السؤال، لا يا أخي هو هنا تستحضر أنت انتهاك حرمات الله وعدم المبالاة بغضب الله سبحانه وتعالى في إقدامك على هذه المعصية، في إقدام على هذه المعصية. يعني جهنم والعياذ بالله هي صحيح دركات، لكن أنتم كما يعلم البعض يعني الأقل كما ورد في الحديث أنا في أبي طالب ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني في ضحضاح من نار تغلي بهما أذناه كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات مشركا، ولأنه يعني أقل درجات العذاب لعل ورد في النبي صلى الله عليه وسلم باب التخفيف، هذا باب التخفيف. وين المنافقين؟ ربي شن قال؟ قال المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا ريب إذن أن كون النار دركات يعني بعضها أسفل من بعض وشد عذابا بعضها من بعض، فينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، ولكل درجات مما عملوا. فزي هل من يتبع رضوان الله كما باب سخط من الله، يعني يفترق الإنسان من حيث الحلال والحرام. ثم الحرام كما قلت لك أن هو دركات، كله دركات، ولا يعني ولا فيها أهون، والله أعلم. قصدي إذا كان تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، إن هل نار تحتملها ونار لا تحتمل؟ النار كلها لا تحتمل، ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. يعني عادة حتى النار يعني ونرجع لأن الناس لا يتصورون، الناس يا جماعة الخير ما يتصوروش في جهنم ويوم القيامة بالتصور الحقيقي، وإلا لما أقدم إنسان على أكل مال أحد، ولا ما أقدم إنسان على ارتكاب المعاصي دون مبالاة. نحن له يوم القيامة لا نتصوره كما صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صورته لنا الآيات القرآنية نمر عليها ولا نتوقف في هذه الآيات ونتخيل جحيم ذلك اليوم والعياذ بالله. صلى الله عليه ينجينا جميعا برحمته وبفضله وجوده وكرمه. فإذن الحرام أخي الكريم وإن كان ليس متساويا، لكن لا ينبغي هذا أن يجرنا إلى الجرأة على بعض الحرام. ينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله ما استطعتم، علينا نتقي الله بقدر الإمكان، وبالذات الكبائر الذنوب، الكبائر كل ما فيها وعيد ينبغي أن يعني إنسان يسقى على الباب تسكيرة واحدة، السرقة، الزنا، الغيبة، النميمة، يعني الخمور، ترك الصلاة، أشياء فيه لا ينبغي أن يعني فيهاش كلام زي ما نقول إحنا. لكن لعل الإنسان الهفوات هذه يعني الإنسان اللمم يعني كما ورد في الآية، أشياء التي إنسان ممكن يعني تحدث من الإنسان، الإنسان ليس معصوما من الخطأ، لكن يستغفر الله ويرجع الله سبحانه وتعالى، والحذر كذلك من حقوق العباد، من حقوق العباد ينبغي يعني الإنسان أن يحذر منها، لأن التوبة لا تمحوها إلا باستحلالها وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى صاحب الحق، إما أن تعطيه حقه وإما أن يعفو لك عن ذلك. لعل في هذا إشارة تكفي بذلك. الأخ محمد قال نبي دين من شخص 200,000 جنيه، وقال لي تمشي لفلان أو نحاول لك فلوس عند فلان 200,000 هم، وخذهم منا دولار، اشتري منا أنت بالفلوس اللي بيها تاخذ دولار، وبعدين وقال نبيهم دولار أصلا، نبيهم اللي بيها نبي كاش يعني. هو لما حولك لفلان حاطم عند فلان قال لك برا خذهم منا، خذ منا دولار، ينبغي هو يمشي ياخذ 200,000 يحولهم ويأخذهم دولار منه، هو يدبر راسه معه يعني يرفع عليه يمشي للمحل الصرافه يخش عليه فلان يقول له نبي 200,000 نبي بهم دولار، حولهم تحويل يعني ياخذ منه دولار، وبعدين يمشي يبيعهم للشخص محل اخر ويجيب لك الدولار في يدك، يجيب لك الدولار في يدك، جاب لك الدولار خذيه هو 200,000 دولار مقابل 200,000 جاب لك دولار وهم في جيبه، وقال لك يا محمد دنيرة والله ما عندي، يا محمد ما عندي

0: وأشكر المستمعين الكرام جميعا ممن أجبنا على سؤاله وممن لم نجب والذين شاركونا بالتوجيهات وبالنصائح المعينة، بارك الله فيكم جميعا. كما أختم بالشكر إلى الفريق المصاحب الذي سهل لنا هذه إخراج هذه الحلقة ورد على المكالمات. مستمعين الكرام، إن كنت أصبت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، فأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
1: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم، بعد الخطبة يعني الشيخ.
2: نعم
1: نعم، بارك الله فيك. هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ، تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرل الحكم تصرفهم.
2: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم.
2: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
1: نعم.
2: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخت نرجس طلبت نصيحة، وإن كان هو منقطع الخط مكملتش كل كلامها، لكن فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر أنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات، فالظاهر أن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا أو نصيحة لها يعني، أو نصيحة المسؤولين. أو
4: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين، في تونس أرخص أراه غير السبب، واني ديما نقول فيها نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي حتى على البنادول يمشي لتونس، لكن المخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120

0: تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي ليبيا ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات يعني، لدرجة أن الليبيين ما عادش يمشوا له أصلا، مع أن والله إلا فيه خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ. أراو أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع توا كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لا بأس بها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
0: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
0: يعني والله جاني مرة أتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
1: نعم.
0: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغار دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، تي معقولة هيك؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
0: طبعا ترخيص، ما ينعطلهاش ترخيص ويتحاسب ودورة. وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احني الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصة من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله، حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ينحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد راهو، تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة المش عارف شنو ما يتفقوا مع بعضهم باش يخمبوا خمبات الكبيرة نحكي تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من الناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني كانك أنت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وأنت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقول ساشيدة غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف على الأقل، على الأقل ما يخنبش مليون يخنب نص مليون يبدأ عندنا احنا إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله، وهذا قالها القدافي زمان علنا يعني لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات حط هذا من هني حطه في التخطيط نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني معنا بيخبوا هلبة، خلي هذا على الأقل ويخنم مليون بس كم نجيب جعام بيخنم خمسة. تمعقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، 3 هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي 3؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه 3، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وانا اقول لها منزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما تزيدوش عليها لاني راه عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنة اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها زايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
5: هذه السائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول الشيخ نسواننا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسأل الحكم تصرفهم.
6: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع. يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه، هو قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
0: بارك الله فيه الشيخ عبد الرحمن، يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
1: أبو طهر
0: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني
0: 250
1: ميجا،
0: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللموم، ما نقدرش نقدر اللموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا انه هو في مزدلفة، عند النفير مزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاء واحد من الشرطيين او من اهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا انتم في مين الان بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني او مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم انها مزدلفة.
6: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
5: نعم.
6: يعني ما نسموه نزول يعني
5: عطل.
6: ولو كان قليلا،
5: نعم.
6: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهادو ما جوجوش، هادو لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
5: نعم.
6: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
5: نعم.
6: عرفات ثم مزدلفة ثم منى. فما دام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا منى فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش الإمكانات. ولهذا يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك.
8: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: هذه الحلقة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة على الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. بداية أهنئكم جميعا بعيد الأضحى، أسأل الله أن يجعله فألا وخيرا ونصرا على أمة الإسلام، وأن يفرج الله عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل بقاع الإسلام. أسأل الله أن يعلي راية الإسلام ومن يدافع عن الإسلام. أسأل الله أن يخزي المنافقين والعملاء والمنافقين. الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج نبدأ بالإجابة عنها ريثما ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل أو سائلة تقول عندنا أخ هو وحيد، وإحنا بنات، سبعة بنات، وعندي أختي مخطوبة، والوالد مرتب تقاعد، وإحنا نخدمه. خلنا نشوف السؤال. الخلاصة هي تقول إن أختها الصغيرة يعني توا قريب العرس متاعها، وهم مشوا لي أخوهم يبوه يساعدهم، فيعني كشخ عليهم وقعد يدعي عليهم. المشاكل هذه الاجتماعية تحتاج إلى حنكة وحكمة لإصلاحها. أول شيء، الإنسان ينبغي له أن يعلم أن صلة الرحم مرتبة عظيمة ولا ينبغي التفريط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فالإنسان يعلم أن صلة الرحم متحتمة عليه، ليس له خيار في الصلة وعدمها، وأن الواصل هو من يصل رحمه ولو قطعت الرحم، مش هو المكافئ اللي لما يوصلوه يرد الصلة، هذا مكافئ. لكن من إذا قطعته أرحامه ما يوصلوش فيه وهو مازال يصلهم، هذا هو الذي يصل رحمه بالفعل، وهو الذي سيجد بركة ذلك وأثره في حياته وفي آخرته. نعم، الرحم اللي يطالك منهم السوء ويطالك منهم المشاكل تبعد عليهم بقدر المستطاع، لكن لا تقطع الصلة، ما تقطعش الصلة بينهم. التليفون، السؤال، العيد، المناسبات، لا تطل الجلوس هنالك باش ما يصيرش خصامات ومشاكل وكذا. والإنسان يكون حكيما، يعرف شنو يطلع من لسانه باش ما يقولش كلام يعني يفرق ولا يجمع، ويعني يكون هو أدى ما عليه من واجب صلة الرحم، وهم باءوا بالإثم في القطيعة. حتى ولو أخوكم اقطعكم، هو لا يجب عليه أن يساعد، لكن هذا من يعني مفروض هو اجتماعيا وأخته وكذا من باب يعني المساعدة، حتى الغريب يعني ما تبخلش عليه بالمساعدة إذا كنت مستطيعا، فبالك بأختك اللي هي داخلة على فرح وكذا، ينبغي الأخ هذا أن يساعدهم، لكن حتى هم يجوا بأسلوب حسن، وحتى لو هو قطع الرحم هم ما يقطعوهاش، يواصلوا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح بينهم. معنا اتصال أبو أحمد من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أحمد.
1: كل عام بخير، كل سنة طيبين يا أستاذ الكريم.
0: عيدكم مبارك، تفضل.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. يعني تو بالنسبة للمسؤول، يعني تو بخصوص المتقاعدين، يعني احنا المتقاعدين قرارات تنفذ وقوانين لا تنفذ، يعني قوانين ضربوا بها عرض الحائط اللي هو قانون 5 وقانون 7 وقانون 10، يعني نفذوا قرارات يعني خلال 3 ايام نبي توجه نصيحة يعني المسؤول لينفذ القرار ويضرب بعرض الحائط.
0: والله يا ابو احمد كان كتابع فينا، لأن يعني كل قريب شبه كل حلقة احنا نتكلم عن العدل في المرتبات والفئة المظلومة اللي مرتباتها شوي، ولكن إن شاء الله حنعاوده مرة أخرى يا أبا أحمد.
1: جزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم آمين، بارك الله فيك. إذن صلة الرحم هذا باب واسع من أبواب الرزق ومن أبواب الخير والتوفيق والبركة، فالإنسان ما يقطعش الرحم مهما صار، لكن يبتعد عن المشاكل ويعني يزور الزيارات الخفيفة، زور غبا تزدد حبا، ما يبقاش فترة طويلة، البقاء فترة طويلة يعني تورث المشاكل والنقاشات والكلام يجر كلاما، لكن يبعد بقدر المستطاع ولا يقطع الرحم، باش هو يوازن بين ما يجب عليه وبين البعد عن المشاكل. معنا اتصال الأخت زهرة من الجبل، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا نبي نسألك، بس أنا مطلقة الطلاق الأول، بس نبي في اللي يقول لي يعني العدة من أول يوم الطلاق، في اللي يقول لي لا بعد ما تاخدي الورقة من المحكمة.
0: أنت طلقك زوجك ولا طلقك القاضي؟
2: طلقني زوجي. إيه. رفض بالكلمة مرة واحدة.
0: وأنتم يعني لما مشيتوا للقاضي تبوا تثبتوا واقعة الطلاق اللي فاتت.
2: أيوة.
0: يعني مش هو أنكر قدام القاضي والقاضي هو اللي طلق بعدين؟
2: لا، ما هو أنا ما مشيتش قاعدة، لكن هو طلقني وأنا ما عادش نبي نولي، هو يبي يردني لكن أنا ما عادش نبي نرجع.
0: تو نفصل لك إن شاء الله، ما يختلف الوضع إن شاء الله، تسمعي إن شاء الله الإجابة. إن شاء الله. الأخ محمد من بنغازي.
3: نعم.
0: تفضل يا أخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام طيب يا شيخ.
0: كل سنة أنت طيب، عيدكم مبارك، تفضل.
3: الله يبارك فيك. فيه قضية اللي الناس اللي تستولى على الأراضي هذه وتأخذ أراضي الناس يا رجل، والله مشكلة كبيرة.
0: صحيح، هذه مملوكة للناس، عندهم فيها حجج.
3: مملوكة لهم، يروا الناس يأخذوا فيها اللي يسلاحوا فيهم. ما نحكي لك عليه كيف تدير لها؟
0: واضح إن شاء الله، يا نوجه نصيحة يا أخي محمد.
3: وما هوش ولي أمر.
0: نتكلم على الزوز، ولي الأمر وغيره.
3: كله، لكن عاد هذا عاد ما. نتكلم أخذ كل تقدر.
0: إن شاء الله نتكلم على في الحالتين.
3: هذا كاي تقدر وما هوش ولي أمر تقدر تحل لها اجتماعيا برا.
0: تمام.
3: لكن هذا أشد دين يعني أشد سن دين.
0: إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه. هذا أيضا سؤال يقول أرجو منكم أو سائلة تقول أرجو منكم التقرب ببيان الحكم الشرعي في حالتي. زوجي تلفظ علي بالطلاق في مرات سابقة أثناء غضب شديد، وكانت مرتين قبل حوالي سنتين، وبعد كل مرة كنا نرجع لبعض وتستمر الحياة بشكل طبيعي، وكانت بيننا مودة وتفاهم. آخر مرة حصل شجار بسبب ابنه، وكان زوجي في حالة غضب وانفعال شديد يحاول ضربي، فرفعت يدي. المهم هو قال أنت طالق، ثم كررها مرة أخرى وهو يصرخ، ثم بعد ذلك بعد أن هدأ صار يبكي ويقول إنه لم يقصد إنهاء الزواج، وخرجت الكلمة من شدة الغضب. يا أختي السائلة الكريمة والأخوات السائلات الكريمات، أولا الحقيقة أنا أكبر في النساء سؤالهم عن الحكم الشرعي وصدقهم في بيان الأمر أكثر من الرجال، وهذا يعني بحسب ما لمسناه في دار الإفتاء لما جينا المشاكل هذه الطلاق سواء عبر التليفون عبر الهاتف أو عبر الفتوى المباشرة. المرأة تكون حريصة على السؤال والدقق في عبارة الزوج، والأزواج يعني إلا من رحم الله يبدأ يعني يكذب ويغير في كلامه ويهرب من التبعات، لأن تلقاه عنده 50 ليرة مؤخر ولا مش عارف كذا، فهو خايف أنه يقع الطلاق يقع في هذه المصيبة. يعني نوصي الأزواج والزوجات راه هذا أمر تتوقف عليه يعني إباحة الاستمتاع ويتوقف عليه إنهاء العصمة، فمفروض الزوج والزوجة يكونوا صادقين في الكلام ويكونوا دقيقين في نقل اللي صار، سواء من اللي صار من اللفظ ولا اللي صار من الحال، في اللي يقول لك أنا والله إلا نتذكر شوي بعدين تقول له وقع لك طلاق، يجيك يولي لك يخش لي شيخ تاني في المكتب الآخر يقول أنا راه ما ندريش على روحي لما تلفظت بالطلاق. يا أخي الكريم، أنت أو المرأة راو اللي يكذب في السؤال يقولوا اكذب على الشرع يفتي لك، فلهذا راو ما ينفعاش أمام الله عز وجل هذا الكذب، وفتوى المفتي بناء عليه لا يحل الحرام، راه لازم تتكلم بالكلام الصحيح وتتحمل التبعة اللي قلتها أنت بلفظك وتحكي الواقع كما هو. كان فيه رأي في الشرع ترجع لك باهي، كان ما فيش يعني كل واحد يمشي في حاله، ولعل الله عز وجل ييسر لكل منهما من النصيب ما يكون أفضل له من الحال الأول. كان هو خلاص ما عادش فيه عصمة، ما يصرش على البقاء مع زوجته، أو هي ما تصرش يعني على البقاء مع زوجها حتى ولو كان بالحرام، ما يصحش الأمر. فالنساء الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالرجل هو المسؤول، هو اللي يسأل عن الطلاق، ما فيش نيابة عن الطلاق. ولا صديقك يسأل عليك، مرة يتصل واحد يقول صديقي خوي امرأة تتصل صاحبتي رجلها طلقها، ما يمشيش الكلام هذا. الرجل نفسه هو اللي يتصل ويقول، أو يجي مباشرة لي يعني هو مداير عمله وطلاق وما يبيش يكلف نفسه يمشي لفرع من فروع دار الإفتاء ويسألها، أو لأي شيخ يثق بدينه وعلمه يمشي له ويحكي له الأمر تماما، يقول له أنا قلت كذا وكذا، لأن مهم اللفظ اللي تلفظ به يعني هذا يتوقف عليه الحكم. وكذلك يعني حالته هو شن درجة الغضب متاعه، شن بساط اليمين متاعه، شن كان يقصد، شن كان هذا كله ما يعرفاش إلا هو. ما فيش امرأة تتصل ولا صديقة ويقول لا هو كان يقصد كذا، لا هو قال كذا. الرجل هو الذي يسأل، وهو الذي يسأل، هو اللي يسأل عن الطلاق، وهو الذي يسأل عن الطلاق من قبل المفتي. فالرجل هو المسؤول. المرأة ما لشن تسأل، المرأة تسأل عن حكم بقائها معه، ما تقولش هذا واقع ولا مش واقع، هذاك مش شورها هي، هذاك شور الرجل. لكن المرأة تقول أنا الآن في الموقف الشرعي شن ندير أنا وهو تلفظ بكذا وكذا، نقول للمرأة هذه زادك الله حرصا احتجبي منه الآن، ما يعني ألبسي حجاب وما تمكنيش من نفسك، وقولي له برا جيب فتوى، برا أسأل، وماذا بيك يعني حتى انت يعني يكلمك يعني بالتليفون من جنب الشيخ اللي يستفتي فيه، او حتى تمشي معاه وتسمع الكلام، لان ربما هو يغير في الكلام انت تصحي له. بعضهم يقول انا ما قلتش بالثلاثه، بحداه مرته في الدار تقول قلت بالثلاثه، بعدين يقول ايه صحيح قلت، فكان تمشي معاه انت تتاكدي من صحه القول، او يتصل بيك من بحدا الشيخ. المهم انت الان الواجب الشرعي عليك ان تمتنعي يعني من لقائه، يعتبر زي الأجنبي عليك، تحتاطي لنفسك وتلبسي حجابك منه، لأن احتمال هذه الثالثة وقعت راه، وما تمكنيش من نفسك ما يقربكش، قولي له برا أسأل وجيب فتوى من أهل العلم وبعدين ما عنديش إشكال. أما إذا كان الشرع قال خلاص ما عادش فيه رجوع، فيعني تمسكي بالرأي الشرعي وما يجوزش ترجعي له. أيضا هذا سائل يقول أختي توفيت ولها ميراث من الذهب حوالي 515 جرام، وكانت قد أوصت شفهيا بأن هذا الذهب للبنات فقط، مع أن الورثة زوجها وبنتان وولدان، وهناك شهادة ممن سمعوها توصي بذلك، ولكن هناك اعتراض من أحد الورثة على الوصية، نرجو من حضرتكم إرشادنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعد ما بينت الأنصبة الشرعية يوصيكم الله في أولادكم وجدت بنص القرآن وبينت خلاص، هنا ما عادش فيه حاجة اسمها وصية بعد ما نزلت آيات المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلذلك هي وصت بالذهب للبنات والبنات وارثات، وهذه وصية باطلة ويعاد تقسيمها على حسب الفريضة الشرعية. زوجها يأخذ الربع والثلاث أرباع الباقية تقسم إلى ستة أسهم، كل ولد عنده سهمين وكل بنت عندها سهم واحد، هذا كله ميراث. هذا أيضا سائل يقول قلت لزوجتي بالحرام ما تروحين للعرس، يبدو أن السائل مش ليبي، وإذا رحتي مطلقك في لحظة غضب نتيجة سماع كلام وضغط، والآن أريد أخذها وأروح، فما هو الحكم؟ لا يا أخي، لا تصطحبها إلى العرس. الآن أنت قلت بالحرام ما تمشي، وهذه يعني طلقة بائنة، يعني لو مشت هذه الزوجة هذه بتعتبر طلقة بائنة، تبي عقد جديد ومهر جديد بعدين. وتاني أنت عودت وإذا رحت نطلقك، هذا يعني وعد بالطلاق ماشي الحال، لكن دي مبعد على الطلاق. لما يصير غضب ويصير مشاكل قولها والله ما تمشي العرس، بالله بس يمين، أحلف بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالإنسان المسلم ما ينبغيش أن يحلف لا بالطلاق ولا بغيره، يحلف بالله سبحانه وتعالى، يقولها والله ماك ماشية والله ماني رافعك. فإذا بدأ له أن يأخذها إلى العرس بعدين ما فيش إشكال، يمشي يرفعها ويعطي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، والعصمة الزوجية لا تتعرض لشيء، ما تتعرضش لما يفسخها العصمة الزوجية. لكن الآن يقولها باليمين ولا بالطلاق ولا علي الحرام ولا كذا، ما يصحش هذا، هذا لا ينبغي. الإنسان الرشيد الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يتلفظش بهذه الألفاظ. فالآن أنت ما دام أحلفت بالحرام وكذا اللي هو ما يعني يمين، هذا ما ترفعهاش ما تصطحبهاش للعرس. أيضا هذا سائل يقول أنا حجيت سنة 2024، عملت حط رحال في مزدلفة وتوجهت إلى منى ورميت جمرة العقبة الساعة 2 صباحا. هذا يقصد رمي جمرة العقبة قبل الفجر، ويعني في خلاف بين العلماء. الأصل أن مفروض الأحوط للإنسان أن يرمي جمرة العقبة بعد الزوال، بعد شروق طلوع الشمس، آسف، بعد ما تطلع الشمس يرمي جمرة العقبة. بعض العلماء قالوا من الفجر معليش، وبعض العلماء قالوا من منتصف الليل، وبالتالي انت هذا الأمر وقع خلاص، يعني فيه بعض أهل العلم يعني يجيزون رمي الجمرة من منتصف الليل وعندهم أدلة، وبالتالي ما نضيقوش عليك ما دام وقع الأمر صحيحا على بعض المذاهب، وإن شاء الله ما فيش باس هذه في رمي جمرة العقبة. كذلك يعني قال صليت الصبح وقصرت ودرت طواف الإفاضة وسعي الحج وبت في مكة، وغدوة بعد العصر مشيت لمنى ورميت الجمرات 3 بعد منتصف الليل. أنت مصر مفروض تسأل، مش الآن هو الحقيقة، كنت تسأل في هناك في المشاعر تسأل، يقولوا لك راو جمرة العقبة الأفضل ترميها بعد شروق الشمس، يعني باش تحتاط لنفسك، رميتها بعد الفجر معليش، لكن منتصف الليل مدى بيك لا، لكن بما أنه حصل معليش. الآن تاني حتى هذه هو مفروض الرمي، يعني الرمي يبدأ يعني بعد الزوال، الرمي يبدأ بعد الزوال، ويعني مفروض يعني الرمي يبدأ من طلوع الشمس وينتهي الغروب، مفروض خلاص الغروب ينتهي، وبعد الغروب هذا قضاء، وإذا أخرته إلى ذلك الوقت فأنت آثم، كان أخرت لليل بدون عذر أنت آثم، وإذا كان يعني عندك عذر معليش أجزأ عنك الرمي. وفيه بعض أهل العلم يعني يجيز الرمي إلى فجر اليوم الذي يليه، يعني من الفجر إلى الفجر، فهذا فيه متسع إن شاء الله. لكن مفروض الإنسان اللي يمشي للحج ما يقعدش يدور في التيسير هيك، ماذا به إذا كان مستطيعا يرمي بعد الزوال جمرة العقبة، إذا كان يقدر بعد الشروق آسف، وإذا كان والجمرات الأخرى يرميها يعني بعد الزوال قبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال قوانين المتقاعدين قال نبو نصيحة للمسؤولين في بعض هو يقصد أن بعض زيادة المرتبات في بعض القطاعات تتنفذ مباشرة لأن عندهم وجاهة ولأن يعني عندهم مكانة في الدولة، القضاء، الرقابة مثلا، هضم يديروا قرارهم اليوم أو المرتبات تعدينهم اليوم غدوة ينزلونهم وما فيش إشكال. فمفروض أن يعني الجهات الثانية المتقاعدين يسنونهم في قوانين وقرارات وما فيه شيء. وإحنا الحقيقة تكلمنا عن العدل في المرتبات، مش التسوية. في فرق في الشرع بين المساواة وبين العدالة. ما نقولوش المساواة بين المرتبات، لا، طبيعي القاضي والمستشار والوزير مرتبة مش زي مثلا موظف في قطاع آخر، لكن يكون فيه عدل، يكون فيه قرب، مش واحد يأخذ 800 جنيه 900 متقاعد وواحد عضو برلمان يأخذ 26,000، هذا ما يليقش، هذا ما ينبغيش، هذا من الظلم في توزيع المال على المسلمين من ولي الأمر. مفروض يكون فيه عدالة وفيه تقارب نوعا ما. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
4: العاقل المؤمنين بخير، أبطال الإسلام والمجاهدين في كل الإسلام،
0: اللهم
4: آمين. والخزي والجبن حفر معك لصبيان أمريكا وروسيا وفرنسا واليهود. أكيد برنامج طيب، لكن العدل في المرتبات والله لينا إحنا محاسبين قمامة لينا حوالي 15 سنة، زادوا القضاء، زادوا الرقابة، زادوا التعليم، زادوا جميع القطاعات، وفي نزل مرتين والنواب حتم زادوهم 40 ولا 26 المحاربين القمامة، درجة 12 ياخذ 1500، التقام عنده 7 و8 صغار. احنا يعني وحدونا مع المرتبات، احنا مش طالبين في الناس السيارات، حتى جميع القطاعات جابوا لهم خرفان واحد، احنا ما تفكرناش حتى بدجاجة ولا بفروج حتى بتاع 50 جنيه جابوا لهم سيارات. احنا نبوا احنا والتعدين المرتبات واعطونا فروقاتنا، احنا معرضين للمرأة، معرضين للاستهزاء، معرضين لعدة أمور، سواء سواقين، سواء عاملين، سواء إداريين، سواء يعني في شوية ظلم، تبغوا حتى ربع عدل. احنا ما نطالبوش بالعدل، عدل مطلق عند الله يوم القيامة. بعدين يعني النائب العام فيني 40 عام و35 اللي جدوا فيهم في المنافذ، وفيني قاتل 10 و12 ويتدهور ما كناش. يعني أنا واحد 5 سنين تنتهي القضية 40، والله واحد قاتل دجاجة شاكي فيها جارته بعد 40 جابوه، تعرف شباني شاهد ربيع بعد أحفاده وقارب يعني بعد العمر.
0: صحيح.
4: يعني النائب العام هو ما هو معصوم، الملائكة والبشر بالجنة، حتى القاضي زوز في النار واحد في الجنة يتقي الله، أي الواحد مش نازل ولا ما يضر حد.

0: علمائنا والشيخ الصادق.
1: كل عام وانتم بخير.
0: وان شاء الله ربي يحفظ شيوخنا ويحفظ علمائنا، وان شاء الله ربي يفرج بأمة الإسلام وأمة العروبة. يحفظنا الله من الهجمة الشرسة، هجمة اليهود والنصارى يا رب العالمين. يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسألك سؤالين.
1: تفضل.
0: السؤال الأول، والله توا فيها هو كما قال الأخ الأول المرتبات، توا الناس نهار الوقفة قاعدين في المصارف مساكين ما حصلوش مرتباتهم، ونص الشعب الليبي لم يتحصل عليه ضحية، ناس قعدوا أطفالهم يشوفوا في اليشاء ضحية اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للإسلام وعيد المسلمين. الشعب الليبي غني ببسرولة بدمليه، نص الشعب الليبي لم يتحصل على ضحية، ويكتبوا في الإدعاءات ويقول المصارف مفتوحة، السيولة موجودة، وشي يعني شيء. والله يؤسف، والله نهار الوقفة قاعدين واقفين قدام المصارف مساكين. فهمت؟ السؤال الثاني يا شيخ، يا أستاذ عبد الرحمن، السؤال الثاني توا الشركات اللي جندها والسيولة هذه اللي عندهم توا فيه مسابقة أعلنوا عليها 2.5 مليون مسابقة باش يفوز الواحد، يعطوه 2.5 مليون ومسابقة ثانية يعطوه 1 مليون. نحن مناش حاسدينهم، والله إن شاء الله صحتين وعشرة وافي، لكن كيف توا المسابقة توجد 2.5 مليون ومليون، والمواطن مرتبة ما هوش محصلة، مرتبة ما هوش محصلة، المواطن قاعد يساسي ما هوش محصلة.
1: هذا الشركات شن اللي مدايرة المسابقات هذه؟
0: هذه والله تو واحدة منهم قول الشباب والرياضة.
1: الوزارة قصدك هي مدايرة؟ الوزارة مدايرة.
0: هذين الشباب والرياضة مدينين فرق ثلاثة مدينين، من بياخذوا تقريبا 2.5 مليون مش عارف منها، المهم تقريبا 250,000 قرب. فهمت؟ مسابقة توه الكلام هذا بالإذاعة المرئية، راهو الكلام هذا سمعته بنفسي وقاعدة موجودة يكرروا فيها هي يعني. ونحن ما نش حاسدين، ولتنا إن شاء الله يفوزوا وياخذوا كاس في العالم وصحتين، لكن تو المشكلة في توها الجهة هذه فيها سيولة، والجهة الثانية بتاع الناس هذين المساكين المتقاعدين والمرضى اللي ما حصلش علاجها، ما يحصلش مرتبة ولا يحصل باش يضحي، باش يضحي قدام العالم. نحن ما عرفناش كيف الكلام. وفي السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحمن، معليش
1: وقت يا أخي،
0: في واحد عنده سيارة وصارت بالروق حبوله بضاعة، ولا على اساس انه في ظروف 10 ساعات ينزلها في الهنجر اللي محطوط مسال، طلع الراجل مشى لقى ما فيش نفطه، قعد 3 ايام واقف ما حصلش نفطه، وصاحب البضاعه غادي قال له كيف تو انت سببت لي خساره وسببت لي مشكله، تو الثلاث ايام هذين اللي درت هذين كيف ندير البضاعه هذه في الدين، والهنجر قال له ماجر ب 120 دينار النهار.
1: هو عبوله بضاعه، غرب شويه بشويه، هو عبوله بضاعه. أيوة. علاش من الاول ما قالهمش ما عنديش نافطه انا، وهم عارفهم يبغوا توصل في وقتها.
0: وانت فهمت سين ابوك تشوف له هذا التحليل هذا، فالمواطن هذا كيف قاعد يدير مسكين، هذا قاعد واقف مش عابي بعد نافطه، مش لقاها مسكره الدنيا كلها في وجهه.
1: قصدي مش ما يندريش عليها، يعرف انه ما فيش نافطه هو اصلا، قصدي من البدايه.
0: على العموم هذه مشكله النافطه والبنزينه والمشاكل اللي حصلت فيها الشعب المواطن الليبي. بارك الله فيك وجزاك الله خير ان شاء الله.
1: الاخ يونس من مصراته.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حيه طيبه ليك، ان شاء الله من المقبولين انت علماء الطيبين، ان شاء الله من مصر العزه بقوتنا في غزه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مش عارف لماذا يا استاذ الشيخ عبد الرحمن ديما اسئلتنا ما ناخذ، الوضع هو قدام لما راح نربي يعني نقل المخر ونقدم ديما نلقوا في اللوم على العلماء اللي يعلم بحاله. هذا سؤال موجه للمسلك انت، للناس اللي يصبح النار حالنا، تبغى عارفين البير وغطاء، ان شاء الله ربي يكون في عونكم، ان شاء الله سامحنا بالله، بارك الله فيك.
1: الله فيك يا اخي يونس.
2: يفتح عليك ان شاء الله.
1: معنا احمد من طرابلس. احمد من طرابلس تفضل. اخ احمد تسمع فينا؟ شوفوا كان في اتصال اخر. إذن احنا قلنا قوانين المتقاعدين هذا تكلمنا عليها، وتكلمنا على العدل في المرتبات، ووجهنا نصيحة للمسؤولين ولا تكاد تمر حلقة سواء في برنامج مع دار الإفتاء ولا في برنامج فتوى على الراديو إلا والمشايخ يتكلمون على هذا الأمر ويوجهون النصيحة للمسؤولين إلى يعني تقريب الناس في مستوى المعيشة، مش المساواة بالضبط، لكن مهم يكون فيه تقارب، وهذا يعني سيسأل الله عز وجل كل من له يد في القرار.

0: عن هذا الظلم البين. معنا اتصال. الأخ المهدي من الكفرة.
1: يا شيخنا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كل عام انت بخير يا شيخنا. سؤالي توك انت تتكلم عن الطلاق انت. سؤالي السورة اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى بداها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما قالش يا أيها الذين آمنوا. هذا سؤالي يا شيخنا.
0: شنو السؤال؟ ما فهمتش يعني.
1: السؤال ليش الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي، ما قالش يا أيها الذين آمنوا. هذا سؤالي، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ما قالش يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، يعني ليش؟
0: أيوة واضح إن شاء الله. أبو غمجة من قصر بن غشير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حياكم الله دكتور، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وكافة العاملين في قناة التناصح الفضائية أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله العقبال داية إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
2: لدي سؤالين جزاكم الله كل خير. هو عن السؤال الأول، إذا كان هناك أحد دخل المسجد قبل أذان صلاة المغرب، فهل يعني يجوز له أنه يعني أنه يصلي تحية المسجد، أو أنه يعني يجلس دون صلاة ركعتين تحية المسجد؟ هذه يعني الشخص دخل المسجد
0: واضح
2: قبل أذان المغرب، فهل يعني يصلي أو يجلس؟
0: واضح.
2: السؤال الثاني، بالله يا دكتور، يعني أريد منكم نصيحة. اليوم يعني بعض الناس يحلف يقول علي بالطلاق مثلا، يعني حتى في يعني انت ماشي لحد مثلا شدك، يعني قالك اقعد تغدى اقعد تعشي يقول لك علي بالطلاق، يعني هذا حرام يعني. فنرجو منكم يعني تقديم نصيحة طيبة بخصوص هذا الأمر. يعني بعض الناس يقول يعني يتساهل في هذا اللفظ، يقول علي بالطلاق بالثلاثة وما أدري شنو يعني. فوجه لهم كلمة، بارك الله فيكم وجزاكم الله عني كل خير.
0: بارك الله فيك. الأخت زهرة من الجبل قالت هي مطلقة طلاق أول مرة، وتسأل عن العدة، قالت هل من أول يوم الطلاق ولا من لما ناخذ الورقة؟ ما هو يا أخت زهرة، الطلاق هنا يختلف على حسب الواقع. مرات طلقك الزوج وهو معترف بالطلاق، ومشيتوا أنتم للقاضي وقلتوا له نبوا واقعة إثبات الطلاق، فهو ثبت الطلاق من حين تلفظ به الزوج. هذا عدتك معناها من يعني حين تلفظ الزوج ثلاثة أطهار، يعني لما تلفظ الزوج بالطلاق كان أنت في طهر، ما عندكش حيض في ذلك الوقت، معناها تحسبي هذا الطهر الأول، بعدين بيجي الحيض الطهر الثاني، بعدين بيجي الحيض الطهر الثالث. أول ما يجي الحيض اللي بعد الطهر الثالث أنت خرجتي من العدة خلاص، وتحلين للأزواج بعد ذلك. كان هذا إذا كان أنت يعني مش حامل وممن يأتيك الحيض. إذا كنت حاملا فالعدة تنتهي بوضع الحمل، لأن تضعي الحمل سواء بعد يوم ولا بعد 9 شهور. وإذا كان أنت من اللي يعني بلغت سن اليأس، ما عادش تجيها الدورة، فهذا تعتدي 3 شهور، تحسبها 3 أشهر. هذا العدة طبعا من يوم تلفظ الزوج بالطلاق. أما إذا كان الزوج أنكر الطلاق مثلا قدام القاضي وقال لا أنا ما طلقتش، والقاضي قضى بالطلاق بينكم، هو حكم بالطلاق، فأنت تعتدي من حين الحكم بالطلاق، وبعدين تستني عندك فترة استئناف إذا كان هو استأنف تاني. فإذا كان الاستئناف رفض متاعه فأنت قاعدة العدة متاعك صحيحة 100%. وإذا كان هو في الاستئناف ردوك ليه وأبطلوا الحكم بالطلاق، خلاص نقولوا هنا العدة راحت عليك وخلاص، ما فيش بأس، يعني مش معتبر. فأنت يختلف الأمر بين إثبات واقعة الطلاق ولا حكم بالطلاق من قبل القاضي، هذا كل واحدة بروح حرة. الأخ محمد من بنغازي تكلم عن يعني أمر خطير جدا وللأسف تساهل الناس فيه، وهو الاستيلاء على أراضي الناس سواء كان بالقوة أو بالقانون الظالم اللي هو يخالف الشرع. وهذا الأمر يعني حدث بسبب يعني كان النظام السابق يعني جاب الفكر الاشتراكي والأرض ليست ملكا لأحد وخد أراضي الناس وخلطها في بعضها وقسمها من جديد وعاود تقسيمها على بعض الناس وما تقدرش حتى تتملك حتى عقد بيع ما تقدرش تديره زمان في ذلك الوقت لأنه يقولك أنت اللي زايد عليك هذا مش ليك كيف تبيع. فبالتالي شنو يديروا تنازل مش عارف كذا يتحايلوا على الأمر هذا وهذا أمر يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. النظام الاشتراكي نظام يعني كفري لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي صار قبل في ذلك القانون بتاع تأميم الأراضي وأخذها من الناس. الأمر للأسف بعد ما مفروض في 2011 بعد الثورة الناس يعني أيقنت بسقوط ذلك النظام وبالتالي تنكبت قوانينه وردوا الناس الأراضي المغتصبة لأصحابها وبعدين شموا شوية حرية فرجعوا اعتدوا على الأراضي تاني وقالوا احنا عندنا فيهم قانون. وللأسف وزارة الزراعة والشرطة الزراعية يعني تمكن في المنتفعين اللي هم الغاصبين هاضم تمكن فيهم منها وتسلب فيها من أصحابها الأولين لأن القانون لم يعدل. احنا للأسف مفروض في 2011 و12 مفروض صار فيه تعديل القانون هذا ويعني تسوية الوضع القانوني لهذه الأملاك المغتصبة لكن ما صارش الأمر. المحكمة العليا إلى الآن راقدة ما تبيش تدير فيه أي إجراء رغم مراسلة يعني مجلس البحوث بدار الإفتاء لها بيعني عظم وخطر هذا الأمر. يعني أولا شرعا ما يجوزش غصب أملاك الناس لا من الدولة ولا من المواطن العادي حتى ولو كنت أنت رئيس ولا ملك ولا كذا في الدولة ما يجوزلكش تغتصب أراضي الناس وتأخذها من غير وجه حق. يجوز لك تأخذها للمصلحة العامة بثمنها مثلا جد في طريق وأنا مضطر بنوسع مسجد وأنا مضطر لازم بندير هنا فيها فهنا نعطيه ثمن المثل حقها في السوق ونقول لها معليش المصلحة العامة قبل المصلحة خاصة أما نفكها منها هيك وخلاص ونعطيها لشخص ثاني هذا أمر ما يجوز الشرع باتفاق المذاهب ما فيش خلاف. والوضع القانوني مفروض وحتى التبعات الأمنية صار فيه قتل وصار تو من 2011 وتعالى جاي على الأراضي هذه صار فيه قتل وصار فيه يعني ثارات بسبب واحد أرضه محروق يشبح فيها قدامه ويتمتع بها شخص ثاني بمقتضى قانون ظالم فبيضطر بيمشي وبيرفع سلاحه وبياخذ الأرض وهذاك بيقاتل. لازم المحكمة العليا تدير حل وتقضي بعدم دستورية ذلك القانون وتلغيه القانون الظالم تاع تمليك الأراضي وتسوي الوضع القانوني لأملاك الناس هذه وهذا من إقامة الحق وإقامة العدل اللي هو أوجب واجبات القضاء. أجهزتك كلها المجلس القضاء المحكمة العليا وزارة العدل حتى وزارة الزراعة خاطبها مجلس البحوث بدار الإفتاء ونبهها من خطر هذا الأمر لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. حتى الشخص اللي هو يعني عاطينا الانتفاع ومسلمها لصاحبها اللي مغصوبة منه ومعترف بأنها ليه يجوا يقولوا لصاحبها اللي هو اللي ملكه فكوها منه فكتها من الدولة زمان يقولوا له أطلع ويقولوا الأول تعال خود يقولهم لا هذه غصب يقولوا لا أطلع فيه غيرك يجي. وهذا للأسف هذا تحريض على غصب أملاك الناس وهذا ما يجوز الشرع حرام على كل من له يد في هذا الأمر تكلمنا عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب أو اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. وهذا أمر خطير جدا جدا رأوا الغصب ويعني أخذ الأرض من شخص تعلم أنها حق لك ما تقوليش خذيتها بمقتضى القانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالهم مرات يجي واحد لسانه كويس ويلعب بالكلام وشخص الثاني صاحب الحق مسكين ما يعرفش يتكلم فيعني يظن القاضي أن الحق معه فيقضي له راه هذا لا يحل له الحرام راه ما يقولش أنا والله حكموا لي فيها خلاص لا لا حرام عليك شرعا ولو حكم لك بها حتى حكمت لك بها المحكمة العليا. إذا كان تعرف بأن الأرض هذه مش ليك وأنها حق لفلان وأنك تحيلت واخذتها بقوانين ظالمة رأوا شرعا حرام عليك واليوم أهو قدامك يعني طويلة وتبرطع فيها وغدوة يعني في حفرة غدوة لن تجد إلا العدل المطلق بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله لا ينفعك أرض اغتصبتها ولا ينفعك حكم محكمة استئناف ولا محكمة عليا ما دام يعني تعرف بأن الحق هذا مش ليك. فلذلك مفروض الدولة ومفروض حتى الناس إذا كان الدولة ما تبيش تصلح الوضع، إحنا الناس بمقتضى إيماننا ومقتضى خوفنا من الله ومراقبتنا له مفروض إحنا نخافوا من هذا الجرم وهذا الوعيد اللي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغصب وبين الوعيد في ذلك، نخافوا منه. مفروض إحنا نجولي أصحاب الأرض نقولهم تفضلوا هذه الأرض متاعكم، إحنا ما نتحملوش التبعة ولو حكمت لي بها كل قوانين الدنيا، ما ناخدهاش وأنا نعرف أنها مش لي. هذا الإنسان اللي يخاف ربي ويحسب حساب ليوم غدوة. ولكن نبه لحاجة مع هذا راو استيفاء الحق بالذات، وأن شخص يمشي يدير سلاح ويمشي يأخذ الأرض اللي ليه، لا هذا ما يصحش راو. هذا بعدين بتبدأ فوضى وبتبدأ غابة وكل واحد يدعي إن ليه. لا لا، إحنا نضغطوا على أهل المسؤولية، على وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى المحكمة العليا. وين الناس اللي مغتصبين أراضيهم؟ كلهم يجوا يوقفوا قدام المحكمة العليا ويديروا قدامها اعتصامات ويقولوا ما نبوش نتحركوا من هنا لين تسوون الوضع القانوني في أراضينا. مش يمشوا للغاصبين ويقعدوا يتقاتلوا هم وياهم ويصير فيه ثارات وكذا، هذا راه ما يصحش. هذا يعني ما يجوز لكش أن تستوفي حقك بنفسك. امشي لجهة القوانين وأضغط عليها الجهات التشريعية وخلاها هي اللي ترد لك الأراضي هذه. الأخ عبد الله من العربان ديما هو يسمي في الموظفين تاع شركة الأشغال أو شركة النظافة يقول محاربو القمامة، وبالفعل قلت لكم أنا أكثر من مرة تتذكروا أيامات كانت القمامة مكدسة في الشوارع ما تقدرش حتى تمشي، رائحة وتسكير الطرق وكذا. الآن هؤلاء بارك الله فيهم حولونا القادورات هذه كلها وخلوا الشوارع نظيفة والطرق مفتوحة. هذا المفروض يعني في الدول اللي تقدر قيمة الإنسان وقيمة العمل تعطي فيهم في أعلى المرتبات. هو معرض نفسه للمرض ومعرض نفسه للاستهزاء، ومع هذا احنا تلقاه قالك درجة 12 وياخذ في 1500، هذا أمر ما يليقش والله. وقالك لا حاسبينهم في سيارات ولا حاسبينهم في أضاحي ولا حاسبينهم في حاجة، يعني علاش يعني هضم حقوق هذه الفئة اللي هي تنظفنا في حياشنا وتنظفنا في قمامتنا؟ ومفروض هضم بالعكس، لما تلقى سيارة قمامة تعطيها الطريق وتعطيها التحية. مفروض احنا ندافعوا على حقوقهم قبل ما هم يدافعوا يعني على حقوق أنفسهم، لأن الحقيقة الضرر اللي بيترتب من يعني لو إن هضم تركوا، الضرر اللي بيترتب بيكون عاما على الجميع. ونتفكروا في عدة فترات تتسكر الطرق وتقعد الرائحة تملأ الشوارع الرائحة السيئة، وبالتالي إحنا مفروض يعني الدولة تحط لهم اهتمام وتساوي لهم وضعهم، ومش هم بس يعني هذا جزء من القطاعات اللي هي حقها مهضوم. تكلم على بعض القضايا قال النائب العام يعني مفروض أنه ينتبه، والحقيقة هذا أمر ملفت. يعني واحد زي ما قال قاتل جاج جارة قبل 30 سنة شدوه في المنفذ تعالى جاي انت راه مطلوب بشني غير تشهدي ربي هذي سال مطلوب، وجاي طلعت عليه ان الدجاجة مش عارف خشت لأرضها مش يضربها ماتت شكي فيها ذاك، بينما الآن نشبحه في القتلة اللي قاتلين جهارا نهارا وهدموا المدن وقصفوا البيوت وقتلوا وطلعوا علنا على التلفزيون وقاعدين يتعاملوا معاهم أمر واقع وما فيش قصدي علاش الكلام هذا. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل إن يكون إن إحنا يعني صح كلها حقوق، لكن غير نبدو إحنا بالواضحات. في ناس فيهم أوامر قبض وجلب من نائب العام وعندهم انتهاكات وقضايا قتل وسرقة، عيني عينك موجودة بالأدلة، غير شدوا هاضم وتفاهموا معاهم بعدين احنا تو نصفوها دجاج تجارة هذيك قداش حقها، يعني حتى جيرانها يدفعوا لها حقها وتتم القضية. لكن للأسف يبدأ الحق على الضعيف، واللي عنده ميليشيا ولا اللي عنده يعني منصب في الدولة يفعل ما يشاء وما يوصلاش يعني القوانين لا تطاله. هذا يعني مؤذن بزوال الدول، الظلم هذا مؤذن بزوال الدول. الأخ إدريس من مصراتة قال الحقيقة فيه لفظة لازم ما نبيش نفوتها، قال أمة العروبة. ما فيش حاجة اسمها عروبة يا أخ إدريس، أمة الإسلام بس. أول ما دارونا القومية العربية فرقوا المسلمين. الإسلام عمره ما قام على العرب، الإسلام قام لم يقم على عرق من الأعراق. العرب نصروا الإسلام، الترك نصروا الإسلام، الفرس نصروا الإسلام. يعني الإسلام ما عنداش عرق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا أمة الإسلام لما كنا متمسكين بأمة الإسلام كان العدو يخشانا، حتى في مراحل ضعف الخلافة العثمانية مؤخرا كان العالم يحسب لها ألف حساب. لما قسمونا بحجة القومية العربية، بعدين حتى القومية العربية ما عاد صار منها، قعدت كل واحد وحدوده. تو الآن ليبيا يقولك شن دخلني في فلسطين، تسمعوا فهم الناس. وهذا ما يريد أن يصل إليه الأعداء. إحنا عندنا الأخوة الإسلامية اللي هي الشعور في ليبيا بالأخ المسلم في الهند وفي الباكستان وفي أفغانستان وفي مصر وفي تركيا وفي إندونيسيا وفي كل مكان، هيك الشعور بالأخوة الإيمانية تقتضي. لكن تقولي أمة العروبة القومية العربية، هذه هي اللي بدت دوباها باش فرقوا المسلمين، خلوا العرب بروحهم والأعراق الأخرى بروحها، وصار فيه تنافر. والشيء الذي نجتمع عليه اللي هو الإسلام حولونا منه وخلونا نتمسكوا كل واحد بقوميات مزيفة. مفروض احنا ننتموا الإسلام فقط، أبي الإسلام ولا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. قال الأخ إدريس يوم الوقفة والمرتبات. الحقيقة أنا بنبه أن الليبيين مرات فيه أشياء من السنن ويتمسكوا بها تمسكهم بالواجبات والأضحية. والأضحية مش لازم الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية سنة قدرت عليها اللهم بارك، ما قدرتش عليها ما هيش لازم تديرها الأضحية، رأو يعني هي سنة للقادر عليها، واللي مش قادر ما فيش بأس. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يبعث يشري الحم ويقولهم يعني هذه أضحية ابن عباس. يعني مش لازم إن إنسان إحنا يعني غير نشده في الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا، ونتمسكوا بالسنن هذه كأنها كل شيء، وتزاحم في المصرف وتهين كرامتك على خاطرها، ما ينبغيش الإنسان ما يوقفش في الطوابير على خاطر الأضحية اللي هي سنة. كان مكن الله عز وجل ويلقاه بالبطاقة ولا بالتحويل شراء، ما لقاش مش لازم راه، يعني ما يعني هي سنة. قال في شخص عنده سيارة وعبوا له بضاعة وقالوا له نباها توصل اليوم الفلاني، وهذا الشخص ما عندهش نافطة، قاعدة مدرسة ثلاثة أيام وكذا. هذا يعني يجب عليه أن ابتداء يقولهم أنا راهو عندي نافطة وبنحاول كان قدرت وكان ما كذا، أو يعطيها لي غيره. وهذا يديروا فيه الأمر السائقين، أمر مألوف ومعروف عندهم. لما أنا عندي كرية وأنا يعني تسكر لي المحرك ولا ما صار ليش منها، نجي لي شخص ثاني نقوله تعالى بالله يعباها وارفعها وياخذ هو الكرية متاعها، فما يليقش إنه يعطل حقوق الناس بحجة إنه ما حصلتش نافطة. هو معروف إن النافطة صعبة مش حيحصلها، فبالتالي إما إنه يحصل ويرفعها، وإما إنه يعطي الكرية لغيره ويجيب واحد يعطيه الفلوس هو اللي يمشي، لأنه هم مش غرضهم إن تنقلها السيارة هذه يسموها يعني إيجارة مضمونة، كراء مضمون. فأنا نقول للبضاعة هذه نبي نوصلها المكان الفلاني، مش لازم سيارتك هذه، فأنت تحملتها، إما أنها توصلها بسيارتك وإما أنها تشوف سيارة تانية توصل الكرية هذه. الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه قال الناس يعني بعضها توجه اللوم إلى العلماء، رغم أن العلماء يبينون في كل يعني في كل واقع لازم يبينوا، لكن بعض الناس أنت تتكلم على مسألة سئلت عنها مثلا على الطلاق، جاوب على الطلاق تلقى واحد معلق يقول لك هي ما زالت الطلاق، غير تكلموا على النهب اللي يصير والسرقات وكذا. باقي العلماء تكلموا أنت ما تسمعش، بس أنت لقيت المقطع هذا فمشيت تحسبها أنه هو هذا الكلام. هذا سؤال، إذا سئلت عن سؤال يجب عليك شرعا أن تجيب عنه. فلما يسأل واحد على الطلاق ما يقولش والله ما تسألناش على الطلاق، احنا توا عندنا فساد وعندنا كذا. لكن الناس للأسف ما تسمعش الكلام وما تتبعش الحلقات، وبعدين يقولك يا غير يتكلموا على اللي صاير أو يتكلموا على كذا، تكلموا على كل شيء، لكن للأسف أن بعض الناس لا يريد أن يسمع. الأخ المهدي من الكفرة قال علاش عبر الله عز وجل بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. في عند علماء الأصول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة إلا ما ورد الدليل بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل إن الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل معانا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل إن لما يقول يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، الأصل أننا أن الخطابة يعني لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عام للأمة جميعا، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، زي خالصة لك من دون المؤمنين، ومرأة يعني إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذا ورد ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا نقوله خصوصية. أما ما لم يرد فيه دليل على الخصوصية فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا. أما عن النكتة البلاغية فهذا يعني خطاب الـ يعني الخطاب الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولما يكون الخطاب مش يا أيها الذين آمنوا، مش زي لما يكون فيه إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم والإشعار بالقرب فيخاطبه يعني بمرتبة القرب يا أيها النبي، والمراد بالحكم الأمة جميعا. الأخ أبو غمجة بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب هذا مما اختلف فيه العلماء، وهذه مسألة الخلاف فيها مشهور ولا ينبغي أن ينكر طرف على طرف، لكن مذهبنا المالكي أن الصلاة بعد صلاة العصر مكروهة إلى قبيل غروب الشمس، بعدين يدخل في التحريم تبدأ محرمة. علاش؟ لعدم مشابهة عباد الشمس في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عندنا المالكية عام في كل صلاة نافلة سواء لها سبب أو ليس لها سبب، المالكية والأحناف. فبالتالي ما يصليش الإنسان لما يدخل بعد صلاة العصر، يجلس ويعني ينتظر حتى أذان المغرب بعدين تحل النافلة، أما قبل المغرب فلا تحل النافلة. هذا اللي عليه علماءنا وله أدلة كثيرة. يعني بعض علماء الشافعية، علماء الشافعية والحنابلة يستثنوا في النوافل ذوات الأسباب، لكن الأدلة الأقوى والأرجح مع علماء المالكية والأحناف، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف حتى خرج إلى طوى، وعندما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. قالوا علماءنا المالكية لو كان صلاة يعني ركعتي الطواف يعني مش مكروهة رأوا صلاها سيدنا عمر في الحرم، لأن صلاتها في الحرم أفضل من صلاتها في غيره، لكن هو انتظر حتى طلعت الشمس، وبعد ما طلعت الشمس بعدين صلى. الأخيرة قال الحلف بالطلاق، تكلمنا احنا في بداية الحلقة وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بالطلاق هذا ما يليقش، وهذا أيمان الفساق، وهذا يدر الديار بلاقع يعني خاوية وخاربة. فبالتالي الإنسان ينبغي له أن يحلف بالله أو يصمت، وما يحلفش بالطلاق لأن تترتب عليه تبعات. لما يقول عليه الطلاق لما تنزل رأوا لو ما نزلش وحنت، بالتالي هذا طلاق معلق يقع عليه الطلاق، وكان قال بالثلاثة يقع عليه الثلاثة عند جمهور العلماء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يصلح أحوالنا وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه مختصرا.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال:
5: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
5: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: أدخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقال: يقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وأمروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 20 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية شرح باب الحج والعمرة من كتاب اختصار الشرح الصغير على أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك لمؤلفه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكانت مسائل هذا الباب كثيرة متشعبة ويصعب على الحاج الإلمام بها، خاصة إن كانت أول حجة له. فشيخنا لو تتفضلوا على السادة المستمعين الكرام بإعطاء ملخص عملي لكيفية أداء مناسك الحج وفق المذهب المالكي على الوجه الأكمل، تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعم الشيخ عبد الرحمن، بحول الله وتوفيقه سأذكر في ذلك نظم بن عاشر رحمة الله عليه، ورحم الله مشايخنا وناسنا، لولا يعني كان يقولوا اللي ما يحفظش متن بن عاشر ما عنداش باش يكاشر. وكذلك يعني هو رحمة الله عليه ابن عاشر قال في مقدمته في نظم أبيات للأمية تفيد، وقد نظم نظما بديعا في ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بالفقه والعبادات، مع أنه نظم لم يكن طويلا، ولكن يعني نظمه على مشهور مذهب مالك وعلى ما به العمل والفتية والمعول، وكان مختصرا في نظمه وقد وضع له القبول. وقد قال رحمه الله بعد أن ذكر الأركان، الأبيات المتعلقة بالأركان والواجبات، وقد ذكرنا في الحلقة الأولى عند حديثنا
0: الأولى من شرح باب الحج، يعني
1: من باب الحج عند التفريق بين الفرض الركن والواجب، أبياته في ذلك. قال أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي ووقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، إلى نهاية الأبيات. بعد أن ذكر الأركان والواجبات وما يتعلق بها، انتقل بعد ذلك رحمه الله في نظم أبيات فيها صيغة الحج مجملة وميسرة ومرتبة أيضا. فقال رحمه الله: وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. نبدأ في هذه الأبيات بداية. قال يعني يا أيها المسلم، يا مريد الحج، إن أردت أن ترتب أفعال الحج فاسمع هذا البيان الذي سأقوله لك، وكن مستجمع الذهن، لأن الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال إن جئت رابغا، طبعا بما أنه مغربي هذا هو يعني الميقات المكاني بالنسبة لمن جاء من المغرب، أو المغرب بصفة على جهة العموم، يعني سواء ليبيا ولا تونس ولا مصر، وكذلك عندنا مصر والشام، ميقاتهم كلهم اللي هو ذو الحليفة. ورابغ هذه من أعمال ذي الحليفة، على خلاف بين أهل العلم فيها، لأنها يعني هي قبل ذي الحليفة، فهناك من يقول لا، لابد من الإتيان ذي الحليفة، ولكن الراجح والصحيح والذي عليه المذهب أنها تعتبر من أعمال يعني منطقة تابعة لذي الحليفة. فلهذا يحرم منها من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن جاء عليهن من غيرهن كما جاء في الحديث، فهذا ميقاتنا. فطبعا احنا الآن الطيار يعني وسيلة المواصلات عندنا الطيران أكثر شيء في رحلة الحج من ليبيا. فعندما يقول قائد الطائرة أو الكابتن أو كذا وصلنا إلى الميقات، فينبغي على الحاج عند محاداته سواء برا أو بحرا أو جوا يقول وصلنا للميقات، فينبغي الإحرام عندها. وإذا أحرمنا يعني ينبغي عندنا سنن للإحرام وواجبات الإحرام. وواجبات الإحرام طبعا هناك من يخلط بين الإحرام نفسه وبين التجرد من المحيط والمخيط. فالتجرد من المحيط والمخيط هذا ليس ركن من أركان الحج، وإنما هو واجب من واجباته يجبر بالدم. والمقصود بالإحرام هو النية، والنية سواء كانت في الحج أو في غيرها من العبادات هي واجب من الواجبات وفرض من الفرائض. وقلنا في باب الحج نفرق بين الفرض والواجب، فالنية عندنا فرض، نية الإحرام فرض وركن من الأركان التي هي أربعة: الإحرام والطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وعندنا الوقوف بعرفة. هذه هي أركان الحج الأربعة التي إن فاتت بطل الحج، وما سواها إما من الواجبات التي تجبر بالدم وإما من السنن والمندوبات. فقال إن جئت رابغا تنظف واغتسل. طبعا في وضعنا الحالي يعني إحنا في الطيارة، يعني الاغتسال حبذا أنك أنت بتديره قبل ما تشرع، وكذلك التنظف، وهذه من سنن الإحرام. صلاة ركعتين عندنا سنن الإحرام، صلاة ركعتين وعندنا من سنن الإحرام كذلك الاغتسال، ومن سنن الإحرام أيضا إزالة الشعث، يعني تقليم الأظافر وحلق العانة وكذا ما يتعلق الشعر الذي ينبغي أن يزال، غير شعر الرأس ينبغي أن يبقى حتى يعني يحلق أو يقصر، لكن غير شعر الرأس ينبغي أن يزال من الشعث والتنظف وكذا. فهذه من سنن الإحرام. وصلاة ركعتين بالكافرون في الركعة الأولى وبالإخلاص في الركعة الثانية. طبعا إن كنت أنت في البر فهذا واضح، بتنزل في ذو الحليفة وبتغتسل وبتلبس لباس الإحرام وبتصلي ركعتين وغيره وبتحرم. لكن عندما تكون بالمحاداة فينبغي يعني مدام نحن في الطائرة فينبغي أنك أنت بتجهز نفسك من بلادك من المطار، من هنا بتكون جاهز ومغتسل ومتنظف وكذا وأزلت الشعث وغيره وإحرامك، إما لبسته ولا حتى ما تلبساش ما فيش بس يكون معك. لكن قد يحصل ازدحام في الطائرة وكذا، فيتنبه يعني قبل ما ينبه قائد الطائرة ويقول إن وصلنا بمحاداة الميقات تكون أنت لابسه، لأنك أنت لو أنت وصلت للميقات وتجوزت وأنت مش لابس بعتلب يجب عليك الفدية، وسنأتي على الفدية والتفاصيل.
0: هو شيخنا غالبا يعني قائد الطائرة أو كابتن الطائرة ينبه في المسافرين قبل خمس دقائق من بلوغ الميقات، يقولهم يعني بعد خمس دقائق سنصل للميقات، مش اللي مش جاهز أو مش متجهز يتجهز.
1: كويس يعني نعم. شيخ خمس دقائق
0: إيه نعم، لا
1: أهل الطائرة كلهم
0: نعم
1: أن يلبسوا
0: إيه نعم نعم،
1: لابد أن يتجهز
0: يعني هو ينبه مش اللي راقد ينتبه واللي
1: وكذا
0: واللي مش لابس مش منحمة سوريته أو شيء يحولها نعم نحو ذلك.
1: وعندنا واجبات الإحرام الثلاثة: التجرد من المحيط والمخيط، وإلا لوجبت علي الفدية إن كنت أنا بلباسي وأحرمت أنا ماشي جبت الركن أنا لكن نقصت واجبا فيجب علي الفدية. طيب وعندنا واجب آخر من واجبات الإحرام اللي هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، ووصلها بالإحرام. وطبعا التلبية هنا ليست واجبة من أول الإحرام معاش نوقف نهائيا، لكن كما قال ابن عائشة رحمة الله عليه سنأتي على هذه الأبيات: وجددنها كلما تجددت حال عند الصلاة، عند الصعود، عند النزول، عند ما تلتقي بالأشخاص آخرين أو كذا، فهذه تجددها. وقالوا الواجبان هما التلبية في حد ذاتها ولو لمرة واحدة في البداية، والواجب الثاني هو وصلها. فإن كان فيه فاصل كبير بين الإحرام وبين التلبية نصف يوم فأكثر فهذا وجب عليه الدم أو الفدية. قال إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب، أي كالغسل الواجب من الجنة كواجب، وبالشروع يتصل. قال والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. طبعا هذا التجرد من المحيط والمخيط هذا في حق الرجال، وإلا فالمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها وكفيها
0: بأن تظهرهما يعني
1: نعم والمرأة يعني ما تلبسش القفازين وما تلبسش النقاب، وإن أرادت أن تستر وجهها فلها أن تستره بإرسال شيء من القماش من الأعلى زي الملاية، وعندنا اللي لما تنزل في قطعة من القماش تنزلها من أعلى وجهها ومقصود بها الستر، يعني كان هي بين نسوين ما تديرهاش، وكان هي في مكان ما فيش رجال ما تديرهاش، لكن لما تختلط بالرجال أو كذا فترسل شيء، وخصوصا إذا كانت شابة أو يخشى منها الفتنة ومش كبيرة في السن وكذا، فحبذا لا بأس، أو نقول يجوز لها أن تستر وجهها وما عليهاش فدية ولا شيء، لكن ليس بالنقاب. النقاب إن لبسته فعليها فدية، النقاب والقفازان لبستهم المرأة فعليها الفدية في
0: تسد الإسدال، يعني
1: تسد الإسدال. نعم. وترسلها من أعلى رأسه. قال ولبس رداء وأزرة عليني. طبعا قال لو هو ثوب واحد أو يعني رداء واحد التحف به يكفيه، لكن طبعا احنا عارف نديره في فوطة، فوطة نتزر بها، والفوطة الأخرى أو قطعة قماش الأخرى نضعها كرداء. طيب والنعلين، وينبغي ان اعلان يكون في اخف شيء من البلاستيك هذا، والشبشب الصبع او كذا، هذا يعني افضل شيء في هذا. باه قال والبس ردا وازره النعلين واستصحب الهادي وركعتين. طبعا الهادي ليس ايضا نتوقع الان واستصحابه واحنا في طياره وكذا، فسابقا كان هذا. وبالنسبه لاستصحاب الهادي يعني ليس واجبا، اللهم إلا لمن كان متمتعا وكذا سيجب عليه بعد ذلك. وفي الغالب مع هذه الازدحام الكبير والملايين أصبح ما يتعلق بالهدي ليس المسألة شخصية، وإنما تدفع أنت لأشخاص ووكالات لهم باع في ذلك، وهم يعطونك واصل ويقومون به بالذبح أو بالنحر نيابة عنك، سواء كان هذا الهدي واجب عليك أو هدي تطوع. قال والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. طبعا قلنا من سنن الإحرام اللي هما ركعتي الإحرام بالكافرون ثم الإخلاص هما. طبعا وعندنا خلاف في الصلاة في الطائرة هل تجزي أو لا تجزي وجوز أو لا وكذا، لكن بما أنها نافلة فما بأس، لا بأس لو صلىها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة، هذا جانب. وجانب آخر هي تختلف عن الراحلة هنا، لكن مع هذا النافلة يتسامح فيها، يعني طالما هي المسألة خلاف لا بأس أن أنت إن صليتها في ذلك الوقت حتى بعد ما أعلم بها الشيخ، على خلاف بين أهل العلم وليس المسألة وفاق، لكن إن صليتها يعني الأمر فيها ليس كالخلاف في الفريضة. فالفريضة عندك لأنها بتقعد في ذمتك يقول لك ما تجزيكش ويجب عليك أنك تعودها، لكن هذه سنة وأمر نافلة فلا بأس، فعلتها فبها ونعمت، وهذا الأفضل. يعني
0: كيف تكون شيخنا الصلاة
1: حتى في الطائرة؟ الصلاة بما أنها نافلة تجوز يعني أن يصلي حتى يعني وهو جالس، فله أن يصلي في مقعده، يقوم ويأتي بتكبيرة الإحرام والقراءة من قيام، والركوع كذلك يستطيعه، وبالنسبة للسجود يجلس على كرسيه ويأتي به من
0: يوم إماء. يعني
1: يوم إماء نعم،
0: لو حصل مكان في الطائرة فاضي
1: يعني حبذا حبذا يأتي بها كاملة
0: بحجم الطائرة. نعم.
1: لكن بما أنها نافلة كما ذكرنا وصلاة النافلة تجوز حتى للصحيح أن يصليها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر
0: فأتوا ما استطعت.
1: قال بالكافرون يعني يستحب في هاتين الركعتين تكون الأولى بالكافرون والثاني بالإخلاص، بالكافرون ثم الإخلاص هما. قال فإن ركبت أو مشيت أحرم. طبعا عندنا الإحرام اللي هو نية والإهلال به وكذا، وكما فعل ابن عمر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكما جاء في حديث جابر وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بالحج عندما توجهت به راحلته، يعني كان هو ماشي الإنسان لما بيبدأ بعد ما يغتسل ويوصل لذي الحليفة مثلا أو لرابغ أو كذا لميقاته المكان اللي مناسب ليه، بعد أن يغتسل ويصلي ركعتي الإحرام وكذا، بعد ذلك إذا توجه وشرع في الانتقال إلى الوصول إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فهنا يحرم ويهل ويقول. طبعا هنا تأتينا مسألة هل يستطيع أن يذكرها أو لا يذكرها. طبعا الذي في المذهب عندنا أن النية لا يصرح بها في العبادات كلها، ما تقولش أنا نويت بنصلي الظهر أربع ركعات وأنا بنصلي العصر أنا بنتوضى، أنا النية محلها القلب لا تتلفظ بها. يعني النية هي لو سئلت أنت شن ديرت أو شن تصنع تقول أنا أريد أن أصلي الفرض أنا أصلي، هذا هي محلها، وإلا ما تذكرهاش، ومكروه عندنا التلفظ بها. اللهم إلا في باب الحج والعمرة فالخلاف فيها في المذهب وخارج المذهب، فلا بأس يعني، وإن كان المشهور عندنا وكذا عدم الأفضل عدم ذكرها حتى في باب الحج، لكن لا بأس ويشرع ذلك، وقد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بها وصرح. فلو قلت أنت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو كذا وصرحت بها هنا النية فما بيش فاس، قال به وهو قول عندنا في المذهب، وقال به طائفة من أهل العلم ومستندهم في ذلك قوي. قال فإن ركبت أو مشيت أحرم. إذن النية هنا قال بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية. وإحنا توفى الطيارة، الطيارة تصير بنا، والقائد الطائرة هو اللي قال لنا الآن رانا أنا في المحادة، فإحنا يعني قد شرعنا في الذهاب، إحنا الآن في خضم الذهاب للوصول إلى بيت الله الحرام. فلهذا لما يقولون احنا رانا حدنا الميقات نقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج، الشيء انا اللي بنحرم به قارن متمتع. طبعا عندنا الاحرام اما ان يكون قارن وهذا يعني حج وعمره مع بعض، واما ان يحرم بالعمره وبالتالي يعني يدخل عليها الحج ما لم يصلي ركعتي الطواف كما هو معلوم، واما التمتع وهذا هو الغالب والافضل عندنا. الافراد هو الافضل، الإفراد بالحج وحده هذا ما اختاره علماؤنا، وبعده القران وبعده التمتع. التمتع بأن يأتي الحاج أو مريد الحج بعمرة ويتحلل منها، يأتي بأركانها ويتحلل منها وبعد ذلك يبقى حلال إلى يوم الثامن عندها يحرم بالحج، فهذا هو التمتع. ومن تمتع قد قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب قال بنية تصحب قولا أو عمل، قلنا إذن الإحرام اللي هو نية الحج أو نية العمرة ينبغي أن تصحب قول أو عمل اللي هي الإهلال بالتلبية أو الشروع في الذهاب، وإحنا موجودات عندنا الاثنين، فإحنا في الطيار إحنا شرعين في الذهاب وكذلك من جهة أخرى نحن نلبي. فإذن بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل. قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. هذه إشارة إلى المواضع التي ينبغي أن يذكر فيها الحاج التلبية ولا يغفل عنها. وقال علماؤنا فيما يتعلق بالتلبية، لأن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، فينبغي أن لا يكثر الحاج على نفسه حتى يمل ويضجر، وكذلك لا يتركها بالكلية حتى تسقط الشعيرة عنه ومرات يجب عليه دم وكذا. فلهذا يأتي بالوسط، خير الأمور الوسط في ذلك. وكذلك فيما يتعلق برفع الصوت بالنسبة للرجل، المرأة ما ترفع صوتها لكن الرجل لا يرفع صوته كثيرا حتى يعني يعقر وحتى ينبح صوته غيره ويتعب من هذا ولا يخفت بها في سره، وإنما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت. هذه الأحوال التي يشرع فيها تكرار أو يعني ذكر التلبية كلما تجددت حال، قلنا من الصعود للشرف أو نزول أو لما توصل للمطار أو تجد مجموعة من الأقران والأصحاب وغيره، وبعد الصلاة كذلك وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. قال مكة فاغتسل بذي طوى بلا، وهذا من الغسل المسنون. طبعا عندنا او عندنا غسل مسنون ذكرناه عند الاحرام، وذاك الغسل يسن في حق حتى الحائض مع انها هي عليها حدث اكبر ولن يرتفع هذا الحدث الاكبر بعد الغسل. قالوا لانه غسل مسنون للاحرام والحائض من اهل الاحرام، فلجميع الحجاج او لجميع المعتمرين يسن في حقهم ذاك الاغتسال. اما الاغتسال هنا بذي طوان لما نوصل نقترب من البيت وهذه من هذه المنطقة تحديدا، لأن نزل بها ابن عمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها وكذا، فيشرع فيها الاغتسال ويسن لكن لمن يستطيع الطواف، لأن هذا الاغتسال للطواف، فالحائض والنفساء لا تغتسل هذا الغسل. قالوا لأنها ليست من أهل الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال اصنعي كل مثل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك، طبعا لأني أنا محرم وأنا لا يجوز لي أن أحلق شيء من شعري أو أزيل شيء من الشعث وكذا، فقال لك ما تدلكش، مجرد أنك تصب على نفسك المية دون دلك، إمرار اليد وكذا من غير دلك لأن حتى لا يسقط شيء من الشعر،
0: يخشى بالدلك أنه يقتل بعض الهوام اللي على الجسم،
1: الهوام على الجسم أو يسقط بعض الشعر أو كذا. فلهذا قال يعني فاغتسل بذي طوى بلا دلك ومن كذا الثانية تدخل، وهذا لما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثانية العليا اللي هي يقولون كذا، وخرج من الثانية السفلى اللي هي كدن نعم. عندنا كداء الثنية هذه دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور يعني هناك من قال هي وافقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، وكذلك بيت السلام باب السلام اللي هو باب بني شيبة معروف، فقال هو وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم ناسبه من جهته فدخل منه، فلا ما نقولوش إن يشرع كذا، لكن الذي عندنا في المذهب والذي عليه كثير من أهل العلم قالوا هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فأي حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقتدي به ونفعلها ونعتبرها مما يستحب على الصيغة الكاملة.
0: والآن شيخنا هو قد يكون هذا صعب لا مع الباصات تكون موحدة مع البعثات بعثة الحج،
1: هذه مستحبات نعم. ينبغي نعم. إحنا أن نذكرها لمن كان يقدر عليها، وإلا فالحمد لله أنت بالدرجة الأولى بتحافظ على الأركان الأربعة اللي ذكرناها اللي هي الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، لأن هذه لو لم تأتي بها سيبطل حجك، وبعدها بالدرجة الثانية عندنا يعني مجموعة من الواجبات، التجرد من المحيط والمخيط، التلبية، كذلك المشي مثلا للقادر في السعي وفي الطواف وغيرها من الواجبات التي سنأتي عليها كثيرة، النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال وكذا، هذه الواجبات حتى هي حتى لا يجب عليك هدي أو فدية لابد تأتي بها. بعد ذلك درجة ثالثة اللي هي السنن والمستحبات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا تأتي بها ليعظم أجرك وتكون حاجتك أقرب إلى الكمال، فهي درجات وفقه الأولويات كما يقال. نعم قال إذا وصلت للبيوت، ما احنا كنا نلبو لما تصل إلى البيوت تترك التلبية، إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل واسلك للبيت من باب السلام، وهذا ما ذكرناه آنفا، يعني حبذا الدخول من باب السلام اللي هو باب بني شيبة إن استطعت وقدرت على ذلك فهو أولى للبيت من باب السلام، واستلم الحجر الأسود قبل الطواف، استلام الحجر الأسود، وذكرنا سابقا تفاصيل كثيرة لكن الآن نحاول أن نختصر. هنا يسن ما هوش واجب بالنسبة لتقبيل الحجر الأسود، وتقبيل الحجر الأسود إما مباشرة تبدأ يعني مباشرة إن لم يكن ازدحام كبير، وإلا بيدك إن استطعت أن تصل بيدك ولم تستطع أن تقبله مباشرة بفيك فتضع يدك وتضعها على فيك، وإلا وفي كل تكبر يعني سواء قبلته مباشرة أو وضعت يدك عليه ووضعتها على فيك أو من بعيد عندما تحاديه تكبر. طبعا الإشارة عندنا اختلفوا فيها، فلا بأس الأمر قريب، أشرت بيدك وقلت الله أكبر وكبرت فبها ونعمت، ما أشرتش بيدك وكبرت فقط الأمر قريب، فلينتبه أنك أنت يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يشير إليه من بعيد ويكبر وكذا قال لا يؤذي ولا يؤذى، وخصوصا النساء، أما المرأة فهذا واجب لأنها بتكون ارتكبت حرام لو زاحمت الرجال والتصقت بهن وبهم وكذا، أما الرجل فالأمر ينظر فيه إلى الضرر، كان ما فيش زحمة كبيرة وقدرت أنت فبها ونعمت، لكن مع الازدحام الكبير الحاصل الآن لا تصل إلا بأن يحصل لك أنت ضرر أو تضر غيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، فالأولى يعني أنت في عبادة، علشان نلحق الضرر بالآخرين أو نلحق الضرر بنفسي، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فمن بعيد متى تحاديه عندنا يعني مديرين لامبة يعني لامبة خضراء مقابل الحجر، فلما أنت تحاديها وكذلك خط في الأسفل، لما أنت تحادي تكبر وتشير بيدك باهي ما أشرتش بيدك ما فيش باس، وهذا بداية الشوط مثلا الأول. قال واستلم الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط، وذكرنا قبل يعني التفاصيل ما يتعلق يعني عندنا من شروط صحته أن يكون الجسد خارج الشاذروان اللي هو اللي هو يعني المادة هذه اللي هي محيطة بالكعبة، وكذلك حجر إسماعيل ما تقصش قصان من حجر إسماعيل، من لو كان الباب مفتوح وكذا تدخل من بابه، فأنت هنا تكون لم تطف يعني لابد يكون الجسم خارج البيت وخارج الشاذروان وخارج حجر إسماعيل، وكذلك أن تجعله على يسارك يعني الطواف على عكس عقارب الساعة، ما تخليش على يمينك ولا تخليه تعطيه بظهرك وكذا وتمشي على الجانب. فإذا قال الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر يعني هو على يسار، وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاديه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني. طبعا عندنا الشوط الأول تقبيل الحجر أو استلامها على حسب الاستطاعة، إما مباشرة أو عن طريق يدك أو من بعيد تشير إليه وتكبر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، طبعا بالنسبة اليمن باليد، لكن ذا باليد خذ بياني ما يكونش فيه تقبيل، يكون باليد به. الشوط الأول يسن فيه الاستلام، والأشواط الستة التالية يندب فيها ندب، يعني الطلب يكون أخف من الشوط الأول. متى تحاديه كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني؟ قال إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي. ثم قال بعد ذلك ورمل ثلاثة. نجولي هذه يعني مما يسن ويشرع في حق الرجال لا حق النساء، الرمل والخبب والإسراع، وذكرناها بتفاصيلها، لا تسن فيه. المرأة مطلوب منها الستر، مطلوب منها الحشمة، ليس لا تجري ولا تسرع ولا تهرول ولا شيء ولا ترمل المرأة، وإنما في حق الرجل. وفي حق الرجل عندنا رمل مسنون وعندنا رمل مندوب. الرمل اللي هو مسنون قالوا لمن أحرم من الميقات بحج أو بعمرة مفردا أو قارنا أو غير، هذا اللي هو أحرم من الميقات يسن في حقه الرمل، اللي هو الإسراع التقارب مع التقارب الخطى دون العدو ودون الجري والجلبة الكبيرة، وإنما إسراع. فهذا مطلوب من الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى يسن بحقه إذا كان أحرم من الميقات. وإذا كان أحرم من التنعيم أو بالنسبة للعمرة، أو كان يعني في طواف الإفاضة بالنسبة للحج، فهنا بنقولوا له راه مندوب الإسراع أو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. إذن هذا قال ورمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو قيام. وطبعا هذه واجب من واجبات الطواف، لأن الطواف من واجباته أنه يكون المشي للقادر. فلو أنا ركبت يعني بكروسة بدراجة بغيرة وطفت وأنا راكب مع أني قادر على المشي، قالوا هذا ما يجزينيش. طبعا غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يجب عليه دم، لكن القادر إن طاف ماشيا طاف راكبا عفوا وهو قادر على المشي فنقولوا له واجب عليك دم، أو تعاود الطواف مرة ثانية. واضح الكلام؟
0: واضح.
1: قال ورمل ثلاثا وامشي بعد أربعة، وعندنا خلف المقام ركعتين أوقع. طبعا هنا من باب الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلا قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، وجاء هذا في الأثار، وصلى خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم، يعني الحديث العام اللي هو خذوا عني مناسككم، أي أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقتدي به في ذلك. لكن تجزئك، والركعتان واجبتان بالنسبة للطواف الواجب يعني أو طواف المحتم، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف إفاضة، ركعتي الطواف واجب. طيب، وعندنا من شروط صحة الطواف لابد من الطهارة ولابد من ستر العورة، لأنه يعتبر بمثابة صلاة. مناسك الحج الأخرى يندب فيها أن تكون على طهارة، رمي الجمار، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة غيره، لا يشترط لها الطهارة. الركن أو المنسك الذي يحتاج فيه إلى الطهارة من مناسك الحج هو الطواف، يشترط له ستر العورة ويشترط له طواف، وباقي المناسك يندب فيها ولا يجب. قال ورمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أوقع. طبعا خلف المقام في ازدحام في كذا، يعني هو مندوب، تجاوزه وصلي في أي مكان من البيت صليت أجزأتك هاتين ركعتان. نعم. قال وادعو بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي. قال طبعا احنا طفنا سبعة أشواط يا شيخ وصليت ركعتين، حبذا كاني صليت واستطعت خلف مقام إبراهيم. بعدها نجي للملتزم ويقولوا للحطيم اللي هو ما بين بيت باب الكعبة وما بين الحجر الأسود، ونضع صدري عليه إن استطعت وما كانش فيه ازدحام، وأفرش دراعية ووضع خدي عليه وجبهتي وكذا، و أدعو في ذلك المقام، وهو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء. وهذا هو اللي قال وادعوا بما شئت لدى الملتزم، هذا يسمى بالملتزم لأن الناس يلتزمونه ويدعون الله عز وجل فيه. وهذا مقام من المقامات السبعة أو الأماكن السبعة التي يشرع ويطلب فيها الدعاء باستحباب وبسنية، اللي هي عندنا على الصفا الملتزم وعلى الصفا وعلى المروة وعند رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية من جمار منن وفي عرفات وعند المشعر الحرم. فهذه مواطن ينبغي الإكثار والابتهال فيها إلى الله عز وجل بالدعاء. قال وادعوا بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي، قال يعني بعد ما أنت صليت ركعتين وجيت التزمت الملتزم، قال عندك اتقبل من السنن، ما درتهاش ما يبطلش أنت طوافك ولا سعيك ولا كده، لكن يشرع أنك أنت قبل ما تمشي للسعي أنك أنت تجي تقبل الحجر الأسود. وقلنا التقبيله أو استلامه على حسب استطاعتك، يا إما مباشرة وإلا بيدك أم من بعيد تشير إليه وتكبر.
0: نعم.
1: بعد ذلك قال واخرج

0: فيعني يرجى استجابة الدعاء، بعدها تخرج إلى الصفا.
1: قبل شيخنا، قبل الخروج إلى الصفا، نستأذنك في الخروج إلى فاصل قصير، ثم نواصل بعده باقي حلقتنا إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. شيخنا، كنا قبل الفاصل أو في بداية الحلقة شرعت شيخنا في بيان الكيفية العملية المثلى لأداء مناسك الحج، ووصلت عند الكلام عن السعي بين الصفا والمروة، لو تكمل شيخنا.
1: نعم، قلنا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه، ثم كبرا وهللا، واسعى لمروة فقف مثل الصفا، وخب في بطن المسيل ذا اقتفى، أربع وقفات بكل منهما تقف، والأشواط سبعا تمم. قال: وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. هنا يأتينا ركن من أركان الحج اللي هو السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة لابد أن يكون بعد طواف محتم حتى ما يجبش عليه الدم، وهذا من واجبات الحج أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف محتم. والطواف المحتم اللي هو طواف القدوم لمن كان مفردا أو لمن كان متمتعا لكن عندما أحرم بالحج أحرم من الميقات، فهذا وجب عليه طواف القدوم، فينبغي أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. ومن لم يجب عليه طواف القدوم لكونه متمتعان وبعد ذلك عندما أحرم بالحج أحرم من البيت أو من الفندق، فهذا مش حيجب عليه طواف القدوم، فمنقولوا له تأخر السعي بين الصفا والمروة إلى بعد طواف الإفاضة، ولا تتحلل التحلل الأكبر إلا بالسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. طيب، الصورة كيف؟ صورة السعي بين الصفا والمروة أنك أنت بعد ما قلنا احنا استلمنا وقبلنا الحجر، بعد ان طفت سبعة اشواط وصليت ركعتين والتزمت، يعني جيت في الملتزم دعوت بما تيسر لي، بعد ذلك اكثرت من شرب ماء زمزم وخرجت الى الصفاء وصعدت عليه واستقبلت البيت، بيجي البيت قدامك وتكبر وتهلل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه صيغة مثلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكبر وتهلل وتثني على الله عز وجل وتكثر من الدعاء، هذا موطن دعاء، ما تستعجلش على أنك أنت تتم الطواف أو تتم السعي أو كذا أو تتم هذه الأركان، لا، اغتنم هذه الفرصة، وهذا موطن من المواطن التي يشرع فيها الإكثار من الدعاء. وكذلك نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ بالصفاء، وتلا قول الله عز وجل: إن الصفاء والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفاء، فنبدأ بالصفاء ونقف عليها ونستقبل ونكبر ونهلل، وبعد ذلك منها ننزل ونذهب إلى المروة، وهذا يحسب لي شوط، والمروة أقف عليها كذلك وأستقبل البيت وأكبر وأهلل وأدعو، وأطيل في هذا الدعاء، ما نستعجلش على القضاء.

0: خصوصا من كان يمكنه وظرفه يسمح بذلك.
1: قبل الوصول إلى المروة في الإسراع بين العمودين الأخضرين.
0: نعم نعم، هذا يشرع أيضا في حق
1: الرجال.
0: الرجال وخب سيأتينا هو قول بل هو قاله وخب في بطن المسيل ذا اقتفى، وخب الخباب طبعا هذا أكثر من الرمل، الرمل أقل، وهذا يعني فيه نوع من الجلبة والهرولة، وهذا ما يكونش إلا للرجال. وتو ما عاش عندنا بطن المسيل أو سيل وكذا، يعني الآن الحمد لله كلها مباني وكلها رخام وكذا، وين المكان؟ المكان محددينه بالأضواء الخضراء، هذه بين اللمبات الخضراء الإضاءة الخضراء، هذا هو مكان اللي هو سابقا كان المسيل بين الجبلين. فهنا لما يصل الرجال للإضاءة الخضراء يطلب أو يشرع في حقهم ويسن في حقهم الخبب، وخب في بطن المسيل ذا اقتفى. فإذا عندنا إذا وقفة في الصفاء، بعد ذلك وقفة في المروة، لما نسعى ننتقل من الصفاء إلى المروة هذا شوط، لما نرجع من المروة إلى الصفاء هذا الشوط الثاني، وهكذا. فإذا عندي أربع وقفات على الصفاء وأربع وقفات على المروة، وكل انتقال من الصفاء إلى المروة أو من المروة إلى الصفاء هذا يحسب لي شوط، بخلاف ليس الطواف دورة كاملة حتى تحسب لي شوط، لكن هنا مجرد المشي والانتقال من الصفاء إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفاء شوط آخر،
1: ويفعل على المروة كما فعل على الصفاء يعني.
0: نعم،
1: توجه إلى القبلة ويهلل ويكبر ويدعو
0: والدعاء. نعم. والإطالة حبذا، يعني ما يكونش هم يعني أمتى تتم السعي بس، أمتى تتم الطواف بس، أمتى يتم هذا الوقوف بعرفة، أمتى يتم مثلا الوقوف بالمشعر الحرام، أمتى يتم الرمي، في اللي يرمي يلا كلمتين على بركة الله يدعو. يعني ذكر علماؤنا مثلا وسنأتي عليها عند رمي الجمار، جمار من طبعا جمرة العقبة ما فيش وقوف بعدها، عندنا الجمرة الصغرى والوسطى في أيام من لما ترمي الجمرة تخليها خلفك وتستقبل القبلة، قالوا تدعو يعني بما يقارب قراءة سورة البقرة في شيء من السرعة، واللي بعدها قراءة سورة آل عمران وكذا. نعم. اللي هي الجمرة. نعم. الوسطى
1: يعني حوالي 50 دقيقة يعني
0: الكلام. نعم. إيه لا لا يلا بنقوله بسرعة شوية 40 دقيقة يا شيخ، باي 40 دقيقة يعني وين احنا إذا أهملنا كثيرا وفرطنا في هذا، فلنبتهل ولنكثر من الدعاء، وهذا أمر مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف هذه اللي نقول فيها وقوف للابتهال للدعاء الكذا، هذه وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها وقال خذوا عني مناسككم، فلنفعل ولنقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: بعد ذلك قال بعد طبعا
1: وشيخنا بالنسبة للإسراع بين العمودين الأخضرين في بطن في المسيل، سواء في عند الذهاب من الصفا الى المروه او من المروه الى الصفا.
0: نعم، الاشواط كلها
1: في كل شوط.
0: نعم. نعم في كل شوط، بخلاف نعم. ما ذكرنا تو في الرمل خاص بالاشواط الثلاثه. نعم. الاولى فقط. نعم. وللرجال سواء فيما يتعلق بالطواف اللي هو الرمل او ما يتعلق بالخبب اللي هو في السعي، كل هذا خاص بالرجال، والمراه مطلوب منها الستر والحشمه. نعم. وعدم الجري ولا الخبب ولا الرمل ولا غيره. بعد ذلك قال وعد فلبي لمصلى عرفه، وخطبه السابع تأتي للصفة. طبعا أنت مش مطالب بالخطبة، هذه الخطبة على الإمام وكذا، وثابت في ذلك عن بعض الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يوم السابع قبل يوم التروية. عندنا يوم التروية يعتبر من أول الأيام التي فيها مناسك للحج. قال بالنسبة لليوم السابع حبذا أن الإمام يخطب بالناس، وافق جمعة ما وافق جمعة ما يهمش، إحنا هذه خطبة خاصة مما يسن ويطلب من الإمام أن يخطب ويبين للناس المناسك والحج وكيفية الإحرام وما المطلوب منهم في مناسكهم. قال وخطبة السابع تأتي للصفة. قال وثامن الشهر، جينا هنا مسألة يا شيخ يغفل عنها الكثير، وهي من السنن، وإحنا الحمد لله من الأول قلنا الأركان واجب ينبغي أن نأتي بها وإلا بطل حجنا، والواجبات واجب علينا أن نأتي بها وإلا وجب علينا هدي أو وجب علينا فدية، وبالنسبة للسنن ينبغي أن أستكثر منها ما استطعت، وإلا لم أستطعها الحمد لله حجي صحيح لكن ينقصني شيء من الأجر. فعندنا يوم الثامن مثلا في الغالب تول عندنا الحجاج متمتعين تمتعوا، يعني ذهب أهل بالعمرة وتحلل منها وبقي حلال إلى أن جاء يوم الثامن فأحرم بالحج. تو احنا ذكرنا سابقا في المندوبات يا شيخ إن المندوب في حقي كآفاقي جاي من ليبيا من مصر من غيره من بلاد المسلمين، مندوب بحقي اني انا نحرم، ما دامني بنحرم بالحج نخرج لميقاتي ونحرم منه، فاذا خرجت لميقاتي واحرمت منه وجب علي طواف القدوم، ووجب علي بالتالي اني نسعى بعد طواف القدوم، فهذا الاولى. الغالب ما يديرش فيه الكلام هذا، ما نشين ندير يعني يحرم من إما من الفندق أو من البيت. باي ما دام أحرم مش حيجب عليه طواف القدوم، هذا بيخرج إلى عرفة. باي قبل ما يخرج إلى عرفة عندنا سنة يقصر فيها الكثير، وهي الذهاب لمنى، يصلي فيها الظهر والعصر يعني يقصر فيها من غير جمع، والمغرب طبعا ما فيهاش قصر، والعشاء يقصر فيها إلا أهل منى ما يقصروش طبعا غادي. ويصلي الصبح كذلك، وبعد طلوع الشمس ينفر منها إلى عرفات.
1: لكن الآن شيخنا البعثة الليبية الرسمية ما يمشوش لمنى، يمشوا طول لعرفة.
0: هذا هو يعني نقدر الأمر هذا عن طريق عندي نفقة وعندي جهد وصحة ومعرفة أني أنا ناخد تاكسي وندير السنة هذه نديرها وبعتها لنلحقهم غادي في عرفة. لكن امرأة كبيرة في السن واحد يقعد يكركر فيها ولا كذا وهو ومش قادر على الأمر هذا، فهذا يريح نفسه ويتبع البعثة واللي تقولها عليه. لكن اللي مستطيع وشاب وعنده صحة وكذا ومعرفة يحبذ يأتي بهذه السنة ليزداد أجره، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم هو ما هو شرك وله واجب، لكن سنة من السنن ينبغي الإتيان بها. قال وثامن الشهر خروجنا لمنى بعرفات تاسعا نزولنا. طبعا والحج عرفة، وعندنا فيما يتعلق بعرفة عندنا يشرع هذا الاغتسال الثالث. قلنا احنا عندنا اغتسال عند الإحرام، وعندنا اغتسال للطواف، وعندنا اغتسال الثالث اللي هو لعرفة. وحتى هو الاغتسال هذا ما دامني أنا محرم ما يكونش بدلك وكذا، يكون بالماء بتعميم الماء على الجسد من غير دلك، حتى لا أزيل شيء من هوامي ولا أزيل شيء من الشعث ولا أزيل يعني يسقط
1: من الشعر من أو كذا.
0: نعم قال واغتسلا. تو احنا قلنا مشينا يعني حبذا أني أنا مشيت لوين؟ مشيت لمنى وبيت فيها وصليت فيها من الظهر إلى الصبح، يعني هذا اليوم الثامن إلى صبح يوم التاسع، وبعد ما طلعت الشمس انتقلت إلى وين؟ إلى عرفة. إلى عرفة هنالك يسن في حقي الاغتسال، كان يعني نقدر ومن غير دلك. قال واغتسلن قرب الزوال وحضورا الخطبتين واجمع أن أقصر بمسجد نمرة حبذا أو في غيره، يعني نظر الازدحام مرات ما يقدرش جميع الحجاج أنهم بيمشوا غادي، ما فيش بأس حتى في مكانك أو مخيمك أو كذا، فكلها موقف هي، ولا بأس يعني أن تصلى الظهر والعصر تقصر وتجمع لجميع أهل الموقف ليس فقط لمن كان في مسجد نمير، لكن لمن كان مستطيع حبدا يحضر خطبتي الإمام وحبدا يعني يصلي معهم جمعا وقصرا، وهذا من سنن من سنن الوقوف بعرف. قال واجمع أن وقصر ظهريك، يعني الظهر والعصر المقصود، ثم الجبل صعد راكب، يعني جبل الرحمة هذا مندوب، وإلا في أي مكان وين في مخيمك عادي تدعي ربي في أي مكان من عرفة، وانت تأدي في أعظم أركان الحج وهو عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال ثم الجبل صعد راكبة على وضوء، ثم كن مواظبة على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف. هنا يا شيخ نشير لشيء، علماؤنا رحمهم الله قالوا في الوقوف بعرفة عندنا ركن وعندنا واجب. الركن هو الوقوف جزءا من الليل، والواجب هو الوقوف جزء من النهار، والذي عليه جمهور أهل العلم غير المالكية، وهو قول عند بعض محققي علماء مذهبنا ابن عبد البر وغيرهم، قالوا كلاهما يسقط به الركن سواء وقف جزء من النهار أو جزء من الليل. فهنا ينبغي أننا نخرج من الخلاف ونتبع في ذلك مذهبنا، وعندهم في ذلك أدلتهم، فلابد أني أنا نقف جزء من الليل، والجزء من النهار كان ما وقفتاش هذا بيجب علي دم، لكن أنا نكون جبت الركن. لكن على قول مذهبنا يعني لو وقفت في النهار وما وقفتش في الليل ما يجزينيش الحج، ولو وقفت في الليل وما وقفتش في النهار يجزيني حجي ووجب علي دم. فلينتبه إلى هذا الأمر، وحبذا دائما حتى الخلاف حتى في غير مذهب مالك، حتى مذهب مالك إن كان يجوز ولكن هذا مخالف بعض مذاهب أهل العلم، حبذا دائما إذا استطعت أن تؤدي عبادة مجزئة عند جميع أهل العلم ولا يقول لك أحد من أهل العلم إن عبادتك غير مجزئة، حبذا أن تأتي بها على هذه الصيغة. طيب بعد ذلك طبعا بعد قال طبعا احنا وقفنا، ما قلنا احنا حضرنا الخطبة وجمعنا الظهر والعصر وقعدنا ندعو الله عز وجل وحبذا انك ذهبت لي يعني لجبل الرحمة، يندب عند علمائنا هذا
1: وتكون على وضوء يعني
0: وتكون على وضوء، وطبعا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وكذا والثناء عليه، هذا مما والدعاء حبذا يعني راكبا او قائما وإلا فجالسا. يعني هذه درجات، يعني كانك أنت راكب خير وخير، وإلا فبعدها ماشي، عفوا يعني واقف، وإلا بعدها فجالس. فهذه ينبغي التنبه لها والإكثار من الدعاء، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال بعد ذلك وانفر لمزدلفة، طيب احنا حصلنا ركن من أركان الحج،
1: قعدنا بعد المغرب شوية
0: قعدنا، نعم لابد تقعد جزء من الليل، ما طبعا محدد بالجلوس بين السجدتين أو كذا، المهم جزء من الليل قعدنا،
1: ولو لحظات يعني هيك،
0: ولو لحظات
1: دقيقة دقيقتين يعني.
0: دقيقة دقيقتين أكثر من ذلك، المهم ما نخرجوش احنا يعني نكون خرجنا من عرفة والدنيا قاعدة الشمس قاعدة زارقة، هذا خطأ، بنكون فوتنا ركن من أركان.
1: واللي قعد شيخنا غادر نأذن المغرب وقعد شوية ما يصليش المغرب غادي،
0: ما يصليش. نعم تو بنمشوا لمزدلفة، هو السنة الثانية عندنا السنة مزدلفة، إننا نجمع فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. قال ابن عاشر رحمة الله عليه وانفر، يعني خذ رحلك واركب سيارتك ولا دابة متاعك ولا غيره واذهب لمزدلفة. قال وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين، هذا الجبلين يعني الذي يؤتى منهما إلى مزدلفة، في المأزمين العالمين نكبي واقصر بها واجمع عشا لمغربي، طبعا اللي بتقصر اللي هو العشاء، أما المغرب هذه ما فيهاش قصر. قال واحطط بها، هذا واجب من الواجبات، يعني أنا يا شيخ لو خرجت من عرفة وذهبت مباشرة إلى منى لأرمي من الغد جمرة العقبة وأتحلل بها التحلل الأصغر، شني فوت هنا؟ فوت واجب. فالمرور على مزدلفة مش المرور بس، لو مريت وما نزلتش راه ما يجزيكش، لابد تنزل بها نقوله من النصف ساعة ففوق بالاحتياط ساعة، هذا أقط مثلا نقوله هذا الذي يسقط به عني الدم، بقدر ما أنزل الرحال متاعي، بقدر ما أصلي المغرب والعشاء، بقدر ما أشرب أو أكل شيء خفيف، هنا سقط عن الواجب. لو أردت أن الصفة الكاملة أني ننبيت، وكذلك البعثة ما تفعلش الأمر هذا، بيمشوا يلا بقدر حط الرحال، وأحيانا السواقين يستعجلوا بك قدر قبل، فما نخلوهمش يستعجلوا بنا لنفوتوا الواجب هذا،
1: بل أحيانا يكون حتى السائقين حافلات ما يعرفوش الطريق يجدد على المنطقة وعلى يعني مكة، فيمشوا من طريق لمنى طول، تصير يعني
0: فوتنا واجب، لابد نرجع،
1: يرجع
0: نرجع،
1: اللي يقدر يعني يوقف يوقف ويرجع حتى بروحنا، حتى
0: رجلي واجب، وإلا وجب علي دم من أجل هذا.
1: هذه صارت يعني صارت في أعوام سابقة،
0: هذا خطأ
1: كبير، في اللي انتبهوا وقفوا سائق الحافلة ونزلوا على رجليهم ولوا اللي مزدلف يعني مش يعتبر واجب.
0: إذا هذا الواجب النزول بقدر حط الرحال. إن أردت السنة والفضل فإنك أنت تبيت فيها، وحبذا تحيي ليلتك كما ذكر ابن عاشر في النظم وسيأتينا، وتقف تصلي الصبح بها بعد ذلك، بعد صلاة الصبح تدعو بالمشعر للإسفار، قال كما سيأتي قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، وهذا من المواقف التي فيها مشروع فيها الدعاء والإكثار منه. بعد ما نصلي صلاة الصبح ناخذ بضاعتنا، طبعا بتكون الحافلة مشت في حالها، يعني احنا على رجلينا ما نكونش مكتر معي كثير من الرحال، تكون خفيفة لأننا بنمشي مسافة حتى أصل إلى منن، أخرج من مزدلفة كما ذكرنا أو أتوجه من مزدلفة إلى المشعر الحرام، ونتوجه القبلة وندعو الله عز وجل وأبتهل إليه إلى الإسفار قبل طلوع الشمس، يعني تضوى الدنيا وقاعدة ما طلعتش الشمس.
1: المشعر الحرام هو الآن شيخنا موضع المسجد، مسجد المشعر الحرام.
0: نعم المسجد اللي هو فأدعو الله فيه، وبعد ذلك أنتقل إلى منن لرمي جمرة العقبة
1: قبل شروق الشمس،
0: قبل شروق الشمس بعد الإسفار وقبل الشروق، يعني بعد ما نصلي الفجر التغليس اللي هو الحكاية قاعدة مظلمة، أنا صليت وقاعدة الحكاية مظلمة، وبعدها نقف بالمشعر الحرام، قال الله عز وجل فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب بعد ذلك أنتقلوا يعني
1: تضوى الدنيا شوية،
0: تضوى الدنيا شوية اللي هو الإسفار البين وقاعدة ما زرقتش الشمس، أذهب إلى منن، وتوحنا في يوم الحج الأكبر، تو أول أيام الأضحى، فات عرفة وإحنا في أول أيام الأضحى، به عندنا فيه أربعة أفعال وترتيبها كالتالي، طبعا عندنا ترتيب شيء نسكين من هذه المناسك على الوجوب، فلو خلفته يجب علي دم، وباقيها ترتيبها على الندب، وهي ترتيبها كالتالي: الرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وتكون هذه الحصيات رفعها من مزدلفة، وقلنا حبذا ما تاخذش حصيات مزدلفة بس، دير معاك بالزايد حتى ترمي منن بعد ذلك، يعني أيام منن دير معاك 70 حصى أو أكثر، عبي كيس معاك أو شيء وأرفع لنفسك ولغيرك، لأنه غادي صعب تجدها في الصوان هذاك وكذا، يعني صعب الحصول على الحصى. وقلنا هذا الحصى بقدر الفول، كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه، قال قف وادعوا بالمشعر للإسفار، وأسرعن في بطن واد النار، وسر كما تكون للعقبة، فرمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول حجمها، يعني كالأنملة كالفول كالنواة، وما تكونش كالحمصة وكذا حاجة صغيرة، لأن الصغيرة لا تجدي، والكبيرة جدا والكبيرة جدا مكروها، والكبيرة جدا مكروها. فلهذا أرميها بحصيات سبع، أرميها بحصيات سبع وأتحلل بها التحلل الأصغر. هذا أول. بعد ماذا؟ بعد قالوا النحر. بعد ماذا؟ بعد الحلق. بعد الحلق طبعا أنا بمجرد رميت الجمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر، فيباح لي شيء كل شيء إلا الصيد والنساء، ويكره في حق الطيب. بعد ذلك عندي اللي هو
1: النحر. النحر الآن شيخنا قائم به مشروع المملكة للأضاحي والهدي.
0: نعم.
1: فالآن يعني موكلين توكيل، تكون أنت يعني دافع حق الهدي
0: واخد
1: واصل، وهم حيدبحوا عليك. فهل يعني مندوب أنك تراجي شوية لأن تأكد أنها هي دبحوا يعني؟ هل يكون مندوب يعني؟
0: لو المسألة علاش إحنا، هو لو أنت بتدبح أنت نفسك، لو في شخص متمكن أنه بيدبح نفسه، فهذا نقول له أراه مندوب أنه يكون بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق.
1: نعم.
0: لكن مدام هو أنت موكل شخص خلاص، ما يعني بتقعد بتستنى يسيرا لا بأس، وإلا أصلا هو ترتيبها مندوب، ترتيب
1: نعم.
0: الحلق
1: نعم.
0: على يعني أنك أنت تقدم النحر على الحلق مندوب، فلو قدمته أخرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع ولا حرج.
1: اصنع بعد
0: ولا
1: النحر حرج. يحلق
0: نعم.
1: نعم.
0: بعد النحر يحلق، بعد الحلق عندنا طواف الإفاضة. بعد أن يحلق وحبذا يقعد بثيابه، طبعا هو كان بيلبس طبعا معاش محرم عليه نعم. إن أو ممنوع أنه يلبس المحيط والمخيط، لكن حبذا يقعد بثيابه حتى يكون قد أدى بها المناسك كلها، ويذهب لطواف الإفاضة. وشرحنا إحنا الطواف كيف يكون. وبعد الطواف كان هو سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، نقول له خلاص أنت تحللت التحلل الأكبر والآن يباح لك كل شيء، وارجع بعتالي لرمي الجمار في ثلاثة أيام إن تأخرت أو في يومين إن تعجلت. وإن كنت لم تطف طواف القدوم وبالتالي قعد طواف سعي الحج في دمتك، نقول لك رو أنت ما تتحللش، ما يباح لكش النساء وما يباح لكش الصيد إلى أن تسعى بعد طواف الإفاضة.
1: نعم.
0: فهذا في عجالة يا شيخ، لعله هو نعم. الوقت يداهمنا المعذرة، يعني احنا ان اسرعنا شيئا في الاخير. طبعا بعد ما طفت طواف الإفاضة وسعيت ان لم اكن قد سعيت بعد طواف القدوم، بعد ذلك ارجع، ينبغي حبذا حتى لو كان جمعة وكذا اذهب وارجع الى منى للمبيت فيها، لان عندي واجب في حقي ان ابيت ليلات ثلاث او ليلتين كاني تعجلت. ربنا عز وجل يقول واذكر الله في أيام معدودات، اللي هي أيام منن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. تو احنا عندنا قاعدين في اليوم الحج الأكبر اللي هو أول أيام عيد الأضحى اللي هو يوم
1: العاشر من ذي الحجة. نعم.
0: العاشر من ذي الحجة.
1: مندوب أن الرجوع لمنى قبل غروب الشمس، أنك أن تكون في منى قبل غروب الشمس.
0: نعم.
1: هذا المندوب.
0: نعم. المندوب لا قبل ذلك، قبل ذلك ما نقعدش حتى ولو كان جمعة ولا غيره، وأنا أنهيت طوافي نرجع. ولا العيد وغيره كذلك في مذهبنا ما لا يشرع في حقي أني كحاج العيد وكذا مباشرة، مجرد مرميت وسعيت لو كنت لم أسعى في مفات خلاص أنا تحللت التحلل الأكبر، أبادر بالرجوع
1: إلى منن.
0: أيوة. أبادر بالرجوع إلى منن، وهنا يعني الواجب في حقي أني أنا انبيت بها يا إما ليلتين أو ثلاثة، يعني ليلة الحادي عشر، لأن احنا في العاشر تو.
1: نعم.
0: ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا أضعف شيء، فإن زدت إن أردت أن أتعجل ينبغي أن أخرج من منن قبل غروب الشمس من اليوم اللي هو قلنا احنا يوم الثاني عشر.
1: نعم.
0: اللي هو ثالث أيام العيد.
1: نعم.
0: وإلا فإن غربت علي الشمس قبل أن أخرج فيجب علي أن أبيت، ويجب علي أن أرمي اليوم الثالث، وهذا ما أشار إليه عز وجل بقوله واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني ينبغي التنبيه على أن والتفاصيل يعني لعلنا ذكرناها إن كان الوقت يدهمنا الآن يا شيخ. فنختم بأن هذا واجب من الواجبات عندنا، رمي كل نرمي الجمرات الثلاث، وكل حصى من هذه الحصيات واجب من الواجبات، والمبيت واجب من الواجبات، فينبغي الانتباه إلى هذا. إن تعجلت ينبغي أن أخرج من منى في اليوم الثاني ثالث أيام العيد اللي هو يوم الثاني عشر قبل أن تغرب الشمس.
1: شيخنا هو الآن في اليوم العاشر بيرجع يبادر بعد الطواف الإفاضة أو والسعي لم يسعى بالذهاب إلى منى ويبيت بها تلك الليلة ليلة الحد عشر، وتاني يوم الرمي يكون من زوال الشمس مش قبل الزوال، من الظهر للمغرب يرمي جمرة الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة
0: الكبرى. نعم. ويقف بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية للدعاء
1: نعم.
0: وينتبه إن إن أخر إلى بعد الغروب فهذا قضاء ويجب عليه دم لهذا
1: نعم.
0: ولو أخر يعني ترك حصى من الحصيات وكذا يجب عليه قضاءها، والقضاء يستمر لليوم الرابع
1: نعم.
0: إلى غروب الشمس يوم الرابع يقدر يقضي هو، يقضي ويجب عليه دم ولو أخر حصى من الحصيات، أو من باب أولى لو أخر جمرة من الجمرات ولم يرميها.
1: يعني يرمي في اليوم الحادي عشر ويرمي في اليوم الثاني عشر، إن أراد التعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس
0: نعم.
1: وإن أراد التأخر يبقى ويرمي اليوم الثالث عشر
0: نعم.
1: وبعدين يرجع إلى
0: خلاص
1: هو حلال مكة الآن. أو خلاص يعني نعم. أو يرجع إلى بلده إن أراد
0: نعم. وقد قال رحمه الله يعني فيما يتعلق بمن أنهى مناسكه وكذا، وينبغي المبادرة بالرجوع، وقد قال يعني وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، وقال قبل ذلك وعجل الأوبة إن نلت المنى، إذ نلت المنى يعني بعد أن تقضي مناسكك وكذا، الآن أنت مربوط برحلة حج وكذا وهم أمتم بيروحوا وعندك موعد رحلة وكذا منضبط بها، لكن سابقا لما كان الإنسان بخياره وعنده راحلة وهو بيروح وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على أو عفوا يعني في المذهب عندنا مندوب حثوا على عدم الإطالة هناك مجرد ما تقضي، لأن السفر قطعة من العذاب
1: كان طويل زمان
0: وكذا
1: نعم رحلة طويلة،
0: مجرد تقضي مناسكك وكذا
1: تبادر بالرجوع إلى
0: أهلي ويصحب هدية السرور إليهم وكذا نعم. وبعد ذلك يعني أنهى المصنف رحمه الله بقوله اللي هو بن عاشر وسر لقبر المصطفى بأدبي وهنية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنة وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. فهنا أشار إلى ما يتعلق باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وصاحبيه، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
1: الحمد لله شيخنا يعني البعثة اللي بي تقوم به يعني بعد إنهاء مناسك الحج يذهب الحجاج إلى المدينة يبقى أقل شيء يومين ويزور المسجد والقبر.
0: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، ونصيحة ما دمنا هناك في حج أو عمرة ينبغي أن أستثمر عبادة لا توجد في غير الحرم هناك
1: نعم.
0: اللي هي كثرة الطواف
1: نعم.
0: كثرة الطواف
1: نعم.
0: وهذا يهمل فيها الكثير، مش الطواف على الأسواق، الطواف بالبيت
1: نعم
0: نعم, نعم. أما تلاوة القرآن والصلاة وغيرها تجدها في أي مكان، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة تجد فضل حتى في غير يعني ذلك المكان، لكن الطواف لن تجده إلا هناك، فاستثمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تكثر منه.
1: بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك شيخ على هذا الملخص العملي الموجز لكيفية أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر، برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه مكالماتكم واستفساراتكم وتوجيهات المعينة في خصوص ما يتعلق بحياة الفرد والمجتمع ودين هذا المجتمع. فنستقبل مكالماتكم عن طريق الهواتف 92 092 015 092 092 016، وعلى الواتساب إن أمكن 092 092 17 02. فمرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستهلها بدعاء المولى عز وجل أن يوفق أبناءنا في دراستهم في امتحانات الشهادة، أن يوفقهم إلى حسن الإجابة وإلى التوفيق. وندعو كذلك الأخوة المسؤولين عن في هذه الامتحانات، بدءا من لجان المراقبة والمسؤولين عنهم، وإلى أبنائنا الطلبة، إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في الحرص على أداء هذه الامتحانات بالوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويضمن النجاح لسير العملية التعليمية. معنا اتصال. السلام عليكم أخ عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا أخ عبد الله.
2: بارك الله فيك، حييك.
1: بارك
2: الله.
1: السلام
2: عليكم.
1: علي صوت شوي أخي عبد الله، بس علي صوت شوي أخي عبد الله.
2: اسمع شيخ، قال ذبيحة المسلم
1: عفس الصوت،
2: لكن القرآن يعني الذين كفروا من أهل الكتاب ومشركين في نار جهنم، يعني كفروا لم يولد من الأساس محمد، كيف تأكل ذبيحتهم؟ جاء من الآية قال طعامهم، طعام ليس الشرف يكون ذبيحة، طعام مطحون مرات كيكة مرات، لكن الذبيحة تقول يتوك هم كافرين بما انزل محمد. بنفس القران الذين كفروا لا في كتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، يعني في البعد. بس تفسير بسم الله فيك، الطعام الطعام يعني يشمل الذبح ولا الطعام والحاجات هذه زي المكرونه زي الكيكه زي الشاطي زي الحاجات الطاير، لكن تقول الذبح هذا مو نص قطعي، القرآن والسنة ذبيحة ذبيحة أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بأنزل محمد، كلهم عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين به، كيف تقول يستاكل ذبيحة؟ الله أعلم، والله ينبغي تفسير من دار الإفتاء.
1: إن شاء الله أجيبك على ما أعلم إن شاء الله. نعم. أخت نجاة، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤالين يا شيخني بفتوى.
1: تفضلي.
3: السؤال الأول، في شخص على الصحراء يعني، نعم. في التنايم والحاجات هذه،
1: نعم.
3: نبي الشخص هذا يسمى مشرك أو لا، وذبيحة في العيد لما يذبح يجوز الناس يطلعوا الذبيحة بتاعها ولا؟
1: نعم. من اللي يمشي للسحرة قصدكم مشعوذين يعني؟
3: الشباب في الفترة هي في
1: اليمن. سمعتيني؟ عفوا بس.
3: دولة عربية ودولة أجنبية.
1: عفوا بس.
3: جايز الشيء هذا ولا؟
1: عفوا يا السؤال الأول، قصدك حكم من يأتي للمشعوذين والسحرة يتعامل معهم، أنت هذا قصدك؟
3: أيوة هاي.
1: نعم. السؤال الثاني،
3: السؤال الثاني، الشباب اللي يقولوا يطلعوا شعر عسل لدولة عربية ودولة أجنبية، شيء هذا جائز أو لا؟
1: نعم. السلام عليكم الأخ يونس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، حياك الله.
1: أصبح أخ يونس، كيف حالكم بإن شاء الله؟
4: أنا ربي يبارك فيكم ويزال جهودكم الطيبة ويزال حسناتكم على المنبر الطيب، وشوفنا علمانا إن شاء الله النصر والعزة كنا مستضعفين في غزة.
1: الله فيك.
4: نعم. سمعني يا شيخ محمد.
1: أيوة أخي أسمعك.
4: بارك الله فيكم. ما يلبوا ديما احنا ياخذين على استفساركم الطيب في المواضيع الهمة بالذات العلم، يعني العلم قريبة يعني الحديث معناها بالتدين عليك بالعلم والآخر عليك بالعلم. أخيرا نشوف في السؤال قيمة العمل سواء العلم ولا شهادة، ولكن لو غيرنا فضل الله والتعليم الديني كان ممكن وضعنا رحم الله بحالة. بل من نتكلم من الولاية الأمور انتباه الأمور هذا مش بوش التوكل التفرات هذه انتاع الامتحانات وغيره، وإحنا العلم هو في كل شيء يعني ومنشور أصبح يعني بعد الحالات الحديثة. من كلمة توجيه
1: السؤال لو تكرمت يا أخي يونس، عاود السؤال بس من ال
4: نعم
1: عاود السؤال لو تكرمت بارك الله فيك.
4: العلم يا شيخ محمد
1: ايه ايه
4: قيمة العلم والعلم صليبة يعني مثلا مدى صاحب الحديث وعرفت الدنيا عليك بالعلم وانت الآخر عليك بالعلم، وشوف الناس ان العلم الا في المدرسة وغيرها هو العلم شتى في جميع مناهج الحياة يعني.
1: نعم.
4: بتمنى منك حقيقة ولو ان الشارع واضح ولكن توضيح منكم يزيدنا ان شاء الله على كلمات
1: طيبة مثلا
4: حسناتكم
1: وجميع
4: المستمعين إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
4: الله يوفقكم
1: بالخير إن شاء الله. الأخ سالم، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
5: شيخ اليوم حاضرتك.
1: أهلا وسهلا بك أخي، بارك الله فيك.
5: ربي يبارك فيكم إن شاء الله في عيدكم يا رب العالمين، يحفظكم ربي إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
5: نبي نسأل يا شيخ على الصلاة في السفينة. السفينة بتقعد 3 أيام من تركيا.
1: إيه.
5: كيفية الصلاة؟
1: نعم.
5: بارك الله فيكم إن شاء الله.
1: فيك بارك الله إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم أخي سعد. السلام عليكم أخي سعد. السلام عليكم أخي سعد.
6: السلام عليكم شيخ.
1: أهلا وسهلا بك.
6: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: تحية لك شيخ، تحية العالمين معك هذا الإذاعة المباركة الطيبة، هذا اليوم مبارك نحييك شيخ. سؤالي عن الوضوء من ماء البحر.
1: نعم.
6: هل يجوز الوضوء من ماء البحر؟
1: الوضوء من ماء البحر، من ماء البحر.
6: لا سؤالي شيخ.
1: الوضوء من ماء البحر صح؟
6: إيه إيه، الوضوء من طيب. ماء البحر الماء يعني. لا سؤالي.
1: نعم.
6: شكرا
1: جزاك
6: الله خير،
1: تبارك
6: الله من
1: الدرك. شكرا. طبعا ان شاء الله يا معلم. السلام عليكم اخ مصباح.
7: السلام عليكم يا شيخ محمد.
1: اهلا وسهلا اخي الكريم.
7: كيف حالك؟ ان شاء الله في ميزان حسنات
1: الاخوه اللي في القناه
7: والجميع المسلمين اخواننا في غزه وفي كل مكان.
1: اللهم امين، بارك الله فيك. اللهم امين. اللهم امين، بارك الله
7: فيك. والله يا شيخ محمد انا بنوجه توجيه ليسر المستمعين.
1: ايه.
7: لازم انكم تنقصوا الراديو ولا تسكروا لان تضيعوا في وقت الشيخ ووقت البرنامج. اسمع كلهم اللي يتصل يسكر الراديو ولا يسمع من السماعة بس.
1: الله فيك.
7: هذه ملاحظة انت يا شيخ محمد ما لاحظتهاش، انت تقول لنا عاود لي السؤال وما فهمتهاش، لان هو فاتحين الراديو حتى اني ما سمعتش يعني اللي مواتهم نسمع الراديو.
1: نعم.
7: يدوشوا بالفتحهم للراديوات.
1: ايوه لو
7: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير، ربي يحفظك، بارك الله فيك اخي الكريم، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب. نبدأ على بركة الله، صلى الله أن يوفقنا إلى القول الصواب في هذه الأسئلة. السؤال الأخ الكريم عن ذبيحة أهل الكتاب وطعامهم، يعني أهل الكتاب عادة يقصد بهم من؟ يعني اليهود والنصارى، يقصد بهم اليهود والنصارى. والحكم الشرعي في مثل هذه المسائل عندنا نوعين، عندنا اللحوم وغير اللحوم. بالنسبة للحوم يعني ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يشترط فيها شروط أن يكون بيذبح أن يكون الحيوان الذي ذبحوه في حد ذاته مباحا يعني لهم معاي، وأكله مباحا لهم، أكله في شريعتنا. هذا بعض الشروط كالبقر والغنم وغيرها معاي. فإذا كان يعني على هذا الأمر، هذا أحد الشروط التي ينبغي أن تكون يعني معلومة. طيب المسألة هنا أن يكون أيضا الكتاب من الذين لا يستحلون أكل الميتة، لأن الذكاء من حيث أنها يعني عبادة تحتاج إلى نية، وفي هذه المسألة لابد أنه لا يستحل أكل الميتة هذا الكتابي. والأمر الآخر أن الذبح ما يكونش يعني لصنم كما يقال، أو يذبح باسم اسم الصليب أو باسم عيسى عليه السلام. فهذه المسائل التي ينبغي أن نراعيها. ونحن الآن في هذا العصر، في هذا الوقت يعني بالذات، هذه مسألة تكاد يعني منتفية، يعني لا توجد يعني في العموم. وحتى الذبائح يعني لما تمشي أنت بتسافر البرة بتشوف يعني أو الناس اللي يأكلوا عند الطعام الذين أهل الكتاب. الآن اختلط الأمر الآن بين النصارى وبين بالذات يعني نتكلم ممكن اليهود قاعدين متمسكين بعملية الذبح كويس، لكن النصارى أهل الكتاب بالذات يعني دخلهم الإلحاد بشكل كبير، وعملية لما نشوفه في طريقة القتل معي يعني طريقة هذه الصعق بالكهرباء وطريقة الضرب على الرأس. والآن كما قلت يعني عملية النصرانية أصبحت يعني عبارة عن يعني ربما يعني شيء يعني تقليدي صرف لا علاقة له، يعني يستحلون كل شيء. واللي زي ما قلت اللي مهمنا بالدرجة أنهم الآن لا يذبحون، يعني أصلا الذبح اللي عندنا إحنا هو يعني طريقة الذكاء المعروفة، والوديجين والغرزة ما تكون الوحدة الخرزة تكون لفوق وكذا وإلى آخره. شروط الذبح هذه منتفية والله أعلم معي. فبالتالي ليس الكلام على إطلاقه هكذا، ومن حام حول الشبهات يشك أن يقع فيه كما في حيث النبي صلى في حيث الحلال وبين والحرام بين. لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني هذا الكلام ليس كل ما أتى من أهل الكتاب محرم الأكل. الذي لا تأكل في الذي لا يدخل فيه شيئا محرم، زي مثلا الجيفة التي يعني قلت كما قلت يصعقون بالكهرباء وطريقة القتل المعروفة عندهم، هذه أي لحوم هذه كلها لا يحل أكلها، ولا أكل الطعام الذي تدخل فيه، ولا أكل الطعام الذي تدخل فيه من شحومها وعظامها ولحومها. وكذلك يدخل في ذلك أيضا حشاكم الضبيحة عفوا الطعام الكتاب الذي فيه أي شيء من مشتقات الخنزير أيضا نفس الأمر، وكذلك كل شيء فيه من شيء من المسكرات، هذه كلها لا يجوز أكلها. أما إذا استلمت من ذلك زي ما نقوله الآن على سبيل المثال نفهمه للعامة الناس، زي المكرونة الآن، زي المكرونة الإيطالية، المكرونة شو متكونة من مية ودقيق، ودقيق في العادة زي ما نقوله ملح على سبيل المثال، فهذه لا بأس بها والله أعلم. إذن العبرة بالتحريم الذي ينبغي أن يتقيد به إنسان ألا يكون مشتمل الطعام على شيء من المحرمات التي لا يجوز أكلها والله أعلم. المسألة نعم السلام عليكم معنا.
8: وعليك السلام ورحمة الله.
1: نعم أخي كريم السلام عليكم.
8: وعليك السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا.
8: الله يبارك فيك يا شيخ.
1: أنا وسهلا بك، تفضل أخوي كريم.
8: بنسألك يا شيخ.
1: نعم.
8: أنا عندي قطعة أرض شريك فيها أنا وأختي، هي ثلث ولا ثلثين.
1: شريك.
8: تسمع فيها.
1: نعم.
8: والقطعة الأرض طبعا هذه أنا شجرتها ودرت فيها بير ودرت فيها استراحة. بمجهودنا الشخصي بدون ما دفعت معي شيء هي.
1: نعم.
8: وأنا حاليا القطعة هذه بعتها، طبعا عندي توكيل إني بعتها، ولكن أنا كيف نوصفها حقها؟ نعطاها في الأرض صافي ولا في حتى الأرض وما عليها، وهي ما دفعت معي شيء.
1: به أنت سألتها وشرط عليها من الأول مثلا أن يعني الأرض هذه بدها مغارسة معها، أو مثلا أنت هيك تطوع منك بهذه بينك وبين ربي؟
8: بدون مغارسة، أختي وأنا شجرت بكامل
1: تطوعا يعني.
8: أي
1: تطوعا يعني.
8: ايه تطوع ليه.
1: تمام بارك الله فيك ان شاء الله.
8: تسمع انا درت انا وياها باعتبار، ولكن تو لما بعنا طبعا تكاليف اذا كان من نحي منها التكاليف ما بيجيها شيء. احنا تو صنفنا الاشجار بثمن والبير والاستراحه، صنفنا الارض بثمن حسب ما يباع في السوق في السوق وفي المنطقه اللي انا فيها.
1: كويس. إيه لكن انت زي ما قلت لك انت غرست لاختك تطوعا منك، تطوع منك
8: إيه انت. انا غرستها بكامل، هي كانت انا اللي غرستها كامل. إيه.
1: تمام ان شاء الله. اسمع الاجابه باذن الله تعالى ان شاء الله.
8: إن شاء الله يرحمه
1: ولدي. ودينا ولدك الكريم. طيب السؤال، الأخت نجاة يعني تقول على شخص يعني يأتي للسحرة وللمشعوذين، يعني فالإنسان الاتيان للسحرة والمشعوذين يعني أما الساحر والمشعوذ فمن المعلوم أنه يعني حكمه يعني في العادة لا يفعل هذا الفعل إلا إذا أتى بمكفرات، يعني يفعل الجن، يقال أن الجن لا تنصاع للساحر إلا إذا أتى، أو شيطين الجن عفوا، الكفرة لا ينصاعون للساحر إلا إذا أتى بشيء من الكبائر التي تخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله. وبالتالي يعني حتى العلماء يقولون أن الساحر يقتل إذا اطلع عليه، إذا اطلع عليه ولا تنفعه التوبة، إذا اطلع عليه يعني قبض عليها ومسك متلبسا، فهنا توبته لا يعني كمن حيث القضاء وإقامة الحد عليه لا يعني توبته لا تنفعه. أما إذا جاء تائبا من تلقاء نفسه قبل أن يعني يطلع عليه أو نقول يعني يكشف، فهذا تقبل توبته. وكما قلت فالشخص الذي يعني يأتي إلى الساحر فلا نستطيع أن نحكم عليه بأنه كافر، لا يكفر بمجرد إتيانه إلى السحر. والحديث من أتى عرافا فقد فصدقه فقد أشرك بمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعمل السحر كما نقول أو كما يقول أهل العلم عفوا أنه حرام وهو من الكبائر بإجماع، وبإجماع، ولكن قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، يعني هو قد يدخل الإنسان في الكفر إذا فعل شيئا حتى الذي أتى إلى العراف هذا، أو عفوا أتى إلى الساحر، يعني حتى إذا أتى إلى الساحر فإنه قد يدخل في الكفر بفعل أشياء توجب الكفر وقد لا يدخل في الكفر يعني. وكما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأن السحر كفر، السحر كفر ومتعلمه يعني يعتبر كافر وعياذ بالله. لكن كما قلت الإنسان الذي يأتي إلى الساحر، وبالتالي حتى علماؤنا يقولون من يأتي إلى الساحر يجب أن يعاقب، أن يعاقب عقوبة شديدة ويؤدب أدب شديد. كفره من عدمه مرتبط بما يفعله أو بما يطلبه منه الساحر، كمثلا إذا على سبيل المثال إذا طلب منه الساحر أن يأتيه مثلا بشيء طمره بتنجيز المصحف أو بآية من آيات الله على سبيل المثال يعني، فهذه مكفرة من المكفرات وفاعلها يدخل في الكفر والعياذ بالله. أما إذا لم يأتي بفعل يوجب الكفر فإنه يعني باق على إسلامه، باق على إسلامه، بالتالي ذبيحته صحيحة وجائزة والله أعلم. أخ فرد السلام عليكم. السلام عليكم أخ فرج.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أخي الكريم السلام عليكم، تفضل خلينا نسمعك.
9: بالله يا شيخ أنا عندي سؤال بالله.
1: تفضل.
9: عند الحاجة.
1: نعم.
9: لما بتصلي صلاة المفروضة يعني.
1: نعم.
9: قالت لازم نلبس خشير ولازم الستار يكون له عند الركاب باللوطة.
1: نعم.
9: قلت أنا مش عارف والله نسر عليه. هل يجوز صلاتها في منزلها في المنزل؟
1: نعم.
9: بدون خشير ويكون الوزار رأب شوي فوق. ما حكم هذا يا شيخ؟
1: إن شاء الله بدي تعالى.
9: نعم.
1: تسمع الإجابة بإذنه تعالى إن شاء الله. طيب إذن نلتقي أو ننتقل إلى سؤال الأخ يونس في قوله أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهل هذا العلم بعض الناس يظنونه خاص بالعلوم التطبيقية أو العلوم المادية فقط والعلوم كثيرة؟ أول حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وهذا شيء يعني معروف. وطلب العلم يعني رفع به الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فطلب العلم وهذا يحثك أو عفوا يعني ينبئك على مكانة العلم، لأن العلم يعني النافع، نتكلم عن العلم النافع يعني أعلى الله أو أعلى البارئ عز وجل أعطى مكانة لقيمة العلم والعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم الذي ينقل علمه إلى الناس وما له من أجر عظيم عند الله تعالى. وهذا الحديث كما قلت هو يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم، هنا العلم الذي ينبغي على المسلم كل بحسبه، كل بحسبه. هناك من العلوم هي فروض، فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم، مثل علم مثلا ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة، فينبغي على الإنسان وواجب عليه أن يكون عالما بأحكام الطهارة وبأحكام الصلاة، وينبغي عليه أن يكون عالما بأحكام الصيام إذا كان من أهل التكليف. التاجر ينبغي عليه أن يكون عالما بأحكام التجارة والمعاملات بحسب النشاط الذي يعني يمارسه، وهكذا. والتاجر مثلا عادة يعني كما قلت أحكام المعاملات وأحكام الزكاة وزكاة الأموال وزكاة التجارة، فهذه أشياء يعني ينبغي على الإنسان أن يكون ملما على الأقل بأجمع بأغلبها أو لا يفوته إلا اليسير، حتى لا يقدم على فعل شيء وهو جاهل بحكمه. فينبغي على الإنسان طلب العلم. طبعا طلب العلم يعني مثلا يقول خير الناس ينفعهم للناس، وخير العلوم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فينبغي ان يعطينا هذا الحديث دافع قوي، دافع قوي. طلب العلم الشرعي هذا يعني من الفرضيات او من الاشياء التي لا نقاش فيها، هذه الاشياء التي لا نقاش فيها، لان طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي يبين للمسلم طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. وكما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني ينبغي أن يختص في كل مجتمع طائفة من المسلمين ليتفرغوا لدراسة العلم الشرعي على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل، يتفقهوا في الدين. ولماذا؟ وليعلموا قومهم أحكام دينهم، هذا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. فأجل العلوم يعني دائما نقول أجل العلوم هي علوم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان إن لم يتعلم أي علم من العلوم الأخرى قد لا يكون مطالبا بها، وأما العلم الشرعي فلا ينبغي كما قلت في بداية هذا السؤال وهذه الفقرة، فلا ينبغي أن يغفل عن جزء منه كافة المسلمين كما بينت، ما يتعلق بأحكام الطهارة، بأحكام الصلاة، بأحكام الزكاة، بأحكام الصيام، ثم لصاحب المال بأحكام الزكاة والتجارة، وبصاحب الحرف كل واحد وحرفته، يعني الأحكام المتعلقة بهذه الصنعة أو بهذا العمل. فالطلب العلمي إذن كل بحسب مجاله. هذا لا ينفي أو لا يعني أن نحن نغفل جانب العلوم الأخرى، علوم الهندسة، علوم الطب، يعني علوم حتى العلوم علم الاجتماع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلم النفس بما يتوافق مع أحكام وما قررته الشريعة الإسلامية، الفيزياء، الرياضيات، كافة العلوم التي لا ينبغي للمجتمع المسلم أن يغفل عنها ويعطيها العناية الكاملة ليرتقى المجتمع المسلم، ليرتقي المجتمع المسلم ويأخذ مكانته بين المجتمعات الأخرى في كافة العلوم النافعة، في كافة العلوم النافعة. فهذه لعل هي يعني عبارة عن يعني توجيه معين ينبغي ألا نغفل عنه. ولكن بارك الله فيك أخي يونس، أريد أن ينبه إلى شيء. عامة الناس تفكيرهم الآن في العلوم التي تجلب المال أو في التخصصات التي توفر الوظيفة وتوفر المال، هذه التفكير العام لعامة أولياء الأمور وكذلك لمن للطلاب أنفسهم، يعني لما يتأخذ شهادة ثانوية ويتخصص، يعني 99% أقول من غير مبالغة توجهاتهم نحو التخصصات التي تجلب المال، توفر لك وظيفة، توفر لك مرتب كويس، يعني هذا وهذا لا ينبغي للمسلم، وهذا لا ينبغي للمسلم، وحتى ينبغي على الدولة إذا كان فيه ولاة أمر يهتمون لأمر دينهم، يعني ينبغي أن يكون هناك توجه للعلم الشرعي، توجه للعلم الشرعي، وإحنا كما أوردنا الآيات ومكانة العلماء وبالذات العلم الشرعي، ويعني الذي يعني يوجه إليه العلماء دائما في تفسير النصوص كتاب الله والسنة النبوية فيما يتخصص فيما يتعلق بطلب العلم، أنها تشير بالدرجة الأولى إلى العلم الشرعي. لماذا؟ كما قلت، لأن العلم الشرعي أخي المستمع، يعني شوف، يعني ينبئك أو يعلم لك الطريق أو يمهد لك الطريق لكي تكون ناجيا مع الله، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقنا إلا لهذه الغاية، إلا لهذه الغاية. واليوم يعني عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، يعني يوم غد لا ينفعك أن يا الله والله ما كنتش نعرف ولا كنت جاهل ولا كنت كذا، يعني فلا يعذر الإنسان بالجهل بأمور دينه. أنت لم تخلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله، عبادة الله تكون باتباع أوامره فيما أمرك بفعله وفي الانتهاء عما نهاك عن فعله. ومن ذلك كما قلت، يعني تدخل حتى العلوم الأخرى تدخل في هذا المجال لا شك في ذلك، لأن فيها نفع، العلوم النافعة، العلوم النافعة يعني هذه لا شك يعني هي تدخل في هذا الأمر، وهو يعني الإنسان سيسأل، يعني لأن لو أهملنا كل جانب الطب كلها قالت لا ما بجانب مش لازم الطب، يعني فهذا يحاسب عليه المجتمع بكامله إذا لم يكن هناك طبيب في المجتمع يعالج الناس. إذا كنا والله قلنا لا نريد ما لسنا بحاجة إلى الحساب والرياضيات أو لنسأل علوم الصيدلة ولا كذا، فنحاسب وترتب على ذلك مفاسد المجتمع، يحاسب المجتمع بالكامل. لكن أقول أن الدرجة الأولى التي يعني يعرض عنها عامة المسلمين هي علوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تنير لك طريق الفلاح في هذه الدنيا، تبين لك الأحكام الشرعية ما أوجبه الله عليك من أوامر شرعية عليك أن تلتزم بها، وبالتالي دائما تجد التخصصات في هذا أو الإعراض عن هذا التخصص يعني كبير جدا، يعني لا يكاد يذكر مع قياسا مع التخصصات الأخرى، مع أنك أيها الطالب يعني إذا أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى وأخلصت الطريق في سبيل العلم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له الله طريقا إلى الجنة. يعني إذا كان يعني طلبك العلم الشرعي يسهل لك الله به طريقا إلى الجنة، فما بالك أيها الطالب يعني بحوائج الدنيا؟ من باب أولى، يعني الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما في الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فإذا كان الله يا طالب العلم الشرعي، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أو كان الله سبحانه وتعالى يعني يسهل لك طريقا إلى الجنة بطريق العلم الشرعي، من باب أولى ستأتيك الدنيا، من باب أولى

أموالي العباد، وسيفتح عليك الله بدل باب أبوابا من الخير. قد لا تكون غنيا، لكنك قد لا تكون غنيا كما نرى في مجتمعنا وفي غير في سيرة السلف، قد لا تكون غنيا لكنك تكون متعففا، ويغنيك الله من فضله ويغنيك بحلاله عن الحرام. فالعلم الشرعي يعني من يعني فضيلة، فضيلة عظيمة يغفل عنها عامة الناس. أخي المسلم، على هذا الفقرة أخذت مني جانب من الوقت، لكن لأن حاجات المجتمع يعني هذا أمر ما هو مشاهد يعني من عشرات السنين، أقول من عشرات السنين الإعراض أو عدم الإقبال على العلم الشرعي وعدم الناس الالتفات لهذه الفضيلة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس موجودة من عشرات السنين. لكننا ننبه بعض الطلاب وبعض أولياء الأمور لعل يعني يجدون في هذه الكلمة ما ينفعهم في هذه الدنيا، ويصل أجرهم في سلوك هذا الطريق أجرهم إلى يوم القيامة. من علم يعني من الصدقات الجارية التي تعلمون الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث، يعني فذكر صدقة جارية وعلم ينتفع به، علم ينتفع به. يعني انظروا أيها الناس وتأملوا الفضل العظيم للعلماء، يعني هؤلاء يعني كم حكم عفوا دائما نقول كم حكم العالم من حكام، ملك الأرض وملك يعني البقاع الأقطار يعني ممالك، وحازت لهم الدنيا بكاملها، فماتوا ولا ذكر لهم في يومنا هذا، ماتوا ولا ذكر لهم. أذكروا مثلا حتى الخلفاء، يعني عفوا بعض الخلفاء الراشدين أقصد، وبعض الخلفاء الدولة الدولة الأموية العباسية إلى غير ذلك، تأملوا يعني كم من خلفاء يعني ماتوا ولا يعرفهم عامة الناس. لكن لما تأتي الآن وتقول إمام مالك بن أنس يعني رحمه الله رضي الله عنه وعن جميع صحابته والتابعين والتابعين بإحسان يوم الدين، لا زال ذكره وعلمه إلى يومنا هذا. الإمام الشافعي، الإمام أقول الإمام مثلا أبي حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، وقص غيرهم، سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك، يعني هؤلاء لا زال ذكرهم وعلمهم ينتفع به إلى يومنا هذا، والحسنات تتوالى عليهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فمن ملك مالا أو ملك، قلت لك يعني شوف الذكر، من الذين ذكرهم مخلد إلى الآن، يعني هم أكثر من ذكرهم مخلدهم علماء المسلمين الذين أخلصوا العلم لله سبحانه وتعالى، ولازالت سيرتهم العطرة إلى يومنا هذا، ولازال الناس يعني ببركة أو بإخلاصهم العلم لله سبحانه وتعالى، لازال الناس ينتفعون بعلمهم إلى هذا اليوم وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا يكفيك أيها أخي المسلم، يكفيك أن تعرف شرف هذا العلم، شرف هذا العلم يكفيك. يعني حاجة بسيطة أقول لك حاجة عليها، كل العلوم يعني عادة مبنية على الاختراعات أو المنشأ متاعها البشر، إلا علم شرع الله سبحانه وتعالى، فمصدره من؟ والله سبحانه وتعالى، ومعلمه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفاك بهذا شرفا يا طالب العلم الشرعي. المستمعين الكرام، أيضا الأخ الكريم يسأل عن الصلاة في السفينة، كيفية الصلاة في السفينة، قال نمشي لتركيا وكيفية الصلاة في السفينة، فكيف الصلاة؟ الصلاة يعني السفينة الآن ليست كما هي في العهد القديم، يعني قوارب أو سفن شراعية صغيرة يعني تلعب بها الرياح يعني يمينا وشمالا كما يقال. الآن السفن أصبحت يعني سفن عملاقة وكبيرة، يكون اللي في الحجرة متاعها أو فيها قاعد في المكان الخاص به لا يكاد يشعر به حتى في تحركها، فتتوجه إلى القبلة، تتوجه إلى القبلة من حيث فأنت بهذه الحال بتتجه وتجتهد إلى القبلة، وتجد الآن كما قلت التقنية الحمد لله
التطبيقات موجودة، والله كل ما يتقدم العلم سبحان الله، كل ما تحتاجه أو كل ما تشتد حجة الله علينا في عدم التقصير في عبادته، في عدم التقصير في عبادته. فيعني الآن لو تشوف تطبيقات كما قلت

في الـ عفوا التطبيقات الإلكترونية هذه في النقالة بتاعك، يعني يعطيك المكان القبلة في أي مكان أنت فيه، مكان القبلة من أي مكان أنت فيه، يعطيك مواقيت الصلاة حتى في الموقع اللي أنت فيه يعطيك مواقيت الصلاة. وهذه سبحان الله من تيسير الله علينا وحجة الله علينا ألا نقصر في عبادته. قول تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل. ومن حيث خرجت، من أينما كنت أيها المسلم، فتولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني تتجه اتجاه القبلة، سواء كنت في سفينة أو في السيارة إذا كان لا يمكن النزول مطلقا يعني في صلاة النافلة وغيرها، أو في الطيارة في صلاة النافلة. على كل حال تتوجه إلى اتجاه القبلة وتجتهد، يعني حتى إذا عدمت، إذا عدمت يعني في العادة كما قلت يعني الأمر فيه سعة على ما كان قبل، يعني الشمال والجنوب والغرب والشرق في العادة يكون معروف، فتتجه إلى الجهة، أنت مش مطالب بعين الكعبة بالضبط وين، لكن تتجه إلى جهة مكة وتجتهد في ذلك إلى أقرب حال. وكما قلت الآن يعني البوصلة في كل هاتف موجودة، وإن لم تكن دقيقة 100% لعلها لكنها تقريبية جدا جدا جدا جدا يعني. وإن كان وكنت في السفينة هنا في مسألة أخرى، معلش، ينبغي على الإنسان أن يسأل أهل الثقة، يعني لا يكاد يخلو مش يعني عندما تقولي ماشي في سفينة لتركيا على الأقل فيها 400-500-600 شخص يعني معك في السفينة، والحمد لله وخاصة في مجتمعنا بالذات في المجتمع الليبي، يعني الحمد لله يعني أهل الصلاة كثر جدا قياسا بالذين لا يصلون، يعني حتى لا تكون نسبة والله أعلم على الأقل فيما نعيشه في المجتمع الذي نعيش فيه. فستجد الناس يعني من يدلك على القبلة، من يدلك على القبلة. هذا إذا كان سؤالك أخي المستمع إذا كان فيما يتعلق بالقبلة، يعني هذا الذي فهمت من السؤال. أما قصر الصلاة وصلاة القصر، فالمعلوم يعني أن صلاة القصر إذا كان هو سفر طاعة، في سفر طاعة، والمسافة طبعا تركيا مسافة قصر، فبمجرد خروج الباخرة من الميناء يبدأ الإنسان في صلاة القصر إذا كان هو يعني يسكن جنب الميناء زي ما أقول. لكن إذا كان هو بيطلع من ميناء مصراتة ويسكن في طراس، مجرد ما يطلع من يطلع إلى احنا نقول المزارع، يطلع من الأحياء السكنية ويبدأ في المزارع، يبدأ يقصر صلاته. فهذا لعل هذا ما فهمته من سؤال المستمع الكريم والله أعلم. الحاجة الأخيرة بس يعني إذا لم يعني إذا كان أنت الآن في باخرة واللي فيها كلهم غير مسلمين وما عندكش نقال تحليل الهواتف الذكية هذه، وعليك أن تجتهد في اتجاه القبلة، تجتهد ما استطعت يعني وتصلي، ولكن لا تضيع الصلاة. ما يجيش واحد يقول لا والله السفينة في البحر وما يعرف الشرق من الغرب ولا الشمال من الجنوب وكيف بنصلي غير القبلة، مش معقول، هي خلي تونا ما نوصل غادي لتركيا زي غير السائل الكريم أو سؤال السائل الكريم وتونا نصلي مع بعضهم. لا، شرعا لا يجوز، حرام عليك، حرام عليك. إذا ضاقت بك الأمر ولقيت المتأسل وملقيتش يعني حد تجتهد قدر الإمكان، يعني على الأقل السفينة هذه حيوك الشمال والجنوب يشتغلوا على السفينة، الجهات الأربعة كده يعرفها، هذا نحن مبابه لعلم حتى لا يحتج أحد بأي حجة في ترك الصلاة. قل هذا الكلام يعني تسأل اتجاه الشمال والجنوب وين بالضبط، وتجتهد في التوجه نحو القبلة، وصلاتك مقبولة إذا اجتهدت سواء أصبت القبلة أم لم تصبت، والله أعلم. الأخ الكريم الأخ سعد يقول: حكم الوضوء من باب البحر من ماء المعفو من ماء البحر، حكم الوضوء من ماء البحر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قوم نركب البحر أو نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب صريح، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حديث مشهور بين طلبة العلم، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يعني
الماء البحر طاهر مطهر، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، أي يصح به الوضوء ويصح به الغسل. العبادات التي تستوجب الطهارة من هذا الجانب، يجوز الإنسان أن يتوضأ بماء البحر ويغتسل بماء البحر من الجنابة أو من الحيض أو كذا، فكله جائز، كله جائز، وتصح به العبادات التي تستوجب الطهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. الطهر ماء الحل ميتته. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نعاود أو ثم نلتقي في الجزء الثاني إلى ذلك اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية. والتذكير بأرقام الهواتف لمن أراد التواصل والاستفسار: 092-092-15-0، 092-092-16-0. نواصل الإجابة على بقية الأسئلة الواردة. السائل الكريم يقول: أني شريك وأني أختي في لعل في ميراث أرض قال ثلثين وثلث، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، فهو عنده ثلثين وهي ثلث، والباين أن لما كانت الأرض كانت بور يعني أو كانت يعني فضاء، فقام هو بحفر بئر وغرسها بالأشجار بصفة كاملة أو بشكل كامل لكامل هذه الأرض، ومن باب التطوع يعني قال غرس لي ولأختي من باب التطوع، والآن يعني نبي نقسمه ثلثين وثلث. أخي الكريم، ما دمت قد قمت بهذا الأمر من باب التطوع فينبغي أن لا تر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراجع في هبته كالراجع في قيئه. أنت هذا وهبته لأختك، يعني ما قمت به من غرس للشجر وحفر للبئر وغيره وكذا، البئر إذا حفرت أنت في أرضك أنت وقاصد به لنفسك، فهذا البئر ليك، هذا البئر ليك، حفرت بمالك وفي حصتك أنت في أرضك أنت، هذا ملكك أنت والله أعلم. أما الشجر الذي غرسته في حصة أختك وابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى وصلة لأختك، فهذا أيضا يدخل في ملكها، يدخل في ملكها ما دامت هي تستنفع منه في حصتها وتأخذ فيه وتستنفع منه، فهو أيضا في ملكها، وبالتالي تكون القسمة في ماذا؟ في الأرض كما هي حصة التلتين، تأخذ التلتين بتاعك كل كان فيهم البير بتاعك أنت، وحفرت البير لنفسك أنت ولأختك بالدرجة الأولى كنت دفعت حقه، وهي تأخذ الثلث لأرضها بما عليها والله أعلم. هذا الذي أفهمته حسب السؤال. الأخ فرج يقول: الحاجة زوجته تصلي في صلاة الفريضة في البيت ويتكلم عن الستر العورة في الصلاة، سواء صفة اللباس الكاملة للمرأة هو يعني جلباب يغطي كامل الجسد وظهر القدمين وحتى ظهر القدمين، وكذلك احنا نقول شاربة او محرمة او كذا تغطي الرأس والشعر والرقبة، وليظهر من جسد المرأة ما عدا وجهها وكفيها او كفها، وجه والكفين هذا ما فيش باس يكونوا بارزات. فهذه هي الصفة أو الصلاة الطريقة الصحيحة. لبس الجورب يعني إذا كان ليس شرط أن يكون جورب، كما قلت يعني الآن زي ما تعرف عندنا الآن في المجتمع يقولها بدة الصلاة، هذه واسعة وفضفاضة وتستر يعني كامل الجسد يعني وتستر حتى ظهر القدمين، يعني تصح الصلاة بها. لكن إذا كان المرأة صلت المكشوفة احنا نقول العورة الخفيفة يعني زي ما عدا يعني يقولوا مثلا الذراع مثلا او مثل ظهور القدمين يعني او الذراعين او طالع شعر راسها مثلا وشعر راسها باين وكذا، فصلاتها صحيحه، صلاتها صحيحه، لكن ليست الصفه الكامله للصلاه، ليست الصفه الكامله للصلاه. امراه صلت وظهر القدمين عريانات مثلا او حتى الكعب يعني عريانات او ذراعها زي ما قلنا الذراع ظاهره، يعني الصلاه هنا صحيحه لكنها ليست الصفه الكامله للصلاه كما قلت، وبالتالي يستحب لها ان تعيد الصلاه يعني في داخل الوقت. شو معناها؟ معناها هي صلت العصر بهذه الكفيه، ذراعها باينه او الظهر القدم ماهوش يعني مغطي، عشان مغطيتها وصلت، هي يستحب لها يقولها أن تعيد الصلاة ساترة للشيء هذا لظهر القدمين ما لم يخرج الوقت، ما لم يخرج الوقت الضروري للصلاة، ما لم يخرج الوقت الضروري للصلاة. فإن خرج الوقت الضروري للصلاة فلا إعادة عليها والصلاة صحيحة. نعم. السلام عليكم، اتصالك علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ
0: أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟
1: شيخ سنة من الرواتب 12 شيخ.
0: نعم
1: سنة من الرواتب.
0: نعم
1: سنة من الرواتب 4 قبل الظهر يا شيخ.
0: نعم بس من الرواتب. نعم
1: لما بتصلي 4 تصلي 6 مع تحية المسجد بتصلي 4 بس.
0: تقدر تصلي 4 مع تحية المسجد، تدخل تحية المسجد في الرواتب زي ما نقول الحين، تصلي 4 تبي معهم تحية، تنوي معهم تحية المسجد ركعتين، لو لا تبي تصلي ركعتين وبتسلم ركعتين بتسلم، فتصلي تنوي تحية المسجد مع الراتبة الأولى يعني مع ركعتين لو لا فيش باس يعني.
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله. نعم. خالد السلام. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أنا بالله صايم ما تطوع، لكن نتيجة شدة المرض والألم فاضطريت نفطر، هل علي الرد متاع يوم هذا؟
0: تسمع الإجابة بإذن تعالى.
2: تطوع.
0: نعم. طيب إذن السائل الكريم الأخ علي كما قلت يعني هو تكلم على سنن الرواتب يعني، وتكلم على الراتب لما يجي ندخل نصلي الظهر مثلا أو قبل دخلت المسجد وعندي نصلي الراتبة اللي قبل الظهر وقبل يعني، فنحن نصلي تحية المسجد نصلي الرواتب ما فيش بأس. إذا أردت أن تصلي تحية المسجد ثم تصلي بعدها 4 اللي قبل الظهر كما ورد في الحديث فلا بأس بذلك وأجر أكثر يعني. قلت لا والله بنصلي الرواتب يعني بنصلي الراتب ركعتين الأولات ومنين معهم تحية المسجد، فالأمر كذلك فيه سعة ولا بأس بذلك. مع اتصال الأخ عبد الله. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله. الله
0: يعافيك. طبعا إن شاء الله قريب.
3: أنا عندي البطاقة بتاع السحب
0: هاي. نعم.
3: وهو عندك يقول لي خذ البطاقة وتم أعطيك فلوس. يعني فيها حاجة هذه ما كان شيء.
0: طيب.
3: يعني أنا مثلا ب 200 جنيه ب 300 جنيه بالبطاقة وراح تنطش.
0: إن شاء الله بالنهاية تسمع الإجابة بإذن الله.
3: نفس الوقت.
0: إن شاء الله بالنهاية تعالى إن شاء الله أجيبك. السلام عليكم أخت حنان.
4: أيوة السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ هذا واحد أني عطيته 60,000 يخدم بها فهي والراجل توفى هذا.
0: نعم.
4: وخلى قصدي خلى إرث للصغار متاعه، خلى قصدي أملاك للورثة.
0: نعم.
4: وهم ما يبوش يخلصوا عليه 60,000 هذه ما يبوش يخلصوها، وطبعا واخدين سيارات 80,000 وماشي العمرة يا شيخ.
0: هم معترفين بيها الدين ولا ناكرينها؟
4: لا هم مرتا قالت لي ما عندنا شيء، مرتا قالت لي ما عندنا شيء، وهو قبل ما يتوفى قال لي مرتا المراه عطياني فلوس انا مشغلهم لها الفلوس هم هاي. واولاده واحد قال لي بري اهب شي عليه وطلعي من الجبانه، قال لي ما عندنا شيء احنا
0: الناكرين يعني. هو هل المعترفين به ولا لا؟ بس
4: تو داروا معايا مشكله، تو داروا معايا مشكله، قالوا لي احنا ما عندنا شيء، واني تو عندي الاثباتات، عندي الاوراق وعندي الاوراق الرسميات والاثباتات.
0: تمام تمام تسمع الإجابة ان شاء الله.
4: بارك الله فيك يا شيخ، ربي يحفظك ان شاء الله.
0: تمام ان شاء الله. نعم في اتصال اخر. الاخ سليمان السلام عليكم.
5: بالله عندي سؤال، لكن جديش أنا نوحي نتعطيه 2000 دينار كاش ويخويني بالبتاكة ومعبتني
0: بشوي
5: ومعرف ياكد كاش وانا اللي بتعطي التحويل.
0: عاود واحدة واحدة بس
5: السجدان.
0: كيف كيف؟ معنا شخص سليمان
5: 2000 دينار أنا عندي كاش
0: ايه
5: وهو محتاج كاش وانا يهدي معي التحويل، شو قلت أحول لي 2000 دينار ونعطيه كاش.
0: تمام.
5: كيف تكون المعاملة؟ هل نعطيني قبل ولا هو يحول قبل؟
0: إن شاء الله بدني تعال تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يحفظك ولديك.
0: من ولديك شاء الله.
5: شكرا.
0: نعم. طيب. أكمل الإجابة. طيب الأخ عبد السلام قال أني صائم تطوع ولكن لشدة المرض يعني افطرت، فهل يجب علي القضاء هذا اليوم أو لا؟ الله أعلم. يعني الصوم التطوع يعني إذا عن لك يعني أمر خارج عن إرادتك وأردت يعني أن تفطر مثل المرض يعني الذي لا يحتمل بشدة مرض شديد يعني أسأل الله أولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل لك بشفاء ولشفاء لكافة مرضى المسلمين. أخي الكريم لا إثم عليك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذه واردة في صوم الفرض. في صوم الفرض فصوم التطوع إذا دخلت فيه وجب عليك إتمامه، وجب عليك إتمامه إلا أن يكون هناك عذر، يعني كما قلت لك في عذر، فعذر يعني عذر يعني لا يحتمل التأجيل أو الكذا، أو يعني لو لم تفطر لترتب على ذلك أذى شديد مثل المرض كما قلت حضرتك، فلا شيء عليك ولا يجب عليك إعادته، لا يجب عليك إعادة هذا اليوم، الله أعلم. نعم. الأخ أحمد السلام عليكم.
6: شيخنا الفاضل الله يسلمك، نهارك مبارك طيب إن شاء الله.
0: أسعد أخي الكريم.
6: شيخنا الفاضل أنا بشتغل في شركة بتاع مواد غذائية.
0: نعم.
6: مش شركة كبيرة، مصغرة يعني. فنحن أنا واثنين أخرى خذينا مواد غذائية متبرعين بها لجهة معينة باهي على أساس نقسم القيمة بيناتنا. تو في نهاية الشهر اللي كل واحد خذها مرتب هي مرتبة دفع القيمة اللي عليه. أنا مش هنتمكن بالصحة نقدا نبي هالصحة بالبطاقة يعني، لكن هل ناخذ أنا والزوز الثانيين دفع الكاش ماذا تحصتي أنا ندفعها؟ هل ناخذ الكاش وندفع كامل الفاتورة من حسابي أنا بالبطاقة ولا كيف الحال؟ ما نقدرش نجزء الفاتورة ندفع جزء منها بالبطاقة وجزء منها كاش، رغم أني أنا المسؤول على الفاتورة وأنا المسؤول على التحصيل يعني.
0: هما دفعوا الفلوس للجهه ولا ما دفعوهاش؟
6: اي توا اي اعطوني قيم كل واحد اعطاني قيم.
0: نعم
6: تقريبا 295 كل واحد 295، مازال قيمتي هنا القيمه نتاعي هنا صعب عليا شويه كاش من ندفعها، لكن نقدر ندفعها بالبطاقه. لكن المشكله اني ما نقدرش نجزء الفاتوره جزء فاتوره كاش وجزء نقدا، فانا قلت ناخذ البطاقه نتاعي وندفع كامل الفاتوره والقيمه اللي
0: دفعوها
6: كاش
0: انا
6: نستفيد منها كاش انا
0: خلاص يعني. بس ان شاء الله تسمع الاجابه
6: باذن الله. الله يفتح عليك بارك الله فيك.
0: بارك الله ان شاء الله. اللهم امين. الاخت سعاد السلام عليكم. اخت سعاد السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله
0: وبركاته. اللهم صل تفضل.
7: الله يرحم والديك على البرنامج القيمة اللي خلتنا احنا نفهم ديننا ونفهم كيف نصرفوا فيها.
0: اللهم امين ودنا ودك شخص القبول
7: والخلص. يعني في حاجات هلبا غايبة علينا وانتم بسم الله ما شاء الله يعني وفرتونا واعطيتونا الرأي السديد.
0: نسأل الله التوفيق والإخلاص، بارك الله فيك جزاك الله خير.
7: الله يبارك فيكم يا إخوان ورزاكم شيوخنا كلهم في ليبيا مفتخرين بكم جدا جدا جدا.
0: بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك.
7: وربي يزيدكم علم على علم إن شاء الله
0: نور
7: على
0: نور
7: يا رب.
0: اللهم امين. تفضل أخت سعاد.
7: نحفظ بلادنا ويهدي ولادنا إن شاء الله يا ربي.
0: اللهم أمين.
7: شيخنا أنا بدي نسألك سؤال، يعني هو عدة أسئلة لكن أنا أهم سؤال إني أنا عندي مرض أب أو إحنا عينه فيها وبوي توفى وهي عليها المؤخر متاعها، يعني نعطروها في إيدها ولا نتبرعوا بها؟
0: هي موجودة حية؟
7: هي حية هي؟
0: إيه.
7: وعندي الوالدة يعني الله يرحمها أمي اللي هي أمي يعني توفت ولقبلي توفى أبوي، طبعا عندها كده المؤخر متاعها، هل نديروه حتى هي ولا عند مركبوي وخلاص؟
0: أمك لما
7: يجوز إن إحنا نطلع الوالدة نفسها ونطلع عليه مركبوي ولا مركبوي بس يعني.
0: أمك لما توفت رحمها الله يعني أبوها وأمها حيين ولا توفين؟
7: لا لا متوفين. لا متوفين.
0: بس من إجابة بإذن تعالى كذلك.
7: حتى مرتبوي بعهم هم توفين.
0: تمام تسمع إجابة بإذن تعالى. السلام عليكم أخت نجات.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: سألت في الجزء الأول سأل سؤالين، سؤال جاوبت عليه وسؤال لا، نبني إجابة للسؤال الثاني.
0: أما سؤال ثاني معس نذكرني.
8: السؤال الثاني اللي قلت لك الشباب اللي يطلعوا برا في شهر عسل لدولة عربية أجنبية.
0: نعم نعم.
8: إن شاء الله جاي دولة.
0: معذرة إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله. طيب نكمل الإجابة على بقية الأسئلة. الأخ عبد الله قال ماشي يعني وصديق وعندي بطاقة وصاحبه بيشي بضاعة وقال له يعني عنده كاش، قال له ونقدي وكاش، قال له طبعا خلصني بالكاش، عفوا خلص انت بالبطاقة ونعطيك اني الكاش. تمام، المسألة أدفع هو جزء بسيط جدا ينبغي أن ينتبه إليه عامة الناس اللي دائما يسأل في هذا السؤال، وهو أن بيستفيد من صاحبه بيأخذ منه كاش وبيعطيه البطاقة، وبيعطيه البطاقة أو حتى بالتحويل بيحول له وبيأخذ مقابل الكاش. في هذه الحالة مستمعين الكرام ينبغي تقديم الكاش على البطاقة ولا الحوالة. يعني ليش؟ لأن البطاقة لو أني يعني ليش مخلص عليك بالبطاقة هذا يعتبر كأني أسلفتك، ولما سلفتك احنا يشين الغاية، الغاية نبي منك الكاش، يعني سلف أريد مقابله منفعة، ليس سلف لوجه الله. وهذه مسألة معلش مستمعين الكرام نبي ننبه عليها، التوصيف وتأصيل المسألة عند عامة الناس ما يدركوش، يقول لا يا شيخ أنا مش سلف، هو وقتي نبي نعطيه بيعطيني هي، لكن يعني تأصيلها للشرعي أو تكييفها الشرعي هكذا عند طلبة العلم الشرعي معي. هذه ينبغي لما تتكلم أنت تجاوب شخص وتقول له رأي هذا سلف، يقول لا يا شيخ أنا عندي فلوسي وهو عنده فلوس، ما بيش الناس ما مش حنسلف ولا يسلفني، أنا بدي يعطيني كاش وياخذ بدله بالتحويل في حسابه يعني إيه، لكن هي تكييفها السلف، أنا يعني معطيتك الفلوس ليش مخلص عليك إذن أنا سلفتك هنا. فالمسألة في بعض المسائل لعامة الناس تغيب عليهم عملية التكييف الشرعي للمسألة، وزي ما يحدث الآن في عملية 2000 دولار مصرف مركزي، دار الإفتاء عندها أشياء مش متصورتها بحيث تكيف عندها وتتضح عندها الصورة الكاملة حتى ترد الاستفسار أو يأتي رد مصرف مركزي عن بعض الملاحظات بحيث تتضح الصورة كاملة ونعرف كل يعني كل خطوة وين مكانها الشرعي بالضبط بحيث تكتمل الصورة، وهل نعرف المسألة حلال أم هي حرام. فبالتالي هذه مسألة زي ما قلت، إذن أني لما صاحبي بيخلص علي كاش، لما خلص هو الكاش ما فيش منفعة هنا على الإطلاق، يعني أعطاني قرض هنا لوجه الله زي ما نقول إحنا، قرض لما أعطاك الكاش هو سلفك حتى هو هنا معي، وبعدين بتخلص عليه أنت بالبطاقة. فالعملية بالطريقة زي هذه ما فيش منفعة جرة سابقة، ما فيش منفعة سابقة، هو ذاك بيأخذ بحطهم في حسابه وخلاص، هو مش مستنفع بها، بالعكس الكاش هو لي أفضل له. فلما أعطاك هو الكاش إذن المنفعة القرض هنا منتفية، وبالتالي دي ما يخذوها ملاحظة. أي شخص يبي حد بيحول له مقابل كاش أو بياخذ يعني بيعطيه يعني مقابل بطاقة، دي من صبق الكاش هو الأول، نعطيه الكاش وبعدين يحول لي هو في حسابي أو بعدين يأخذ البطاقة ونخلصه بها والله أعلم. هذه مسألة ينبغي ننتبه لها، نأخذ الكاش يعني في يدي وبعدين خلص نجي نفس المكان نفس الوقت نأخذ من الكاش في يدي ونعطي لصاحب الخزينة أو عفوا الصراف نعطيه الفلوس ونخلص البقية، نخلص بالبطاقة البضاعة وتكون المسألة هكذا جائزة والله أعلم. الأخت عفوا حنان نعم قالت أني أعطيتني شخص 60,000 دينار وعسنا بيشغلهم معاه مقابل نسبة معينة، مثلا طبعا مقابل نسبة معينة هكذا يشترط يكون، والستين ألف هذه داخلة في الربح والخسارة، هذا حتى تكون هنا المعاملة جائزة شرعا. قالت توفى هذا الشخص وترك أملاك وعنده رزق يعني ما شاء الله، لكن الورثة أنكروا يعني أنكروا أن يسددوا لي مالي أو ما بقي من مال، هو الحقيقة رغم 60,000 الحقيقة اللي ينبغي ينظروا 60,000 هذه شنو جابت من فلوس، هل خسروا مشت بالكامل يعني خسر في صفقة اللي خاش فيها معاه يعني هو ذكر يعني خسر جهده ولا خسر يعني جزء من المال وهي جزء من المال نسبة المشاركة بيناتهم مثلا وهي مضاربة. يعني بنشوفوا 60,000 فضل وشين صار فيهم، هل هم المتاجرة بهم يعني أدت إلى خسارة و60,000 ضاعوا كلهم وما فيهم غير إهمال من الصاحب من هذا الرجل، وبالتالي هذا يعني تجارة ربح وخسارة ولا شيء لك، أم أن ال60,000 هذو يعني لا يعني طلعوا يعني إحنا نقولوا إحنا متساويات يعني لا ربح ولا خسارة قاعدات زي ما هم 60,000 وبالتالي هذا بنحقق، أم أن 60,000 جابوا مكسب؟ حتى هي مسألة أخرى أن 60,000 لأنك أنت أعطيتهم لا مش سلف أعطيتهم ليش بيشغلهم، وده بيشغلهم معناها فيهم يا ربح يا خسارة. إذا كان ما فيش خسارة وفيه ربح حتى الربح حتى هو منحقق، أنت مش منحقق 60,000 راهو 60,000 وما فوقهم بحسب النسبة المتفاهمة أنت وصاحب وهذا الرجل المتوفى رحمه الله. والرجل يعني يعني أقر قال راهو قايل لزوجته حسب قول المرأة طبعا أنه هو طبعا في المسألة بنقول نوضحوها للمستمعين الكرام أن اللي بيجاوب على الفتوى من دار الإفتاء لحسب السؤال، يعني لحسب السؤال اللي يطرح عليه بيجاوبه، يعني لا تخص هذه النازلة بالذات يعني تخص أنها تكون موافقة للواقع أو لا. إحنا ما عندناش علم أن يتصل بها شخص يقول لي ما حكم كذا يا شيخ، من فعل كذا حكمه كذا، كون هذا الكلام مطابق للواقع وغير مطابق للواقع هذا كمسألة لا تخص المفتي يعني أو هذا المفتي. فحنين نجاوب على قدر السؤال سواء كان موافق للواقع أو مخالف للواقع، يعني هذه مثلا نحب ننبه عليها حتى ينتبه يا عامة الناس يقول لا يا شيخ أنتوا افتتوا لجاكم فلان وسألكم عليه كذا وافتتوه بكذا، هذا السؤال اللي يسأله لي يعني جاوبت على هذا السؤال سواء كان موافق للواقع أو غير موافق للواقع، هذا أمر لا يعني لا لست مكلفا بها وليس مكلفا به من يفتي في هذه المسائل. على كل حال فاحنا إذا قلنا 60,000 هذه 60,000 هذه يا جماعة الخير بنشوف وش جابت 60,000 إذا كان فيه ربح معناها فيه مكسب، والمكسب هذا متفاهمة أنت وصاحب الشأن هذا أنا مناصفة المكسب 50% ليك و 50% ليه، 60,000 المكسب اللي جابوه بنقسمه على 50% المفروض من حقك حتى هم مش غير رأس مال بس راهو يعني هذا كله من حقك. فهي قالت طبعا كلام إن يعني عبارة يعني لا تليق يعني بشخص أن يبر بأبيه من يبر يطلعيه من القبر، يعني حقيقة كلمة يعني هذه من سوء الأدب وهذا من العقوق، هذا من العقوق. أخي المسلم البر بأبيك وأمك حي سواء كان حيا أو ميتا ينبغي أن تحافظ عليه، يعني يعني من بر الابن بأبيه أن يصل أهل ود أبيه، يعني يعني أصحابك يعني أنت مأمور بحتى مواصلتهم يعني. فبالتالي أقصد بالأصدقاء القريبين وأصدقاء يعني اللي على علاقة وثيقة بهم ينبغي الإنسان من هذا من لما تواصل أصحابك يعني المقربين كما قلت واللي على علاقة ممتازة بهم يتواصل وياهم هذا من بر بأبيك، فمش نش نقولها والله يبغى يطلعهم القبر. يعني الإنسان هنا إذا كان صاحب هذا المال صاحب المال أوصى وكتب أو ده ورق أو أوصى وقال راه فلان تبي مني فلوس أو عنده فلوس مشغلها عندي وتتم المنية فجأة هكذا فأدى ما عليه والله أعلم، أدى ما عليه والله أعلم لأنه داير وثيقة ومقرنها بحقها وعنده من الرزق ما يكفي ما يشد. فالورثة هم الذين يأثمون، هذه ديون، هذه ديون يعني ينبغي أن تسدد قبل التركة، قبل التركة تسدد الديون أولا ثم بعد ذلك يمكن أن يعطى يعني يمكن أن تخصم التركة. يعني إحنا المعروف عند أهل العلم أن أربع خطوات يتصرف في المال الميت بأربع خطوات، تجهيزه يعني يجهز كفنه وحق القبر وكذا ودفع مستلزمات القبر معايا والغسل والتكفين تجهيزه هذا يؤخذ من مال التركة إن لم يتطوع به أحد، ثم تدوم هي بتدوم حرف يعني يختصرون العلماء بفعل تدوم، ثم الدفن هذا الأمر الثاني الذي ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يفعل يدفنوه، وبعدين الواو اللي هي وصية يشوفوا كان مسيب وصية بالصدقة لحد أو يبي حد أو يبي يتصدق على جهة معينة وكذا بقدر ثلث ماله وإلا وإن كان أكثر فبرضى الورثة، ثم بعد ذلك الميراث اللي هو الميم تدوم الميم ميراث، يعني بعدين يقسم الميراث، يقسم الميراث ومن ضمن الديون اللي هي عفوا تدوم تجهيز ثم الدين عفوا معذرة تدوم إذن ت تجهيز والدال الديون والواو الوصية والميم تقسيم الميراث هكذا بهذه الطريقة والله أعلم. فبالتالي أنت أصبر أنت ينبغي أن تسارع إذا كنت يعني بارا بأبيك أيها المسلم أن تسارع في سداد ما عليه من ديون ومن حقوق يعني حتى تبرأ الذمة والله أعلم. يعني هذا ينبغي أن قبل أن تقسم التركة يعني هل جزاء والدك أو والدك عفوا يعني الوالد وأبوك جزاءه أن اللي عقبلك خير وتركة ورزق أنك يعني تجحد حقوق الناس اللي مترتبة في ذمته؟ هذا من العقوق والعهوق الكبير والله أعلم. لا ينبغي المسلم أن حتى ولو لم يترك شيء إن شاء الله يعني لما نسدد عليه الدينة والديون اللي عليه اللي بها من الناس يبدأ مفلس ما عشان دي شيء. هذا الواجب عليك شرعا، هذه حقوق العباد، حقوق العباد يا جماعة الخير لا تمحوها مجرد التوبة إلا بالأداء، إلا بأدائها إلى أصحابها أو استحلالها منهم أو طلب العفو منهم والمسامحة نقول. فينبغي الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. والأخت حنان أنت في هذه المسألة يعني ما دام عندك أوراق تثبت ذلك فمن حقك أن دائما ننصحه، دائما اللجوء لأهل الخير والوجاهة يعني لعل يتوسطوا، وثم إن لم ينفع ذلك فعليك بالقضاء. ما دام عندك أوراق تثبت هذا الأمر فعليك بالقضاء. وإن كان هؤلاء الأولاد والأبناء يعني كانوا فعلا برين بأبيهم لا يرضون أن يذكر اسم أبيهم في المحاكم، يعني يستحي الإنسان حقيقة أن يعني يدخل حتى في مجمع لأداء حقوق الناس أن يذكر اسم أبيه. يعني هذه هي هل هذه التربية التي يعني ربها فلان لأولاده؟ يعني وهل كما قلت هل هذا هو جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ هل هذا الإحسان لأبيك يعني الذي ترك لك خيرة من الأموال تنعم فيها يعني أن تجحد حقوق الناس؟ يعني فالآن المال هذا مختلط الآن، حلال بحرام، تمشي عمرة ما تمشيش عمرة، تمشي حج ما تمشيش حج، هذا كله لا يعفيك من حقوق العباد التي عليك وعلى أبيك والله أعلم. معنا متصل. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم. تفضل
9: يا شيخنا.
0: نعم أخي كريم تفضل.
9: سؤالي يا شيخ ورسك.
0: تفضل أخوي تفضل أسأل.
9: أبنسك على حرام يا شيخ.
0: تفضل أعطيني سؤالك. هاي
9: الحرام هل متساوي في جميع الحراز اللي يكتب زي اللي يسرق زي اللي يخنف زي اللي يزن زي اللي يكذب زي اللي أم هو يختلف؟
0: إن شاء الله بإذن الله تسمع الإجابة إن شاء
9: يختلف
0: الله
9: عن بعضها.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
9: باي
0: إن شاء الله تسمع الإجابة باي. بإذن الله. طيب إن السؤال الثاني الأخت حنان أظنها الإجابة واضحة والله أعلم زي ما قلت. يعني دائما كما قلت يعني إذا يعني ما في حل كما يقال يعني ما فيش حل إلا القضاء فهذا من حق الإنسان أن يسعى في الحصول على حقه يعني بقدر الذي مكنه منه الشارع الكريم. ما الشارع الكريم؟ ف هذه الإجابة إذا تشوف أهل الخير يتوسطوا يعني لعل يعني يجدوا حل مع هؤلاء الناس، وخاصة إذا عندك الأوراق فهذه يعني حجة قوية لديك. وزي ما قلت يعني باب التوجيه فقط ينظر هل المال خسر أم ربح، يعني ينظر فيه إذا كان فيه ربح حتى الربح داخل حتى وفي جزء المتفق عليه، وإذا كان خسر المال الباقي يعطى، وإن كان خسر على الإطلاق وثبتت البينة على ذلك ففي هذه الحالة يعني في هذه الحالة لا شيء لها والله أعلم. نعم اتصال. أخ محمد السلام عليكم. أنا أسلميك أخي الكريم. أيوة علي صوت قوي شوية بس.
9: أيوة الشيخ أنا عندي بدي من واحد مئتين ألف.
0: نعم
9: أنا بدي من واحد بين 200 ألف دينار.
0: نعم
9: يعني احيانا تحول
0: لك
9: عن طريق واحد
0: يبيع
9: في الدولار،
0: يجيب لك
9: تحويل عن طريق واحد
0: يشتري
9: منه دولار.
0: كيف التحويل؟ كيف تاخذه من واحد عنده دولار يعني؟
9: ايه ناخذ منه دولار. ايه والدولار اللي بنبيعه هل نبيعه لصاحب اللي اخذته منه الفلوس دولار ولا نبيعه لواحد ثاني؟ ان شاء الله. انا عندي كاش في ايدي، انا عندي كاش في ايدي، انا عندي منه 200 ألف. قال لي انا ما عنديش تو سيوله، قال لي نحول لك انا عن طريق واحد يبيع في الدولار. ترى ايش ايش اللي بيه الدولار منها؟ بعدين انت بيع الدولار وخذ اللي بيفيدك. هل انا ناخذ الدولار وبيعه للراجل هذا اللي شريت منه الدولار، ولا بيعه لواحد ثاني؟
0: هو بيحول الليبيات في الحساب اللي صاحب الدولار ولا؟
9: ايه بيحول الليبيات في صاحب الدولارين.
0: حالة به ان شاء الله تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك. طيب نحاول نكمل الإجابة على بقية الأسئلة، نشوف الوقت يكفي إن شاء الله. الأخ سليمان قال عندي 2000 دولار كاش نعطيهم لصديق مقابل حوالة. هو هذا تعرضت عليه يعني في الإجابة على هذا السؤال في كلام البطاقة، نفس الحكم بالضبط أخي الكريم سليمان، يعني تعطيه 2000 في يدهم ملولات وبعدين يحول لك هو، يعني العكس لا يجوز، عكس لا يجوز، لأن كما تكلمت أن تقديم البطاقة أو الحوالة يعني هو سلف جر منفعة المشتري، منفعة شيخ اللي هي الكاش والنقدي معاي. لكن لما تعطي أنت 2000 تسلم 2000 في يده هو الأولاد وبعدين هو مباشرة يحول لك القيمة هذه في حسابك والله أعلم. السائل الكريم الأخ أحمد يقول يعني المسائل هي لها علاقة ببعضها، ونشغل في شركة غذائية يعني واثنين أشخاص وزوج شركاء معي، وأردنا أن نأخذ بضاعة للتبرع بها لجهة معينة، فهذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، يعني تفريج الكروبات من أنفع ما يتقرب به الإنسان الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس. طيب وقال احنا قسمنا البضاعة هذه القيمة على ثلاثة كل واحد بالثلث، لكن الاخوة اللي معي الاثنين اعطوني الفلوس كاش واني ما عنديش قدرة ما عنديش سيولة باش نسدد القيمة هذه يعني بالكاش، ما عنديش قدرة باش نسدد القيمة هذه بالكاش، لكن عندي بطاقة. الاشكالية وين تقع؟ قال تقع ان الجهة اللي بسددوا لها قيمة البضاعة هذه ما تقبلش جزء كاش وجزء نقد وجزء تحويل، يا اما تحويل يا اما بالكامل، يا اما قيمه كامله يعني تحول تحويل عن طريق التطبيقات هذه المصرفيه، او اخذها كاش بالكامل. فهل يجوز لي ان اخذ الكاش يعني هنا من نضمه لحسابي او لا يجوز، بحيث اني اخلص كله خلصه به عن طريق التحويل؟ أخي الكريم مثلا والله أعلم من حيث الجواز لا بأس بذلك إذا كنت تعلم أن الشريكان أو أن تعلم أن الشريكين يعني اللي معاك ما عندهمش مانع، عادة ما فيش حسبة بينكم كاش نقدي كذا إلى آخره ما فيهاش بأس، فأعتقد الله أعلم لا بأس بذلك إن كنت تعلم أن في نفسهما يعني قد لا يرضيان يعني بذلك، حتى هم يحاولوا حوالة يعني يبوا الكاش يعني متفقين معك حسنا كنت تدفعوا كاش وعلى هذه المسألة، فينبغي عليك أن تستأذن منهما إبراء للذمة، إبراء للذمة إذا كان زي ما قلت لك، إذا كان أعيد إذا كان أنتم في العادة ما فيش بيناتكم يعني تتبادلوا في هذه الأموال الحوالة وكاش وكذا وإلى آخره، والأمر سيان عندهم وعارف هذا يقين أن هذا الأمر يعني ما فيش باس فلا بأس بذلك. أما إذا كنت يعني ترى أن هذا الأمر يعني قد يكون في نفسهم شيء فينبغي أن ترجع إليهم، لأن قد يدخل أيضا حتى في عملية الصرف الآن أو المبادرة يعني بيأخذوا أخذت منهم كاش وبتحول لهم أنت لجهة هدية يعني بتحولها لهم يعني عن طريق التحويل، فهذه مسألة والله أعلم. السائلة الأخت سعاد تقول عندي مرت أبوي توفى والدي وعندها مؤخر الصداق، فهل يجوز وهي حية هل يجوز أن نتصدق بهذا المؤخر؟ لا يجوز أختي الكريمة، لا هذه ديون، هذا دين وصاحب الدين موجود، صاحب الدين موجود ينبغي أن يسدد عنه دينه، يسدد له المؤخر دائما، يكررها المشايخ المؤخر راه دين زي بقية الديون الناس اللي بوها أخرى من الميت، فبالتالي التصدق به أو يعني أو عدم إعطائه باعتبار أن الميت توفى تراوي يحاسب عليه الميت ما يرتاحش في قبره إلى أن يسدد عنه حقوق العباد، حيث قتادة دائما الجماعة الصحيح يعني يحدثون به ويذكروا به المشايخ، قال الآن بردت عليه جلده يعني صاحب الدين في قبره نعم صلى لما سدد عنه دينه قال أنا بردت عليه جلده وبردت جلده يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ينبغي أن يسدد هذا الدين. كيف تصدقي عليه كيف تصدقيه وصاحب الحق موجود؟ ما يمشيش الكلام على الإطلاق. ولا نجون حرجوه في مسألة أخرى نجون حرجوه صاحب الحق والله إيش رأيك وتوفى أبوي توفى وعاش معك كويس يا مرت أبوي وعاملك معاملة كويسة وكذا ومكرمة وإيش رأيك المؤخر بتاعك نصدقوه على الجامعة ولا ندير له به بير ولا كذا؟ لا شرعا لا يجوز هذا هذا لا يجوز بسيف الحياة ولا بغيرها. أعطيها حقوق أعطوها حقها في يدها وهي تصرف تبي تتصدق بها ما تبيش هي حرة. وكذلك بالنسبة لأمكم حتى هي يعني توفت بعد أبوكم وعندهم مؤخر هذا يعني سألتني سألت السؤال اللي هو قلت لك قلت أن أمي لما توفت أمها وأبوها هم متوفين فالمآل المؤخر هذا اللي منه مآل المؤخر إلى التركة إلى التركة الباقية إلى ليكم أنتم الأولاد والبنات نصيبها يعني الدين هذا يعني بيرجع لي بيرجع في النهاية لما توفى أبوكم بيرجع لكم أنتم الأولاد والبنات فكل بحسب نصيبه من هذا الدين والله أعلم. السائدة الكريمة أيضا تقول حكم شهر العسل حكم شهر العسل هل هو جائز أم لا؟ شهر العسل هذه من العادات المستوردة من الغرب مستوردة من الغرب وصارت يعني عند بعض الناس كأنها من العرافة التي عند بعض الناس أقول ليس للكل يعني عند بعض الناس وكلمة الشهر هي ليست شهرا يعني قد يكون أسبوع قد يكون أسبوعين قد يكون كذا. الإنسان يعني العرسان لما بيتزوجوا ويأخذوا جو من الخصوصية زي ما نقول إحنا هيك بالتعبير العام وبيعيشوا يعني لحظات يعني بيتمتعوا بما رزقهم الله وبيعيشوا يعني أوقات خاصة بهم هذا ما لا بأس بذلك سواء أسبوع ولا عشر أيام ولا شهر ولا حتى شهرين يعني إذا كان بما يرضي الله سبحانه وتعالى يعني يرضي الله سبحانه وتعالى يعني الذهاب إلى أماكن فيها ستر وفيها حشمة فيها ستر وفيها حشمة يعني ولا فيها وليس فيها أشياء معصية لله سبحانه وتعالى زي اللي يمشوا الآن بعض المكان اللي فيها الموسيقى وفيها الصخب وفيها الكذا وفيها التعري وفيها كذا وإلى آخره بحجة شهر العسل. هذا لا في شهر عسل ولا غير عسل شهر عسل ولا شهر حنظل يعني لا يجوز أيضا الذهاب لمثل الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى لا ينبغي. لكن هو زي ما نقول إحنا لو مشي الآن مشي أخذ استراحة ولا مشي مثلا فندق من الفنادق مثلا في بلد محتشم في بلادنا مثلا وكذا إلى آخره أسبوع أو عشر أيام ولا يقصد بذلك التشبه بالكفار هذا ينبغي هذا محذور لا ينبغي بذلك التشبه بالكفار فأمر جائز والله أعلم أمر مباح نقول أمر مباح فلا بأس بذلك كما قلت بالضوابط الشرعية بالضوابط الشرعية والله أعلم. لكن المحذور المحذوران ارتكاب المعاصي فيه أو الذهاب لمكان فيه معصية وبغاية التشبه بالكفار كل تشبه بالكفار أو كل عمل يراد به التشبه بالكفار فإنه لا يجوز والله أعلم. السؤال السائل الكريم يقول الحرام هل هو متساوي أم لا؟ لا الحرام ليس متساوي لا شك في ذلك لا شك في ذلك أن الحرام يعني ليس أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا هو الأمر يعني أن الله يعني لا يغفر أن يشرك به الشرك يعني هذا من أكبر المعاصي ومن أكبر الآثام ومن أكبر الذنوب ومن أعظم الذنوب هو الشرك بالله. ثم بعد ذلك يعني تتعدد يعني في الإثم والعقوبة لأن حتى جهنم دركات جهنم دركات توزيع الكذاب زي الزاني زي النظر الحرام زي الحرام يعني يختلف المعاصي تختلف والمعاصي يعني ينبغي الإنسان يعني لا يفرق بينها حقيقة ينبغي الإنسان يحذر من هذا المحذور يحذر من هذا المحذور. فكل شيء يعني يرى أنه كان زي ما يتصل بعد الشيخ هل هو ربا معاملة مالية هل هي ربا ولا مش ربا كان قلت له يعني مش ربا عادي يتجرأ عليها يعني إنسان لا يعلم إنسان لا يعلم ما هي الحسنة ولا هي وما هي السيئة التي تترجح بها كفة يعني جهنم وكفة الجنة والله أعلم. الإنسان ما يعرفش شنو هو الحسنة التي قد تهز عليها وتميل كفة الحسنات على كفة السيئات، ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات، ولا تعلم السيئة التي ترتكبها وتظنها صغيرة وترجح كفة السيئات على كفة الحسنات وتكون من أصحاب النار. فينبغي على المسلم يعني أن يعظم شعائر الله ويعظم أوامر الله سبحانه وتعالى كلها. فزي ما قلت لا هذه معلش وهذا كان أركان مشربها معلش، هذه لا سؤال أكثر مرة يسأل في هذا السؤال، لا يا أخي هو هنا تستحضر أنت انتهاك حرمات الله وعدم المبالاة بغضب الله سبحانه وتعالى في إقدامك على هذه المعصية، إقدام على هذه المعصية. يعني فجهنم والعياذ بالله هي صحيح دركات، لكن أنتم كما يعلم البعض يعني الأقل كما ورد في الحديث أنا في أبي طالب ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني في ضحضاح من نار تغلي بهما أذناه كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات مشركا، ولأنه يعني أقل درجات العذاب لعل ورد في النبي صلى الله عليه وسلم باب التخفيف، هذا باب التخفيف. وين المنافقين؟ ربي شن قال؟ قال المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا ريب إذن أن كون النار دركات يعني بعضها أسفل من بعض وشد عذابا بعضها من بعض، فينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، ولكل درجات مما عملوا. فزي هل من يتبع رضوان الله كما باب سخط من الله، يعني يفترق الإنسان من حيث الحلال والحرام. ثم الحرام كما قلت لك أن هو دركات، كله دركات، ولا يعني ولا فيها أهون والله أعلم. قصدي إذا كان تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، إن هل نار تحتملها ونار لا تحتمل؟ نار كلها لا تحتمل، ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. يعني عادة حتى النار يعني ونرجع لأن الناس لا يتصورون، الناس يا جماعة الخير ما يتصوروش في جهنم ويوم القيامة بالتصور الحقيقي، وإلا لما أقدم إنسان على أكل مال أحد، ولا ما أقدم إنسان على ارتكاب المعاصي دون مبالاة. نحن له يوم القيامة لا نتصوره كما صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صورته لنا الآيات القرآنية نمر عليها، ولا نتوقف في هذه الآيات ونتخيل جحيم ذلك اليوم والعياذ بالله. صلى الله عليه ينجينا جميعا برحمته وبفضله وجوده وكرمه. فإذا الحرام أخي الكريم وإن كان ليس متساويا، لكن لا ينبغي هذا أن يجرنا إلى الجرأة على بعض الحرام. ينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله ما استطعتم، علينا نتقي الله بقدر الإمكان، وبالذات الكبائر الذنوب، الكبائر كل ما فيها وعيد ينبغي أن يعني إنسان يسقى لها الباب تسكيرة واحدة، السرقة، الزنا، الغيبة، النميمة، يعني الخمور، ترك الصلاة، أشياء فيه لا ينبغي أن يعني يفاش كلام زي ما نقوله إحنا. لكن لعل الإنسان هفوات هذه يعني الإنسان اللمم يعني كما ورد في الآية، أشياء التي إنسان ممكن يعني تحدث من الإنسان، الإنسان ليس معصوما من الخطأ، لكن يستغفر الله ويرجع الله سبحانه وتعالى، والحذر كذلك من حقوق العباد، من حقوق العباد ينبغي يعني الإنسان أن يحذر منها، لأن التوبة لا تمحوها إلا باستحلالها وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى صاحب الحق، إما أن تعطيه حقه وإما أن يعفو لك عن ذلك. لعل في هذا إشارة تكفي بذلك. الأخ محمد قال نبي دين من شخص 200,000 جنيه، وقال لي تمشي لفلان أو نحاول لك فلوس عند فلان 200,000 هم، وخذهم منا دولار، اشتري منا أنت بالفلوس اللي بيها تاخذ دولار، وبعدين وقال نبيهم دولار أصلا، نبيهم لبيات نبي كاش يعني. هو لما حولك لفلان حاطم عند فلان قال لك برا خذهم منا، خذ منا دولار، ينبغي هو يمشي ياخذ 200,000 يحولهم ويأخذهم دولار منه، هو يدبر راسه معه يعني يرفع له يمشي للمحل الصرافة يخش عليه فلان يقول له نبي 200,000 نبي بهم دولار، حولهم تحويل يعني ياخذ منا دولار، وبعدين يمشي يبيعهم للشخص محل آخر ويجيب لك الدولار في يدك، يجيب لك الدولار في يدك، جاب لك الدولار خذيه هو 200,000 دولار، 200 مقابل 200,000 جاب لك دولار، وهم في جيبه وقال لك يا محمد دنيرة والله ما عندي يا محمد ما عنديش الليبيات تاخذهم مني دولار. هاي بتولي عملية صرف, بتولي عملية صرف بقى قداش على قداش 200,000 دولار عليه في سعر معين وعطاك وطلعك الدولار وخذتها وقتي عملية صرف صارت تقابض وقتي ما فيهاش إشكال. هذا الذي أستحضره الآن والله أعلم. مستمعينا الكرام في هذه الآونة نصل إلى ختام هذه الحلقة. في نهايتها أشكركم وأشكر المستمعين الكرام جميعا ممن أجبنا على سؤاله وممن لم نجب والذين شاركونا بالتوجيهات وبالنصائح المعينة, بارك الله فيكم جميعا. كما أختم بالشكر إلى الفريق المصاحب الذي سهل لنا هذه إخراج هذه الحلقة ورد على المكالمات. مستمعين الكرام إن كنت أصبت فمن الله وحده, وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان, فأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام كنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت لمشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع؟

0: صلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
1: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: بالله أي وسام
5: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
3: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها.

0: عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضا وتبطل الوضوء وتبطل اذا كانت قليله وتبطل الصلاه. اما اذا كانت ملازمه معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخليه تو تنزل بعد ربع ساعه، غيرتها بعد ربع ساعه تنزل بعد ساعه بعد نص ساعه بعد ساعه بعد نص ساعه، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها الى غسل ازاله النجاسه. غير الفرق ان ازاله النجاسه تسقط بمره واحده في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطره واحده غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مره كل يوم مره كل يوم، هذا يعفى عن ازاله النجاسه. والله واحد عنده بتره مثلا يخرج منها الدم كل يوم مره كل يوم مره، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسه. اما مساله الوضوء والصلاه فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه له. لو كان واحد مثلا عند سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولونا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيه لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك انا اللي نعرفه ان دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعه كذا الى الساعه كذا، اذا كان الامر كذلك فيجب عليك ان تذهب الى هذه الجهه، ويعني سواء كان فيه عمل او ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في اي مكان عندهم في مكتب واشتغل باي شيء تعاونهم به في الجهه هذه اذا كان العقد كذلك. اما اذا كان العقد انك موظف صيانه يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
2: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ. شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، اما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وانت تجلس معاك تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه، وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
0: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بي مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000. هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم، وأن نيته مش صافية، وأنه هو ضد الدين، وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
0: يعني، والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات، ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال، يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحول هولة في الخارج بالدولار، مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي فاشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا دينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين دين حق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
0: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه، شرح لمعانيه يعني.
0: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
0: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
0: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف لفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته، فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة. تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل، تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة على الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. بداية أهنئكم جميعا بعيد الأضحى، أسأل الله أن يجعله فألا وخيرا ونصرا على أمة الإسلام، وأن يفرج الله عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل بقاع الإسلام. أسأل الله أن يعلي راية الإسلام ومن يدافع عن الإسلام. أسأل الله أن يخزي المنافقين والعملاء والمنافقين. الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج نبدأ بالإجابة عنها ريتما ترد إلينا الاتصالات. وهذا السائل أو سائلة تقول عندنا أخ هو وحيد، وإحنا بنات، 7 بنات، وعندي أختي مخطوبة، والوالد مرتب تقاعد، وإحنا نخدمه. خلينا نشوف السؤال. الخلاصة هي تقول إن أختها الصغيرة يعني توا قريب العرس متاعها، وهم مشوا لأخوهم يبوه يساعدهم، فيعني كشخ عليهم وقعد يدعي عليهم. المشاكل هذه الاجتماعية تحتاج إلى حنكة وحكمة لإصلاحها. أول شيء، الإنسان ينبغي له أن يعلم أن صلة الرحم مرتبة عظيمة ولا ينبغي التفريط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فالإنسان يعلم أن صلة الرحم متحتمة عليه، ليس له خيار في الصلة وعدمها، وأن الواصل هو من يصل رحمه ولو قطعت الرحم، مش هو المكافئ اللي لما يوصلوه يرد الصلة، هذا مكافئ. لكن من إذا قطعته أرحامه ما يوصلوش فيه وهو مازال يصلهم، هذا هو الذي يصل رحمه بالفعل، وهو الذي سيجد بركة ذلك وأثره في حياته وفي آخرته. نعم، الرحم اللي يطالك منهم السوء ويطالك منهم المشاكل تبعد عليهم بقدر المستطاع، لكن لا تقطع الصلة، ما تقطعش الصلة بينهم. التليفون، السؤال، العيد، المناسبات، لا تطل الجلوس هنالك باش ما يصيرش خصامات ومشاكل وكذا. والإنسان يكون حكيما، يعرف شنو يطلع من لسانه باش ما يقولش كلام يعني يفرق ولا يجمع، ويعني يكون هو أدى ما عليه من واجب صلة الرحم، وهم باءوا بالإثم في القطيعة. حتى ولو أخوكم اقطعكم، هو لا يجب عليه أن يساعد، لكن هذا من يعني مفروض هو اجتماعيا وأخته وكذا من باب يعني المساعدة. حتى الغريب يعني ما تبخلش عليه بالمساعدة إذا كنت مستطيعا، فبالك بأختك اللي هي داخلة على فرح وكذا، ينبغي الأخ هذا أن يساعدهم، لكن حتى هم يجوا بأسلوب حسن، وحتى لو هو قطع الرحم هم ما يقطعوهاش، يواصلوا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح بينهم. معنا اتصال أبو أحمد من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أحمد.
1: كل عام بخير، كل سنة طيبين يا أستاذ الكريم.
0: عيدكم مبارك، تفضل.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. يعني طول بالنسبة للنسل المسؤول، يعني طول بخصوص المتقاعدين، يعني إحنا المتقاعدين قرارات تنفذ وقوانين لا تنفذ، يعني قوانين ضربوا بها عرض الحائط اللي هو قانون 5 وقانون 7 وقانون 10، يعني نفذوا قرارات يعني خلال 3 أيام. نبيك توجه نصيحة يعني المسؤول لينفذ القرار ويضرب بعرض
0: والله
1: الحائط.
0: يا أبو أحمد كانك تتابع فينا، لأن يعني كل قريب شبه كل حلقة احنا نتكلم عن العدل في المرتبات والفئة المظلومة اللي مرتباتها شوي، ولكن إن شاء الله حنعاوده مرة أخرى يا أبا أحمد.
1: جزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم آمين، بارك الله فيك. إذن صلة الرحم هذا باب واسع من أبواب الرزق ومن أبواب الخير والتوفيق والبركة، فالإنسان ما يقطعش الرحم مهما صار، لكن يبتعد عن المشاكل ويعني يزور الزيارات الخفيفة، زور غبا تزدد حبا، ما يبقاش فترة طويلة، البقاء فترة طويلة يعني تورث المشاكل والنقاشات والكلام يجر كلاما، لكن يبعد بقدر المستطاع ولا يقطع الرحم، باش هو يوازن بين ما يجب عليه وبين البعد عن المشاكل. معنا اتصال الأخت زهرة من الجبل، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نبي نسألك، بس أنا مطلقة الطلاق الأول، بس نبي في اللي يقول لي يعني العدة من أول يوم الطلاق، في اللي يقول لي لا بعد ما تاخدي الورقة من المحكمة.
0: أنت طلقك زوجك ولا طلقك القاضي؟
2: طلقني زوجي. إيه رفض بالكلمة مرة واحدة.
0: وأنتم يعني لما مشيتوا للقاضي تبوا تثبتوا واقعة الطلاق اللي فاتت؟
2: أيوة.
0: يعني مش هو أنكر قدام القاضي والقاضي هو اللي طلق بعدين؟
2: لا، ما هو أنا ما مشيتش قاعدة، لكن هو طلقني وأنا ما عشت بنولي، هو يبي يردني لكن أنا ما عشت بنرجع.
0: تو نفصل لك إن شاء الله ما يختلف الوضع، إن شاء الله تسمعي إن شاء الله الإجابة. إن شاء الله. الأخ محمد من بنغازي.
3: نعم،
0: تفضل يا أخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام طيب يا شيخ.
0: كل سنة أنت طيب، عيدكم مبارك، تفضل.
3: الله يبارك فيك. فيه قضية اللي الناس اللي تستولى على الأراضي هذه وتأخذ أراضي الناس، يا رجل الله مشكلة كبيرة.
0: صحيح، هذه مملوكة للناس، عندهم فيها حجج.
3: مملوكة لهم، يروجوا أن الناس يأخذوا فيها بلد.
0: إيه.
3: اللي سلاحوا فيهم، ما نحكي لك عليه. كيف تدير لها؟
0: واضح إن شاء الله، يا نوجه نصيحة يا أخي محمد.
3: وما هوش ولي أمر.
0: نتكلم على الزوز، ولي الأمر وغيره.
3: كله، لكن عاد هذا عاد ما.
0: نتكلم.
3: الآخر يكون تقدر.
0: إيه إن شاء الله نتكلم على في الحالتين.
3: هذا كايد تقدر يوصل ولي أمر تقدر تحل لها اجتماعيا برا.
0: تمام.
3: لكن هذا أشديد له، يعني أشد شنو اللي
0: إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه. هذا أيضا سؤال يقول أرجو منكم أو سائلة تقول أرجو منكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في حالتي. زوجي تلفظ علي بالطلاق في مرات سابقة أثناء غضب شديد، وكانت مرتين قبل حوالي سنتين، وبعد كل مرة كنا نرجع لبعض وتستمر الحياة بشكل طبيعي، وكانت بيننا مودة وتفاهم. آخر مرة حصل شجار بسبب ابنه، وكان زوجي في حالة غضب وانفعال شديد يحاول ضربي، فرفعت يدي. المهم هو قال أنت طالق، ثم كررها مرة أخرى وهو يصرخ، ثم بعد ذلك بعد أن هدأ صار يبكي ويقول إنه لم يقصد إنهاء الزواج، وخرجت الكلمة من شدة الغضب. يا أختي السائلة الكريمة والأخوات السائلات الكريمات، أولا الحقيقة أنا أكبر في النساء سؤالهم عن الحكم الشرعي وصدقهم في بيان الأمر أكثر من الرجال، وهذا يعني بحسب ما لمسناه في دار الإفتاء لما جينا المشاكل هذه الطلاق، سواء عبر التليفون عبر الهاتف أو عبر الفتوى المباشرة، المرأة تكون حريصة على السؤال والدقق في عبارة الزوج، والأزواج يعني إلا من رحم الله يبدأ يعني يكذب ويغير في كلامه ويهرب من التبعات، لأن تلقاه عنده 50 ليرة مؤخر ولا مش عارف كذا، فهو خايف أنه يقع الطلاق يقع في هذه المصيبة. أن نوصي الأزواج والزوجات، راه هذا أمر تتوقف عليه يعني إباحة الاستمتاع ويتوقف عليه إنهاء العصمة، فمفروض الزوج والزوجة يكونوا صادقين في الكلام ويكونوا دقيقين في نقل اللي صار، سواء من اللي صار من اللفظ ولا اللي صار من الحال، في اللي يقول لك أنا والله إلا نتذكر شوي بعدين تقول له وقع لك الطلاق، يجيك يولي لك يخش لي شيخ تاني في المكتب الآخر يقول أنا راه ما ندريش على روحي لما تلفظت بالطلاق. يا أخي الكريم، أنت أو المرأة، راو اللي يكذب في السؤال يقول اكذب على الشرع يفتي لك، فلهذا راو ما ينفعاش أمام الله عز وجل هذا الكذب، وفتوى المفتي بناء عليه لا يحل الحرام، راه لازم تتكلم بالكلام الصحيح وتتحمل التبعة اللي قلتها أنت بلفظك وتحكي الواقع كما هو. كان فيه رأي في الشرع ترجع لك باهي، كان ما فيش يعني كل واحد يمشي في حاله، ولعل الله عز وجل ييسر لكل منهما من النصيب ما يكون أفضل له من الحال الأول. كان هو خلاص ما عادش فيه عصمة، ما يصرش على البقاء مع زوجته، أو هي ما تصرش يعني على البقاء مع زوجها حتى ولو كان بالحرام، ما يصحش الأمر. فالنساء الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالرجل هو المسؤول، هو اللي يسأل عن الطلاق، ما فيش نيابة عن الطلاق. أو لا صديقك يسأل عليك، مرة يتصل واحد يقول صديقي خوي امرأة تتصل صاحبتي رجلها طلقها، ما يمشيش الكلام هذا. الرجل نفسه هو اللي يتصل ويقول، أو يجي مباشرة يعني هو مداير عملة وطلاق وما يبيش يكلف نفسه يمشي لفرع من فروع دار الإفتاء ويسألها، أو لأي شيخ يثق بدينه وعلمه يمشي له ويحكي له الأمر تماما، يقول له أنا قلت كذا وكذا، لأن مهم اللفظ اللي تلفظ به يعني هذا يتوقف عليه الحكم. وكذلك يعني حالته هو شن درجة الغضب متاعه، شن بساط اليمين متاعه، شن كان يقصد، شن هذا كله ما يعرفاش إلا هو. ما فيش امرأة تتصل ولا صديقة ويقول لا هو كان يقصد كذا، لا هو قال كذا. الرجل هو الذي يسأل، وهو الذي يسأل، هو اللي يسأل عن الطلاق، وهو الذي يسأل عن الطلاق من قبل المفتي. فالرجل هو المسؤول. المرأة ما لشن تسأل، المرأة تسأل عن حكم بقائها معه، ما تقولش هذا واقع ولا مش واقع، هذاك مش شورها هي، هذاك شور الرجل. لكن المرأة تقول أنا الآن في الموقف الشرعي شن ندير أنا وهو تلفظ بكذا وكذا، نقول للمرأة هذه زادك الله حرصا احتجبي منه الآن، ما يعني ألبسي حجاب وما تمكنيشي من نفسك، وقولي له برا جيب فتوى، برا أسأل، وماذا بيك يعني حتى انت يعني يكلمك يعني بالتليفون من جنب الشيخ اللي يستفتي فيه، او حتى تمشي معاه وتسمعي الكلام، لان ربما هو يغير في الكلام انت تصححي له. بعضهم يقول انا ما قلتش بالثلاثه، بحداه مرته في الدار تقول قلت بالثلاثه، بعدين يقول ايه صحيح قلت، فكان تمشي معاه انت تتاكدي من صحه القول، او يتصل بيك من بحدا الشيخ. المهم انت الان الواجب الشرعي عليك ان تمتنعي يعني من لقائه، يعتبر زي الأجنبي عليك، تحتاطي لنفسك وتلبسي حجابك منه، لأن احتمال هذه الثالثة وقعت راه، وما تمكنيش من نفسك ما يقربكش، قولي له برا أسأل وجيب فتوى من أهل العلم وبعدين ما عنديش إشكال. أما إذا كان الشرع قال خلاص ما عادش فيه رجوع، فيعني تمسكي بالرأي الشرعي وما يجوزش ترجعي له. أيضا هذا سائل يقول أختي توفيت ولها ميراث من الذهب حوالي 515 جرام، وكانت قد أوصت شفهيا بأن هذا الذهب للبنات فقط، مع أن الورثة زوجها وبنتان وولدان، وهناك شهادة ممن سمعوها توصي بذلك، ولكن هناك اعتراض من أحد الورثة على الوصية، نرجو من حضرتكم إرشادنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعد ما بينت الأنصبة الشرعية يوصيكم الله في أولادكم وجدت بنص القرآن وبينت خلاص، هنا ما عادش فيه حاجة اسمها وصية بعد ما نزلت آيات المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلذلك هي وصت بالذهب للبنات والبنات وارثات، وهذه وصية باطلة ويعاد تقسيمها على حسب الفريضة الشرعية. زوجها يأخذ الربع وثلاث أرباع الباقية تقسم إلى ستة أسهم، كل ولد عندها سهمين وكل بنت عندها سهم واحد، هذا كله ميراث. هذا أيضا سائل يقول قلت لزوجتي بالحرام ما تروحين للعرس، يبدو أن السائل مش ليبي، وإذا رحتي مطلقك في لحظة غضب نتيجة سماع كلام وضغط، والآن أريد أخذها وأروح، فما هو الحكم؟ لا يا أخي، لا تصطحبها إلى العرس. الآن أنت قلت بالحرام ما تمشي، وهذه يعني طلقة بائنة، يعني لو مشت هذه الزوجة هذه بتعتبر طلقة بائنة، تبي عقد جديد ومهر جديد بعدين. وتاني أنت عودت وإذا رحت نطلقك، هذا يعني وعد بالطلاق ماشي الحال، لكن دي مبعد على الطلاق. لما يصير غضب ويصير مشاكل قولها والله ما تمشي العرس، بالله بس يمين، احلف بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالإنسان المسلم ما ينبغيش أن يحلف لا بالطلاق ولا بغيره، يحلف بالله سبحانه وتعالى، يقولها والله ماك ماشية والله من يرافعك. فإذا بدا له أن يأخذها إلى العرس بعدين ما فيش إشكال، يمشي يرفعها ويعطي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، والعصمة الزوجية لا تتعرض لشيء، ما تتعرضش لما يفسخها العصمة الزوجية. لكن الآن يقولها باليمين ولا بالطلاق ولا علي الحرام ولا كذا، ما يصحش هذا، لا ينبغي. الإنسان الرشيد الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يتلفظش بهذه الألفاظ. فالآن أنت ما دام أحلفت بالحرام وكذا اللي هو ما يعني يمين، هذا ما ترفعهاش وما تستحبهاش للعرس. أيضا هذا سائل يقول أنا حجيت سنة 2024، عملت حط رحال في مزدلفة وتوجهت إلى منى ورميت جمرة العقبة الساعة 2 صباحا. هذا يقصد رمي جمرة العقبة قبل الفجر، ويعني في خلاف بين العلماء. الأصل أن مفروض الأحوط للإنسان أن يرمي جمرة العقبة بعد الزوال، بعد شروق طلوع الشمس، آسف، بعد ما تطلع الشمس يرمي جمرة العقبة. بعض العلماء قالوا من الفجر معليشي، وبعض العلماء قالوا من منتصف الليل، وبالتالي انت هذا الأمر وقع خلاص، يعني فيه بعض أهل العلم يعني يجيزون رمي الجمرة من منتصف الليل وعندهم أدلة، وبالتالي ما نضيقوش عليك ما دام وقع الأمر صحيحا على بعض المذاهب، وإن شاء الله ما فيش باس هذه في رمي جمرة العقبة. كذلك يعني قال صليت الصبح وقصرت ودرت طواف الإفاضة وسعي الحج وبت في مكة، وغدوة بعد العصر مشيت لمنى ورميت الجمرات 3 بعد منتصف الليل. أنت مصر، مفروض تسأل، مش الآن هو الحقيقة، كنت تسأل في هناك في المشاعر تسأل، يقولوا لك راه جمرة العقبة الأفضل ترميها بعد شروق الشمس، يعني باش تحتاط لنفسك، رميتها بعد الفجر معليش، لكن منتصف الليل ماذا بيك؟ لا، لكن بما أنه حصل معليش. الآن تاني حتى هذه هو مفروض الرمي، يعني الرمي يبدأ يعني بعد الزوال، الرمي يبدأ بعد الزوال، ويعني مفروض يعني الرمي يبدأ من طلوع الشمس وينتهي الغروب، مفروض خلاص الغروب ينتهي، وبعد الغروب هذا قضاء، وإذا أخرته إلى ذلك الوقت فأنت آثم، كان أخرت لليل بدون عذر أنت آثم، وإذا كان يعني عندك عذر معليش أجزأ عنك الرمي. وفي بعض أهل العلم يعني يجيز الرمي إلى فجر اليوم الذي يليه، يعني من الفجر إلى الفجر، فهذا فيه متسع إن شاء الله. لكن مفروض الإنسان اللي يمشي للحج ما يقعدش يدور في التيسير هيك، ماذا به إذا كان مستطيعا يرمي بعد الزوال جمرة العقبة، إذا كان يقدر بعد الشروق آسف، وإذا كان والجمرات الأخرى يرميها يعني بعد الزوال قبل غروب الشمس، هذا هو الأفضل. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال قوانين المتقاعدين قال نبه نصيحة للمسؤولين في بعض هو يقصد أن بعض زيادة المرتبات في بعض القطاعات تتنفذ مباشرة لأن عندهم وجاهة ولأن يعني عندهم مكانة في الدولة، القضاء، الرقابة مثلا، هذم يديروا قرارهم اليوم أو المرتبات تعديلهم اليوم غدوة ينزلوا لهم وما فيش إشكال. فمفروض أن يعني الجهات الثانية المتقاعدين يسنوا لهم في قوانين وقرارات وما فيه شيء. وإحنا الحقيقة تكلمنا عن العدل في المرتبات، مش التسوية. في فرق في الشرع بين المساواة وبين العدالة. ما نقولوش المساواة بين المرتبات، لا، طبيعي القاضي والمستشار والوزير مرتبة مش زي مثلا موظف في قطاع آخر، لكن يكون فيه عدل، يكون فيه قرب. مش واحد يأخذ 800 جنيه 900 متقاعد وواحد عضو برلمان يأخذ 26 ألف، هذا ما يليقش، هذا ما ينبغيش، هذا من الظلم في توزيع المال على المسلمين من ولي الأمر. مفروض يكون فيه عدالة وفيه تقارب نوعا ما. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
4: العاقل المؤمنين بخير، أبطال الإسلام والمجاهدين في كل الإسلام،
0: اللهم
4: آمين. والخزي والجبن لصبيان أمريكا وروسيا وفرنسا واليهود. أكيد برنامج طيب، لكن العدل في المرتبات. والله دينا إحنا محاكمين قمامة دينا حوالي 15 سنة، زادوا القضاء، زادوا الرقابة، زادوا التعليم، زادوا جميع القطاعات، وفي نجاز مرتين، والنواب حتى زادوهم 40 ولا 26 اللي محاربين القمامة. درجة 12 ياخذ 1500، والتقام عنده 7 و8 صغار. احنا يعني وحدونا مع المرتبات لما نشتغل بها في الناس السيارات، حتى جميع القطاعات جابوا لهم خرفان واحد، احنا ما تفكرناش حتى بدجاجة ولا بفروج حتى بتاع 50 جنيه، جابوا لهم سيارات. احنا نبوا مقدماتنا والتعدين المرتبات واعطونا فروقاتنا. احنا معرضين للمرام، معرضين للاستهزاء، معرضين لعدة أمور، سواء سواقين، سواء عاملين، سواء إداريين، سواء يعني في شوية ظلم، تبغوا حتى ربع عدل. احنا ما نطالبوش بالعدل هذا المطلق عند الله يوم القيامة. بعدين يعني النائب العام فيني 40 عام و35 اللي يشدوا فيهم في المنافذ، وفيني قاتل 10 و12 ويتدهور ما كلناش. يعني أنا واحد 5 سنين تنتهي القضية 40، والله واحد جات الدجاجة شاكي فيها جارته بعد 40 جابوه، تعرف شباني شاهدوا فيه أحفاده وقارب يعني بعد العمر.
0: صحيح.
4: يعني النائب العام هو ما هو معصوم ولا ملائكة ولا مبشر بالجنة، حتى القاضي زوز في النار واحد في الجنة يتقي الله، أي واحد مش نازل ولا ما يضر حد. اثنين قضية 40 عام جايب على خاطر الدجاجة شاكي فيه عجوز ميتة قاعد يدور في وقته، بعد أسبوع يلقوهم واحد مسافر واحد، وإن شاء الله ربي يدمر القضاء الباطل وأذناب الباطل. والسلام عليكم.
0: بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. في معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
5: سلام شيخ عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا أخ إدريس، تفضل.
5: الله يبارك فيك، إن شاء الله كل سنة وأنت طيب، وشيوخنا وعلمانا والشيخ الصادق
0: كل عام وأنتم بخير،
5: وإن شاء الله ربي يحفظ شيوخنا ويحفظ علمانا، وإن شاء الله ربي يفرج بأمة الإسلام وأمة العروبة، يحفظنا الله من الهجمة الشرسة، هجمة اليهود والنصارى يا رب العالمين. يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسألك سؤالين.
0: تفضل.
5: السؤال الأول، والله توا فيها هو كما قال الأخ الأول المرتبات، سوى الناس نهار الوقفة قاعدين في المصارف مساكين ما حصلوش مرتباتهم، ونص الشعب الليبي لم يتحصل عليه ضحية، ناس قعدوا أطفالهم يشوفوا في هاليشاء ضحية اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للإسلام وعيد المسلمين. الشعب الليبي غني ببسرولة بقد مليه، نص الشعب الليبي لم يتحصل على ضحية، ويكتبوا في الإدعاءات ويقول المصارف مفتوحة، السيولة موجودة، والشيء يعني شيء والله يؤسف. والله نهار الوقفة قاعدين واقفين قدام المصارف مساكين، فهمت؟
0: واضح وصلت إن شاء الله.
5: السؤال الثاني يا شيخ يا أستاذ عبد الرحمن، السؤال الثاني توا الشركات اللي جندها والسيولة هذه اللي عندهم توا في مسابقة أعلنوا عليها 2.5 مليون مسابقة باش يفوز الواحد، يعطوه 2.5 مليون ومسابقة ثانية يعطوه 1 مليون. نحن مناش حاسدينهم، والله إن شاء الله صحتين وعشر عوافي، لكن كيف توا المسابقة توجد 2.5 مليون ومليون والمواطن مرتبة ما هوش محصلة؟ مرتبه ماهوش محصله المواطن قاعد يساسي ماهوش محصله
0: هذا الشركات شن اللي مدايره المسابقات هذه
5: والله تو واحده منهم قول الشباب والرياضه
0: فهمت الوزاره قصدك هي مدايره الوزاره مدايره
5: هذين الشباب والرياضة مدينين فرق ثلاثة مدينين منهم بياخذوا تقريبا يا 2.5 مليون يا مش عارف منها المهم تقريبا 4 مليار قرب فهمت مسابقة توه الكلام هذا بالإذاعة المرئية راهو الكلام هذا سمعته بنفسي وقاعدة موجودة يكرروا فيها هي ونحن ما نش حاسدين وولدنا إن شاء الله يفوزوا وياخذوا كاس في العالم وصحتين لكن تو المشكلة في توها الجهة هذه فيها سيولة والجهة الثانية بتاع الناس هذين المساكين المتقاعدين والمرضى اللي ما حصلش علاجها ما يحصلش مرتبة ولا يحصل بيش يضحي بيش يضحي قدام العالم مثل ما عرفناش كيف
0: الكلام
5: وفي السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحمن معليش
0: وقت يا أخي
5: في واحد عنده سيارة وصانت بالروق أحبه لأبضاعة حبوا له بضاعه اول على اساس انه في ظروف 10 ساعات ينزلها في الهنجر اللي محطوط المسال طلع الراجل مشى لقى ما فيش نفطه بعد 3 ايام واقف ما حصلش نفطه وصاحب البضاعه غادي قال له كيف تو انت سببت الخساره وسببت المشكله تو الثلاث ايام هذين اللي درت هذين كيف ندير البضاعه هذه في الدين والهنجر قال له ماجر ب 120 دينار نار
0: هو عبول بضاعه هو غرب شويه بشويه هو عبول بضاعه علاش من الاول ما قالهمش ما عنديش نفط انا وهم عارفهم يبغوا توصل في وقتها
5: وانت فهمت زين ممكن تشوف لهذا التحليل هذا فالمواطن هذا كيف قاعد يدير مسكين هذا قاعد واقف مش عبي بعد نفطه مش لقاها مسكره الدنيا كلها في وجهه
0: قصدي مش ما يندريش عليها يعرف انه ما فيش نافطه هو اصلا قصدي من البدايه
5: على العموم هذه مشكله النافطه والبنزين والمشاكل اللي حصلت فيها الشعب المواطن
0: الليبي
5: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ان شاء الله
0: الاخ يونس من مصراته
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: الشيخ عبد الرحمن السلام ورحمه الله وبركاته
6: حي طيب عليك ان شاء الله من المقبولين انت علماء الطيبين ان شاء الله من مصر والعزه بقوتنا في غزه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مش عارف لماذا يا استاذ الشيخ عبد الرحمن ديما اسئلتنا ما ناخذه الوضع هو قد لما راح نربي يعني نقل المخر ونقدمه ديما نبقوا في اللوم الا العلماء اللي يعلم بحاله هذا سؤال موجه للمسلك انت لهالناس اللي يصبح النار حالنا تبغى عارفين البير وغطاء ان شاء الله ربي يكون في عونكم ان شاء الله سامحنا بالله بارك الله فيك
0: بارك الله فيك يا اخي نس
6: افتح عليك ان شاء الله
0: معنا احمد من طرابلس احمد من طرابلس تفضل اخ احمد تسمع فينا شوفوا كان في اتصال اخر إذن إحنا قلنا قوانين المتقاعدين هذا تكلمنا عليها وتكلمنا على العدل في المرتبات ووجهنا نصيحة للمسؤولين ولا تكاد تمر حلقة سواء في برنامج مع دار الإفتاء ولا في برنامج فتوى على الراديو إلا والمشايخ يتكلمون على هذا الأمر ويوجهون النصيحة للمسؤولين إلى يعني تقريب الناس في مستوى المعيشة مش المساواة بالضبط لكن مهم يكون فيه تقارب وهذا يعني سيسأل الله عز وجل كل من له يد في القرار عن هذا الظلم البين معنا اتصال الأخ المهدي من الكفرة
7: يا شيخنا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: كل عام انت بخير يا شيخنا سؤالي تو كنت تتكلم على الطلاق انت سؤالي الآية الصورة اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى بداها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ما قالش يا أيها الذين آمنوا هذا سؤالي يا شيخنا
0: شن السؤال ما فهمتش يعني
7: السؤال ليش الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي ما قالش يا أيها الذين آمنوا هذا سؤالي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ما قالش يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يعني ليش
0: أيوة واضح إن شاء الله أبو غمجة من قصر بن غشير
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
8: حياكم الله دكتور وتقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير وكافة العاملين في قناة التناصح الفضائية أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله العب الداية إن شاء الله
0: بارك الله فيك
8: لدي سؤالين جزاكم الله كل خير هو عن السؤال الأول
9: إذا كان هناك أحد دخل المسجد قبل أذان صلاة المغرب فهل يعني يجوز له أنه يعني أنه يصلي تحية المسجد أو أنه يعني يجلس دون صلاة ركعتين تحية المسجد؟ هذه يعني الشخص دخل المسجد
0: واضح.
9: قبل أذان المغرب فهل يعني يصلي أو يجلس؟
0: واضح.
9: السؤال الثاني بالله يا دكتور، يعني أريد منكم نصيحة. اليوم يعني بعض الناس يحلف يقول علي بالطلاق مثلا، يعني حتى في يعني أنت ماشي لحد مثلا شدك يعني قالك أقعد تغدى أقعد تعشي يقول لك علي بالطلاق، يعني هذا حرام يعني. فنرجو منكم يعني تقديم نصيحة طيبة بخصوص هذا الأمر. يعني بعض الناس يقول يعني يتساهل في هذا اللفظ، يقول علي بالطلاق بالثلاثة وما أدري شنو يعني. فوجه لهم كلمة، بارك الله فيكم وجزاكم الله عني كل خير.
0: بارك الله فيك. الأخت سهرة من الجبل قالت هي مطلقة طلاق أول مرة وتسأل عن العدة، قالت هل من أول يوم الطلاق ولا من لما نأخذ الورقة؟ ما هو يا أخت زهرة، الطلاق هنا يختلف على حسب الواقع. مرات طلقك الزوج وهو معترف بالطلاق ومشيتوا أنتم للقاضي وقلتوا له نبوا واقعة إثبات الطلاق، فهو ثبت الطلاق من حين تلفظ به الزوج. هذا عدتك معناها من يعني حين تلفظ الزوج 3 أطهار، يعني لما تلفظ الزوج بالطلاق كان أنت في طهر ما عندكش حيض في ذلك الوقت، معناها تحسبي هذا الطهر الأول، بعدين بيجي الحيض الطهر الثاني، بعدين بيجي الحيض الطهر الثالث. أول ما يجي الحيض اللي بعد الطهر الثالث أنت خرجتي من العدة خلاص وتحلين للأزواج بعد ذلك. كان هذا إذا كان أنت يعني مش حامل وممن يأتيك الحيض. إذا كنت حاملا فالعدة تنتهي بوضع الحمل، لأن تضعي الحمل سواء بعد يوم ولا بعد 9 شهور. وإذا كان أنت من اللي يعني بلغت سن اليأس ما عادش تجيها الدورة، فهذا تعتدي 3 شهور، تحسبها 3 أشهر. هذا العدة طبعا من يوم تلفظ الزوج بالطلاق. أما إذا كان الزوج أنكر الطلاق مثلا قدام القاضي وقال لا أنا ما طلقتش، والقاضي قضى بالطلاق بينكم هو حكم بالطلاق، فأنت تعتدي من حين الحكم بالطلاق، وبعدين تستني عندك فترة استئناف إذا كان هو استأنف ثاني. فإذا كان الاستئناف رفض متاعه فأنت قاعدة العدة متاعك صحيحة 100%. وإذا كان هو في الاستئناف ردوك ليه وأبطلوا الحكم بالطلاق، خلاص نقولوا هنا العدة راحت عليك وخلاص ما فيش بأس، يعني مش معتبر. فأنت يختلف الأمر بين إثبات واقعة الطلاق ولا حكم بالطلاق من قبل القاضي، هذا كل واحدة بروح حرة. الأخ محمد من بنغازي تكلم عن يعني أمر خطير جدا وللأسف تساهل الناس فيه، وهو الاستيلاء على أراضي الناس سواء كان بالقوة أو بالقانون الظالم اللي هو يخالف الشرع. وهذا الأمر يعني حدث بسبب يعني كان النظام

مش عارف كذا، يتحايلوا على الأمر هذا، وهذا أمر يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. النظام الاشتراكي نظام يعني كفري لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي صار قبل في ذلك القانون بتاع تأميم الأراضي وأخذها من الناس. الأمر للأسف بعد ما مفروض في 2011 بعد الثورة الناس يعني أيقنت بسقوط ذلك النظام، وبالتالي تنكبت قوانينه وردوا الناس الأراضي المغتصبة لأصحابها، وبعدين شموا شوية حرية فرجعوا اعتدوا على الأراضي تاني وقالوا احنا عندنا فيهم قانون. وللأسف وزارة الزراعة والشرطة الزراعية يعني تمكن في المنتفعين اللي هم الغاصبين هاضم، تمكن فيهم منها وتسلب فيها من أصحابها الأولين، لأن القانون لم يعدل. إحنا للأسف مفروض في 2011 و12 مفروض صار فيه تعديل القانون هذا ويعني تسوية الوضع القانوني لهذه الأملاك المغتصبة، لكن ما صارش الأمر. المحكمة العليا إلى الآن راقدة، ما تبيش تدير فيه أي إجراء، رغم مراسلة يعني مجلس البحوث بدار الإفتاء لها بيعني عظم وخطر هذا الأمر. يعني أولا شرعا ما يجوزش غصب أملاك الناس لا من الدولة ولا من المواطن العادي، أو حتى ولو كنت أنت رئيس ولا ملك ولا كذا في الدولة ما يجوز لكش تغتصب أراضي الناس وتأخذها من غير وجه حق. يجوز لك تأخذها للمصلحة العامة بثمنها، مثلا جد في طريق وأنا مضطر بنوسع مسجد وأنا مضطر لازم بندير هنا فيها، فهنا نعطيه ثمن المثل حقها في السوق ونقول لها معليش المصلحة العامة قبل المصلحة خاصة، أما نفكها منها هيك وخلاص ونعطيها لشخص ثاني وكذا، هذا أمر ما يجوز الشرع باتفاق المذاهب ما فيش خلاف. والوضع القانوني مفروض، وحتى التبعات الأمنية صار فيه قتل، وصار تو من 2011 وتعالى جاي على الأراضي هذه صار فيه قتل وصار فيه يعني ثارات بسبب واحد أرضة محروق يشبح فيها قدامه ويتمتع بها شخص ثاني بمقتضى قانون ظالم، فبيضطر بيمشي وبيرفع سلاحه وبياخذ الأرض وهذاك بيقاتله. لازم المحكمة العليا تدير حل وتقضي بعدم دستورية ذلك القانون وتلغيه، القانون الظالم تاع تمليك الأراضي، وتسوي الوضع القانوني لأملاك الناس هذه، وهذا من إقامة الحق وإقامة العدل اللي هو أوجب واجبات القضاء. أجهزتك كلها، المجلس القضاء، المحكمة العليا، وزارة العدل، حتى وزارة الزراعة خاطبها مجلس البحوث بدار الإفتاء ونبهها من خطر هذا الأمر، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. حتى الشخص اللي هو يعني عاطينا الانتفاع ومسلمها لصاحبها اللي مغصوبة منه ومعترف بأنها ليه، يجوا يقولوا لصاحبها اللي هو اللي ملكها فكوها منه، فكتها منه الدولة زمان، يقولوا له أطلع، ويقولوا الأول تعال خود، يقولهم لا هذه غصب، يقولوا لا أطلع فيه غيرك يجي. وهذا للأسف هذا تحريض على غصب أملاك الناس، وهذا ما يجوز الشرع، حرام على كل من له يد في هذا الأمر، تكلمنا عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب أو اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين، وهذا أمر خطير جدا جدا. رأوا الغصب ويعني أخذ الأرض من من من شخص تعلم أنها حق لك، ما تقوليش خذيتها بمقتضى القانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالهم مرات يجي واحد لسانه كويس ويلعب بالكلام، وشخص الثاني صاحب الحق مسكين ما يعرفش يتكلم، فيعني يظن القاضي أن الحق معه فيقضي له، رأوا هذا لا يحل له الحرام، رأوا يقولش أنا والله حكموا لي فيها خلاص، لا لا حرام عليك شرعا، ولو حكم لك بها حتى حكمت لك بها المحكمة العليا. إذا كان تعرف بأن الأرض هذه مش ليك وأنها حق لفلان وأنك تحيلت واخذتها بقوانين ظالمة، رأوا شرعا حرام عليك، واليوم أهو قدامك يعني طويلة وتبرطع فيها، وغدوة يعني في حفرة، غدوة لن تجد إلا العدل المطلق بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله لا ينفعك أرض اغتصبتها، ولا ينفعك حكم محكمة استئناف ولا محكمة عليا، مدام يعني تعرف بأن الحق هذا مش ليك. فلذلك مفروض الدولة ومفروض حتى الناس، إذا كان الدولة ما تبيش تصلح الوضع، إحنا الناس بمقتضى إيماننا ومقتضى خوفنا من الله ومراقبتنا له مفروض إحنا نخافوا من هذا الجرم وهذا الوعيد اللي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغصب وبين الوعيد في ذلك، نخافوا منه. مفروض إحنا نجولي أصحاب الأرض نقول تفضلوا هذه الأرض متاعكم، إحنا ما نتحملوش التبعة، ولو حكمت لي بها كل

قوانين الدنيا ما ناخذهاش وانا نعرف انها مش ليا. هذا الانسان اللي يخاف ربي ويحسب حساب ليوم غدوه. ولكن نبه لحاجه مع هذا راو استيفاء الحق بالذات، وان شخص يمشي يدير سلاح ويمشي ياخذ الارض اللي ليه، لا هذا ما يصحش راو. هذا بعدين بتبدا فوضى وبتبدا غابه، وكل واحد يدعي ان ليه. لا لا، احنا نضغطوا على أهل المسؤولية، على وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى المحكمة العليا. وين الناس اللي مغتصبين أراضيهم؟ كلهم يجوا يوقفوا قدام المحكمة العليا ويديروا قدامها اعتصامات ويقولوا ما نبوش نتحركوا من هنا لين تسوون الوضع القانوني في أراضينا. مش يمشوا للغاصبين ويقعدوا يتقاتلوا هم وياهم ويصير فيه ثارات وكذا. هذا راه ما يصحش، هذا يعني ما يجوز لكش أن تستوفي حقك بنفسك. امشي لجهة القوانين وأضغط عليها الجهات التشريعية وخلاها هي اللي ترد لك الأراضي هذه. الأخ عبد الله من العربان ديما هو يسمي في الموظفين تاع شركة الأشغال أو شركة النظافة، يقول محاربو القمامة. وبالفعل قلت لكم أنا أكثر من مرة، تتذكروا أيامات كانت القمامة مكدسة في الشوارع ما تقدرش حتى تمشي، رائحة وتسكير الطرق وكذا. الآن هؤلاء بارك الله فيهم حولونا القادورات هذه كلها وخلوا الشوارع نظيفة والطرق مفتوحة. هذا المفروض يعني في الدول اللي تقدر قيمة الإنسان وقيمة العمل تعطي فيهم في أعلى المرتبات. هو معرض نفسه للمرض ومعرض نفسه للاستهزاء، ومع هذا احنا تلقاه قال لك درجة 12 وياخذ في 1500. هذا أمر ما يليقش والله. وقال لك لا حاسبينهم في سيارات ولا حاسبينهم في أضاحي ولا حاسبينهم في حاجة. يعني علاش يعني هضم حقوق هذه الفئة اللي هي تنظفنا في حياشنا وتنظفنا في قمامتنا؟ ومفروض هضم بالعكس، لما تلقى سيارة قمامة تعطيها الطريق وتعطيها التحية. مفروض احنا ندافعوا على حقوقهم قبل ما هم يدافعوا يعني على حقوق أنفسهم، لأن الحقيقة الضرر اللي بيترتب من يعني لو إن هضم تركه، الضرر اللي بيترتب بيكون عاما على الجميع. ونتفكروا في عدة فترات تتسكر الطرق وتقعد الرائحة تملأ الشوارع، الرائحة السيئة. وبالتالي إحنا مفروض يعني الدولة تحط لهم اهتمام وتساوي لهم وضعهم، ومش هم بس، يعني هذا جزء من القطاعات اللي هي حقها مهضوم. تكلم على بعض القضايا، قال النائب العام يعني مفروض أنه ينتبه. والحقيقة هذا أمر ملفت، يعني واحد زي ما قال قاتل دجاج جارة قبل 30 سنة شدوه في المنفذ، تعالى جاي انت راه مطلوب. مطلوب شنو؟ غرد شهدي ربي هذه سال مطلوب، وجاي طلعت عليه أن الدجاجة مش عارف خشت لأرضها مش يضربها ماتت تشكي فيه هذاك. بينما الآن نشبحه في القتلة اللي قاتلين جهارا نهارا وهدموا المدن وقصفوا البيوت وقتلوا وطلعوا علنا على التلفزيون وقاعدين يتعاملوا معاهم أمر واقع وما فيش قصدي. علاش الكلام هذا؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل إن يكون إن إحنا يعني صح كلها حقوق، لكن غير نبدو إحنا بالواضحات. في ناس فيهم أوامر قبض وجلب من نائب العام وعندهم انتهاكات وقضايا قتل وسرقة، عيني عينك موجودة بالأدلة. غير شدوا هذا وتفاهموا معاهم، بعدين إحنا تو نصفوها دجاج تجارة هذيك قداش حقها؟ يعني حتى جيرانها يدفعوا لها حقها وتتم القضية. لكن للأسف يبدأ الحق على الضعيف، واللي عنده ميليشيا ولا اللي عنده يعني منصب في الدولة يفعل ما يشاء وما يوصلاش يعني القوانين لا تطاله. هذا يعني مؤذن بزوال الدول، الظلم هذا مؤذن بزوال الدول. الأخ إدريس من مصراتة قال الحقيقة في لفظة لازم ما نبيش نفوتها، قال أمة العروبة. ما فيش حاجة اسمها عروبة يا أخ إدريس، أمة الإسلام بس. أول ما دارونا القومية العربية فرقوا المسلمين. الإسلام عمره ما قام على العرب، الإسلام قام لم يقم على عرق من الأعراق. العرب نصروا الإسلام، الترك نصروا الإسلام، الفرس نصروا الإسلام. يعني الإسلام ما عنداش عرق،
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا أمة الإسلام لما كنا متمسكين بأمة الإسلام كان العدو يخشانا، حتى في مراحل ضعف الخلافة العثمانية مؤخرا كان العالم يحسب لها ألف حساب، لما قسمونا بحجة القومية العربية، بعدين حتى القومية العربية ما عاش صار منها، قعدت كل واحد وحدوده. تو الآن ليبيا يقولك شن دخلني في فلسطين، تسمعوا فهم الناس، وهذا ما يريد أن يصل إليه الأعداء. إحنا عندنا الأخوة الإسلامية اللي هي الشعور في ليبيا بالأخ المسلم في الهند وفي الباكستان وفي أفغانستان وفي مصر وفي تركيا وفي إندونيسيا في كل مكان، هيك الشعور بالأخوة الإيمانية تقتضي. لكن تقولي أمة العروبة القومية العربية هذه هي اللي بدت دوباها باش فرقوا المسلمين، خلوا العرب بروحهم والأعراق الأخرى بروحها، وصار فيه تنافر، والشيء الذي نجتمع عليه اللي هو الإسلام حولونا منه وخلونا نتمسك كل واحد بقوميات مزيفة. مفروض احنا ننتمو الإسلام فقط، أبي الإسلام ولا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. قال الأخ إدريس يوم الوقفة والمرتبات، الحقيقة أنا بنبه أن الليبيين مرات فيه أشياء من السنن ويتمسكوا بها تمسكهم بالواجبات والأضحية. والأضحية مش لازم الأضحية يا أخي الكريم، الأضحية سنة قدرت عليها اللهم بارك، ما قدرتش عليها ما هيش لازم تديرها الأضحية، راه يعني هي سنة للقادر عليها، واللي مش قادر ما فيش بأس. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يبعث يشري الحم ويقولهم يعني هذه أضحية ابن عباس، يعني مش لازم إن إنسان إحنا يعني غير نشده في الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا ونتمسكوا بالسنن هذه كأنها كل شيء، وتزاحم في المصرف وتهين كرامتك على خاطرها، ما ينبغيش الإنسان ما يوقفش في الطوابير على خاطر الأضحية اللي هي سنة. كان مكن الله عز وجل ويلقاه بالبطاقة ولا بالتحويل شريه، ما لقاش مش لازم راهو يعني ما يعني هي سنة. قال في شخص عنده سيارة وعبوا له بضاعة وقالوا له نبغاها توصل اليوم الفلاني، وهذا الشخص ما عندهش نافطة، قاعدة مدرسة ثلاثة أيام وكذا. هذا يعني يجب عليه أن ابتداء يقولهم أنا راهو عندي نافطة وبنحاول كان قدرت وكان ما كذا، أو يعطيها لي غيره، وهذا يديروا فيه الأمر السائقين، أمر مألوف ومعروف عندهم. لما أنا عندي كرية وأنا يعني تسكر لي المحرك ولا ما صار ليش منها، نجي لي شخص ثاني نقول له تعالى بالله يعباها وارفعها وياخذ هو الكرية متاعها، فما يليقش أنه يعطل حقوق الناس بحجة أنه ما حصلتش نافطة. هو معروف أن النافطة صعبة مش حيحصلها، فبالتالي إما أنه يحصل ويرفعها، وإما أنه يعطي الكرية لغيره ويجيب واحد يعطيه الفلوس هو اللي يمشي، لأنهم مش غرضهم أن تنقلها السيارة هذه. هذه يسموها يعني إيجارة مضمونة، كراء مضمون. فأنا نقول للبضاعة هذه نبي نوصلها المكان الفلاني، مش لازم سيارتك هذه، فأنت تحملتها، إما أنها توصلها بسيارتك وإما أن تشوف سيارة تانية توصل الكرية هذه. الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه قال الناس يعني بعضها توجه اللوم إلى العلماء، رغم أن العلماء يبينون في كل يعني في كل واقع لازم يبينوا، لكن بعض الناس أنت تتكلم على مسألة سئلت عنها مثلا على الطلاق، جاوب على الطلاق تلقى واحد معلق يقول لك هي مازالت الطلاق، غير تكلموا على النهب اللي يصير والسرقات وكذا. باقي العلماء تكلموا أنت ما تسمعش، بس أنت لقيت المقطع هذا فمشيت تحسبها أنه هو هذا الكلام. هذا سؤال، إذا سئلت عن سؤال يجب عليك شرعا أن تجيب عنه. فلما يسأل واحد على الطلاق ما يقولش والله ما تسألناش على الطلاق، احنا توا عندنا فساد وعندنا كذا. لكن الناس للأسف ما تسمعش الكلام وما تتبعش الحلقات، وبعدين يقولك يا غير يتكلموا على اللي صاير أو يتكلموا على كذا، تكلموا على كل شيء، لكن للأسف أن بعض الناس لا يريد أن يسمع. الأخ المهدي من الكفرة قال علاش عبر الله عز وجل بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء؟ في عند علماء الأصول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة إلا ما ورد الدليل بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل إن الله عز وجل لما يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل معنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل إن لما يقول يا أيها النبي ولا يا أيها الرسول، الأصل أننا أن الخطاب يعني لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عام للأمة جميعا، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، زي خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة يعني إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذا ورد ومن الليل فتهجد به نافلة لك
هذا نقوله خصوصية. أما ما لم يرد فيه دليل على الخصوصية فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا. أما عن النكتة البلاغية فهذا يعني خطاب الـ يعني الخطاب الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ولما يكون الخطاب مش يا أيها الذين آمنوا مش زي لما يكون فيه إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم والإشعار بالقرب فيخاطبه يعني بمرتبة القرب يا أيها النبي، والمراد بالحكم الأمة جميعا. الأخ أبو غمجة بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب هذا مما اختلف فيه العلماء، وهذه مسألة الخلاف فيها مشهور ولا ينبغي أن ينكر طرف على طرف، لكن مذهبنا المالكي أن الصلاة بعد صلاة العصر مكروهة إلى قبيل غروب الشمس، بعدين يدخل في التحريم تبدأ محرمة. علاش؟ لعدم مشابهة عباد الشمس في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عندنا المالكية عام في كل صلاة نافلة سواء لها سبب أو ليس لها سبب، المالكية والأحناف. فبالتالي ما يصليش الإنسان لما يدخل بعد صلاة العصر، يجلس ويعني ينتظر حتى أذان المغرب بعدين تحل النافلة، أما قبل المغرب فلا تحل النافلة. هذا اللي عليه علماءنا وله أدلة كثيرة. يعني بعض علماء الشافعية والحنابلة يستثنوا في النوافل ذوات الأسباب، لكن الأدلة الأقوى والأرجح مع علماء المالكية والأحناف، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف حتى خرج إلى طوى، وعندما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. قالوا علماءنا المالكية لو كان صلاة يعني ركعتي الطواف يعني مش مكروهة رأوا صلاها سيدنا عمر في الحرم، لأن صلاتها في الحرم أفضل من صلاتها في غيره، لكن هو انتظر حتى طلعت الشمس، وبعد ما طلعت الشمس بعدين صلى. الأخيرة قال الحلف بالطلاق، تكلمنا احنا في بداية الحلقة وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بالطلاق هذا ما يليقش، وهذا أيمان الفساق، وهذا يدر الديار بلاقع يعني خاوية وخاربة. فبالتالي الإنسان ينبغي له أن يحلف بالله أو يصمت وما يحلفش بالطلاق، لأن تترتب عليه تبعات. لما يقول عليه الطلاق لما تنزل رأوا لو ما نزلش وحنت، بالتالي هذا طلاق معلق يقع عليه الطلاق، وكان قال بالثلاثة يقع عليه الثلاثة عند جمهور العلماء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يصلح أحوالنا وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
3: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
2: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
3: إيه إذا هذه ما فيها، زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا. قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قال لهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكثر لدرجة أنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها، شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
4: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته: إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل مش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو الجيل حجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن المدين السحري بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقل له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحوا الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد، مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: لأن هذه النفاثاتي في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفك السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هدي، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
6: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا، لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا، باش لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
5: نعم شيخ. نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أن قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
8: فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى.
9: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر.
8: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذين الفنين، والمراد بهما النوعين، بما هو يلائم حياته الرفيعة وأخلاقه الكاملة ومحاسنه التي لا مطعن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه الشره في الطعام ولا في الشراب، بل كان يدعى إلى الطعام فيدعو معه من حضر من بعض أصحابه ويضع يده في الطعام ليبارك الله فيه، فيكون آخر من يأكل بعد أن يشبع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في القلة والتقليل من الطعام، بحيث يكون قدوة حسنة لجميع الناس. وليتنا في هذا الزمان ندرك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والنوم، فنعيش أسلوبه في هذه الحياة حتى ننجح في حياتنا ونؤدي مهامنا كأحسن ما يكون. فمن سنته صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض التالي الثاني عشر أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط الشهر القمري. ومن صيامه وسنته في الصيام صيام يومي الاثنين والخميس، إلى جانب صيامه يوم عاشوراء ورغبته في أن يصوم تاسوعاء أيضا لو عاش، وصيامه يوم عرفة وحظه على أن يصوم المسلم ويكثر من الطاعات في الأيام التسع من ذي الحجة. فباب الصيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليشعروا بالتآخي ويشعروا بالمساواة، ويحس المسلم في بلده بما يعانيه أخوه المسلم في بلاد أخرى. فما أكثر ما نرى وما نسمع عن مسلمين لا يملكون من حطام الدنيا إلا صرة يحملونها على رؤوسهم، تجتاحهم الحروب والفتن والبلايا، ويعمل في رقابهم السلاح، ويقصفون بالطائرات، ويرمون بكل أساليب الحرمان والموت. فأنت أيها المسلم حينما تصوم تشعر بهذا الانتماء لهؤلاء المسلمين ومشاركتهم فتلجأ إلى الله أن يكسو أن يطعم جائعهم ويسقي العطشان منهم ويستر العريان ويحمل من لا نعل ينتعله وأن يحفظهم لما أصابهم من البلاء والرزايا. ولكن وسائل الإعلام وما تغري به الإنسان من الإقبال على الأسواق والتسوق لمجرد الاستهلاك والشراء ليس إلا هي من أخطر وسائل الهدم لحياة الناس. وهذا لا غرابة فيه في حياة غير المسلمين، حيث ينشط الغني لإثارة الفقير للسعي وراء كل شيء مع أن ظروفه المادية لا تمكنه من ذلك، ولكن المسلم الغني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خيريته وفضله ومحبة الله له، المسلم الغني الخفي التقي. لكن وسائل الإعلام يسلطها أصحاب الشركات والأسواق ليخرجوا الناس من بيوتهم صباح مساء لمجرد التسوق وشراء ما هو جديد، حتى إننا نسمع عن بعض الشعوب غير الإسلامية والحمد لله لا ينتهي العام حتى يبدل سيارته وتبدل البدل والثياب وتبدل الكماليات في البيوت من الآتات ونحو هذا لمجرد التغيير ليس إلا لما في أيديهم من المال. والناس جوعى وعطشى في أصقاع الدنيا، بل نسمع عن شعوب تحتفل بالخيرات التي حباها الله بها بالتقادف بها واللعب كاللعب بالطماطم والتقادف به بدعوى الكميات الهائلة المتوفرة. والناس في أصقاع الدنيا في أشد الحاجة إلى مثل هذا من الخير الوفير الذي لم ينالوا منه شيئا. فمتى يتذكر المسلم ويعلم حدود سعيه في هذه الدنيا وواجباته ليعيش حياة المسلم الناصح لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم.
9: حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال
8: المؤلف رحمه الله شرع في إيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعادته يورد الحديث مسندا إياه إلى من يرويه عنه، ومن أكثر شيوخه رواية له هو العلامة أبو علي الصدفي قاضي القضاة المعروف بابن سكرة وبابن حيون وابن فيرة يروي عنه هذا الحديث بالإسناد مبيناً أنه يأخذه عنه لا من طريق السماع وإنما من طريق القراءة. ورواية الحديث عند أهله تؤخذ قراءة أو سماعاً، والسماع بنحو حدثنا وحدثني وهلم جرا، لكنه هنا ذكر بالقراءة عليه، فهذه طريقة أخرى في رواية الحديث وأخذ العلم. وبعض المحدثين وأهل الحديث وعلمائه يتعقبون من يورد الحديث دون أن يذكر السماع أو القراءة، فيقول روي عن فلان عن فلان عن فلان معنعنا هكذا دون أن يذكر السماع والقراءة أو القراءة، وهذا فيه دلالة على وضع للحديث، فأهل الحديث والقاضي عياض رحمه الله هو إمام من أئمتهم وصدر من صدورهم، يسوق أحاديثه مسندة عن علماء أجلاء وسماعا أو قراءة كما في هذا الحديث.
9: قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني.
8: أبو الفضل الأصفهاني المراد به أحمد بن خيرون من شيوخ قاضي القضاة الصدفي، والصدفي توفي عام 514، أما ابن خيرون فتوفي عام 488. نعم.
9: قال حدثنا أبو نعيم الحافظ.
8: والأصفهاني ابن خيرون هذا نسبة إلى أصفهان التي هي بلد أصله، وربما جاءت في بعض الكتب الأصبهاني، وهذا جائز وهذا جائز، لأن الباء المهموسة التي هي تعرف بالباء الفارسية كما هي في اللغات الأوروبية، العرب يتصرفون فيها بإبدالها إما باء مجهورة كما في الأصبهاني أو فاء. وبعض أهل العلم ينسبون إبدالها باء إلى أهل المغرب وإبدالها فاء عند المشارقة. وابن خيرون الأصبهاني أو الأصفهاني هذا يروي الحديث
9: حدثنا أبو نعيم الحافظ
8: عن أبي نعيم الحافظ محدث العصر في زمانه، توفي رحمه الله عام 400 وثلاثين وهو من أشهر علماء الحديث صاحب حلية الأولياء.
9: نعم. قال حدثنا سليمان بن أحمد.
8: وسليمان بن أحمد هو من يعرف بمسند الدنيا، نشأ في عكا، ولد في عكا، وحمله أبوه إلى أمصار ومدن كثيرة يتعلم الحديث والعلوم الإسلامية والعربية، فجال في الجزيرة ودرس في مكة والمدينة وفي العراق البصرة والكوفة وفي الشام وفي مصر، حتى قيل إنه روى عن ألف شيخ. توفي عام 360. نعم.
9: قال حدثنا أبو بكر بن سهل.
8: ذكر المؤلف هنا أو المحقق نص هذا الشيخ على أنه أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل، فبعض النسخ ورد فيها أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل الدمياطي.
9: نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح.
8: حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، أفقه أهل العلم في زمانه في مصر، فعبد الله بن صالح روى عنه الطبراني وروى عنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. نعم.
9: حدثنا معاوية بن صالح. أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب.
8: معاوية بن صالح هو قاضي الأندلس، ويحيى ابن خالد والذي ذكر المؤلف ابن جابر هو قاضي حمص، ويحيى بن خالد يروي الحديث عن الصحابي الجليل عمرو بن معدي كرب، وهو من الصحابة الفرسان، توفي عام 87، وكان قد نزل الشام، وهو من فرسان الإسلام، ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه
9: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
8: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والوعاء المراد به الظرف، والإنسان قد يملأ حقيبة وقد يملأ صندوقا وقد يملأ بيتا وقد يملأ مخزنا، يعني التعبئة والمل قد يقع في ظروف كثيرة ومتنوعة، لكن شر الأوعية والظروف التي تملأ هي بطن الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني ملء البطن لا يعقب إلا الحسرة والندامة إذا تكرر وأصبح عادة لا يخالفها الإنسان يطبقها في حياته، فهذا من أسوأ ما يقع فيه المسلم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه.

مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف واشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني.

0: الأفضل.
1: حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه.
2: بحسبه أن يكفيه لقيمات يقمن صلبه، أي يقوين صلبه. والصلب هو العمود الفقري كما نقول في زماننا هذا، ويعبر عنه الأقدمون بقولهم عمود الظهر، هذا العمود الذي يجمع فقرات ظهر الإنسان هو ما يسمى الصلب في اللغة العربية. يقمن صلبه.
1: كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: إذا كان لا بد ولا حيلة له من أن يملأ بطنه، غلبته نفسه وأغرته بالإقبال على الطعام، فعليه أن يعادل بين ثلاثة أشياء: الطعام والشراب والهواء النفس، يجعل لكل واحدة منها ثلثا في جوفه. ومن لطيف ما ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يدخل جوف الإنسان، وهو واحد من هذه الثلاثة: الطعام أو الشراب أو النفس. حتى قال بعض أهل العلم: لو كان حكماء الأمم السابقة سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأدهشهم ذلك. بل إن أهل الطب في زماننا هذا يعجبون لهذا التقسيم الذي قد يراد منه التسوية بين هذه الأمور الثلاثة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وقد يكون لمجرد المقاربة، قد يكون الثلث أو أقل أو أكثر قليلا، وقد يكون للماء وللشراب وللهواء مثل هذا، قد يزيد أحدهما عن الآخر قليلا وقد يقل عنه. فهذه التقسيمات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يحفظ التوازن في بدن الإنسان، ويجعل هذه الأخلاط داخل بدنه معتدلة، فإن زاد أحدها عن الآخر وقع ما يكره للإنسان من حالات التخمة أو التخمة، يجوز تسكين الخاء وفتحها. فهذا التوازن العجيب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه معجزة نبوية يقدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمها لأهل الحكمة والطب، فهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث مرة أخرى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي.
2: الأكلات هي الجمع أكلة، وهي التي ورد التعبير عنها في بعض روايات الحديث باللقيمات. وهذا الحديث يرويه القاضي عياض رحمه الله، ويخرجه في كتابه الشفاء عن الطبراني. هذا الحديث الذي يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال أكلنا وشربنا أن نجعل الطعام والشراب والنفس شركاء في المعدة، كل له الثلث، قد يزيد وقد ينقص قليلا، لكن ما ينبغي أن يزيد على ذلك كل الزيادة. هذا في حال إلحاح النفس علينا وإغرائنا بالطعام، لكن الأولى والأفضل هو أن نخفف من الأكل والشرب، ولا نأكل ولا نشرب إلا عند الضرورة، كما جاء في بعض الحكم التي يوصف بها المسلم بأنه لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، يعني يأكل إذا شعر بالحاجة إلى الأكل. والوجبتان أو الوجبات الثلاث التي يتناولها يوميا كافية بقدرها المعقول، لا المبالغ فيه إلى درجة الإفراط والإتلاف والتبذير. فما ينبغي للمسلم أن يكون ناهما شرها، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في الأكل ويفرط فيه إلى درجة أن يرهق معدته، بل الأولى إذا أغرته نفسه أن يقسم المعدة أتلاتا أو جوفه أتلاتا بين الطعام والشراب والهواء. وقد روى وأخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الطبراني، والحديث يرويه مسلم أيضا، ويرويه الإمام الترمذي أيضا، إلا أن لفظ الترمذي

0: فما الذي جعل القاضي عياض رحمه الله يقدم رواية الإمام الطبراني على رواية الإمام الترمذي، مع أن رواية الإمام الترمذي أوردها أيضا القاضي عياض في باب آخر؟ قال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: هذا بسبب علو إسناد الإمام الطبراني، فرواية الإمام الطبراني سند إسنادها 9 من الرواة، ورواية الترمذي 10 من الرواة، وعنده أخرى 11 راويا. ولا شك أن الحديث إذا روي بسلسلة أقل عددا كان أعلى إسنادا. فالشيخ رحمه الله القاضي عياض طلب علو الإسناد وأخرج الحديث عن الإمام الطبراني مقدما إياه على رواية الإمام الترمذي في هذا الفصل، والله أعلم. نعم.
1: ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل.
0: سفيان الثوري رحمه الله من كبار فقهاء الإسلام ومحدثيهم، وهو المعروف والملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول:
1: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا، فترقد كثيرا فتخسر كثيرا.
0: الخسارة راجعة إلى ترك العمل الصالح في أخريات الليل، وترك العمل لحاجة الإنسان وحياته في النهار، فيكون ذلك سببا في خسرانه، وربما يكون سببا في إتلاف حياته بالعلل والأمراض والضعف. نعم.
1: قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي.
0: أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر ما كان على ضفف، وشرح المؤلف المراد بالضفف هنا وهو كثرة الأيدي، أن يكون الطعام في جماعة، لا يأكل الإنسان في منفردا أو مع عدد قليل. وحتى قال بعض أهل العلم إن الطعام عند الكثرة يقل عن حاجة المطعومين، فيقل أكلهم، وهذا مطلوب شرعا بحيث لا يثقل أنفسهم بالشبع.

0: الأفضل.
1: موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر.

0: عن عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه.
1: كانت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كما يصفها العلامة مسروق، وهو من رجال الفتية والعلم في الإسلام، يوازن بعض أهل العلم بينه وبين القاضي شريح فيقولون مسروق أعلم بالفتية، والقاضي شريح أعلم بالقضاء. ومسروق رحمه الله جاء من اليمن ونزل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن السيدة عائشة، ومما يرويه هذا ومما يروى عنها أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجماعة الكثيرة التي يقل الطعام عنها فتأخذ بقدر الحاجة. نعم.
0: إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشهى شيء ويطلبه، إنما ما يطعمونه أو ما يطعمه أهل بيته يأكله، ولا يسألهم ولا يرده إليهم ويطلب غيره ولا يستقل له، وإنما ما يطعم إياه يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب شيئا لنفسه.
0: ولا يعترض على هذا بحديث بريرة.
1: بريرة جارية للسيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، روي عنها أنها جاءتها صدقت لحم فطبخته في طعام أو في إدام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اللحم يطبخ في البرمة، والبرمة هي القدر من الفخار أو الحجر، والناس إلى عهد قريب كانوا يستعملونه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لكون الصدقة أوساخ الناس، فحينما نضج اللحم والإدام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الإدام مع شيء من الخبز، فعلم أنهم لا يعرفون حكم الصدقة والهدية، فأخبرهم بأنه رأى اللحم يطبخ في الإدام في البرمة، فبينوا له أنه صدقة جاءت لبريرة رضي الله عنها، وهو لا يأكل الصدقة كما هو معلوم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الصدقة تتحول بملك المتصدق عليه بها، تصبح ملكا له، فإذا ما أعطاها فإنما يعطيها هبة وهدية، ففقههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولم يكن حرصا منه على أن يقدم له اللحم. نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة وفيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته، إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه، وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.
1: لقمان الوارد ذكره في القرآن الكريم ونصائحه لابنه، هو ولي من أولياء الله، علمه الله علما وحكمة، وعند بعض أهل العلم أنه نبي، والراجح أنه ولي ليس إلا. نعم.
0: وقال صحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع.
1: صحنون رحمه الله المتوفى عام 240 هو فقيه القيروان وبلاد المغرب، القاضي والقاضي الحازم الذي لا يهاب أميراً ولا ملكاً، كان معروفاً بعدله والحرص على تنفيذ أحكامه مع جوده وكرمه وسخائه، رحمه الله رحمة واسعة. لم يدرس ولم يتلقى العلم على الإمام مالك، مع أنه كان في وقته حياً، قيل لعدم إمكانه الوصول إلى المدينة، فتلقى العلم عن تلميذ الإمام مالك وهو ابن القاسم العتقي في مصر، وعنه كتب المدونة في الفقه المالكي المعروفة، أخذ سماعاً ما نقله ابن القاسم ورواه عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه.
0: وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئاً.
1: صحيح مسلم ما ورد في هذه الطبعة من التصريح بصحيح مسلم خطأ، لعله خطأ مطبعي أو سهو من النساخ، إنما هو ما ورد في الصحيح. فكلمة إقحام اسم الإمام مسلم هنا لا، إنما هو ما ورد في الصحيح في الأصول هكذا، والظاهر أنه خطأ من النساخ. والمراد بالصحيح صحيح البخاري أو مطلق روايات الحديث الصحيح. نعم.
0: والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه. من
1: النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل متكئاً، ليس المراد في هذا الحديث الاتكاء عن الشق الأيمن أو الأيسر، وإنما التقعدد والجلوس والتمكن من المجلس لغرض ملازمة الأكل بصورة مريحة ولفترة أطول. نعم.
0: كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا.
1: المستوفز المقعي، المستوفز هو من يأكل، وساقاه منصوبتان إلى أعلى كأنه يهب للقيام، لا يأكل جالساً متمكناً من الجلوس، وهو في حال هذه كالمقعي، يعني الذي يضع إليتيه على الأرض ورجلاه وساقاه منصوبتان. والإقعاء مكروه في الصلاة كما هو معلوم للمصلي، بأن يضع إليتيه على الأرض ويبسط رجليه على اليمين ساقيه على اليمين وعلى اليسار، فهي سورة مدمومة تشبه نوم أو رقادة الكلب البعيد.
0: ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم عن على الأيمن تعلق القلب وقلق لا يستقر، فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. انتهى الفصل.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجعا على جنبه الأيمن. علل المفسر هذا بأن القلب على الجانب الأيسر، فيظل القلب كأنه معلق، لا يشعر الإنسان بالإخلاد إلى النوم والتمكن فيه، فلأمر بسيط يستطيع ويسير ينتبه. أما الرقاد على الشق الأيسر فيكون القلب منبسطاً ويعني في وضع مريح جداً، بحيث الذاكرة والعقل يعني يدخلان في سبات يعني طويل، وهو ما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على التقليل من النوم ودعوته كل مسلم إلى ذلك. بل من أهل العلم من كان ينام وهو بين كتبه، ينام ثم يستيقظ والكتب ما تزال بين يديه، يعود إلى القراءة ويعود إلى الكتابة ويستمر على ذلك الساعات الطوال. ومنهم من كان يجعل الليل أثلاثا، ثلث ينام وثلث يصلي فيه القيام وثلث يدرس فيه كتب العلم. وكانت دروس العلم تبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم. ولو جامعاتنا اليوم ألزمت طلابها بأن تبدأ محاضراتهم خاصة في مثل هذا الفصل الذي تشرق فيه الشمس مبكرا، ألزمتهم بحضور الدرس من بعد صلاة الفجر مباشرة، لرأينا منهم الإنكار الشديد. ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود كما يقولون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك أتنهانا أن نعبد ما يعبد

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن.

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أو يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق

مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار